ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون

أنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.

رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا

بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم

اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ

يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز.

تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب

0: صدق الله العظيم، كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد نعينة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هنالك الولاية لله

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: أشهد أن لا
0: إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، على ديني وعلى نفسي. بسم الله، على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله.

وبنيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وشمالي.

0: إليهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ كامل اللالا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين.

0: الحكم وإليه ترجعون.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ كامل اللالا.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: وما حال السوق اليوم يا أبا وليد؟
1: والله لا أدري ما الذي أصاب تجار الجملة.
0: أما زالوا يرفعون الأسعار دون سبب؟
1: إنه الجشع يا أخي، الطمع.
0: كفانا الله شر الطمع، وما العمل؟
1: لابد أن نتكاتف ونتعاون لنصد طمعهم، وإلا توغلوا وزادوا.
0: أو يتكاتف تجار السوق ضد هؤلاء الجشعين؟
1: ولم لا؟ لو تكاتفنا جميعا تعاوننا على البر والتقوى.
0: ولكن في السوق تجارا لا يعنيهم إلا أنفسهم وما يربحون.
1: سأجمعهم الليلة إن شاء الله لنتخذ موقفا ضد غلو الأسعار الذي لا سبب وراءه. لا سبب يا أخي إلا جشع تجار الجملة وطمعهم ومحاولاتهم الاستزادة دون داع.
0: وأنا معك يا أبا وليد.

0: ولما لا نشتري منهم بالأسعار التي يحددونها؟
1: وبكم نبيعهم يا عامر؟
0: بأي سعر، والزبون سيرضى ويقبل.
1: ولما نحمل الزبون ما لا طاقة له به؟ لما نحمله فوق ما يحتمل؟
0: إن لم يعجبه لا يشتري.
1: وهل هناك سبب واضح لتلك الزيادة؟
0: لا، ولكن تجار الجملة رفعوا الأسعار، وما علينا نحن إلا أن نرفعها.
1: ولما نعينهم على الظلم؟ لما نساعدهم على سلب أموال الناس دون سبب؟
0: يقولون إن مصانع النسيج رفعت الأسعار.
1: كذب وافتراء.
0: ومن أين لك أن تعرف يا أبا وليد؟
1: لقد اتصلت بكبرى شركات الغزل وأنكروا ما ادعاه تجار الجملة.
2: وما العمل يا أبا وليد؟
1: يد الله مع الجماعة.
0: ماذا تعني يا أبا وليد؟
1: نقاطع بضاعتهم حتى يثوبوا إلى رشدهم.
0: وماذا نبيع؟
1: نتحمل بعض أيام، وصدقني لن يصبروا كثيرا وسيبيعوننا بنفس الأسعار.
2: وأنا موافق يا أبا وليد.
3: ونحن معك.
4: أنا موافق.

0: اتفقنا جميعا على ألا نشتري بزيادة يا رئيس التجار.
1: اتفقتم جميعا. بضاعتنا
0: بيعوها في أي مكان ولأي من التجار الذين يقبلون الظلم.
1: أي ظلم؟ ألا تحب الربح يا رجل؟
0: ومن منا لا يسعى وراء الربح؟
1: إذن ما الذي يضيرك أن تبيع للزبون بزيادة؟
0: لأني وتجار السوق لا نسعى إلا للربح الحلال.
1: أو ليس ربحكم من بيع تجارتنا حلالا؟
0: بل هو استغلال لحاجة الناس، وقد نهينا عنه يا رئيس التجار.
1: إن لم تشتروا منا أفلسنا.
0: بع لنا بالسعر المعقول المقبول نشتري، أما أن تزيد بدون سبب إلا زيادة للربح فنحن لا نقبل ولن نقبل.
1: ولكنكم لن تتحملوا أي زيادة، الزيادة سيتحملها الزبون.
0: أليس الزبون منا؟ أليس ابن أخي وابن عمي ومن أهلي وأهل القرية جيراني؟
1: صدقني إن لم يجد الزبون ما يحتاجه اشتراه مهما كان ثمنه.
0: ونحمل الناس فوق طاقتهم؟ نكبدهم فوق ما يحتملون؟
1: لك ما تريد يا أبو وليد، ولكننا لن نبيع إلا بما فرضنا.
0: لن تبيعوا إلا بما فرض السوق والعدل والحق، ولن يشتري منكم تاجر واحد من هذا السوق.

0: وماذا قلت يا عامر؟
1: ولكن هذه الزيادة التي فرضتموها
0: حملها للزبون.
1: أحملها للزبون؟
0: نعم حملها للزبون.
1: ولكن
0: ماذا يا أخ عامر؟
1: لقد اتفقنا جميعا أن نضرب عن بضاعتكم حتى تخفضوا سعرها.
0: وماذا يمنع لو أنك خالفت اتفاق الجماعة؟
1: سيغضب التجار مني.
0: دعهم يغضبوا، دعهم يتجادلوا ويجتمعوا، وابحث أنت عن مصلحتك الشخصية وربحك الوفير. ماذا قلت يا عامر؟
1: هاتي بضاعتك، ولكن في جنح الظلام، ضعها في مخزني حتى لا يراها تجار السوق.

0: وأين ذهب تاجر الجملة ببضاعته؟
1: رحل مع رجاله ولن يعودوا.
0: بل سيعودون، فما دمنا اتفقنا جميعا على عدم الشراء فسيعودون ويرضخون لمطالبنا.
1: ولكنني رأيتهم ينصرفون عن القرية وعرباتهم فارغة.
0: ماذا تقصد يا رجل؟
1: رحلوا ولم ترحل معهم بضاعتهم.
0: وأين ذهبت؟
1: لا أدري، لعل أحد التجار اشتراها منهم بالزيادة المطلوبة.
0: لا لا لا، لا أظن أن تاجرا يشذ عن الجماعة بعدما اتفقنا.
1: وأين ذهبت بضاعتهم؟
0: سنعرف كل شيء، وسيفشي الله سر أولئك الطامعين الجشعين.
2: وبكم تبيع يا عامر؟
3: 13 دينارا يا عم صالح.
2: ماذا قلت يا ولدي؟ 13 دينارا؟ ولما هذه الزيادة الكبيرة؟
3: هذه حال السوق.
2: ألم يكن منذ أيام ب8؟
3: السوق كل يوم في حال يا عم صالح.
2: ولما تبدل حال السوق؟ ومن أين يدفع ذو الدخل المحدود؟
3: وما لي أنا يا عم صالح؟
2: وهل يبيع تجار السوق بهذه الزيادة الغريبة أيضا؟
3: لن تجد في السوق كله مثل بضاعتي.
2: ولما يا ولدي؟ ألا يشتري التجار كلهم من تاجر جملة واحد؟
3: لقد اشتريت هذا الصنف وحدي وأبيعه وحدي وبالسعر الذي أحدده يا عم صالح. ماذا قلت؟ هل تشتري؟
2: لا، لا أشتري بهذا الثمن الباهظ أبدا.

0: أخطأت يا عامر، أخطأت وعصيت الله ورسوله.
1: وهل حرم الله ورسوله الربح الحلال يا عم صالح؟
0: احتكرت بضاعة لتبيعها بسعر يزيد عن سعرها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المحتكر ملعون.
2: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: لم يحتكر فقط، بل خرج على اتفاق الجماعة.
0: هل كان اتفاقكم على خير؟
2: نعم، اتفقنا أن نواجه تجار الجملة لنحد من جشعهم وطمعهم، ولا نحمل الزبون ما لا طاقة له.
0: وهل اتفق معكم عامر على ذلك؟
3: أجل، اتفق معنا ألا نشتري بضاعتهم حتى يعيدوها إلى ثمنها المعقول.
0: ولما خرجت على الجماعة يا عامر؟ ألمصلحة شخصية؟
1: أردت أن أربح وأعوض ما خسرته في سبيل تسديد ديوني.
0: أخطأت وعصيت للمرة الثانية يا عامر.
1: كيف؟ كيف يا عم صالح؟
0: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة، ومن شذ الشذ إلى النار.
1: أعوذ بالله من غضب الله.
0: ويقول صلوات الله وسلامه عليه: المسلمون يد واحدة على من سواهم، وأنت خرجت عن الجماعة فعصيت الله تعالى وعصيت رسوله الكريم.
1: عم صالح، أكفر عن ذنبي وأبيع بضاعتي بالسعر الذي يرتضيه التجار، وأقسم ألا أشذ عنهم بعد الآن أبدا.
0: ما داموا في طريق الخير ومن أجل الخير، وبذلك يرضى الله تعالى ويرضى رسوله الكريم السراج المنير صلى الله عليه وسلم.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: هو البراء بن عازب من الخزرج يكنى أبا عمارة، وكان والده عازب قد أسلم وأمه من بني سليم، ولم يسمع لعازب بذكر في شيء من المغازي، ولم نسمع سوى بالرجل الذي اشتراه منه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وقصة ذلك الرجل أن أبا بكر اشترى من عازب رجلا ب13 درهما، فقال أبو بكر لعازب: مر البراء فليحمله إلى رحلي. فقال له عازب: لا، حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتما والمشركون يطلبونكم. فروى له أبو بكر رضي الله تعالى عنه قصة رحيله مع الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى يثرب.
1: وحين وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ليلا، تنازعه القوم أي ينزل عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: إني أنزل الليلة على بني النجار أكرمهم بذلك. وخرج الناس حين دخل الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر المدينة في الطريق وعلى البيوت، والغلمان والخدم صارخون: جاء محمد، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: فلما أصبح انطلق فنزل حيث أمر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه نحو الكعبة، فأنزل الله تعالى قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، صدق الله العظيم. وقال السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأنزل الله تعالى: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، صدق الله العظيم. قال البراء: وكان أول من قدم علينا من المهاجرين مصعب بن عمير، فقلنا له: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال:

هو مكانه وأصحابه على أثري. ثم أتى بعده عمر بن أم مكتوم، فقلنا له: ما فعل من ورائك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ فقال: هم على أثري. وقال البراء: ثم جاءنا بعده عمار بن ياسر وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وبلال، ثم أتانا بعدهم عمر بن الخطاب في 20 راكبا، ثم أتانا بعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه.

قال البراء بن عازب: استصغرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وابن عمر فردنا يوم بدر. وقد غزا البراء بن عازب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 غزوة هو وعبد الله بن عمر، وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرا. قال البراء بن عازب: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرا فلم أره ترك ركعتين قبل الظهر.

عن أبي بسرة الجهني قال: سمعت البراء بن عازب يقول: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 غزوة، ما رأيته ترك ركعتين حتى تزيغ الشمس في حضر ولا سفر. وقال محمد بن عمر: أجاز الرسول صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب يوم الخندق وهو ابن 15 سنة، ولم يجز قبلها. وعن أبي السفر قال: رأيت البراء بن عازب وعليه خاتم ذهب.

كان البراء بن عازب شديد الحب للرسول صلى الله عليه وسلم وشديد الحب للخروج معه في غزواته، وكان من شدة اندفاعه للغزو أن انخرط في صفوف المجاهدين في بدر، فاستصغره الرسول صلى الله عليه وسلم وأبعده عن القتال. ولما أدرك 15 من عمره سمح له الرسول عليه الصلاة والسلام بالقتال يوم الخندق. وعاش البراء بعد رحيل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى، فنزل الكوفة وتوفي بها أيام مصعب بن الزبير وله عقب. وروى البراء بن عازب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم أئمة من الأمة.

0: أنا ممن لا يسب السلف ويؤمن بالقدر ولا يكفر أحدا بذنب.
1: أبو حنيفة النعمان.

أعدها للإذاعة عبد الكريم القواسمي. التسجيل والمونتاج مأمون شحات. الموسيقى التصويرية محمد

0: الإخراج أشرف تلفاح.
1: قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب.
2: يا شيخ، أرجو ألا تجد حرجا من كثرة استفهامنا، خاصة الشخصية منها.
3: لا يا ولدي، لا حرج إن شاء الله، سل ما شئت.
2: كثير من أهل الحديث استجاز الطعن عليك لردك كثيرا من أخبار الآحاد العدول، فما قولك؟
3: حسن، اعلموا أيها الإخوة والأبناء إن كثيرا من الفقهاء تركوا أخبار الآحاد وردوا نسبتها للرسول صلى الله عليه وسلم لمخالفتها الأصول الثابتة لديهم، والتي قد أخذوها بالاستنباط من القرآن الكريم أو المشهور من الآثار.
2: أيها الشيخ، هل لك من ذكر أمثلة؟
3: يروى عن عائشة رضي الله عنها أنها ردت خبرا مفاده إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، كما ردت هي وابن عباس خبرا عن أبي هريرة في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء للأصل العام الثابت وهو رفع الحرج. ثم إن الإمام مالك شيخ فقهاء المدينة يرد بعض الآحاد لمخالفتها الأصول العامة القطعية، مثل خبر من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وغيرها الكثير.
4: وأنت يا شيخ ترى للفقيه أن ينهج نهجهم؟
3: إذا كانت الثوابت لدينا مشتركة، أما إذا اجتمع لدي من القرآن والأحاديث ما ثبت أصله رددت ما شذ عن ذلك من الأحاديث، أي أرد أي حديث خالف معنى من معاني القرآن أو الأحاديث التي تم الإجماع عليها.
2: وإذا كان المخبر عن الحديث ثقة مجمعا عليها، ألا يتقدم خبره على القياس يا شيخ؟
3: بلى يا أخي، إذا كان خبر الأحاد رواية عن الصحابة المعروفين كالخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم، أو كابن مسعود وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري وعائشة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن هو على شاكلتهم ممن عرف عنه الحفظ والفقه والعدل وصحة النظر، قدم على القياس إلا للضرورة القصوى.
2: الضرورة القصوى؟ كيف؟ هل من مثل على ذلك يرحمك الله؟
3: ما روي أن أعمى تردى في بئر والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، فضحك بعضهم فأمره بأن يعيد الوضوء والصلاة، فإن نقض القهقهة للوضوء إذا حدثت في وقت الصلاة مخالف للقياس، إذ هي لا تخرج من أحد السبيلين، فعليه لا تنقض الوضوء خارج الصلاة. وكذلك حديث أبي هريرة في عدم إفطار من أكل وشرب ناسيا وتقديم هذا الخبر على القياس.
4: لك الله يا شيخ، ما أظن الذين تقولوا عليك إلا بين جاهل أو حاسد أو مبغض، عفاك الله وفتح عليك واسع رحمته.
3: بارك الله بك يا أخي، وبارك الله هذا الجمع الذي تباركه ملائكته، ونرجو أن يكون علمنا خالصا لوجهه تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
4: صلى الله عليه وسلم.

0: لمنا وحبيبنا أبي حامد.
1: الحال مشتركة والله، حين أراكم كأني أراه بينكم. ما وقوفكم؟ تفضلوا اجلسوا.
2: أنا أفتقده وأفتقد تلميذه شيخي أبا يوسف.
1: الحق معك يا محمد، ولكن ما زالت الطريق أمامك طويلة، ربما كان لك الحظ الوافر في مقتبل الأيام.
2: أرجو ذلك يا عمة.
1: حسنا، لحظة من فضلكم. يا عمار، يا عمار،
3: مرني يا أبا عبد الرحمن.
1: ما رأيكم بشراب العرق سوس أم التمر الهندي أم منقوع الزبيب أم غيره؟
2: أنا أريد أم غيره.
0: اختر لنا أفضل ما لديك يا عمار.
3: منقوع الزبيب كعرف الديك لا يصلح إلا لهذه الأفواه، ثم أن عرق السوس.
1: عمار، عمار،
3: عفوا، نسيت أنني أمام العلوم الفقهية.
1: هو هكذا دائما يحبب الناس إليه. والآن طمنوني، ماذا تفعلون بغياب شيخكم؟
2: كما ترى يا أبا عبد الرحمن، ننتظر عمارا يحمل أكواب العرق سوس، أقصد منقوع الزبيب.
1: ما شاء الله، ما شاء الله، هنيئا لأبي حماد بكم.
0: نحاول جاهدين أن تبقى حالنا على ما كانت في حضوره، بل وأكثر.
1: الأولى فهمتها، أما الأكثر هذه.
0: نحاول استغلال فترة غيابه بالتدوين، نكتب وننقح ما أملاه شيخنا علينا، نبوب ونتدارس ونكتب.
1: بارك الله في سواعدكم وعقولكم وأقلامكم، إنكم تحفظون للمسلمين إرثا لا ينضب.
2: نرجو التوفيق والجزاء من الله يا عم، ولولا أن قيد الله من يدون حديث رسوله صلى الله عليه وسلم لضاع أكثره.
1: صدقت يا ولدي، إنكم بهذا تدونون علما جديدا من علوم الدين والفقه.
0: الحمد لله أن وفقنا لهذا، وسخر لنا شيخا كأبي حنيفة، هداه الله لهذا العلم.
1: يا أبنائي، إن كان معلمكم وشيخكم أبو حنيفة قد غاب بجسده عنكم، فهو موجود معكم وبينكم، بل كلكم أبو حنيفة.

0: لا أدري كيف أطيق البعد عنك يا شيخي.
1: أقدر لك هذا يا أبا يوسف، ولكن لا بأس، أنت لديك شغلك في الكوفة وأهل بانتظارك.
0: يعلم الله يا شيخ، أنت بقية أهلي،
1: كلها أسابيع أو أيام وألحق بك، ولكن أنتظر إشارة منك.
0: إذا كان كذلك فلا بأس، يريد شيخ أن أستكشف له الديرة، فإذا كان الدرب والديار آمنة أرسلت لك بالمجيء.
1: لم يضع تعبي عليك سدى، بالإضافة إلى نباهة فطرت عليها، نعمة من البارئ جل وعلا.
0: الحمد لله، أنا طوع أمر شيخي، حتى لو طلبت خوض البحر.
1: أبا يوسف، أنت ذاهب لنهرين لا لبحر.
0: دائما تحتفظ بروح الدعابة يا شيخي، تهون الصعبة وتزرع الأمل في النفوس.
1: أنت بكل الأحوال مرضي عنك، أقصد أنك لست من المغضوبين عليهم من حكام بني أمية، هذا إن بقيت منهم بقية.
0: المؤشرات كلها تشير لهذا.
1: إذا ارتفعت راية العباسيين فابعث لي على جناح السرعة، وبأية طريقة.
0: السمع والطاعة لشيخي ومعلمي، السمع والطاعة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعلى أبي حنيفة السلام. اللهم لا حسد، أراك اليوم ضاحك السن وبشائر خيرا على محياك.
0: أجل يا أم حماد، هو كما تقولين، ذهب الكثير ولم يبقى إلا القليل.
1: يا مفرج كل عسير يا الله، بشرني يا أبا حماد، بشر.
0: جموع العباسيين تحيط بالشام، ولا أظنها إلا أيام ويذهب ابن هبيرة ودولته من العراق حتى ومن البلاد كلها.
1: اللهم إن الخيرة فيما اخترت.

0: هل تنوي الرحيل يا أبا حماد؟
1: ولما لا نرجع للبيت والأهل والمتاع؟ مكة حفظها الله، لم نجد فيها ما يعكر صفونا، وهي ليست بعيدة على قصدها.
0: لا لا يا أبا حماد، لن تذهب حتى تتيقن من ثبات الأمور واستقرار حالها، حتى لو كان العباسيون وسط دمشق.
1: وهل ترينني أحزم متاع الساعة؟ هو كما قلت، وأنا أنتظر شارات من بعض المريدين كأبي يوسف وغيره، عندها ندق عصا الترحال.

0: يعتبر العرف أصلاً من أصول الفقه الإسلامي، وهذه والله لا أدري تعد له أم عليه.
1: يا رجل، أما تسمع لقوله تعالى مخاطباً رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين؟
0: صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ولكن المخاطب هنا نبي معصوم.
1: معصوم بما يوحى له، فإذا لم يجد أخذ بالعرف السائد بين الناس، وكذا العامل بالفقه أخذ بكلام الله في كتابه ثم ما ثبت في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يجد ضالته ما العمل؟
0: يرى ما أجمع عليه الخلق.
1: لله درك، وهذا هو العرف.
0: صدقت والله، ومثل أبي حنيفة لا يشق له غبار في معرفة الناس.
1: أضف إلى ما حباه الله من عقل تجاري جعله يميز الخبيث من الطيب، وجعله يأخذ بالثقة ويفر من القبح، وينظر في معاملات الناس وما استقاموا عليه وصلحت عليه أمورهم، ويستحسن منها ما قرب من الأصول والثوابت.
0: أجل يا أخي، انظر إليه في اجتهاده في أحكام البيوع والتفريق بين المرابحة والتولية والوضيعة والإشراك والسلم وغيرها من المعاملات.
1: انتظر، المرابحة هي بيع الشيء بمثل الثمن الذي قام على البائع مع زيادة معلومة بالنسبة: خمس، عشر، سبع، ثم. فما التولية؟
0: كالمرابحة لكن من دون زيادة على الثمن.
1: والإشراك بيع البعض بما يقابله من الثمن من غير ربح.
0: والوضيعة هي البيع بأقل من الثمن.
1: وما يدفع البائع لها؟ يبيع دون ربح؟
0: أحوال السوق والبضاعة والعرض والطلب.
1: والسلم هو التأجيل.
0: قل هو بيع دين بعين، على أن يكون المبيع موصوفا معلوما مؤجلا.
1: ما شاء الله، هذه معاملات لا يصلح لها إلا أبو حنيفة ومن كان على شاكلة أبي حنيفة.
2: أئمة من الأمة.

أعدها للإذاعة عبد الكريم القواسمي. التسجيل والمونتاج مأمون شحاد. الموسيقى التصويرية محمد عزيز.

0: الإخراج أشرف تلفاح.
1: قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين.

0: جلالة الملك يلقي اليوم خطابا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جلالة الملك يلتقي زعماء ومسؤولين على هامش اجتماعات الأمم المتحدة ويبحث مستجدات المنطقة. ولي العهد يلتقي في نيويورك رئيسين تنفيذيين لشركتين أمريكيتين عالميتين. وزير الخارجية يدعو لتحرك دولي لمحاسبة منتهكي القانون الإنساني. من العناوين سيداتي وسادتي إلى التفاصيل. يشارك جلالة الملك عبد الله الثاني في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا في نيويورك، ويلقي خطابا في الجلسة الافتتاحية للدورة 81 للجمعية العامة بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. وعلى هامش الاجتماعات عقد جلالة الملك عبد الله الثاني لقاءين مع كل من الرئيس القبرصي نيكوس خريستو دولاديس وسمو الدق غيوم دق لوكسمبورغ، وبحث جلالته بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد عمق علاقات الصداقة بين الأردن وقبرص ولوكسمبورغ، مؤكدا الحرص على تعزيز التعاون في شتى المجالات. وبالحديث عن المستجدات في المنطقة، شدد جلالة الملك على أهمية تكثيف الجهود الدولية لاستعادة التهدئة ودعم جهود سوريا ولبنان للحفاظ على أمنهما وسيادتهما وسلامة مواطنيهما. وحذر جلالته من خطورة محاولات إسرائيل لاستغلال أوضاع الإقليم لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وغزة، منوها إلى أن استمرار الإجراءات التصعيدية ضد الفلسطينيين ينذر بتفاقم الأزمة. وشدد جلالة الملك على ضرورة تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وقيام دولته المستقلة وفق حل الدولتين، مثمنا اعتراف لوكسمبورغ بالدولة الفلسطينية. كما التقى جلالة الملك عبد الله الثاني رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. وأكد جلالته حرص الأردن على البناء على الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، معربا عن تطلع المملكة لاستضافة مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي في تشرين الثاني المقبل. وتناول اللقاء أبرز المستجدات الإقليمية، إذ أكد جلالته ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حل ينهي التصعيد الدائر ويحفظ أمن الدول العربية وسيادتها. ومن جانبه أعرب رئيس المجلس الأوروبي عن تقدير الاتحاد الأوروبي لشراكته مع الأردن وحرصه على مواصلة توسيعها في شتى المجالات، مؤكدا أهمية دور المملكة في العمل نحو الاستقرار في المنطقة. أكد جلالة الملك عبد الله الثاني ضرورة تكثيف العمل العربي المشترك لاستدامة التهدئة في المنطقة بما يحافظ على أمن الدول العربية وسيادتها. جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين عقدهما جلالته في نيويورك مع ولي عهد دولة الكويت سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. وحمل جلالة الملك ولي عهد دولة الكويت تحياته إلى سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، كما نقل سمو الشيخ صباح إلى جلالته تحيات سمو الشيخ مشعل وتمنياته للأردن وشعبه بدوام التقدم والازدهار. وأكد جلالته إدانته للهجمات الإيرانية التي تعرضت لها دولة الكويت ودول الخليج العربي، والتي يشكل أمنها أساسا لأمن المنطقة واستقرارها. وشدد جلالة الملك لدى لقائه سلام على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ودعم جهود اللبنانيين للحفاظ على أمن بلدهم واستقراره وسيادته. وتطرق اللقاء إلى مخرجات جولة اجتماعات العقبة التي عقدت أخيرا في باريس حول سبل دعم الجيش اللبناني، إذ أعرب سلام عن تقدير بلاده للدعم المستمر الذي يقدمه الأردن. هذا وحافظ الأردن على موقف راسخ ومتوازن في الجمعية العامة للأمم المتحدة داعما للسلام والعدالة وحقوق الإنسان. وكان للأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني صوت فاعل في جميع القضايا التي تطرح خلال دورات أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، خاصة القضايا العربية والإسلامية. التفاصيل في التقرير التالي.
1: منذ انضمامه إلى الأمم المتحدة عام 1955 حافظ الأردن على موقف راسخ ومتوازن في الجمعية العامة داعما للسلام والعدالة وحقوق الإنسان، وقد تميزت مشاركته بالوضوح والمسؤولية والتركيز على القضايا العربية والإنسانية، لا سيما القضية الفلسطينية وضرورة حل النزاعات بالطرق السلمية. كما كان للأردن صوت فاعل في قضايا التنمية المستدامة وحقوق الإنسان وحوار الحضارات. وقد كان لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين دورا محوريا في ترسيخ هذا الموقف من خلال كلماته السنوية في الجمعية العامة التي باتت تنتظر بترقب في أروقة الأمم المتحدة لما تحمله من عمق تحليلي وجرأة في طرح القضايا ودعوة دائمة إلى التفاهم بين الحضارات. وفي هذه الخطابات لم تقتصر الرسائل الملكية على القضايا التي باتت تشغل الأردن والمنطقة رغم حضور القضية الفلسطينية وتداعيات أزمات الإقليم في صلبها، إنما اتسعت لتلامس قضايا ذات طابع عالمي في احترام القانون الدولي والعدالة وحقوق الإنسان، إلى تعزيز العمل متعدد الأطراف ومواجهة التطرف والإرهاب ودعم اللاجئين وحماية الأمن والسلم الدوليين، ما جعل من المنبر الأممي مساحة لطرح رؤية أردنية تتجاوز رد الفعل على الأحداث إلى استشراف مآلاتها والدعوة إلى التحرك قبل أن تتفاقم. وقد برزت المملكة كشريك موثوق في المحافل الدولية تضع القضية الفلسطينية في صلب أولوياتها باعتبارها جوهر الصراع في الشرق الأوسط، كما حافظ الأردن باستمرار التأكيد على أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس مسؤولية دينية وتاريخية راسخة. اليوم ومع كل دورة جديدة للجمعية العامة يترقب العالم مجددا الخطاب الأردني الذي بات يعد مرجعا في الدعوة إلى السلام والإسهام في معالجة التحديات العالمية، ويبقى الأردن صوتا واضحا وشريكا موثوقا ودولة تقدم نموذجا للمسؤولية الدولية من خلال موقفها وقيادتها وتمثيلها المتجدد في أرقى المحافل العالمية.
0: التقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الرئيس التنفيذي لشركة أوبر دارا خارسوشاهي والمؤسس الرئيسي التنفيذي لشركة أوبس هيفن للتقنيات المتخصصة في حلول الذكاء في حلول الذكاء الاصطناعي الدكتور حمزة السرحان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وبحث لقاء سموه مع خارسوشاهي مجالات التعاون في قطاع الخدمات السياحية وآليات التنسيق مع مبادرة جوردان سورس وتوسيع خدمات شركة أوبر في الأردن. وركز لقاء سمو ولي العهد مع الدكتور السرحان على آليات التعاون في مجال حقوق الملكية الفكرية الأردنية وفرص تطوير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الأردن من خلال مبادرات المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل. دعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي المجتمع الدولي إلى استخدام أدوات القانون الدولي لمحاسبة منتهكي القانون الدولي والإنساني، مؤكدا أن المشكلة لا تكمن في نقص القوانين وإنما في غياب المساءلة. إلى التفاصيل.

0: جاءت تصريحات وزير الخارجية أيمن الصفدي خلال جلسة نقاشية بعنوان الدبلوماسية الإنسانية لصون القانون الدولي الإنساني، نظمها الاتحاد الأوروبي وأيرلندا بمشاركة الأردن في رعايتها إلى جانب الاتحاد الأفريقي والبرازيل وكندا. وقال الصفدي إن تكرار إفلات منتهكي القانون الدولي من العقاب يجعل الانتهاكات أمرا معتادا، مؤكدا ضرورة استخدام الأدوات التي يتيحها القانون لمواجهة هذه الانتهاكات. وفيما يتعلق بقطاع غزة، وصف الصفد الوضع الإنساني بأنه أرض قاحلة من الاحتياجات، مشيرا إلى تضرر 92% من المساكن والمنشآت وتدمير 17 مستشفى من أصل 37، فيما تعمل 20 مستشفى بشكل جزئي. وأضاف أن نحو 728,000 طفل لا يحصلون على أي شكل من أشكال التعليم الرسمي في ظل استمرار التدهور الإنساني. وأكد الصفدي أن الأردن يواصل جهوده لإيصال المساعدات إلى مستحقيها، مشددا على أن القانون الدولي الإنساني كاف، وأن التحدي يكمن في استخدام أدواته لمحاسبة منتهكيه وضمان احترام قواعده. وجدد التأكيد على مواصلة الأردن العمل مع مختلف الأطراف لضمان وصول المساعدات الإنسانية وترسيخ احترام القانون الدولي الإنساني.
1: شارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في اجتماع ضم وزراء خارجية كل من جمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وجمهورية مصر العربية ووزيرة دولة في وزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة. وجاء الاجتماع على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. كما عقد الصفدي اجتماعا مع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي. قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن الأردن تعامل مع اللاجئين لعقود، مشيرا إلى أن المملكة من أكثر الدول استقبالا للاجئين. وأضاف الصفدي في فعالية مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الأردن يبذل جهدا لتوفير حياة كريمة للاجئين، لكن منظمات الأمم المتحدة تواجه معضلة في التمويل. ولفت إلى أن خذلان اللاجئين وتركهم للحاجة وللجوع والجهل سيجعلهم غير فاعلين في المجتمعات التي يعيشون فيها. وأشار إلى أنه إذا لم تحترم الدول المانحة مسؤوليتها الأخلاقية تجاه اللاجئين فلا يمكن تحميل العبء للدول المستضيفة. وأوضح المشكلة هي فيما يتعلق بالمحتاجين لا سيما من اللاجئين. الجميع يريد أن يسهم ويدلي بدلوه، ولكن حينما تحدث أزمة ثانية فينسون أمر هؤلاء اللاجئين. وهذا حدث مرة ومرتين مرارا وتكرارا، ونشعر به في الأردن. ونتابع نشرة الأخبار سيدتي وسادتي من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونبدأ من قطاع غزة حيث استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفل، وأصيب 9 آخرون جراء نيران وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من القطاع. واستهدفت القوات الإسرائيلية خيام النازحين في مخيم الشاطئ بالتزامن مع قصف مدفعي طال مناطق شمال ووسط القطاع. وفي ظل استمرار العمليات العسكرية وتدهور الأوضاع الإنسانية، تتفاقم الأزمة الصحية في القطاع مع استمرار تقليص إدخال المستلزمات الطبية والوقود وقطع غيار المولدات والمركبات الصحية. وأدى نقص الوقود والإمكانات اللازمة للتشغيل إلى توقف مستشفى آخر في مدينة غزة عن تقديم عدد من خدماته، ما يزيد من الضغوط على القطاع الصحي في ظل الاحتياجات المتزايدة. وننتقل إلى اليمن، حيث تشهد الأوضاع العسكرية هناك تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين على عدد من الجبهات،

0: واتساع التداعيات الإنسانية. التفاصيل في التقرير التالي.
1: تشهد اليمن تصعيدا عسكريا متسارعا يعد الأوسع منذ سنوات، مع تجدد المواجهات بين جماعة الحوثيين والقوات الحكومية على جبهات عدة، خصوصا في الساحل الغربي والمناطق المحيطة بمضيق باب المندب. وفي أحدث التطورات، أعلنت قوات العمالقة الحكومية تدمير 5 مركبات عسكرية للحوثيين في جبهة كهبوب قرب مضيق باب المندب جنوب غرب اليمن، مشيرة إلى مقتل من كانوا على متنها. وفي محافظة تعز، أعلنت القوات الحكومية استعادة عدد من المواقع في غرب المحافظة وجنوبها، فيما أفادت مصادر محلية بقصف الحوثيين قرى سكنية في منطقة راس. كما أعلنت قيادة محور تعز إسقاط طائرتين مسيرتين للحوثيين في الكتحة وجبل جرداد. إنسانيا، أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين نزوح نحو 147 ألف شخص إلى 8 محافظات منذ مطلع الشهر الحالي، بينما دعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى دعم دولي عاجل للأسر النازحة والمتضررة من التصعيد. سياسيا، طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي دعما أمريكيا لحكومته في مواجهة الحوثيين خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي واشنطن، أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن ترامب تراجع في اللحظة الأخيرة عن توجيه ضربات عسكرية ضد الحوثيين بعدما كانت القوات الأمريكية قد جهزت لتنفيذ الهجمات.
0: وإلى تطورات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، حيث يتواصل التصعيد بين الجانبين وسط تحذيرات متبادلة من اتساع نطاق المواجهة بالتزامن مع تحركات دبلوماسية تقودها عدة دول لاحتواء التوتر وفتح مسار للتفاوض. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
2: في ظل التصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، حذر الحرس الثوري الإيراني من أن أي عدوان جديد سيقابل بتغييرات في طبيعة الحرب ونوعية الأسلحة المستخدمة، مؤكدا استعداد طهران لخوض مواجهة طويلة الأمد. في المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تقترب من اتخاذ قرار بشأن المواجهة مع إيران، مشيرا إلى أن الخيارات تشمل التفاوض أو مواصلة الضغط على طهران، في وقت أكد المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة أن الباب لا يزال مفتوحا أمام عودة إيران إلى المفاوضات. وبالتزامن، تكثفت التحركات الدبلوماسية، إذ توجه وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران لبحث العلاقات والتنسيق بين البلدين، بينما دعا رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني دول الخليج إلى العمل معا لاستعادة الاستقرار والمساعدة في التوصل إلى تسوية بين واشنطن وطهران، مؤكدا استمرار قطر في جهود الوساطة ونقل الرسائل بين الطرفين. ميدانيا، أصيب 2 من أفراد طاقم ناقلة بجروح طفيفة بعد إصابة السفينة بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز، وفق هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. كما رفعت إسرائيل مستوى الاستعداد تحسبا لأي تطورات بالتزامن مع تحذيرات أصدرتها سفارات أمريكية في المنطقة. ويأتي ذلك قبل توجه الرئيس الإيراني إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسط استمرار التوتر وتكثف المساعي الدبلوماسية لمنع اتساع نطاق المواجهة.
0: وفي الأزمة الروسية الأوكرانية، أعلنت روسيا عن إمكانية استئناف المحادثات مع أوكرانيا عبر الوسيط الأمريكي في وقت واصلت فيه استهداف الأراضي الأوكرانية مخلفة المزيد من القتلى والجرحى. إلى التفاصيل.
3: في وقت تترقب فيه الأوساط الدولية لقاء مرتقبا في نيويورك بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أعلنت موسكو استعدادها لاستئناف المحادثات بشأن الحرب في أوكرانيا عبر الوسيط الأمريكي، رغم تأكيدها عدم إحراز أي تقدم حالي في هذا المسار. وبالتزامن مع التحركات السياسية، استمر التصعيد الميداني بين الجانبين، إذ أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخصين وإصابة 9 آخرين جراء هجمات روسية، فيما قالت موسكو إنها استهدفت مواقع مرتبطة بالإمدادات العسكرية الأوكرانية. وفي المقابل، أعلن سلاح الجو الأوكراني إسقاط أو تعطيل 147 مسيرة روسية من أصل 172 مسيرة. بينما قالت موسكو إن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت 244 مسيرة أوكرانية خلال الليلة. ويأتي التصعيد المتبادل بالتزامن مع تحركات سياسية لإعادة إطلاق مسار المفاوضات.

0: المفاوضات، فيما يبقى موعد استئناف المحادثات غير محدد حتى الآن.
1: ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرة الأخبار سيداتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. جلالة الملك يلقي اليوم خطابا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جلالة الملك يلتقي زعماء ومسؤولين على هامش اجتماعات الأمم المتحدة ويبحث مستجدات المنطقة. ولي العهد يلتقي في نيويورك رئيسين تنفيذيين لشركتين أمريكيتين عالميتين. وزير الخارجية يدعو لتحرك دولي لمحاسبة منتهكي القانون الإنساني. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزميل محمد سهر الطراونة من دائرة الأخبار، وتحيات الزميل محمد رمضان من الهندسة الإذاعية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

وفدا البطولة في حماك، وفداء كل مقدس في ضفتيك وفي ركبك، وفداء كل مقدس.

جهدت عن شرف العروبة صادقا سلمت يداك، جهدت عن شرف العروبة صادقا سلمت يداك، فغدوت رمزا للبطولة في جهادك في علاك، فغدوت رمزا للبطولة في جهادك.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة.

0: سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

البث المباشر من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج البث المباشر من عمان، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية، وإذاعة إربد الكبرى، وراديو عمان اف ام. أهلا ومرحبا بكم. يا صباح الخير، يسعد صباحكم وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان. اليوم مستمعينا، اليوم الثلاثاء، هو قد انتصف الأسبوع. يا الله الأيام كيف تمر بسرعة، بعدين ما ضل إيش عن أيلول. اليوم 22 9 للعام 2026 ميلادي، وعشر ربيع الثاني للعام 1448 هجري. وبداية مستمعينا، اسمح لي أن أرحب بفريق العمل الذين يخرجون هذا البرنامج إلى حيز الأثير. صباح الخير للزملاء في المراقبة الرئيسة، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الأستاذ مأمون شحاد. يا صباح الورد أبا ينال، يا هيا الله. معكم مستمعينا بالصوت وبالصورة عبر صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، بإمكانكم مشاهدة حلقتنا لهذا الصباح ومشاركة أيضا حلقتنا لهذا اليوم. صباح الخير للزميلة تمار النهار من السوشيال ميديا. صباح النشاط، لما نحكي صباح النشاط اعرفوا أنه الواحد جاي بكير. ومن الإعداد سهر الجبور، تحية موصولة مستمعينا، من التقديم صدام رات المجالي، ومني أنا مها طبيشات، أهلا ومرحبا بكم.

يسعد صباحكم مستمعينا، يا صباح الورد والياسمين وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان. يسعد صباحكم، يا حي الله.

صباح الخير لكل الأشخاص المتوجهين إلى أعمالهم، إن شاء الله جميعاً بتوصلوا بالسلامة. صباح الورد والياسمين لأبنائنا وبناتنا الطلبة اللي حالياً موجودين بمدارسهم، إن شاء الله بترجعوا لأهاليكم سالمين غانمين يا رب. صباح الخير.

واللي صبحوا معنا من أول ما بدأنا في حلقتنا لهذا اليوم على صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر عمان، يسعد صباحكم ويا حي الله.

صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا، طمنونا كيف أجواء الخريف معاكم؟ بدأ الأجواء يعني يمكن هلأ صار الواضح كثير أجواء الخريف، ويمكن ناس فايتين بهذا المود، مود الخريف. خلينا نصبح والله على يزن السعودي على السمع معنا في برنامج البث المباشر من عمان، يسعد صباحك. وحنين بني مصطفى صباح الورد والياسمين، وماس الجنيدي صباح الخير، يسعد صباحكم يا حي الله. أيوة الله حيهم.

0: الأجواء بالليل بتصير باردة في أغلب الأحيان، عم نلاحظ. دفوا حالكم، هاي الأجواء الواحد ما بيقدر يحذر عليها. الصبح بيكون شوب وبالليل بيصير في برودة بالجو، حاولوا قدر الإمكان خففوا. في ناس لسه والله بتفتح شبابيك، في ناس لسه بتنام على المراوح أتوقع. شو الوضع لسه؟ فديروا بالكم، هاي الأجواء يعني شوي بتمرض، خصوصا كبار السن. بدنا نتمنى لهم يا رب السلامة، وربنا يحفظكم جميعا ويحفظ أبنائنا ويحفظ الجميع يا رب. يسعد صباحكم.
1: منبتي وساسي وأساسي، منبعي وأصلي وفصلي، أردنيتي هي هويتي،

جديدة هاي الأغنية. يا أبو هنال جميل. اليوم الطقس مستمعينا معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحار نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. أما درجات الحرارة لهذا اليوم في مختلف محافظات المملكة: في العاصمة عمان 31، في الزرقاء 33، في جرش 30، في البلقاء 28، في الكرك 27، في معان 34، في إربد 30، في المفرق 32، في عجلون 29، في مأدبة 31، طفيلة 26، والعقبة 38، والله تعالى أعلم. يا صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا، يسعد صباحكم.

مراد صباح الخير، يسعد صباحك. موسى الخشان صباح الورد والياسمين، تحياتنا. أبو راشد صباح الخير. دلال مكاوي يسعد صباحك. أبو ماجد أبو عيادة صباح الخير. خالدة إزريقات صباح الخير. أبو ماجد يسعد صباحك، صباح الورد. عناية القاضي صباح الخير.

أبو جهاد عبد الله، صباح الخير. كاتب لنا الشمس تزق ساطعة والعصافير تزقزق. روقان. على أبو دية، صباح الخير. حي الله يا سيدي. أبو قصي الجواميس، صباح الخير. أم جاد البكري، سعد صباحك، حي الله. خالد القضاء وسامي العبادي، جهاد غالب الكسواني، صباح الخير. أم مراد، حي الله. سامي العبادي، صباح الخير. ويسبر هارت، يا حي الله. ومن عمان ومن إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، سعد صباحكم.

دكتور معن المحافظة صباح الخير. يونس خليل يسعد صباحك. أبو حازم الدبايبة حي الله. رجاء صنقرط صباح الخير. عبد الهادي مسات صباح الخير. مبارك الصلايطة صباح الخير. أم يوسف صباح الخير. أحمد قازان صباح الورد. شريف صباح الخير الله يخليك. منال جديفات صباح الورد. علي الشوبكي بصبح لأم أسعد الشوبكي صباح الخير. صلاح بني مرعي صباح الخير. أستاذ بهجة تحياتنا. خلدون الزيود يسعد صباحك. ناصر كريم صباح الخير يسعد صباحكم. سامر أبو تايه يسعد صباحك. عمر صالح يا تمارا شو الوضع الأسماء طيران عم بتطير وش ملاحقة. حتى الأسماء اليوم جاي بكير وسريعة مع تمارا. محمد العداد صباح الخير. يا عين أمي ويا عين رائد القيسي صباح الخير. فتني بريزات صباح الورد. ماهر العمايري يسعد صباحك. أبو ينال أستاذ غاندي حداد بصبح علينا. أبا عون صباح الورد تحياتنا يا سيدي. هاي كمان يلا عيشوا.

0: محمد الفايز صباح الخير. رائدة بريزات يا حي الله، وين هالغيرة؟ رزق التلاوي حي الله يا سيدي.
1: كادر عن كبر ونحط الكاسر عن
0: أمل المناصير صباح الخير.

فايز العجارمي يسعد صباحك من البحرين بتواصل معنا. يلا أبو رزق الخزاعلي يا صباح الورد. شهاد غالب الكسواني صباح الخير إلى كل والدتك أم زياد يا حيال. علي أبو سمرة صباح الخير.

جمعة السردي صباح الخير. أستاذنا دائما متعاون مع برنامج البث المباشر من عمان أستاذ محمود أبو حشيش صباح الخير.

0: صدام المجاري اليوم يوم ميلاده، العمر كله إن شاء الله يا رب أبا الأثير. أم محمد المشاقبة صباح الخير، أسامة المصار وصباح الورد. أنت شوف التمارقة شو فيها يعني. إحنا من الله زعمة شجعان وتتلى شجعان. نبيل مواجدة صباح الورد يا سيدي. مخلد الغويري صباح الخير، تحياتنا، شكرا يا سيدي، دعات أبو ينال والله. دعات البيايضة صباح الخير. طيب احنا مستمعين رح نرجع لتعليقاتكم ومشاركاتكم، بس اليوم بدنا نحكي عن موضوع جدا مهم، يعني عن ما حدث بوزارة الطاقة والثروة المعدنية، بنية تحتية متطورة ومصادر متنوعة للغاز الطبيعي وإمكانات تتيح للأردن تعزيز دوره في نقل الطاقة وتبادلها إقليميا ومساندة الأشقاء في تلبية احتياجاتهم. أوضحت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن الكمية التعاقدية لتزويد لبنان بالغاز تقدر بمليوني متر مكعب يوميا، مؤكدة أن التزويد لم يبدأ بعد بانتظار جاهزية البنية التحتية اللبنانية وتأكيد جداول الكميات المطلوبة. أما الكمية التعاقدية لسوريا فتقدر بأربعة ملايين متر مكعب يوميا، ويجري تزويدها وفق احتياجاتها اليومية. للحديث حول ذلك تنضم إلينا على الهواء مباشرة أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية عطوفة المهندسة أماني العزام. عطوفتك صباح الخير.
1: أهلا صباح النور. أهلا صباح النور،
0: تحياتنا يا ستي، يسعد صباحك، كيف الحال عطوفتك؟
1: الحمد لله الله يخليك.
0: يا هلا فيك، صباح الورد. يعني بداية اليوم ماذا يعكس دور الأردن في تزويد الأشقاء بالغاز عن تطور البنية التحتية للطاقة في المملكة وقدرتها على خدمة الأردن والمنطقة؟
1: شكرا لك. هلا صحيح الجميع بيعرف انه احنا في عنا بالاردن خط الغاز العربي، هذا خط الغاز العربي بيمتد من مصر الى الاردن الى سوريا ومن سوريا الى لبنان. فهذا مكننا انه نكون في خدمه اخواننا في سوريا ولبنان عند الحاجه لتزويدهم بالغاز الطبيعي. بدانا بالفعل بتزويد سوريا بالغاز الطبيعي، ذكرتي حضرتك أن الكمية التعاقدية 4 مليون قدم مكعب باليوم، هي حسب احتياجهم. يعني هي حتى 4 مليون هم بيحددوا احتياجاتهم اليومية حسب جاهزية محطات التوليد عندهم والأحمال الكهربائية، وبتم تزويدهم فيها. فيما يخص لبنان لم يبدأ التزويد بعد، إلا إحنا في المراحل النهائية في الإعداد للتزويد. إحنا جاهزين طبعاً، حال جاهزين
0: إحنا اللي جاهزين، ولكن إحنا ننتظر بلبنان بأنه يكون البنية التحتية طبعاً عندهم جاهزة. مزبوط.
1: هم عينوا شركة، هاي الشركة تقوم حالياً بإجراء الإصلاحات اللازمة على خط الغاز داخل لبنان وأيضاً المناطق ما بين سوريا ولبنان، والتأكد من جاهزية محطة التوليد اللي موجودة في لبنان التي سيتم تزويدها بالغاز. لكن هم الآن أيضا في المراحل النهائية، إن شاء الله نتوقع يعني بحد أقصى خلال شهر إنهم يكونوا جاهزين. الاتفاقيات ما بيننا وبينهم اتفاقية بيع الغاز من الأردن إلى لبنان واتفاقية عبور الغاز ما بين الأردن وسوريا ولبنان، لأنه الغاز هذا بده يمرق عبر خط الغاز الموجود داخل سوريا، أيضا جاهزة وإحنا حصلنا على الموافقات اللازمة من طرفنا، وبانتظار إنهم ينهوا كل الترتيبات داخل لبنان وبعد ذلك إن شاء الله إحنا نكون جاهزين لتزويدهم بالغاز. إحنا عنا عدة مصادر للتزود في الغاز، اللي من أهمها اللي هو سفينة التغويز العائمة اللي موجودة في العقبة واللي إحنا بنستخدمها في حالات الطوارئ أو في حال ارتفاع الأحمال الكهربائية حتى نغطي الفرق ما بين احتياجات النظام الكهربائي الأردني والغاز المزود عبر الأنابيب. من خلال هاي السفينة إحنا قادرين على تزويد الأشقاء في سوريا ولبنان احتياجاتهم من الغاز، هم بيحددوا احتياجاتهم وبيتم
0: تزويدهم،
1: استيراد الغاز عبر السفينة العائمة من السوق العالمي وبيتم تزويده لسوريا ولبنان حسب الحاجة.
0: نعم، عطوفتك، اليوم المواطن يسأل بالدرجة الأولى عن احتياجات الأردن، اليوم ما الضمانات التشغيلية التي تحافظ على تزويد محطات الكهرباء والقطاع الصناعي خصوصا في فترات ذروة الطلب؟

0: زي ما ذكرت احنا في عندنا عده مصادر.
1: يعني هاي ما راح تاثر على المواطن
0: ابدا.
1: هذا هي نقطه مهمه يا اخوان المواطنين.
0: الاولويه هي للنظام الكهربائي الاردني. حتما يعني هلا في حالات طارئه لا سمح الله انقطاع مصادر التزويد عبر الانابيب او غيره، حتما الاولويه هي للنظام الكهربائي الاردني قبل اي طرف اخر. احنا بنلبي احتياجات الاشقاء بما لا يؤثر على تزويدنا في المملكه.
1: للمملكه في عندنا اربع مصادر لتزويد بالغاز الطبيعي ايضا، مظبوط كمان عطوفتك؟
0: طبعا نعم. السفينه بالاضافه للغاز المحلي الموجود في الريشه، حاليا استخدامه لقطاع الكهرباء محدود بتوربينين غازيين باستطاعه 60 ميجا موجودين، لكن ان شاء الله هلا مع تطور الانتاج في حقل الريشه ومع ايضا البدء بالمباشره بالاجراءات اللازمه لتنفيذ خط الغاز اللي بده يتصل بين الريشه والخناصر اللي هو في خط الغاز العربي، ان شاء الله انه هاي الكميات ستزداد تدريجيا وراح تغذي ايضا النظام الكهربائي الاردني، وساعتها بيعزز اكثر من امن التزود بالطاقه. لكن حتما يعني احنا في الظروف العاديه قادرين دائما على تزويد الاخوه في سوريا ولبنان باحتياجاتهم، لانه اول شيء هم احتياجاتهم مش كثير عاليه، ثاني شيء احنا بنحتاج السفينه في اوقات ارتفاع الاحمال.
1: في عائد اقتصادي لنا للبلد؟
0: يعني ان شاء الله قدر الامكان. يعني هو الهدف الاساسي من هذا المشروع الصراحه هو خدمه الاشقاء في سوريا ولبنان،
1: خدمتهم.
0: المهم انه يعني انه على الاقل احنا نغطي كل
1: نقصد. هل هذه الترتيبات ستسهم في تشغيل البنيه التحتيه بصوره اوسع في خفض كلفه استخدامها محليا؟
0: طبعا يعني لما بتمرق كميات اكبر بصير في عندك انخفاض في كلف نقل الغاز عبر خط الغاز العربي.
1: مفهوم. نعم نعم. انا يعني بدي اتشكرك على كل هذا التوضيح، انا ما بدي اطول عليك، انا بعرف انه عندك اجتماع، شكرا على كل هذا التوضيح لاذاعه المملكه الاردنيه الهاشميه وبرنامج البث المباشر من عمان، عطوفه امين عام وزاره الطاقه والثروه المعدنيه المهندسه اماني العزام، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك.
0: شكرا لك.
1: تحياتنا.

صباح الورد لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا في برنامج البث المباشر من عمان. يسعد صباحكم. نسيم بني بكر صباح الخير. أحلام المشاقبة ونجاح العظمات صباح الخير. جلال عبد العزيز ومنير الرواضية صباح الخير. عايد العواودة صباح الورد. محمد العلاونة صباح الخير. عدنان أبو بدر يسعد صباحك. نعيم أبو محمد حيا الله يا سيدي. أحمد ونيس صباح الخير. أم عبد الله وزكية أبو زكي صباح الورد. أم أيمن صباح الخير. حسين أبو سمرة صباح الورد. رجاء طبشات صباح الخير. أبو مهند صباح الورد. يا وطن قهوة بدلالك والنخوة هيل تفوح بديوانك. مهيب الحامد يسعد صباحك. جمال الشوابكة حيالله يا سيدي.

علي المواجدة وأبو جهاد، يسعد صباحكم. فوز المغايرة، صباح الخير. سالم الحجاية، أبو عدنان التعمري، يسعد صباحك. حساب يحمل اسم لأمل بالحياة. راجح المحاشي وحسام شتيوي، صباح الخير. عمر الدراتك، صباح الخير. أخو علي الزطايمة، صباح الخير. نواف فالح، صباح الخير. أبو ينال، في حساب يحمل اسم ملك الأسرار، يا خوفي ولا سر معه. هاني لنسور، صباح الخير. خلدون الطراونة، يسعد صباحك. وعبد الباسط الفراية، صباح الخير. من قديم الزمن أرضع الزو أمان تبخر بأحلى. مأمون العلاونة، يسعد صباحك. صباح الورد. محمد بكار، محمود الدومي، علي الحمايدة، صباح الخير لكم جميعا. حرب السعودي، صباح الخير. وين هالغيبة؟ زمان ما توصل معنا. أبو علي، أبو حسين، يسعد صباحكم. أم محمد المغايرة، سميح، صباح الخير. زياد الحربي، صباح الورد. أبو مصعب، يسعد صباحك. عمر أبو مؤمن، صباح الخير. ناصر كريم، صباح الورد يا سيدي. ماجد لبطوش، صباح الورد. حنان الخضير، صباح الخير.

سلطان المحمود يسعد صباحك، وسامي أبو الحاج صباح الخير. رح نسأل وزارة التربية والتعليم، في ناس بيسألوا إنه متى رح يصير في عنا بالنسبة لدوام المدارس، رح يصير في تغيير على دوام المدارس، بس رح نسأل تكرم ولا يهمكم. سأتوقع مبكر الحديث شوي. أبو فراس صباح الخير. كوكب المعيطة يمكن أول واحدة صبحت عليك، يا والله تحياتنا. عمر الطورة صباح الخير. عمر أبو مؤمن يسعد صباحك. عبد الله الشمايلة صباح الخير. أبو لانا الغبابشة صباح الخير. وائل الخلايلة يسعد صباحك. خالد لدمور يسعد صباحك، شكرا يا سيدي. محمد فؤاد زيد الكيلاني صباح الورد. ماجد لطوش حاضرين يا سيدي، تمام، تواصل مع حضرتك تكرم.

ماجد بني طريف، صباح الخير. رؤي الشملي، صباح الخير. أم حمزة، صباح الورد. مراد علمدار، صباح الخير. أمجد البدارنة، يسعد صباحك، صباح الخير يا سيدي. زياد الخطاط، صباح الخير.

عدي صالح حط صديقك يا أبونا. خالد أبو خجيل وخالد بني يونس صباح الخير.

أيمن ياسين بصبح على نواف لنعيمات، صباح الخير. زين الخوالدة صباح الخير. أجاب أبو محمد صباح الورد.

سمير أمننا برقم تليفونك. حاضرين يا سيدي، احنا بخدمتكم. أشرف الحتاملة ونواف الخلايفة، صباح الخير.

0: تقى الرواضية، صباح الخير. صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان. يسعد صباحكم مستمعينا. وزارة العمل قررت تشكيل لجنتي تفتيش من كوادر الوزارة بالتعاون مع مديرية الأمن العام لمتابعة حالات هروب العاملات في المنازل. يمكن كثير إجانا اتصالات واستفسارات من قبل إخواننا المواطنين عن هذا الموضوع. بحكي لك أنا كمواطن اليوم فاقد حقي، يمكن الخادمة عندها علم بكل هاي المواضيع. 3 أشهر المهلة اللي أنت تقدر إنك تجرب فيها الخادمة، وممكن بعد 6 أشهر أو 3 أشهر الخادمة تقوم بالهروب. هل سيكون في هناك نظر، إعادة نظر من قبل وزارة العمل بهذا الموضوع؟ ينضم إلينا على الهواء مباشرة أمين عام وزارة العمل عطوفة الدكتور عبد الحليم دوجان. عطوفتك صباح الخير.
1: صباح الخير ستي، أهلا فيك.
0: تحياتنا، يسعد صباحك.
1: صباحك.
0: بداية عطوفتك، ما تفاصيل تشكيل لجنتي التفتيش لمتابعة حالات هروب العاملات في المنازل، وما المهام التي ستقوم بها كل لجنة؟
1: شكرا مها. أولا صباح الخير ويسعد صباحكم جميعا.
0: يا صباح
1: الكرام، هذا الخطوة اللي اتخذها معالي الوزير بتوجيهاته بتشكيل لجنتين هي امتداد لعملية تصويب أوضاع ومعالجة المخالفين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية من العمالة الوافدة، وتحديدا العمالة العاملين في المنازل. راح يكون هذه الخطوة هي بداية خطوات أخرى في هذا الاتجاه التي تحقق مصلحة صاحب العمل المواطن، وأيضا تحافظ على حق العامل اللي يعني أحيانا تكون فيه هنالك هضم لحقوقه أو هضم لحقوق أصحاب العمل. اللجنة لجنتين معنيات في عمليات التفتيش والتحقق من أي عاملة منزل هاربة، و يعني بمعنى أن تكون هنالك حملة متواصلة وممتدة، لم تتوقف في 30/9 زي ما هي عملية التصويب.
0: مستمرة.
1: وحقيقة أيضا هنالك تعاون مشترك بين مديرية الأمن العام وفريق وزارة العمل في التفتيش وقسم الاتجار في البشر على الرصد اليومي لكافة حالات الهروب وعملية كيفية ضبطهم أو تصويب أوضاعهم بما يتماشى مع القانون والأنظمة والتشريعات المرعية في الأردن يعني.
0: نعم، عطوفتك اليوم كيف ستتم هذه الجولات؟ كيف رح يكون هناك جولات التفتيشية؟ وين؟ على أي المناطق؟ وين الأماكن رح يصير فيها تفتيش؟ إحنا بنعرف إنه هناك سيكون في هناك تفتيش جولات صباحية ومسائية أيضا، مظبوط؟
1: تمام ستي. أولا التفتيش رح يكون مستمر على مدار الساعة وفي كل مواقع المملكة. وأيضا مسائي صباحي

0: وفي المواقع التي يتم رصد فيها وجود كثافة من العمالة الهاربة. وحقيقة يعني احنا من
1: انتو
0: زمان
1: ادرى يعني
0: لدينا يعني رصد لهذه المواقع، ولدينا ايضا رصد للذين يدورون هذه الشبكات، يعني اللي هي التهريب العاملة او استغلالها في شغل العمل اليومي او في مواقع اخرى، فالعملية راح تكون مستمرة وأيضا المعلومات متوفرة. وحقيقة في كل أسبوع راح يكون هنالك نتائج وفي تقرير يرفع في حالات الضبط وحالات التي يتم تم رصدها ويتم مخالفتها وتصويبها وتسفيرها أيضا، لأن هاي المشكلة حقيقة هي مشكلة موروثة وممتدة من زمان، إنه العاملة في المنزل بعد ما تنتهي فترة الفترة القانونية
1: صحيح
0: ترد في ترتيب يصير بشكل ما مع طرف ما بالهروب من المنزل، وبالتالي يضرر صاحب المنزل وأيضا العاملة ربما تستغل في استغلال غير صحيح. لهذا السبب
1: ربما يعني تحدثت وقلت ربما، يعني احنا اليوم عم نشوف على يعني اخر فتره، يمكن اليوم الوزاره ما طلعت بهذا القرار بسهوله عطوفتك، يمكن اليوم عم نشوف انه المواطن يعني حقوقه شوي اقل من العامله اللي عامله في المنازل. خلينا نكون بكل وضوح وكل شفافيه على الهواء مباشره، كل يوم عند ضبط العامله المخالفه او الهاربه، ما الاجراءات القانونيه التي تتخذها الوزاره بحقها؟ يمكن اليوم انا هربت من عندي العامله، رحت بلغت مباشره مديريه الامن العام، هلا انت بتعرف عطوفتك بعد التبليغ اذا وجدت هذه العامله انه انا راح اسفرها على حسابي الخاص، طب انا مش هون كمان فوق ما هي هاربه من عندي كمان انا راح اخسر كمان تيكتها على حسابي، يعني هاي الامور هل سينظر فيها للامام عطوفتك؟
0: كل اللي في هذا الاتجاه احنا الان بصدد اعاده النظر في نظام تنظيم العمال العاملين في المنازل، عندنا اجراءات وقائيه واجراءات احترازيه راح تتخذ في هذا النظام، والنظام أيضا في التعاون مع النقابة صاحبة العلاقة وصاحبة الاختصاص. هذا النظام في كثير من الملاحظات وفي كثير من الثغرات التي قد تسبب أحيانا في ضرر لصاحب العمل أو قد تسبب ضرر للعامل نفسه أو ضرر للمكتب حتى الكرسي أيضا، لأنه هاي ثلاث أطراف فيها العملية، وفي طرف مخفي وهو طرف الذي يتلاعب بهاي العمالة بعملية.
1: مين أساس الفكرة؟ مين المسؤول عن هاي
0: بالتالي بالتالي في مسؤولية مشتركة على كافة الأطراف، وفي مسؤولية أيضا على وزارة العمل في مسألة تجويد النظام حتى يصبح هذا النظام حماية للأطراف كلها، صاحب العمل أو العاملة أو المكتب، ويمنع اليد الخبيثة التي قد تكون هي سبب في تهرب هذه العاملة من المنزل. يعني نعم هنالك إجراءات في هذا الاتجاه، وراح في الوقت يعني في المستقبل
1: في الأيام القادمة
0: نعم راح يكون هنالك نظام جديد يعني يحقق العدالة لكافة الأطراف، لأنه احنا بالنهاية نحكي على التشريع الأردني يطبق على بسواء يعني بعدالة على كافة الأطراف، وأيضا قانون العمل معني بأن يطبق على الأردني وغير الأردني بعدالة وبمساواة دون أي تمييز. الإجراءات راح تأخذها الوزارة في هذه المسألة، راح يكون هنالك تسفير على حساب الحكومة بهذا الاتجاه عندما يتم ضبط هذا العامل، لا يتحمل المواطن أي كلف على عملية التسفير.
1: هذا بالتجديد اللي راح تحدث
0: حاليا
1: ممتاز.
0: عندما تضبط
1: العاملة
0: هنالك يعني في عملية التسفير كلها تصبح على حساب الحكومة، لسبب انه في هذا الاتجاه، لانه
1: في مخسر على المواطن مظبوط.
0: شكرا. بالتالي ما حد يعني اي عامل وافد من اي جنسيه الان في عمليه تسفيره تلقائي خلال 48 ساعه لازم يكون مسافر على ارض المملكه الاردنيه، فهذا الموضوع منتهي. وايضا النظام القادم راح يكون في نقاط جديده ورصد كل الثغرات اللي كانت في النظام الموجود، وراح يكون هنالك توافق ان شاء الله على نظام متطور يعالج ما امكن، لانه حاله الهروب ستي هاي حاله لا يمكن تقول انا بدي اسويها حاله تصير صفر، يعني اي انه لا حاله هروب
1: طبعا، ولكن احنا عم نشهد يعني يكون في هناك يعني قوانين صارمه بحق الاشخاص، يعني احنا بنحكي عن مبالغ كبيره المواطن واحنا عطوفتك نكون واضحين على الهواء مباشره، يعني احنا عارفين دخل المواطن الاردني، واحنا اليوم مش عم نجيب والله العامله تكون شيء ترفيهي موجود ببنازلنا، اليوم الكل بيكون بامس الحاجه لوجودها.

0: وجود مريض في البيت أو وجود كبار السن وكل هذه الأمور اللي بتخلي المواطن أنه يستقدم هؤلاء العاملات في المنازل. ولكن رغم كل هذه الظروف إلا أنه يعني بعد فترة من الزمان بتكون هي عارفة شيء أو حدا مخبرها عن كل هاي الأمور, بتهرب هذه العاملة والمواطن بصير بحيرة أنه أنا كيف أدبر هاي المبلغ, كيف ممكن أني أجيب واحدة ثانية, يعني كل هاي الأمور رح يتكبدها فقط المواطن. مزبوط.
1: لهذا السبب معالي الوزير وبتوجيهات من الحكومة أن يتم وضع ضوابط أكثر لهذا المسألة, وأن يتم تجويد كافة الإجراءات وكافة العمليات الاستقدام وحتى طريقة الاستقدام, وأن يتم أيضا موضوع الكفالات بالوضع رح يكون فيه موجود, وممكن ندخل موضوع التأمين.
0: تأمين بال2016 كان في وزارة العمل, أذكر أتوقع ب2016 كان في هناك تأمين من قبل وزارة العمل للخادمات, هلأ إذا كانت مسترجعة حتى لو كانت 6 أشهر أو 9 أشهر برجع لك المبلغ المتبقي, إذا كانت هاربة أيضا بحسبوا لك الأيام. كل ذلك متوقع خلال الأيام القادمة تعود بذلك عطوفتك؟
1: لا, لأنه هذا موضوع يتعلق أيضا بشركات التأمين. ولا إحنا عندنا يعني هذا الأسبوع والأسبوع الجاي يعني اجتماعات حتى يصير في تحاور وتوافق على إمكانية وإيجاد بوليس التأمين لهذه القصة, لأنه هذا الموضوع يعني لا يمكن أنه حل من طرف واحد, لأن هي المسألة بالنهاية في سلوك مواطن وفي سلوك للعاملة وفي سلوك أيضا لبعض المكاتب وفي سلوك مخفي قلنا للطرف الرابع. هاي المسألة تحتاج أن يكون هنالك يعني انسجام أو مواءمة بين كافة يعني
0: الجهات المسؤولة. مفهوم.
1: نعم. عاملة تكون مش كويسة يكون صاحب عمل كويس وبالتالي يكون مش محظوظ لما تجي,
0: وأحيانا
1: تجي عاملة كويسة أيضا ربما وربما وحالات نادرة جدا جدا يجي صاحب عمل يكون أيضا أحيانا في إشكالية تكون لديه, أيضا يكون في بعض السماسرة في القصة وبالتالي تكون لهم مصلحة في عملية التهريب. الموضوع طبعا خلكون دقيقين أكثر, أيضا هذا الحالة ليست فقط في الأردن, هاي الحالة بخصوص العاملات تتشابه في الدول كلها يعني, لكن لربما في مستويات أقل أو أكثر من بعض الدول. إحنا في الوزارة بدأنا بخطوات عملية على الأرض, أولها هاي اللجنتين, وهذا اللجنتين معنى أن العمل مستمر على قدم وساق في عملية متابعة والتفتيش والتحقق من أي عاملة هاربة. عندنا رصد أسبوعي ويومي عن مواقع تواجد هذه العاملات.
0: نعم.
1: وأيضا لن تكون هنالك منطقة ممنوعة إلا ممنوعة على لجان التفتيش المشتركة مع الأمن العام. وأيضا نقطة مهمة أننا لن نقوم بعمل إلا وفق القانون ووفق التشريعات الناظمة, وسنتابع يعني نتفاجئ أنه عاملات هاربات عم يستأجران مباني شقق باسمها.
0: مزبوط.
1: هلا إحنا عم نرصد كل الحالات هاي, وبالتالي الخطوات القادمة راح تكون أيضا بنفس هذا المستوى, على مستوى التشريع, على مستوى الإجراءات على الأرض, على مستوى التفتيش الرقمي, حتى راح ندخل يعني يدخل في إدخال بعض الأدوات اللي راح نستخدمها في عملية التفتيش حتى نتعرف على, لأن أحيانا هاي الخادم لا يكون معها لا هوية ولا جواز, بالتالي وحتى لغتها تكون مختلفة تحتاج إلى مترجم حتى تترجم. فإحنا يعني في أدوات راح تدخل قريبا على عمل المفتشين تعلق في البصمة البصرية في مسألة التفتيش, وأيضا هنالك توجه حاليا أن يتم من خلال نظام أن يتم الموافق على استحداث مكاتب لاستخدام العاملات لغايات العمل اليومي والجزئي, لأن هذا اللي تهرب من البيت
0: تتوجه إلى مكاتب,
1: تروح تشتغل في السوق إذا جاز التعبير لغايات العمل بشكل جزئي, وبالتالي الإيراد يكون أعلى وإلها مصلحة تبقى في هذا العمل الجزئي أو اليومي.
0: رح يصير في تفتيش كمان على المكاتب عطوفتك؟
1: هلا التفتيش هذا وفق النظام في تفتيش حسب شروط المكتب الطلب من حيث السكن، من حيث وجود بعض الاشتراطات، هذه هي راح تكون ايضا من ضمن الحمله. يكون هناك تفتيش
0: على المطاعم، احيانا بيكونوا موجودين في المطاعم. مظبوط عطوفتك، يعني في احد الاشخاص بيحكي لي والله موجودين بالمطاعم مكان الاشخاص بيعطوهم على اليوميه، وصار لهم اسهل يعني انهم يشتغلوا بهذه الاشياء.
1: راح يحل مشكله العمل اليومي. بالتالي هذا احد

0: أن هذا راح يخفف من
1: طبعا
0: عملية
1: طبعا
0: التهرب،
1: طبعا
0: وإضافة للإجراءات الأخرى اللي راح ترافق هاي العملية اللي هي عملية الضبط والتفتيش المستمر
1: نعم
0: والغير متوقع. يعني أحيانا راح تشوفوا يعني قبل أسبوع أو 10 أيام صار كمين
1: صحيح،
0: اللي
1: تم ضبط مظبوط.
0: ضبط، لأنه لدينا رصد لتجمع عاملات مخالفات
1: صحيح
0: في موقع ما، وتم التعاون مع زملائنا في الأمن العام وضبط 56 عاملة
1: نعم
0: يعني
1: مخالفين.
0: لدي مخالفين.
1: نعم
0: فإن شاء الله
1: عطوفتك اليوم يمكن احنا انا بعرف انه هذا الموضوع تابع لوزارة التنمية الاجتماعية، ولكن يعني احنا بنعرف انه انتم شركاء، واحنا اليوم عشان ننجز العمل وخدمة اخوان المواطنين احنا اليوم نحكي عن قضية الاعفاءات الممنوحة للاشخاص ذوي الاعاقة من المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة. اليوم عطوفتك اليوم نحكي عن موضوع جدا مهم، عند هروب هذه العاملة ما بيقدر هذا الشخص يجيب عاملة اخرى إلا بعد انتهاء إقامتها. هذا الموضوع يمكن كثير من الأسر عانوا، بحكي لك أنا وضعي المادي ما بسمح إني أجيب خادمة أخرى بدون إعفاء، هل سينظر بذلك بعين الاعتبار بالتشاركية مع وزارة التنمية الاجتماعية؟
0: 100% زملائنا في وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى منتبهين لهذه القصة، وعندهم الآن إجراءات حقيقة تحول إلكتروني كامل في هذه المسألة، وعندهم اللجنة الآن هي مخولة بإصدار هذه الإعفاءات، بسبب أنه هنالك في بعض الإجراءات اللي متعلق في الأتمتة والتحول الإلكتروني في المجلس الأعلى لذوي الإعاقة في
1: هناك
0: تعاون
1: صار يصدروا بطاقة، هي بطاقة معرفة للأشخاص.
0: أوكي، لأنه في عادة ترتيب وعادة هيكلة في هاي التعليمات وهذا النظام. الآن وزارة التنمية الاجتماعية تقوم بناء على 100% راح يكون هناك تعاون وفي ترسيخ، وراح تكون حتى إعادة النظر في بعض القضايا المشتركة بيننا فيهم على أساس أنه يكون نحقق العدالة ما أمكن العدالة إلى المواطن الكريم.
1: والله أنا بدي أتشكرك على كل هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، شكرا لوزارة العمل على اتخاذ هذا الإجراء وهذا القرار. يمكن احنا المطلعين انه انتم بتسمعوا اكيد صوت المواطن، يمكن اليوم هذا القرار ما جاء عبث او جاء فجأة من قبلكم، انتم مطلعون على ما يجري في بلدنا الحبيب. انا بدي اتشكرك جزيل الشكر على هذا التوضيح.
0: يعني بس رساله بسيطه،
1: تفضل.
0: انه ايضا مواطننا يعني اللي يعني يكون معنا شريك في المساله.
1: طبعا
0: احيانا
1: طبعا
0: في تجمعات العاملات الهاربات الابلاغ عنهن، عمليه التعاون، وبالنهايه احنا معنيين في تطبيق القانون بطريقه تحترم كل المقيمين على ارض المملكه. ليس لدينا اي هدف خاص لجنسية ما أو لعاملة ما، بقدر ما هو أن دعوتنا ورسالتنا أن يصوبوا أوضاعهم ويكونوا ضمن حدود القانون، وهذا الرسالة الكبيرة والرسالة الإنسانية التي يعني احنا نتبناها، ومش نتبناها، هي ديدن الدولة الأردنية أن نكون على الأرض هاي بشكل قانوني وشكل أصولي، حتى نحافظ على حق العامل.
1: نعم.
0: ونحافظ على حق صاحب العمل.
1: شكرا لك عطوفتك أمين عام وزارة العمل، عطوفة الدكتور عبد الحليم دوجان، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك يا سيدي، تحياتنا، يا حي الله.

0: يا صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان. ولأهمية هذا الموضوع يمكن اليوم كثير من إخواننا المواطنين كانوا عم بيتواصلوا مع برنامج البث المباشر من عمان واستفسارات أيضا من قبل إخواننا المواطنين عن هذا ما جرى. واليوم يمكن الخبر شوي يعني شوي ارتحنا من القرارات إن شاء الله راح تحدث في وزارة العمل. ينضم إلينا على الهواء مباشرة نقيب أصحاب مكاتب الاستقدام أستاذ طارق نوتي. أستاذ طارق صباح الخير.
1: صباح الخير لك أختي الكريمة ولجميع الأخوة المستمعين.
0: صباح الورد يا سيدي يسعد صباحك. أستاذ طارق كيف تنظرون إلى قرار تشكيل لجنتي التفتيش وما الذي تتوقعون أن يحققوا في مجال حالات مغادرة العاملات أماكن عملهن بصورة مخالفة؟
1: يعني بداية خلينا نثمن الجهود التي قامت بها وزارة العمل وتوجيهات معالي وزير العمل الدكتور نضال القطامين وعطوفة الأمين العام الدكتور عبد الحليم دوجان.
0: نعم.
1: وبتشكيل هذه اللجان التفتيشية وبالتنسيق ونثمن جهود أيضا مديرية الأمن العام لأنه في تنسيق صحيح. مشترك بين مديرية الأمن العام ووزارة العمل بهذا الخصوص لمتابعة جميع حالات الهروب لعاملات المنازل. واحنا كمان ايضا في تنسيق بيننا وبين ايضا وزاره العمل بهذا الموضوع وحتى مديريه الامن العام. احنا كل اماكن تجمع العاملات الهاربات خلينا نحكي اي معلومات توصلنا بهذا الخصوص بنقوم بتزويد بكتب رسميه نقوم تزويد المعلومات كامله الى مديريه الامن العام ووزاره العمل حتى السكنات المخالفه يعني حتى اماكن تواجد العاملات وسكنهم. واحنا بنعرف انه في موجود عند في هذه المناطق أو في هذه البنايات يعني أشخاص غير قانونيين أو عاملات هاربات نقوم بتبليغ الجهات الرسمية والأمنية عنهم.
0: يعني زي ما تحدث قبل شوي الأمين العام اليوم المواطن شريك بحل هذا الأمور أيضا بإمكانه التبليغ من قبل إخوان المواطنين إذا شاف تجمعات أو شاف أماكن سكن هؤلاء العاملات الهاربات مظبوط؟
1: والله بعتبر هذا واجب وطني هذا واجب وطني لأنه أنت بتحمي المواطنين يعني هذا أنا بالنسبة لي واجب وطني بتحمي المواطنين يعني بتحافظ على حقوق المواطنين الأردنيين لأنه عدم المؤاخذة هذه العاملة لما تترك العمل أو تهرب إلى جهة غير معلومة وبكون مدفوع عنها مبالغ مالية
0: مبالغ كبيرة يعني إحنا بنحكي عن دخل المواطن الأردني والمبالغ المقابل صحيح. اللي عم يعني بيدفعوها الأهالي صحيح. والمواطنين لهؤلاء العاملات يعني وبعد شهر ولا شهرين بتكون حافظ القانون ولا عارف شو اللي بيجري بتكون ثلاث أشهر بحكي لك ما شاء الله عنها أمورها تمام بعد ثلاث أشهر فجأة بتتغير أو بتهرب أو يعني كل هذه الأمور نعم
1: 100% وخليني أنا أبوها لموضوع ثاني يعني كمان بالإضافة أنه أنا من خلالكم يعني بطلب من الجهات المختصة يعني سواء التشريعية سواء وزارة العمل أو لجنة العمل في مجلس النواب بتعديل التشريعات يعني صراحة لازم التشريعات تتعدل يعني إحنا بنحكي من منذ زمن يعني هاي قضية قديمة وجديدة وإحنا بنحاول إن شاء الله نحد ونوجد حلول لحد من هذه الظاهرة بشكل مستمر لأنه هذه بتعكس أصلاً شغل إيجابية على قطاعنا كاستقدام لأنه هذه سوق يعني سوق بديل في الخارج وغير منظم يعني سوق بديل وغير قانوني وغير منظم. إحنا سوقنا ومكاتب الاستقدام مكاتب مرخصة وقانونية ومنظمة يعني وفي سوق بديل. إذا تم معالجة هذا الأمر أو الحد منه رح يرجع المواطن للاستقدام فبالتالي المنفعة المنفعة لنا كمكاتب استقدام إنه من ضبط هذه العمالة وتسفيرها إلى بلادها بالتالي رح يرجع المواطن الأردني ليستقدم بدل ما يلجأ يعني ليطلب عاملات بالمياومة أو المشاهرة وهنه بطريقة غير قانونية. وكمان بالإضافة أني بطلب تعديل التشريعات اللي عندنا بتغليظ العقوبة يعني عفوا يا ستي اللي بيشغل العاملة واللي بيقويها وهي غير قانونية لازم يتحمل مسؤولية لازم يكون عبء وتحمل
0: ما نكتفي فقط بتسفيرها وانتهينا
1: المسبب يا ستي في الضرر للمواطن الأردني صاحب العمل اللي طلعت من عنده سواء احنا كمان مكاتب استقدام احنا بنكفل العامل لمده ثلاث أشهر وخلال ثلاث أشهر ممكن العامل تهرب كمان احنا نتكبد خسائر مالية
0: لسه بنحكي ولسه مبالغ مظبوط
1: الشخص المسبب في الضرر سواء الشخص اللي قاوى العاملة او الشركة او المنشأة اللي قاوت العاملة وشغلتها يجب أن تتحمل المسؤولية اتجاه وهي المسبب في الضرر.
0: يعني أتوقع حسب كلام عطوفة أمين عام وزارة العمل تحدث بكل شفافية على الهواء مباشرة، بيحكي أنه هناك سيكون في هناك تغيير. حتى اليوم إحنا يمكن أنا سألته على موضوع أنه الخادمة الهاربة بعد كشف هذه الخادمة، كنا أنه المواطن نفسه اللي جايب هاي العاملة أنه يدفع تيكت سفر العاملة، اليوم بيحكي لك راح يصير في تغيير على هذا الموضوع، المواطن مش راح يدفع يعني تيكت هروب العاملة. اليوم سؤالي لك أستاذ طارق، كيف ستتعاون النقابة مع لجنتي التفتيش؟ هل توجد آلية واضحة لتبادل المعلومات ومتابعة الشكاوى حتى الوصول إلى نتيجة يعرفها صاحب العلاقة؟
1: طبعا سيدي، يحتاج التنسيق بشكل مستمر مع مدير مديرية العاملين في المنازل وعطوبة الأمين العام، طبعا وتم تزويدهم بكل المعلومات، كل اي معلومات بتوصلنا. طبعا احنا نحن من يصلنا المعلومات بشكل مباشر،
0: نعم،
1: كاصحاب مكاتب كنقابه بتصلنا اي معلومات عن عماله غير قانونيه او عن جهات بتشغل عماله منزليه، عن عاملات هابات انا بحكي بشكل على الخصوص، بتصلنا على طول بنبلغ الجهات الرسميه، والحمد لله في استجابه يعني واضحه، وبدات استجابه واضحه، ونتمنى انه هاي الحملات التفتيشيه يعني تتكثف وتتوسع وتستمر يعني حتى الحد من هذه الظاهرة. يعني صراحة إنه صارت مؤرقة علينا كمكاتب استقدام أيضا.
0: هل صار في خوف من قبل إخوان المواطنين بالتردد لتوصية على عاملة أو اختيار مكتب محدد؟ يمكن اليوم في كثير من الأشخاص بيحكي لك أنا جربت هذا المكتب وهذا المكتب، إحنا بنعرف إنه المكتب ما له علاقة بهذا الموضوع، ولكن كيف المواطن ممكن إنه يرجع هذه الثقة لهؤلاء المكاتب؟
1: أختي الكريمة، ما دام المواطن ممكن يلاقي بديل، والمواطن يعني ما دام مؤاخذة ما عنده دراية بالأنظمة والتعليمات والقوانين، وما في شيء رادع، ما دام بلاقي إنه الشيء بديل غير قانوني ممكن يلجأ له، ما هو ما بيعرف إنه غير قانوني، وما بيعرف شو يعني، ما في عقوبة، عفوا ستي، ما في عقوبة رادعة على المواطن اللي بده يشغل عاملة هاربة أو غير قانونية، ما في عقوبة رادعة. يعني أنا لما بطلع على مخالفة عمل أو المخالفة أو مخالفة القانون وعقوبتها 100 دينار و 200 دينار وهي صراحة غير رادعة. وبالنسبة لموضوع اللي تفضلتي فيه اللي هو بعد ضبط العاملة ليش ما يتم التحقيق معها؟ ليش وين اشتغلتي؟
0: مين الجهة؟ مع مين تواصلتي؟
1: وين اشتغلتي؟ مع مين اشتغلتي؟ وين اشتغلتي؟ يعني لازم يتم
0: أتوقع يعني مع... يعني أنا يعني من خلال حديثي مع وزير مع عذرا أمين عام وزارة العمل تحدث بيحكي إنه راح يصير في هناك إجراءات، حتى شغلة التأمين أستاذ طارق يمكن بال 2016 كان في هناك تأمين من قبل وزارة العمل، حكى إنه في نظر بالعودة إلى هذا التأمين، يمكن كان شوي يريح إخوان المواطنين. إحنا بنحكيش عن مبلغ 100 دينار و 200 دينار، بنحكي عن 2000 دينار وطالع وجود العاملات واستقدامهم. يمكن اليوم كمان التجديد بين السنة والسنة قديه بيكلف الأهالي، واليوم كمان احنا مش يعني يمكن تحدثت بهذا الموضوع، احنا اليوم أغلب العائلات وأغلب الأسر الموجودة في الأردن مش عم بيجيبها ترفيه، ما عاد الترفيه بالنسبة لوجود العاملة في المنازل صارت إشي مهم جدا، خصوصا لكبار العمر أو الأشخاص المرضى. اليوم نتحدث عن كل هذه الأمور المفروض أنه يكون في هناك نظر أكبر، واليوم احنا يعني صراحة أنا جدا سعيدة بهذا الخبر اليوم من وزارة العمل بالنظر بإعادة النظر بكل هذه الأمور. يمكن كان كثير في اتصالات من قبل إخوان المواطنين تتحدث عن هذا الموضوع، يقول لك أنا عاملتي هربت مش عارف شو أسوي، عن مين أتجه، وين أروح، طب أنا خسرت مبلغ وقدره، مين يعوضني كل عن هذا المبلغ، وكأنه يعني عارفين القصة كلها العاملات اللي بيكونوا جايين 3 أشهر 4 أشهر في ناس 6 أشهر وللأسف يعني خسروا كل المبالغ. نتمنى أنه خلال الأيام القادمة يكون في هناك نظر أكبر، ويمكن إحنا اليوم زي ما تحدثنا وزارة العمل مشكورة على هذه الجهود اللي عم بتقوم فيها بتطبيق كل ذلك على أرض الواقع ويكون ملموس لإخواننا المواطنين. وكنت كمان تحدثنا عن قضية أستاذ طارق عن قضية الإعفاءات، اليوم يمكن قضية الإعفاء إذا هربت الخادمة بدك تنتظر لبين ما ينتهي إقامتها لتقدر إنك تعمل إعفاء آخر، وإذا كان مريض أو كبير بالعمر ما رح يقدر ينتظر كل هاي المدة، مزبوط أستاذي؟
1: 100%، هذه في بعض الثغرات والأمور يجب تعديلها في بعض الأمور. وبالنسبة لموضوع التأمين، تأمين يعني تأمين هروب عاملات المنازل، نؤيد، ونحن شغالين ايضا
0: نعم
1: على
0: نعم
1: بالتنسيق مع
0: صحيح.
1: اتحاد شركات التامين وعطوفه الامين العام ومعالي وزير العمل، يعني جدا مهتمين في هذا الموضوع، وان شاء الله في اجتماع قريب بين خلينا نحكي لجنه ثلاثيه راح تشكل

0: مماثل بين النقابة ووزارة العمل واتحاد شركات التأمين لإيجاد طريقة لتوفير بوليس التأمين تغطي الخسائر المالية للمواطن الأردني ناتج عن هروب عاملات المنازل. هذا كمان بالتزامن، يعني هاي طريقة للحد أو لمعالجة، احنا هاي ما بنعالج ظاهرة الهروب بس احنا فيها تعويض للمواطن، بس احنا كمان بدنا الحد منها. يعني هذه ظاهرة لازم يكون صحيح. لازم يكون لها علاج جذري، يعني التأمين يعني حل من الحلول للتعويض المواطن
1: أقل ما فيها نضمن حق المواطن. بعدين يعني نشتغل على شغلة الهروب وشو سبب الهروب ويصير في هناك يعني تدقيق كمان من قبل المكاتب. أستاذ طارق، يعني اليوم احنا أتوقع يعني أنت نقيب أصحاب مكاتب الاستقدام، يعني اليوم أكيد تتواصلوا مع العاملات، بيكون في هناك يعني يكون في هناك قوانين رادعة اللي تخلي العاملة السنتين كاملين، حتى يعني هي بتقدر كمان إنها من خلال 3 أشهر إذا شافت وضعها إنه ما بدها تكمل بهذا البيت تقدر تنتقل لبيت آخر. مزبوط، يعني هي مش مجبرة إنها تضل في هذا البيت، ولكن إحنا بنحكي مش مدحاً والله في بلد الأردن، ولكن إحنا الحمد لله اليوم كل العاملات اللي عم بيجونا بيكونوا عاملين ومجربين دول أخرى، بيرجعوا للأردن وبيحكي لك كثير عم بيعاملونا وكأننا من أهل البيت. يعني هذا الشيء الحمد لله موجود عندنا وبنتعامل معاهم بكل حب وكأنهم من أفراد العائلة، ولكن يعني بالمقابل إحنا كمان زي ما تحدثت نضمن حق المواطن بهذا الموضوع.
0: أختي الكريمة، بالنسبة للأنظمة والتعليمات والقوانين والعقود للعاملات تضمن حقوق كل من الطرفين، أو خلينا نحكي جميع بنودها تحتوي على التزامات كل من الطرفين سواء صاحب العمل والعاملة موجودة، لكن إحنا خلينا ندور على وين نعالج ثغرة الهروب. ثغرة الهروب تعالج إذا غلظنا العقوبة على اللي من يأوي ويشغل عاملة بطريقة غير قانونية. وكمان لازم يكون في يعني في نفس التعليمات أو القرارات أو القانون أو التعديل لازم الشخص المسبب في الضرر هو من يعوض في الضرر الذي يلحق صاحب يلحق المتضرر. صحيح. يعني اللي دور من العاملة لازم يتحقق مع العاملة أول ما تنضبط وتنعرف وين هي، ويتم يعني استدعاء الأشخاص أو الجهة اللي شغلته أو اللي آوته. انت علي كيف الموضوع؟ حتى المواطنين لازم يكون عنهم بتغليظ العقوبة، راح يصير في رادع عند المواطنين وتخوف من تشغيلهم أو إيواءهم بطريقة غير قانونية ومتابعتهم.
1: أنا بدي أتشكرك على كل هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان، نقيب أصحاب مكاتب الاستقدام الأستاذ طارق نوتي، شكرا جزيلا لك يا سيدي، يسعد صباحك.
0: شكرا
1: لك، يسعد صباحك، يا هلا فيك.

0: يسعد صباحكم مستمعينا البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. مستمعينا فريق الإعداد بدأ باستقبال اتصالاتكم على أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-47-4222. بالإضافة مستمعينا بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان من خلال الرسائل. تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم.
1: حبك واصل فوق الحد ومثل بحبك ما في حد.

0: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: إلا الله.
1: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-47-4222. بالإضافة مستمعينا بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، من خلال الرسائل تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم. معنا أخونا محمد، صباح الخير.
2: هلا يا عمي، صباح الخير.
1: يا حي الله يا سيدي، يسعد صباحك.
2: مسلم الله يرضى عليكي.
1: تفضل اخ محمد.
2: يا ستي، احنا كل سكان قريه العسيله.
1: قريه
2: العسيله لواء القويره.
1: العسيله
2: لواء القويره.
1: القويره
2: يا ستي، عندنا بنات في التربيه، اربع بنات توجيهي يدرسوا من عند مدرستنا، من عندنا مستاجرين باصات كيا خصوصي. وأغلب أيامهن بيروحن على رجليهن على أقدام للمدرسة.
1: نعم.
2: المدرسة تبعد عنا في الحميمة 4 كيلو.
1: نعم.
2: مع الطريق الدولي، وشوفي الطريق الدولي شو فيه شاحنات، شو فيه أخطار، شو فيه سيارات.
1: ما في مدرسة أقرب عليكم أخ محمد؟
2: عندنا مدرسة مختلطة، وهذول انتقلن من المدرسة تبعنا إلى المدرسة الثانية اللي هي ثانوية داخل الحميمة. وعندنا طلاب، 9 طلاب صغار، صف رابع وثالث، وهذولا كمان على مدرسة أبو جعفر المنصور في نفس القرية، يدرسون في الحميمة، يدرسون في الحميمة 9 طلاب. كويس. الحميمة مغطية في باصات التربية.
1: طيب.
2: يعني القرية يروحوا عليها مغطية في باصات، عندهم 3 باصات، واحد من الباصات بيجي عندنا عقديتنا بيجيب معلمات وطلاب. معقول ما يأخذ بناتنا وعيالنا معه وهو راجع؟
1: طيب راجعتوا المدرسة يا أخ محمد؟
2: المدرسة بيقولوا أنتوا ما سجلتوا، ما بدري وإحنا اللي نسجل ولا المدرسة اللي بتسجل؟
1: كيف يعني أنتوا ما بتسجلوا؟ يعني يعني لازم الواحد يسجل عشان يقدر إنه يستخدم هاي الباصات؟ حاضر يا ستي،
2: إحنا ذبحونا في العمل. يعني بتقول لك إحنا أنتوا ما سجلتوا ولادكم؟ يا ستي إحنا الآن الأحوال المدنية كل شيء فيها التربية، كل مين مسؤول عنهم؟ التربية، مش أنا مسؤول عنهم هذولا.

0: طيب
1: هذول ناس ومختص يعني، يعني انتم اللي تسجلوهم بناتك واولادك وهذولا.
0: طيب حاضر، طول بالك اخي محمد، يسعد صباحك.
1: والله يا شيخ اوضاع خليها على الله،
0: ان شاء الله الامور محلوله. طيب خليك معنا، يسعد صباحك، صباح الخير.
1: الله يرضى عليك.
0: ينضم الينا على الهواء مباشره مدير تربيه محافظه العقبه الدكتور عبد الوهاب الحجاج. دكتور عبد الوهاب صباح الخير.
2: صباح الخير لك وصباح الخير لاخوان المستمعين.
0: كيف الحال يا دكتور؟
2: الحمد لله تمام.
0: يسعد صباحك، صباح الخير دكتور. احنا سمعنا اليوم لاخونا المواطن محمد، تعقيبك على الموضوع يا سيدي، تفضل.
2: كل الشكر اخ محمد على التواصل وعلى هذا الاهتمام. بالنسبه لموضوع النقل المدرسي، طبعا تم تجهيزه المبكر يعني من العام الماضي، وطلبنا من اولياء الامور من خلال المدارس من يرغب بالنقل المدرسي التسجيل على رابط، واكدنا مرارا وتكرارا، واستمرت معانا العمليه تقريبا 4 شهور حتى قدرنا نحصر اسماء الراغبين بالنقل المدرسي.
0: طيب.
2: وطبعا بناء على الاسماء تم رفعها الى الوزاره ومن ثم الى الشركه المعنيه بالنقل. لانه يعني الشركه في اتفاقيه بينه وبين الوزاره على عدد الطلبه المسموح نقلهم، وهناك مبالغ ماليه تترتب على هذا الموضوع. وبالتالي تم
0: مبالغ ماليه. المبالغ ماليه على من دكتور؟
2: على الطالب، كل طالب وزارة التربية والتعليم تدفع عنه 27 دينار ونقل مجاني.
0: مفهوم مفهوم، بس الوزارة اللي بتدفع. مفهوم
2: بالضبط. لما حصرنا الأعداد ورفعناهم للوزارة، وعطينا فرصة للأهالي من يرغب بالنقل المدرسي، وعطيناهم فرصة تقريبا 4 شهور، لكن هاي الأسماء اللي وصلت تم طبعا رفع الوزارة ومن ثم إلى شركة النقل.
0: طيب.
2: الآن هؤلاء الطلبة الأربع طالبات في العتيلي ما سجلوا على الرابط لموضوع النقل المدرسي.
0: بس دكتور، بس دكتور اسمح لي بمقاطعة. يعني احنا اليوم يعني مفروض انه كتجربة أولى إن من نوعها على مستوى المملكة، واليوم بلشنا في محافظات الجنوب. اليوم دكتور مفروض يكون في عنا نظر إنه ممكن أحد الأشخاص ما يتوجه إلى المنصة، يكون في عنا شيء احتياط لهذا الموضوع، ندرس الموضوع حتى لو كان في عنا شيء طارئ لهذا الموضوع. مزبوط يا دكتور؟
2: الآن كلامك 100%. بعد ما تم تنفيذ النقل المدرسي وباشر، تفاجأنا أن هناك العديد من أولياء الأمور والطلبة من يرغبوا بالنقل المدرسي. نزلنا رابط جديد برضو كمان لمن يرغب بالنقل المدرسي، وإن شاء الله سيتم تنفيذ المرحلة الثانية للي ما سجلوا بالمرحلة الأولى بداية الفصل الدراسي الثاني إن شاء الله. لكن أنا كشركة نقل ما بقدر أجبرها تأخذ طالب مش مسجل أصلا، لأنه هو بحكي لك أنا ما بتحمل المسؤولية، فالشركة ملزمة فقط بالأسماء اللي سجلوا على الرابط. لكن أعطينا فرصة ثانية للي ما شملهم النقل المدرسي
0: على الفصل الثاني.
2: على الفصل الدراسي الثاني ان شاء الله راح نبلش ينقل تقريبا يعني اغلب الطلبه.
0: اخي محمد
3: عبد الوهاب صباح الخير.
2: صباح النور
3: دكتور، انت رجل طيب ورجل محترم،
2: هذا من لطفك.
3: نسمع فيك، وانا ما جيتك ونسمع فيك انك رجل طيب، وهذول اولادك اولا.
2: أكيد 100% أولاد. نعم
3: أولادك سيد الكريم اللي بلغني وقال لي هاي الرابط سجلوا أولادك، ويقول لي أنا سواء مديرة المدرسة أو غيره. سيد الكريم إحنا 4 بنات كل واحدة في حارة، يعني معقول هذولاك 3 يعني توجيهن لحالهن 4؟ سيد الكريم أنا بعرف إنه المدرسة هي الراعية إلهن، هي راعية بناتنا وأولادنا، يعني عندنا 9 طلاب منقولين، يعني مديرة المدرسة ما بتعرف انه عندنا طلاب منقولين هذول.
0: اخي محمد، اخي محمد بس اسمعني اسمعني، يسعد صباحك. انت ليه ما سجلتوا على الرابط؟
3: ما جاني رابط يا ستي، ما حد بلغني انه في رابط، ولا معي خبر الا لما حكيت.
0: طيب دكتور، يعني اخونا المواطن بيحكي لك انا ما عندي علم، والمديرة كانت بتعرف انه هؤلاء.
2: انا ما بتواصل مع ولي الامر، احنا من خلال الطلاب.
0: انا معك ولكن بس خليك معي دكتور.
2: الطلاب من يرغب بالنقل المدرسي هذا الرابط، طبعا في جروبات لاولياء الامور في يعني كل مدرسه بتعمل جروبات لاولياء الامور.
0: انتم متاكدين يا دكتور انه جميع اولياء الامور موجودين بهذه الجروبات؟ يعني هاي الرساله مثلا لاخونا المواطن محمد ما وصلت، ما تبلغ، ما عنده علم انه لازم
2: يعني
0: يدخل.
2: نعم ولذلك حتى يعني نتخطى هاي المرحله نزلنا الرابط الجديد حتى نشمل جميع الطلبه في المرحله الثانيه بدايه الفصل،
0: يعني بده ينتظر للفصل الثاني ما في مجال.
2: لكن بالنسبه للاربع طالبات هذول خلينا بدي ممكن تتواصل مع الشركه ولانه هي في النهايه هي المسؤوله بالاخير عن نقل الطلاب.
0: بعدين هم طالبات توجيهي يا دكتور، يعني احنا بنعرف يمكن يكون في نظر بهذا الموضوع.
2: هذول يعني لهم من زمان المدرسه هي موجوده والمدرسه لمرحله معينه بتبقى بنتقل الطلاب الى مدرسه ثانيه، يعني مرحله مش جديده هذه قصه الطالبات. ومع ذلك انا راح اتواصل مع شركه النقل ان شاء الله، وان شاء الله ممكن يشملهم خلال الايام ان شاء الله.
0: يا رب هذا ما نتمناه. اخي محمد
3: أخي
0: محمد صوتك مش واضح، يسعد صباحك، اسمعني من سماعة التليفون الله يخليك.
3: بقول الله يرحم والدينا ووالديك يا دكتور عبد الوهاب.
2: إن شاء الله خير إن شاء الله خير.
0: يسعد صباحك.
3: هذول أمانة في رقبتك.
0: يسعد صباحك أخي محمد، إن شاء الله الأمور. دكتور عبد الوهاب تفضل.
3: في باص بيجي من حميمة عندنا بينزل عندنا في مدرستنا بينزل معلمات وبنات مشان ياخذهن معه.
0: طيب حاضر اخي محمد راح ينظر. دكتور اخي محمد يسعد صباحك، انا مقدر اللي بتحكي فيه والله واحنا معك، بس خلينا ننتظر على الدكتور عبد الوهاب ينظر بهذا الموضوع، وان شاء الله خلال الايام القريبه راح ينضموا الاربع طالبات الى لحفلات المدارس المقدمه من قبل وزاره التربيه والتعليم. انا بدي اتشكر تواصلك معنا اليوم اخي محمد. دكتور عبد الوهاب الحجاج مدير تربية محافظة العقبة، شكرا جزيلا لكم، يسعد صباحكم، تحياتنا.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-47-4222. بالإضافة مستمعينا بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، من خلال الرسائل تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم. طيب، يمكن اليوم في استفسارات من قبل إخواننا المواطنين، يمكن اليوم اللي بيتابع السوشيال ميديا عم بيشوف على صفحات الفيسبوك إنه في هناك صفحات لصندوق المعونة الوطنية وفي تفاعل كبير من قبل إخواننا المواطنين معها، واليوم في تحذيرات من قبل صندوق المعونة الوطنية. رح نفهم أكثر ونشوف الإرشادات اللي رح تقوم فيها وزارة التنمية صندوق المعونة الوطنية بهذا الموضوع بخصوص إخواننا المواطنين. يمكن اليوم بيطلبوا منك يعني بيطلبوا منك اليوم أشياء بتخصك، على هذا المعلومات خاصة فيك بيطلبوها منك من هذه المواقع. ومن للحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة الأستاذ محمود أبو حشيش الناطق باسم صندوق المعونة الوطنية. أستاذ محمود صباح الخير.
1: صباح الخير أنا في دماغ. أسعد الله صباحكم ستي.
0: تحياتنا صباح إليك. يسعد صباحك. صباح الخير يا سيدي.
1: صباح الورد على ستي.
0: يعني أنا. اليوم يمكن في تواصل دائم مع حضرتكم أستاذ محمود. واليوم إحنا اليوم عم نشوف إخواننا المواطنين يمكن لما يشوفوا إنه قدم هاي المعلومات، أعطينا هاي المعلومات عنك عشان نعطيك راتب أو يكون في هناك إلك دعم من صندوق المعونة الوطنية. هذه اليوم صندوق المعونة الوطنية هل بتم رصد هذه المواقع؟ كيف تتم التعامل مع كل ذلك أستاذ محمود؟ وما هي نصيحتك أيضا لإخواننا المواطنين؟ تفضل يا سيدي.
1: نعم، أسعد الله صباحكم ست مها وصباح مستمعيكم الكرام بكل خير. بصراحة ستي يعني اليوم راح تكون مداخلتنا استثنائية حتى نوصل ملاحظة مهمة لإخواننا المواطنين المنتفعين من برامج صندوق المعونة وأيضا الأسر اللي تقدمت للانتفاع وبانتظار الاستحقاق. يعني إحنا بصراحة ستمها من خلال الفريق الإعلامي المتابع لحالات خلينا نحكي الحالات اللي بتنزل على مواقع التواصل الاجتماعي، لاحظنا في الفترة الأخيرة انتشار واسع لصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا الفيسبوك.
0: صحيح.
1: بتحمل اسم الصندوق المعونة الوطنية وبتتكلم باسمه. طبعا بتعرفي ستمها يعني في ظل البرامج العديدة اللي أطلقها الصندوق في السنوات الأخيرة، وللأسف هذه الصفحات يعني بيتابعها أعداد كبيرة من المواطنين، بيقوم أصحاب هاي يعني هاي الصفحات للأسف بخلينا نحكي باستدراج واستعطاف المواطنين من أجل ما بعرف تحقيق مشاهدات أو مكاسب مادية أو ممكن يعني تكون أهداف أخرى لا نعلمها يعني بصراحة. الآن ستي معيتكم بدنا بس نوجه ملاحظة مهمة للمواطنين.
0: تفضل.
1: ونحذر من بعض هذه الصفحات، هي صفحات وهمية وعلى الأغلب طبعا غير رسمية، بتتحدث باسم صندوق المعونة الوطنية، بتقوم بنشر معلومات غير دقيقة أو بتقدم وعود.

0: للمواطنين تتعلق ببرامج الصندوق والمساعدات النقدية اللي بيقدمها. وبنأكد ست مها أنه صندوق المعونة الوطنية لا يتحمل مسؤولية ما ينشر عبر هذه الصفحات غير الرسمية. المواطنين نعم المواطن انه المواطنين عليهم يعني التاكد من ان المعلومات التي بيحصلوا يعني التي يحصلون عليها يجب ان تكون صادره من القنوات الرسميه للصندوق فقط. طبعا ستي كما يعني بدنا نهيب بالمواطنين عدم تزويد اي جهه غير موثوقه بيانات، وهي نقطه مهمه، عدم تزويد اي جهه غير موثوقه بياناتهم الشخصيه او معلوماتهم الماليه. طبعا هذا يعني خلينا نحكي الاستعطاف بيجي بتعرفي بعد وعود بالحصول على الدعم او تسريع اجراءات الاستحقاق او غيرها. والحقيقه ست مها يعني المرجعيه الرسميه للمعلومات المتعلقه ببرامج الصندوق وخدماته حكينا عنها كثير. خلينا نحكي هي الموقع الرسمي للصندوق اللي هو www.naf.gov.jo أو من خلال صفحة الصندوق الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي صندوق المعونة الوطنية منظمة حكومية، وأيضا ستي ممكن من خلال رقم الكول سنتر.
1: ياريت بالله، يمكن في أشخاص كثير بيتواصلوا مع هذا الرقم. نعلنه على الهواء مباشرة.
0: ستي هذا الرقم هو 079 126 128 128 4 8.
1: أربع ثمانيات، يعني رقم سهل جدا.
0: نعم هذا الرقم متاح لجميع المواطنين.
1: وبيقدر المواطن يتحقق هل هو هاي الصفحة تابعة إلكم أو مش تابعة إلكم، وبيقدر يعرف كل هاي الأمور أستاذ محمود، مزبوط؟
0: من خلال التوثيق بمنظمة حكومية.
1: صفحتنا
0: هي صفحة صندوق المعونة الوطنية، عليه شعار الصندوق وموثق بكلمة منظمة حكومية. طبعا الصفحات اللي اسمها الصفحات اللي خلينا نحكي الغير رسمية ما بيقدروا يحطوا منظمة حكومية.
1: صحيح.
0: لأنه هذا مخالف. نعم.
1: بس يمكن هاي النقطة يمكن كثير من إخوان المواطنين ما ينتبهوا عليها، قصة منظمة حكومية. يعني أول ما يشوف صندوق المعونة الوطنية على طول بيصير بده يحط المعلومات اللي خاصة فيه، وإنه بتعرف كيف الواحد بيكون أحيانا يعني بحاجة إلى هذا الدعم.
0: نعم. وللأسف اسمها يعني أنا من خلال عملي يعني باللجنة الإعلامية مع زملائنا.
1: نعم.
0: يعني صفحات عديدة منها بتحمل اسم الأسر العفيفة ومنها منتفعي صندوق
1: المعونة،
0: وإحنا بنلاحظ يعني طبعا تم التبليغ
1: عن هاي الصفحات.
0: نعم عن بعض هذه الصفحات، ولكن بنلاحظ أنه في الفترة الأخيرة صارت يعني هي تجارة.
1: طب شو الهدف أستاذ محمود؟ يعني اليوم أنا لما أجي أعمل صفحة زي هيك، شو الهدف إني أجي أخذ هاي المعلومات لإخوان المواطنين؟ يمكن يحكي لك طب شو بدهم بمعلوماتي؟ يمكن خلينا نوضح هاي النقطة لإخوان المواطنين.
0: نعم هلا في ممكن تكون عدة مآرب لها، يعني ممكن مثلا يكون بهدف خلينا نحكي جمع متابعين.
1: ممكن صحيح.
0: نعم لأنه في صفحات عليها يعني للأمانة في صفحات بتحمل يعني مئات الألوف من المتابعين. صفحات غير رسمية يعني في مثلا ممكن يكون منها مثلا بهدف أن الحصول على بيانات مالية، بيانات الدفع. في ممكن يكون الهدف منها أنه الحصول على خلينا نحكي متابعات لأشخاص معينين
1: بيدخلوا
0: على صفحات بعض. ممكن مثلا أنه شخص يدخل على صفحة شخص آخر.
1: مفهوم.
0: يعني في عدة مآرب للموضوع، لكن احنا بالنهاية ستمها بنقول يعني احنا كصندوق معونة وطنية هي دائرة حكومية مستقلة، ويعني على ما اعتقد انه احنا مغطيين جميع مناطق المملكة، 76 مكتب فرعي في جميع محافظات وألوية المملكة، والتوزيع الجغرافي كان توزيع جيد للأمانة. بإمكان اي مواطن في اي منطقة داخل المملكة الأردنية الهاشمية بيكون في مكتب قريب عليه لا يزيد مسافته عن 5 كيلو، في حال لم يعني تتوفر عنده وسائل الاتصال. إذا توفرت وسيلة الاتصال بإمكانه يتواصل مع هذا الرقم اللي هو رقم الكول سنتر، هذا متاح فترة الدوام من 8:30 لـ3:30.
1: يعني راح يجاوبوا على استفسار إخوان المواطنين حتى الساعة 3:30 تمارا. لو سمحتي ممكن نعلن على هذا الرقم على صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان اللي هو 079-126-48 اللي أشخاص اللي بدهم يتأكدوا أو يستفسروا عن كل شيء بخص صندوق المعونة الوطنية،
0: أو من خلال ستمها الموقع الرسمي للصندوق، أو من خلال مواقعنا على التواصل الاجتماعي اللي هي لكن الموثقة بمنظمة حكومية.
1: مفهوم. بدي أتشكرك على كل هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. شكرا على التنويه لإخوان المواطنين واهتمامكم أيضا بإخوان المواطنين. أستاذ محمود أبو حشيش الناطق باسم صندوق المعونة الوطنية، شكرا جزيلا لك. سعد صباحك. حياتنا يا سيدي. حياك الله.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47-47-111 و47-47-112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 07-8-147-4222. معنا الأخ عماد، صباح الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ عماد.
1: الله يسبح وخيره.
0: صباح الخير
1: أخ عماد. عماد رأس النقب القديم.
0: عماد يسعد صباحك، ممكن تسمعني سماعت التليفون؟ تسمعني من سماعة التليفون لأني عم بسمع صدى صوتي لو سمحت بعد إذنك.
1: ما في صدى.
0: يلا تفضل يا سيدي.
1: اللهم صل على سيدنا محمد. طريق رأس النقب القديم قبل يومين حصلت عليه كارثة، صهريج تي ون قلب وأنفجر.
0: طريق النقب
1: القديم من دبة حانوت مرورا براس النقب بابلسن بالفيصلية بيلتقي مع الشارع الرئيسي في المريغة. الطريق غير صالح للسير. أول إشي جميع وسائل السلام العامة مي موجودة عليه، لا درب زين.
0: طب بس خليك معي أخ عماد، أنت بتحكي طريق نقب القديم، في واحد جديد، في طريق بديل غير هذا الطريق؟
1: في طريق الرئيسي.
0: في طريق رئيسي. طب ليش الناس بتروح على الطريق هذا بما انه في طريق رئيسي؟
1: صهريج بيمشون معه، صهريج التي ون الفوسفوريك كل الصهريج العراقيه كلها بتمشي
0: يعني
1: معه.
0: الصهريج بيتم تحويلها على هذا الطريق.
1: تحويلها يا ابوي معاه، عارف ليش؟ حتى الصهريج الفاضيه بيمشوها معه. يعني يقول لك يخافوا على الطناج. الطناج الغربي الطريق الرئيسي بيمشي عليه قائم 80 طن وانا قائمي 20 طن. بيقول لك يا عمي انت بدك تروح مع النقب القديم، ليش تروح مع النقب القديم؟ يعني هو قانون؟ انا فاضي اقنعني، انا فاضي، ليش ما بطلع النقب الغربي؟ ليش؟
0: يعني انتم مجبرين انكم تخليك معي.
1: بيقول لك في انسكاب، يرحم والديك، خليني اكمل.
0: تفضل يا سيدي.
1: يقول لك في انسكاب مثلا زيوت او غيره او غيره. انا لما يكون فاضي ما في انسكاب. شوفي عندي ما في انسكاب عندي. اثنين اللي اهم من هذا وهذاك، الطريق راس النقب غير صالح للسير القديم. بيمر بثلاث قرى يا اختي، في يعني في واحد من المساجد والله العظيم الدرج تبعه على الشارع الرئيسي،
0: لهالدرجه يعني
1: مخرج المصلين على الشارع الرئيسي. اثنين الدربزين الحمايات غيره وغيراته يعني غير متوفره غير موجود. يعني في 2016 صار حادث سايق وابنه قلبوا مزعة والدربزين. من 2016 ما واحد سوى الدربزين لليوم هذا. احسبي كم سنة صارنا، 8 سنوات 9 سنوات
0: 10 سنين.
1: ما في اهتمام. انا اتوقع لو في سياح واجانب بيمروا مع الشارع كان كل يوم رايحين الاشغال العامة جايين معه.
0: لا يا سيدي احنا بهمنا سلامة اخواننا.
1: والله العظيم يعني يقول لك المواطن اغلى ما نملك، والله انا شايف عكس ذلك.
0: معلش خليك معي، يسعد صباحك اخ عماد. كل الامور ان شاء الله بتكون محلولة. هي الطريق تابعة لأشغال العقبة،
1: هي أتوقع أشغال العقبة وأشغال معاه، لأنه
0: الطريق بيناتهم يعني نص لهون ونص لهون.
1: نعم.
0: والطريق سواء من أشغال معان ولا من أشغال العقبة، الطريق من جميع المناطق بحاجة إلى تعبيد.
1: غير صالحة.
0: حاضر.
1: للمشي غير صالحة صراحة.
0: صباح يعني الخير. يسعد صباحك أخ عماد. ينضم إلينا على الهواء مباشر المهندس محمد الكساسبي مدير أشغال محافظة العقبة. مهندس محمد صباح الخير.
2: صباح الخير عليك وعلى جميع المستمعين الكرام.
0: كيف الحال يا مهندس؟ يسعد صباحك.
2: الله يصبحكم الخير يا رب.
0: مهندس اليوم احنا يعني انا سألت اخونا المواطن عن هذا الطريق ولانه تحدث انه طريق نقب القديم.
2: نعم.
0: وسألته انه هل في بطريق بديل؟ نعم في طريق بديل، ولكن هم ممنوع انهم يمروا من هذا الطريق غير من الطريق القديم. تعقيبك على الموضوع يا مهندس تفضل.
2: نعم بداية صباح الخير لك ولا جميع المستمعين الكرام ولا الأخ المواطن عماد. ستي بداية الطريق لحتى تكونوا بالصورة، احنا بنحكي عن جزء من الطريق الصحراوي اللي واصل بين العقبة ومرور باتجاه عاصمة عمان. فالطريق الصحراوي بمر جزء منه اللي هي منطقة النقب. منطقة النقب في لها طريقين، طريق اللي هو طريق النقب الحالي اللي بمر من الصحراوي، وفي لها طريق البديل اللي هو طريق النقب القديم. طريق النقب هو منطقة بتفصل ما بين المنطقة المنخفضة اللي هي في العقبة مع المنطقة المرتفعة اللي هي في معان، وهاي المنطقة طولها تقريبا 8.5 كيلو. هاي منطقة عبارة عن منطقة كريتيكال فيها صعود ومنحنيات أفقية وعمودية لحتى تنقل السيارات من المنطقة المنخفضة للمنطقة المرتفعة. عشان هيك في لها طريقين اللي هي الطريق الحالية الجديدة وطريق النقب الخلف القديمة اللي هي أبو اللسن. هاي طريق بديلة موجودة لها. الطريقين يعني خلينا نحكي قبل سنتين وزارة الأشغال العامة والإسكان طرحت عطاء لإعادة تأهيل الطريق الجديدة بالكامل على مرحلتين. طبعا قبل طرح هذا العطاء كان لابد من تحويل السير على طريق النقب القديم اللي تفضل فيه بحكي عنه أخي الكريم. أكيد قبل ما يصير تحويل سير صار عطاء لإعادة تأهيل وصيانة الطريق القديم بالكامل. قبل سنتين صار إعادة تأهيل بالكامل، عادوا له خلطات إسفلتية، أعمال دهان، حتى الحواجز المعدنية والحواجز الخرسانية كلها موجودة. ما حولوا سير قبل سنتين لحتى تأكدوا أن الطريق آمن بالكامل وجاهز لاستقبال المركبات والشحن في آن واحد، بما في ذلك الحواجز المعدنية اللي تفضل عنها أخي الكريم. فكان الطريق جاهز وتم تحويل السير بجميع أصنافه وأنواعه، سواء سيارات، شاحنات، مركبات، على طريق النقب القديم، مستمر السير عليه على هذا الطريق لمدة سنتين، والحمد لله كان الطريق آمن وانتهت المشاريع على خير وسلامة وما سجل عليه أي حوادث. حتى بعد انتهاء المشروع كان في أعمال صيانة متفرقة وأعمال صيانة روتينية. تقريبا خلينا نحكي قبل أسبوع أو أسبوعين بالكثير كان في أعمال صيانة لطريق النقب الجديد، كان في أضرار ظهرت بسبب
0: طريق النقب الجديد.

0: جديد.
1: نعم الجديد، وقبل فترة يعني بأشهر كان في أعمال صيانة لطريق النقب القديم. الطريقين هنا محض اهتمام وزارة الأشغال العامة والإسكان، كونهم طرق حيوية مهمة تربط العقبة بعمان، سواء طريق النقب القديم أو طريق النقب الجديد. هلا يتفضل فيها أخي الكريم، مزبوط، هناك في اتجاه إجباري للصهاري.

0: ستي بأكد لك أنه طريق آمنات سواء طريق النقب القديم أو طريق النقب الجديد. إحنا أعمال الصيانة وأعمال السلامة المرورية اللي موجودة على الطريق يتم صيانتها أول بأول، ما في إحنا عطاء معين أنه لأعمال السلامة العامة أو السلامة المرورية، هي أعمال روتينية كل شهر بصير. لكن هذا طريق بمر عليه صهاريج عرضة لأعمال لانسكابات، حوادث الانسكابات، نتعامل مع شركائنا الأجهزة الأمنية والدوائر الدوريات الخارجية تقريبا شبه يومي مع حالات انسكاب للمواد الزيتية أو المواد النفطية اللي تنتقل في هاي الصهاريج. طبعا بالتأكيد هاي أيضا الانسكاب بده يأثر على دهان الخلطة، بده يأثر على لون الدهان، على المطبات، على إلى آخره. ولابد منه يعني أنه إحنا يصير في تعامل والله تقريبا يعني شبه يومي، الدوليات الخارجية بوصلها بلاغ أنه في انسكاب نتعامل معه طبعا بتشارك مع
1: في سرعة الخارجية. يعني يا مهندس على هذا الطريق؟
0: لا ما في سرعة، بس في منحدر رأسي، هذا المنحدر الرأسي خلينا نحكي طلوع حاد شوي. الصهاريج أغلبها بكون في صندوق ممتلئة. خزان فضلات، وحتى الفارغ بكون في خزان فضلات فيه في المواسير في كذا، فهي حتى لو نزل خلينا نحكي لتر واحد من الزيوت أو المواد هاي مع جال الشاحنات تظل تستمر على كامل الطريق، بتسبب عدة مشاكل. أول إشي بتشكل خطورة على سلامة باقي الصهاريج، لأنها مرات بتكون بتزحلق، ممكن أنها تأثر على الدهان الطريق، على أعمال السلامة المرورية. عشان هيك الدوريات الخارجية مثبتين نقطة ثابتة على المفترق بين هذا الطريقين لحتى يكون في سرعة استجابة بين الأشغال والدوريات الخارجية لأي ملاحظة توصل من الانسكابات لهذه الصهاريج. وتقريبا شبه يومي إحنا قاعدين نتعامل مع حالات انسكاب من الصهاريج على طريق النقب القديم، وبصير في استجابه ما بينه وبين الدوريات الخارجيه من خلال منبركم الكريم بنوجه لهم الشكر. هلا باكد لك انه طريق كلا الطريقين امنات، وهذا لا يعني انه ما في اعمال صيانه، احنا اعمال صيانه يعني بتكون بشكل مستمر وبشكل دائم.
1: يكون قبل بدايه الشتويه مهندس في اعمال صيانه لهذا الطريق؟
0: احنا بشكل سواء شتويه ولا صيفيه،
1: ولكن احنا يعني مقبلين على فصل الشتاء. واتصال اخونا المواطن اليوم يعني بياكد انه الطريق متهالك، ولكن حسب كلامك انه من سنتين صار في تعديلات على هذا الطريق وتعبيد على هذا الطريق وصيانه ايضا لهذا الطريق. ولكن
0: أنا مسؤول عن كلامي، متهالك ما في متهالك، الطريق الاسفلتي بطريق بحاله ممتازه، مش جيده، ممتازه كلا الطريقين. لكن عناصر السلامه المروريه الموجوده فيه تتعرض بشكل يعني خلينا نحكي لاستهلاك عالي جدا، يتم تجديدها اول باول حسب مقتضى الحال، احنا بنكشف عليها وايش ما بصير فيه دائما، يعني سواء دهان، عواكس ارضيه، عواكس جانبيه، كله بصير تعزيزه الاول باول. لكن معدل استهلاك هاي العناصر على هذا الطريق نظرا للظروف اللي ذكرتها بتكون اعلى من اي طريق ثاني. يعني اذا بالصحراوي بكون مثلا خلال مده معينه بندهنه، هاي بدها تكون اضعاف المده، هاي بده يكون في له اعمال دهان وتعزيز عناصر السلامه المروريه.
1: اخ عماد احنا سمعنا الكلام المهندس محمد الكساس.
2: انا المهندس ما بتداخل معه لويش؟
1: تفضل يا سيدي.
2: يا ابوي يا مهندس السلام عليكم.
0: وعليكم.
2: مهندس محمد كيف حالك؟ عماد المراعي بحكي معك.
0: ياك الله يرحمه.
2: حصل حادث لواحد اسمه محمود الحلاق الله يرحمه، هو ابنه مزع الدربزين في راس النقب القديم لغايه الان من 2016 ما تصلح. هذه اول نقطه. ثاني نقطه بعد بلسن باتجاه الفيصليه
0: سيد
1: الكريم، من 2016 سمح لنا. أخ عماد، إحنا عشان نكسب الوقت أنت تحدث أخوك. أخ عماد
2: منعتوني من الاتصال معه.
1: أخ عماد اسمعني لو سمحت، أنت قاعد بتعيد نفس الكلام اللي تحدثت فيه.
2: لا أعيده، ما سمعه المهندس.
1: لا سمعه، كان معي على السمع، خليك معي.
2: يا مهندس
0: قبل سنتين صار إعادة تأهيل لكامل الطريق، إعادة الحوادث المعدنية.
2: خليني أوصلك المعلومة مهندس، طلوع النقب هي موجودة، اطلع سيارتك وتفرج عليها، الدربزين ممزوع، يعني أي سيارة تطلع منه تقع على النقب الغربي، أنت ابن المنطقة وتعرفها.
1: طيب.
2: غير صالح نهائياً، ودك أزودك بالصور، زودني بتليفونك وأزودك بالصور.
0: طيب. أنت بتحكي من 2016، بال 2022 صار إعادة تأهيل الطريق كامل، أول السير عليه بالاتجاهين.
1: طيب أخ عماد، خليك معي مهندس، محمد. أنا معك أخ محمد.
2: الدربزين هذا كل يوم أنا بمر على الدربزين من 2016 ما تصلح.
1: طيب يا أخ عماد طول بالك، والله كله بالرواق وبالهدوء، إن شاء الله الأمور طيبة. أخ عماد، يسعد صباحك يا سيدي.
2: الله يستر عليك يا أبوي.
1: مهندس محمد.
2: يقول لك يا عمي
1: حاضر، حاضر، خليك معي، أرجوك، بس اسمعني.
2: ما في تخطيط.
1: بس اسمعني ارجوك، يسعد صباحك.
2: اول امبارح يرحم والديك، اول امبارح مع خبر الصهريج اللي صار في بلسن الحادث.
0: نعم سيدي، هذا الحادث صار مضبوط على الطريق، بس هذا لا يعني

0: لأنه طريق ما كان عليه حواجز.
1: مهندس محمد ممكن نطلع نعم. كشف على هاي المنطقة مرة ثانية.
0: طبعا ستي.
1: يعني إحنا زي ما تحدثت.
2: أنت... حاجة أمنوك في رقمي وأنا بطلع.
0: وأنا جاهز سيدي أنا جاهز.
1: أخ عماد أخ عماد أخ عماد مستعجل أخ عماد مثله أخ عماد يسعد صباحك.
0: إحنا كوادرنا موجودين إذا تكرمتوا بس زودوني في رقم التليفون
1: وبالتالي
0: الموقع.
2: وأنا بلاقيك يا مهندس
0: إحنا جاهزين. احنا هنا جاهزين ستي ما في عندنا اي مشكله بالعكس.
1: اذا يعني اخ عماد فريق الاعداد راح يامن رقم تليفونك للمهندس
2: إحنا
1: محمد.
2: على الجدر يا ابوي احنا مو هدفنا نطلع على
1: والله احنا همنا والله كمان حل قضاياكم بس
0: يعني على الملاحظه اذا في ملاحظه شكرا لك. يعني احنا بناخذ رقم تليفون وكوادرنا بنتلاقى معه
2: على ارض الواقع. احكي معي وانا استنى منك تليفون واطلع له
0: كل شيء كل شيء.
1: اخ عماد شكرا لك شكرا لك اخ عماد. بدقيقه مهندس محمد لو سمحت احنا اليوم مقبلين على فصل الشتاء. ما هي تجهيزاتكم وتحضيراتكم لأهلنا وتفقدات التي ستقوم فيها يعني مديرية الأشغال في محافظة العقبة؟
0: يعني ستي بدي أحكي لك أنه قبل ثلاث يوم الخميس الماضي كان معالي وزير الأشغال العامة والإسكان بزيارة خاصة لطريق النقب.
1: نعم.
0: يعني إجا من عمان خصوصا لتفقد طريق النقب وأوعز بأعمال صيانة روتينية كامل الطريق وتفقده بشكل دائم ومستمر سواء للطريق أو لأعمال السلام المرورية لأنه على علم ودراية بأن هذا الطريق تستهلك عناصر السلام المرورية فيه بشكل دائم وبشكل سريع. فإحنا إن شاء الله يعني هذا الطريق يتم صيانته أول بأول وإحنا كوادرنا متواجدين بالموقع بشكل يومي خلينا نحكي خصوصا مع الدوريات الخارجية لأنه نتعامل مع حوادث انسكابات لابد من تأمين عناصر السلام العاملة مستخدمي الطريق. بخصوص الأخ عماد إحنا إن شاء الله راح نأخذ رقم تليفونه.
1: نعم فريق الإعداد أمنك برقم تليفونه. نعم صار موجود عندك. نعم
0: على طول إحنا جاهزين إذا في أي ملاحظة بالعكس إحنا إلهم الشاكرين.
1: شكرا لك مهندس محمد الكساس في مدير أشغال محافظة العقبة أخونا المواطن عماد شكرا جزيلا لكم ما يسعد صباحكم.
0: الله يسلمك.
1: يا حي الله.

يا صباح الورد والياسمين لكل الأشخاص اللي كانوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر عمان. مستمعينا انتهى مشوارنا معكم لليوم، على أمل أن نلقاكم غدا بإذن الله. اسمحوا لي أن أشكر فريق العمل، الهندسة الإذاعية والإخراج الأستاذ مأمون شحادة، الله يعطيك ألف عافية، ومن الإعداد سهر الجبور، سوشيال ميديا تمارا النهار. تحية موصولة مستمعينا من التقديم صدام رتب المجالي، ومني أنا مهط بيشات. دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.

موجز العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وتقدمه لكم آلاء الزبن، حياكم الله. جلالة الملك يلقي اليوم خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جلالة الملك يلتقي زعماء ومسؤولين على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، ويشدد جلالته على أهمية تكثيف الجهود الدولية لاستعادة التهدئة في المنطقة. ولي العهد يلتقي في نيويورك رئيسين تنفيذيين لشركتين أمريكيتين عالميتين. وزير الخارجية يدعو لتحرك دولي لمحاسبة منتهكي القانون الإنساني، ويشارك في اجتماع وزاري عربي وإسلامي في نيويورك. وزير الخارجية يؤكد خلال فعالية مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الأردن من أكثر الدول استقبالاً للاجئين. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة. الجيش اليمني يعلن تدمير 5 مركبات عسكرية للحوثيين قرب مضيق باب المندب جنوب غربي اليمن. واشنطن تقول أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام عودة إيران إلى المفاوضات، وطهران تؤكد أنها على استعداد لخوض مواجهة طويلة الأمد. مقتل 5 أشخاص على الأقل في هجمات روسية على مناطق مختلفة في أوكرانيا. وطقس معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار، بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام، الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين، وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة وعي.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
4: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا

ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
3: قراءة العالم خليل النعيمي، مخيلة الأمكنة، إسطنبول، الجزء الثاني.

0: في الحلقة الماضية بدأ رحالتنا خليل النعيم كلامه بالقول سافروا سافروا، ثم تابع يقول
1: للسفر وجوه، والوجه الذي يهمنا هو الذي يجعلنا نتشبث بمشاهد الكون وكأنها لم تكن إلا لنا.
2: بهذه الرؤية يكتب المسافر، والرحالة بالنسبة إليه لا يجوب العالم بحثاً عن الصورة وإنما عن الجوهر.
0: تعال يا شيماء نعود من حيث ودعنا بالأمس وإلى حيث بقي هو متأملاً مكتشفاً ومنقباً، إلى اسطنبول من جديد مع رحالتنا خليل النعيمي.

0: أين وصلت أيها الرحالة؟
1: إلى الأزقة الضيقة والمشجرة، إلى فناءات الورد والريح.
0: عن أي منطقة تتحدث في اسطنبول؟ ففناءاتها كلها مملوءة بالورد والريح.

0: الآن حيث يتربع الجامع السليماني المهيب، جامع المنارات الأربع، هنا على الهضبة المطلة على البوسفور.
1: شيماء، رحالتنا يحب أن يتحدث إلى نفسه بهدوء، فلا تكثري من الأسئلة ودعينا نصغي إلى ما يقوله دون ما تدخل.

أحس بجلال التاريخ ونقائه، لكأن ما يضعه البشر منذ أن ينجز يستقل عن أهوائهم ونواياهم، يحيا بذاته ولذاته، سبحان من خلق. في هضبته أقف وأنظر، جوامع وأساطير. أشرقت الشمس منذ متى؟ وها هي تغرب الآن، وما هم إن تشرق أو تغرب، وأنت في حضرة البردة والتاريخ. جسور البوسفور الطويلة المدى هي التي تربط عينيك بالنوء، وهي التي ترفعك إلى أغمامها المتطايرة بهدوء. أدع الشمس تغرب ولا أترك السليماني، فمن أعاليه أطل على كل شيء، على ما أرى وعلى ما لا أراه. أطل على ذاتي المختبئة، زرقة الماء تغريها بالسفر وبالخروج، ومع ذلك لا أجد سوى المرارة. يمكن أن تضيع نفسك بالصدفة في أي مكان، وليس عليك أن تعثر عليها. هذا ما كنت أفكر فيه وأنا أجوب البازار الكبير الذي يحتل قلب الأستانة، أجوبه متمليا وجوه الناس حولي. الباعة يقفون بصلافة أمام دكاكينهم الملأة بالقسمات بالآيات المزخرفة، أثيابهم نظيفة، ولا يتكلمون إلا بلغة الدولار.

0: في الجامع الكبير كانت المفاجآت تتوالى على النعيمي وهو سائر في صحن الجامع الكبير.
1: كانت جموع البشر تتهادى بين أجنحته الحجرية الصامتة، خلق وتعابير ضوء وصمت ومشي متهاد كمشي الحجل بين أفناء الجزيرة الغابرة، حتى لا تحس بأن روح العالم انبثقت ها هنا أول مرة.
2: عدنا إلى فلسفة الرحالة.
1: تشرب رغدا مما بين يديك، وروحك ظمأة إلى ما أردت أن تسقى منه ذات يوم.

0: يبدو أن رحلتنا خليل النعيمي الآن في آيا صوفيا الكنيسة التي صارت جامعا، فلنسترق السمع إليه. ها قد بدأ كلامه.
1: أخيرا آيا صوفيا، آيا صوفيا الحمراء الباذخة ذات الأحجار الياقوتية الملمس، هي تتربع بأبهة على هضبة الجناح الأوروبي من البوسفور، تعلوها مئذنتان من أحجار بيض غير أحجارها، وهما مع ذلك شامختان. في الداخل لا زالت الكنيسة الجامع حية، تزينها رسومها الأولى بامتنان. في سقف القبة الملاصق للسماء آيات قرآنية محاطة بالتدوير.

0: إلى مدرسة علي باشا التي تحولت إلى مقهى شرقي جميل يذهب النعيمي.
1: أعجب بكنباتها ذات الألوان الهادئة، ورأى الناس يجلسون فيها متمازجين بلطف، فانطلق يقول:
2: شرق وغرب هنا يلتقيان، شرق وغرب وأساطير. الناس وخصوصا اليابانيين لا يتوقفون عن تصوير المكان. بما يفكر هؤلاء البشر القادمون من مشرق الشمس؟ وكيف لا يسلبهم هذا السكون العميق النابع من أرض محشوة بالتاريخ؟ أنذا أراهم أكثر هدوءا مني وأسعد.
1: لما وصل إلى آخر الهضاب الآسيوية في إسكودار مشى يتلفت بحنين، لقد أحس بطعم التراب الآسيوي. يصف المكان ويقول:
2: أمواج المضيق تلاعب إسكودار بمودة وبنعومة، يمتد لسانها، لسان القرن الذهبي جولدن هورن، ليفرج الضفتين، لكأن الماء أحست بتأنيب الضمير فأصبحت ألطف ألطف، وهي تقسم هذه الأرض إلى هضبتين، هضبة تكسيم الباردة وهضبة آيا صوفيا الساخنة. المكان الوحيد الذي سأعود إليه مرتين هو البازار الكبير، وهو سوق الحميدية الدمشقي، وسأجده هذه المرة موصد الأبواب. أدع السوق ينغلق على نفسه وأروح إلى التربة المجاورة، تربة بايزيد. هجر الناس السوق وتجمعوا حولها، وبدلا من ذهب البازار الكبير وفضته وسجاده الثمين، هنا يعرضون الأقمشة الرخيصة والحلى المزيفة. وعوضا عن الصمت الفاخر في ذلك السوق الذهبي، تصدح في فضاء التربة الأغاني العاطفية التي ذكرتني بغناء صباح عندما كانت صبية. شيء واحد يعوض هذا التغيير الجذري ويعطيه معناه ومتعته أيضا: اللطف، اللطف المنبعث من وجوه البشر البؤساء، لكأن البؤس نعمة. صرت أتذكر خبز أمي فجرا، أتذكر وجهها الضامر وعينيها الدامعتين من البرد والخوف والدخان، أتذكرها وهي تغالب الفجر الساقع وتسأل إلى أي فج سنرحل ومن أي ماء سنشرب. أما الآن فأنا أعرف من أي قارة جئت وإلى أي قارة سأروح. أي برهان أكبر من هذا يؤكد عبث الوجود ومتعته؟ في المساء الأخير أجلس في مادو الذي يتربع فوق كتف فندقزادة، وهي أعلى هضبة في القسم الأوروبي من اسطنبول. أجلس وحيدا، لون المساء المشع يغريني بالتبعثر والانتشار. أحسست بروحي تكاد أن تقفز خارجة من صدري لتطوف في الأنحاء، ولأي غرض كان لساني يلهج ببيت الحلز اليشكري في مديح الرحيل: آذنتنا ببينها أسماء، رب ثاو يمل منه الثواء. كنت أعرف أنني سأسافر غدا، لكن العودة إلى المكان الذي تقيم فيه ليس سفرا وإنما امتثال، امتثال للحركة والسكون والاكتشاف. فماذا يبقى لنا في هذه الحال غير الانتظار، غير انتظار الرحيل قبل أن يملنا الخليل؟

0: أتعرف أيها الراوي؟ كلمات رحالتنا تنبض حكمة وفلسفة. لقد قال: إن العودة إلى المكان الذي تقيم فيه ليس سفراً لكنه امتثال.
1: ولكنه قال أيضاً: كنت أحسب أن البعد سيكفيني مشقة العودة والحنين، سيخلصني من سيطرة المكان علي، ولم أكن أدرك أن المكان بالبعد عنه يتملك الكائن أكثر مما يتملكه بالقرب.
0: قال ذلك وهو بعيد عن بلاده سوريا، لكنه ردد بكل حب:
2: سلاما دمشق.
1: بل ونسمعه يخاطبها بعد أن جال قارات العالم:

دمشق، هكذا تعرفين أننا لا نستبدل مكانا بمكان آخر، وإنما وعيا بوعي آخر، فالمكان كالكائن لا يمكن استبداله. سلاما دمشق، سلاما.

0: ويبقى السؤال الذي طرحه صاحب هذه الرحلة: كيف نبدع الأمكنة؟
1: أما الجواب فهو ذات الجواب الذي قاله النعيمي: سافروا سافروا، تكتشف المكان الذي تبحثون عنه ذات يوم.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: موجز لأهم الأنباء من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وتقدمه لكم آلاء الزبن، حياكم الله. جلالة الملك يلقي اليوم خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جلالة الملك يلتقي زعماء ومسؤولين على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، ويشدد جلالته على أهمية تكثيف الجهود الدولية لاستعادة التهدئة في المنطقة. ولي العهد يلتقي في نيويورك رئيسين تنفيذيين لشركتين أمريكيتين عالميتين. وزير الخارجية يدعو لتحرك دولي لمحاسبة منتهكي القانون الإنساني، ويشارك في اجتماع وزاري عربي وإسلامي في نيويورك. وزير الخارجية يؤكد خلال فعالية مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الأردن من أكثر الدول استقبالاً للاجئين. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة. الجيش اليمني يعلن تدمير 5 مركبات عسكرية للحوثيين قرب مضيق باب المندب جنوب غربي اليمن. واشنطن تقول إن الباب لا يزال مفتوحاً أمام عودة إيران إلى المفاوضات، وطهران تؤكد أنها على استعداد لخوض مواجهات طويلة الأمد. مقتل 5 أشخاص على الأقل في هجمات روسية على مناطق مختلفة في أوكرانيا. وطقس معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة.

0: أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار، بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام، الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين، وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة وعي.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم. نوافذ.
4: مساء الخير، يسعد صباحكم مستمعينا في حلقة جديدة من نوافذ. نحن معكم عبر أثير الإذاعة الأم، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. وأكيد بتقدروا تسمعونا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo، وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون JRTV، كلمة واحدة، عبر الهواتف الذكية. وأيضا سنكون معكم بالصوت والصورة عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. دائما كل التحايا لزملاء العمل، الزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، والزميل مأمون شحادي من الهندسة الإذاعية، زميلنا رأفت القطامي من السوشيال ميديا، وسأكون معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي.

0: إذن مستمرين معكم مستمعينا وفي باكورة لقاءاتنا لهذا اليوم، ومن خلال توجهات تطوير القطاع العام وأيضا رفع كفاءة الكوادر العاملة في الإدارة المحلية، تواصل الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية تنفيذ برامج تدريبية هدفها أو تستهدف العاملين في البلديات بما يعزز القدرات، يربط التدريب باحتياجات العمل الفعلية وأيضا تحديات تقديم الخدمات للمواطنين. الحديث أكثر عن هذا البرنامج التدريبي المخصص للعاملين في البلديات أهدافه، أكيد بيسعدنا تكون معنا عبر الهاتف يعني الأمين العام للأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية المهندسة سهام الخوالدي. يسعد صباحك مهندسة، يعطيك العافية.
1: صباح الخير.
0: يعني بالبداية بدنا نحكي عن فكرة البرنامج التدريبي واللي تم إطلاقه للعاملين في البلديات، وأيضا علاقته بدور الأكاديمية وما تقوم فيه من تدريبات ورفع كفاءة. تفضلي مهندسة.
1: أول شيء اسمحي لي أشكرك وأصبح على المستمعين للإذاعة، وشكرا لكم على المتابعة والاهتمام بكل النشاطات وتسليط الضوء على البرامج اللي عم بنقدمها بالأكاديمية.
0: يعطيكم العافية.
1: هلا فكرة البرنامج التدريبي هي بتيجي ضمن إطار شراكة ما بين وزارة الإدارة المحلية والأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية، وبما ينسجم مع دور الأكاديمية في دعم الإصلاح الإداري وبناء القدرات، لأنه نطاق عمل الأكاديمية بيشمل تدريب وبناء قدرات العاملين في البلديات. طبعا بيجي هذا البرنامج ضمن الجهود اللي بتقوم فيها الأكاديمية والرامية لبناء قدرات العاملين في الإدارة المحلية، تطوير الأداء المؤسسي، دعم البلديات والمهارات والمعارف اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. بيستهدف البرنامج أكثر من 2000 مشارك ومشاركة من 104 بلديات في مختلف محافظات المملكة الحبيبة، بهدف تطوير مهاراتهم، رفع كفاءة الأداء. وطبعا هاي المرحلة هي لسه المرحلة الأولى من برنامج تدريبي إن شاء الله رح يكون مستمر معني ببناء قدرات العاملين في البلديات.
0: نعم، نحكي عن أبرز محاور هذا البرنامج وليش تم التركيز على يعني بس يتم ذكر المحاور أو المجالات، ليش تم التركيز عليها تحديدا؟
1: طبعا البرنامج هو بركز على مجموعة من المحاور. بتعرفي ستي احنا قبل كل برنامج تدريبي بيكون في عنا تلمس ودراسة للاحتياجات الفردية، فركز هذا البرنامج على مجموعة من المحاور والموضوعات التدريبية المتخصصة والمرتبطة بشكل مباشر بالعمل البلدي، وبما ينسجم مع رؤى التحديث التوجهات الوطنية. تشمل هاي المحاور في هاي المرحلة زي ما قلنا هي المرحلة الأولى، التخطيط الحضري والعمراني، الإدارة المالية، العطاءات والمشتريات. طبعا تحت كل محور من هذه المحاور بندرج مجموعة من الموضوعات ذات الأولوية اللي بتساهم بتعزيز المهارات العملية وتطوير كفاءة العاملين في هذه البلديات. طبعا كيف تم اختيارها؟ مثل ما قلت تم اختيار هاي المحاور الموضوعات أول إشي بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية لأنهم هم أهل الاختصاص، وبناء على دراسة للاحتياجات الفعلية والأولويات في هذه المرحلة، انطلاقا من أهمية هاي الموضوعات في تطوير العمل البلدي ودورها الأساسي في مساعدة العاملين على فهم شو التحديات اللي عم يتعاملوا معها وكيف رح يتعاملوا معها بصورة أكثر فاعلية.
0: نعم، اليوم عطوفتك لو بدنا نسأل إنه يعني إحنا يعني إنه فترة بنسمع عن كثير من البرامج وكثير من التدريبات، اليوم شو اللي بيميز هذا البرنامج عن التدريب التقليدي اللي ممكن تعودنا عليه؟ أكيد في شيء مميز أو شيء رح يكون يعني ممكن ينقل هذا التدريب أو حتى يرفع كفاءة الموظفين إلى فئة أخرى، أو حتى إنهم يكونوا على منظور آخر من خلال التدريبات العملية ومن خلال ما بضيفه ممكن على رفع الأداء والخدمات البلدية.
1: تمام. هلأ بميز هذا البرنامج أنه هو خطوة أساسية في دعم الإصلاح الإداري والارتقاء بالعمل البلدي. يعني زي ما بنعرف أنه البلديات هي تعد الجهة الأقرب للمواطنين، بتتولى تقريبا 70% من الخدمات المباشرة اللي تقدم للمواطنين. هذا أول شيء. اثنين، تصميم البرنامج. البرنامج تم تصميمه بما يحاكي الاحتياجات الفعلية. تم استخدام أدوات متنوعة تجمع ما بين المعرفة المتخصصة التطبيق العملي، وبركز على تحويل المعرفة إلى تطبيق عملي بحسن الأداء وبحقق النتائج المرغوبة واللي بدنا إياها ونلمسها على أرض الواقع. يعني هو مش مجرد إنه بيجي المشاركين بيحضروا جلسات وبيحصلوا على شهادات، لا، هذا في جدية بالموضوع، في نظام عند الأكاديمية أو مكون للمتابعة والتقييم، ستقوم الأكاديمية من خلال هذا المكون بتتبع الأثر التدريبي ميدانيا.
0: نعم.
1: ومتابعة التغذية الراجعة، رصد الانعكاسات التدريبية سواء على الأداء الفردي أو على المؤسسي، ورح يكون في تقارير بشكل دوري حول هذه النتائج، كيف نتعامل مع أي تحدي ممكن يواجهنا خلال البرنامج التدريبي ونطور عليه، ويتم رفعها للجهات المعنية عشان تأخذ بهذه التوصيات من جهة. من جهة تانية احنا بنبني على هاي النتائج لنعزز ونطور أكثر البرامج في المراحل القادمة. بس للحقيقة أنا اللي بدي أحكي إنه مش بس هذا البرنامج، كل البرامج التي تعكف الأكاديمية على إطلاقها فيها هذا المكون، لأنه احنا بهمنا الأثر التدريبي من وراء هذه التدريبات وليس التدريب من أجل التدريب. هلأ المميز الثالث، إذا بدنا نحكي عن أبرز ثلاث مميزات، إنه هذا البرنامج نوعا ما يعتبر ضخم من الناحية الفنية والناحية المعرفية واللوجستية، لأنه رح يتنفذ في 16 موقع بأوقات متزامنة بمختلف مناطق المملكة. وهون يمكن تبرز أهمية الشراكة والتكامل ما بين الوزارة والأكاديمية.
0: نعم نعم. اليوم يعني بعد ما تفضلتي نظام، رح يكون فيه جدية، في متابعة، في تقييم، رح يكون في هناك تقارير أيضا. يعني هذا البرنامج بكل ما تفضلت فيه عطوفتك اليوم، كيف بده ينعكس على المواطن وأيضا على الخدمات البلدية؟
1: زي ما حكينا قبل شوي انه هي البلديات يمكن من اهم الجهات اللي بتقدم الخدمات للمواطنين،
0: على تماس مباشر مع المواطن.
1: فبالنهايه رفع قدرات العاملين من خلال تدريبهم واعطائهم الممكنات اللازمه بالضروره سينعكس على كفاءه الاجراءات وعلى اداره الموارد، وهذا رح يكون له انعكاس كبير واثر على تطوير الخدمات وتحسين جودتها، وبالتالي سينعكس ايجابا على رضا المواطنين وعلى رفاه المواطنين.
0: جميل. اليوم لو بدنا كلمه اخيره اليوم لحتى ممكن يعني نحكي عن هذا البرنامج، يعني إن شاء الله نظرة مستقبلية بعد ما إنه يتم فعلا رفع أداء وقدرات العاملين في البلديات وتحقيق هذا البرنامج الهدف المرجو منه.
1: يعني هلأ هو بشكل عام مش بس عن هذا البرنامج، إنه الإصلاح الإداري وتطوير الخدمات بتطلب طبعا لجانب تحديث التشريعات والأنظمة وغيرها، يتطلب كوادر مؤهلة مواكبة قادرة على أنها تستخدم الأدوات والتقنيات الحديثة وتفهم التحديات تحللها، قادرة أنها تضع حلول، مش بس أنه بنحكي على المشاكل، لا، نضع حلول قابلة للتطبيق وقادرة على ترجمة وتطبيق الإصلاحات. جميل. وتحويلها إلى نتائج. وبدورنا إحنا الأكاديمية بوصفنا الذراع التمكيني المعرفي، يعني مؤمنين بأنه

0: استثمار في الإنسان ومن خلال برامج بتستهدف تطوير القدرات بما يدعم مسار الإصلاح الإداري وتوظيف المعرفة لخدمة التنمية وتحسين نوعية حياة المواطنين هي الأساس بأي إصلاح وبأي خطوة لقدام إن شاء الله.
1: نعم، وأنا بدي أشكركم على هذا الطرح الطيب وعلى هذه الجهود. أيضا عطوفة المهندسة سهام الخوالدة الأمين العام للأكاديمية الأردنية للإدارة.
0: شكرا لك.
1: شكرا لك.
0: شكرا.
1: يعطيك العافية.
0: العافية. هلا هلا باي.

0: إذن مكملين معكم مستمعينا، واليوم بدنا نحكي عن شيء صار ممكن يعني قبل شهر تقريبا، منذ بداية ممكن العام الدراسي. واليوم لما نحكي عن تجهيزاتنا للعام الدراسي، إنه دائما نجاح طلبتنا ما بكون بس مرتبط بالكتب والبيئة التعليمية، لا، اليوم بدنا نحكي ممكن نجاح طلابنا ممكن مربوط بموضوع توفير الغذاء الصحي المتوازن اللي ممكن بيساعد أطفالنا على التركيز التفاعل ويواصل يومه الدراسي بصورة أفضل. أهمية التغذية المدرسية، دورها أيضا بدعم الطلاب، أطلقت تذكية أم علي حملة التغذية المدرسية الواحد تمر، هدفها توفير وجبة غذائية للطلبة المستفيدين، تعزيز الوعي بأهمية التغذية خلال سنوات الدراسة. الحديث أكثر عن هاي الحملة، أهدافها، لوين وصلوا بعد ممكن يعني شهر تقريبا، شهر من انطلاقها مع بداية هذا العام الدراسة، أكيد بيسعدنا تكون معنا الصحفية نادين النمري، مديرة الإعلام والاتصال في تذكية أم علي. يسعد صباحك يا أستاذة، يعطيك العافية.
1: صباح الخير أستاذ نجود، وصباح الخير للمستمعين الإذاعة الأردنية.
0: يعني بالبداية بدنا الرسالة اللي بتحملها حملة التغذية المدرسية الواحد تمر، وأيضا أنه برنامج التغذية المدرسية كيف بيعمل على دعم الطلبة داخل المدارس الحكومية، وشو الفئات أيضا اللي بتستهدفوها بشكل عام؟
1: صباح الخير. أول شيء رسالة تكية أم علي أنه من خلال برنامج التغذية المدرسية أنه إحنا كلنا كمواطنين كأردنيين بنقدر نساعد بأنه طلاب المدارس تكون لهم تجربة المدرسة ممتعة أكثر، فيها طاقة أكثر، من خلال تبرع كتير بسيط. هذا التبرع ما بتكون قيمته فوق النصف دينار، من خلاله أنت بتقدر تأخذ لوح تمر كوجبة سناك صحية مغذية إليك، وأيضا سناك للطلاب بالمدرسة. فهو تبرع بسيط بأثر كتير كبير. تكية أم علي بشهر 11 السنة الماضية بلشت برنامجها في التغذية المدرسية بالشراكة والتعاون مع وزارة التربية والتعليم من خلال توزيع ألواح التمر بمدارس ضمن خمس محافظات. وكمان إحنا توسعنا مع بداية الفصل الدراسي الأول السنة الدراسية الحالية لحتى

0: نقدر نوصل أيضا لعدد طلاب أكبر.
1: نعم
0: في كمان صرنا تقريبا بست محافظات،
1: جميل.
0: ورح يكون في توزيع ل 200 ألف حبة تمر تغطي حاجة الفصل الأول بعدد من المدارس اللي تم تحديدها من قبل وزارة التربية والتعليم. نجد إذا بدي أرجع أحكي لك لاحظتك في بداية اللقاء، موضوع التغذية المدرسية مهم جدا،
1: نعم
0: لأنه الغذاء وأنه الطفل يروح شبعان على المدرسة مش بس هي تلبية لحاجة غذائية، بل هو أيضا، وهذا اللي بين معنا
1: نعم
0: لما قمنا بدراسة الأثر في خلال الفصل الدراسي الماضي،
1: نعم
0: كان له انعكاس على موضوع التسرب المدرسي. يعني صار عدد الغيابات للطلاب كتير أقل
1: نعم
0: مع وجود وجبة، فالوجبة هي بتشجع الطالب إنه يروح. إحنا بنعرف إنه الوجبة مش بس تعطي الطفل طاقة، هي مهمة عشان تعطيه طاقة يقدر يركز خلال الحصة، بس
1: نعم
0: كمان في موضوع الحرج، قد إيه بيكون الطفل بشعر بالحرج إذا هو رايح على المدرسة
1: ما
0: ومش
1: معي شيء.
0: قادر يكون معه مبلغ يقدر يشتري من المقصف
1: نعم
0: سندويشة أو وجبة له. فحتى هذا موضوع الحرج هو بيزيله، لأن كل الأطفال عم بياخذوا نفس الوجبة.
1: نفس الوجبة، نعم الوجبة اللي هي ألواح تمر، هي الوجبة
0: نعم
1: اليومية اللي بقدمها البرنامج. نحكي عن إنه تم، يعني شو اللي بيميز هاي الوجبة الغذائية من ناحية غذائية، وبرضه ضمانتكم إنه جودة الوجبة المقدمة، وأيضا ملائمتها لجميع الأعمار أو جميع الفئات اللي بتتوجه إلها.
0: أكيد طبعا. إحنا التمر، يعني
1: نعم
0: في البداية قلت لك حملة الدعم من المواطنين قائمة على إنك تاخذ لوح تمر
1: نعم
0: لإلك، وروح تمر بيروح لطالب ضمن برنامج التغذية
1: نعم
0: المدرسية. ففعليا أنت كمتبرع عم تاخذ نفس اللوح بنفس الجودة
1: نعم
0: ونفس الطعم الطيب. الفرق إنه ألواح التمر في المدارس هي خالية من المكسرات، هو
1: نعم
0: بيكون تمر مع شوفان وأيضا مدعم بالبروتين لحتى يعطي العناصر الغذائية المطلوبة للأطفال. الجودة كتير عالية. بحب
1: جميل
0: بهذا السياق أحكي أنه بيتم إنتاج هذا التمر محليا وبأيدي أردنية، وأيضا بمشاغل دار أبو عبد الله، وهي جمعية الشريكة لذكية أم علي، من خلال تمكين الأسر اللي هي كانت من ضمن قوائم
1: نعم
0: الأسر اللي بتتلقى دعم من ذكية أم علي. فأنت فعليا لوح التمر هذا هو تمكين لشخص بيبحث على
1: نعم
0: تمكين اقتصادي،
1: نعم
0: وأيضا تغذية لطالب،
1: لطالب
0: وحتى أنت كمواطن كمان بيطلع لك هاي التمر الطيب. وأنا بدي أحكي، يعني إحنا عملنا حملة لمدة شهر كامل
1: نعم
0: وكان الانطباع عنها كتير إيجابي على موضوع منتج التمر نفسه، فكانوا الناس يحبوه، وتحديدا كمان اللي بيمارسوا الرياضة
1: حلو
0: كانوا بتعرف وجبة التمر بعد الجيم أو بعد نشاط رياضي أو بعد مجهود
1: تعطيهم
0: بدني، كمان
1: طاقة. حلو
0: بتعطي طاقة.
1: نعم. هلا تفضلتي على موضوع التبرع، التبرع اللي هو من خلال التبرع بنصف دينار.
0: بالضبط، يعني
1: نعم
0: انت بنص دينار
1: نعم
0: تقدري تاخذي حبه لك وحبه لطالب ثاني. طبعا ممكن انت تاخذي العلبه كامله سعرها
1: نعم
0: تقريبا او التبرع فيها بقيمه 6 دنانير، فكل
1: جميل
0: حبه انت بتتبرعي فيها بتحصلي بالمقابل لحبه اقصى لإلك.
1: نعم. احنا اليوم بدنا نستغل يعني وجودك معنا، وفي ظل الحديث انه شوي بنحكي عن انه في فقر غذائي، بنحكي انه
0: صحيح
1: تأثير هذا الفقر على صحة اطفالنا اليوم، حتى كمان قدرتهم على التعلم زي ما تفضلتي. شو الرسالة اللي بتوجهها اليوم تكيت ام علي للاسر، للمجتمع، للمؤسسات، لحتى ندعم مشروع التغذية المدرسية؟ لانه اليوم انت حكيتي اشياء جدا مهمة. اليوم حرج الطفل انه ما بيقدر يعني مش قادر يشتري من المقصف، حرج انه ما معه أكل يكون معه مثلا بفترة الدراسة، الوجبة هاي كيف بتكون لها أثر كبير على استيعاب الطفل، على ذهنه، على طاقته، عدا أنه هي شيء يعني لذيذ بيستمتع فيه. فحابين نحكي لو هيك رسالة منك
0: صحيح.
1: بتوجهها اليوم لأسرنا، لمجتمعاتنا، حتى المؤسسات، لحتى ندعم هذا المشروع.
0: يعني انت تعرفي، يعني برامج التغذية هي البرنامج الرئيسي اللي بتقوم عليه
1: نعم
0: تكية
1: أكيد أم
0: أم
1: علي.
0: علي،
1: نعم
0: من
1: نعم
0: خلال الوصول لعشرين ألف أسرة تحت
1: نعم
0: خط الفقر الغذائي في مختلف محافظات المملكة. احنا أيضا من خلال برنامج الطرود، وهو البرنامج الرئيسي لتكية أم علي،
1: أكيد نعم
0: بنحرص أنه يكون في توازن بالطرد من ناحية القيم الغذائية.

0: لأنه الفقر الغذائي هو مش بس قلة كمية الأكل أو السعرات، كمان قلة التنوع
1: نعم
0: بالغذاء، لأن الإنسان بحاجة للكربوهيدرات، بحاجة للبروتين، بحاجة لعناصر جدا، للألياف، بحاجة لكثير عناصر لحتى يقدر يعطي بطاقته. ومن هون بيجي برنامج التغذية المدرسية، ومن هون تم تصميم ألواح التمر بأنها تلبي احتياجات الأطفال. للأسف الفقر الغذائي، يعني أنا بشبهه بالحلقة،
1: نعم
0: لأنه هو حتى مرات بيبدأ من مرحلة الحمل عند الأم. فإذا الأم عندها فقر بالدم أو فقر غذائي، غالبا المولود رح يكون يعاني من هاي
1: فعلا
0: المشكلة،
1: للأسف. نعم
0: النقص في العناصر الغذائية الأساسية في السنوات الأولى من حياة الأطفال، عدم القدرة الأم على أنها تعطي الرضاعة الطبيعية بسبب نقص كمان الغذاء، هاي كلها بتأثر على صحة الطفل في المستقبل، على مناعته، على طاقته في أنه يمارس الأنشطة البدنية، على قدرته على التركيز بالمدرسة. في كتير علاقة واضحة
1: فعلا فعلا
0: ما بين فقر الدم وفقر الغذائي والقدرة على التركيز والأداء الأكاديمي، وحتى يعني بتأثر على صحتهم، نحكي لقدام مستقبلا لما نصير نحكي على كبر
1: نعم
0: موضوع بعض الأمراض
1: الفيتامينات
0: المزمنة
1: وهذا
0: مثل
1: فعلا
0: الهشاشة
1: صح.
0: وغيرها. فلهيك يعني أنا بقول إنه التبرع ودعم برامج الدعم الغذائي للأسر
1: نعم
0: وبرنامج التغذية المدرسية هو في الحقيقة استثمار في المستقبل، هو حماية لأجيال جاي.
1: نعم نعم يعني أنا صراحة بدي أشكركم، وأكيد رح نكون مع تكيت أم علي دائما بكل ما تقدموا من برامج نوعية فعلا في مجال التغذية بشكل عام. أنا بدي أشكرك الصحفية نادين النمري، مديرة الإعلام والاتصال في تكيت أم علي، يعطيك ألف عافية. شكرا لك.
0: الله يعافيك أستاذ نجود، شكرا جزيلا.

ومستمرين معكم مستمعينا، واليوم ممكن نحن بصدد الحديث عن مؤسسة ولي العهد اللي فعلا على مدار 10 أعوام كانت مسيرتها ما بتقتصر على إطلاق برامج أو حتى مبادرات، لا، مؤسسة ولي العهد رافقت شبابنا اليوم بكل مجالاتهم من خلال إطلاق برامج مبادرات، من خلال التعلم من تجارب شبابنا أيضا، وأيضا ممكن تلبية احتياجاتهم المتطورة والمتغيرة على مدار سنوات. اليوم مؤسسة سمو ولي العهد جاءت حتى تترجم فعلا رؤية سمو ولي العهد، إيمانه دائما بأنه شبابنا هم أحد أهم فرص الأردن للتقدم. فمن عام 2015 لسه المؤسسة تواصل استثمارها في الشباب، رحلة متكاملة بالتعلم تمتد إلى القيادة ووصول إلى صناعة الأثر والمشاركة الفاعلة. نحن اليوم بصدد الحديث عن انطلاق أو على أبواب استقبال الفوج السادس من برنامج خطى الحسين، نحكي عن تجربة وطنية

0: لإعداد الشباب للقيادة. القيادة اليوم بوصفها عقلية ممارسة بتتطور بالتعلم والتجربة والخدمة. الحديث أكثر عن هذه البرنامج اللي بيميزه الفوج السادس، أكيد بيسعدنا يكون معنا عبر الهاتف عبد الله دويك، أخصائي برامج في مؤسسة ولي العهد. يسعد صباحك عبد الله ويعطيك العافية.
1: يسعد صباحك نجود، ويسعد صباح المستمعين جميعا، ويعطيكم ألف عافية، ويسعد صباح الوطن الجميل. وشكرا على الاستضافة، شكرا للإذاعة الأردنية على الدعم اللي دائما بتقدمه للشباب وبرامج الشباب وبرامج مؤسسة ولي العهد.
0: يعني اليوم نحن بصدد الحديث عن يعني برنامج خطى الحسين، غني عن التعريف، بس حابين نحكي عنه شوي بالبداية. بعدين كيف بدنا نحكي عن إنه لما نحكي عن عقلية قيادية، شو هالشيء عمليا بالنسبة للمشاركين في برنامج خطى الحسين؟ إذا نحكي عن ما هو البرنامج، بعدين نحكي عن بتفاصيله وكيف إنه بيلعب دور بممكن تغيير فكر شبابنا اليوم لحتى نكون أمام قادة للمستقبل كما أرادهم جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد حفظهم الله. تفضل.
1: صحيح ستي، وزي ما تفضلتي، وشكرا على المقدمة التعريفية عن برنامج خطى الحسين. وزي ما تفضلتي، برنامج خطى الحسين هو مدرسة فكرية وطنية متكاملة،
0: نعم،
1: بهدف لإعداد القيادات الشابة وبهيئ الشباب ليكونوا فعليا قادرين على فهم الأردن بشكل أكبر وبشكل أعمق، والمساهمة بتطوير حلول واقعية لأولويات وطنية. البرنامج ستي بيركز على ثلاث مرتكزات رئيسية، واللي بتكون مستمرة مع المشاركين من بداية البرنامج لنهايته اللي بتمتد لمدة عام كامل.
0: عام كامل، نعم.
1: نعم، المرتكزات الرئيسية اللي بتم تنفيذ كل أنشطة البرنامج عليها، اللي هي سعي للتميز، التفكير المنظومي، والأثر الجماعي، اللي بيخلي فعليا الإنجاز ببرنامج خطى الحسين للمشاركين هو ثمرة لتعاون جماعي،
0: نعم،
1: بمشاركة جميع المشاركين مش جهد فردي وحده. واليوم لما احنا نحكي على عقلية قيادية ببرنامج خطى الحسين واللي شعاره الخدمة من أجل القيادة، اليوم ببرنامج خطى الحسين القيادة ما بترتبط بمنصب أو لقب معين. القيادة هي الخدمة، هي الالتزام، هي التأثير الإيجابي، وهذا الإشي اللي بيشتغلوا عليه المشاركين خلال رحلتهم ببرنامج خطى الحسين على عدة مستويات، سواء على المستوى المجتمعي، على المستوى المحلي، وكمان على المستوى الوطني.
0: نعم.
1: في سمات أساسية لما احنا نيجي اليوم نحكي على العقلية القيادية اللي بتمتع فيها المشاركين ببرنامج خطى الحسين، ومن أهمها التواضع، الإيجابية، النزاهة، والانفتاح الذهني، وعقلية النمور والتطور، والمشارك أن يكون دائما قادر أنه يتطور خلال رحلته ببرنامج خطى الحسين وما بعد برنامج خطى الحسين.
0: نعم، اليوم لو بدنا نحكي عن الفئة المستهدفة من البرنامج، انه في هناك شروط محددة للي حاب انه يخوض تجربة خطى الحسين، وبرضه كمان للمهتمين انهم يتعرفوا على هذا البرنامج ويتقدموا له، شو مراحل ايضا طلب الالتحاق وآلية الاختيار للأشخاص اللي ممكن تنطبق عليهم الشروط او حتى المعايير المطلوبة؟
1: الفئة المستهدفة ببرنامج خطى الحسين هي الفئة العمرية ما بين 20 لـ25 سنة عند تقديم الطلب. واليوم احنا الطلب حاليا هو متاح لجميع الشباب ضمن هاي الفئة العمرية. اللي يمكن في شرط آخر، اللي هو اللي بده يقدم بده يكون اجتاز مرحلة الثانوية العامة والتحق ببرنامج جامعي، سواء بكالوريوس أو أحد برامج التعليم المهني أو التقني.
0: نعم.
1: بتطلب كمان التزام لمدة عام كامل، زي ما حكينا احنا بالبداية البرنامج مدته عام كامل. فهو تجربة نوعية للشباب، فبتطلب من المشارك التزام لمدة العام كامل. ودائما احنا بناخذ بعين الاعتبار اوقات تنفيذ أنشطة البرنامج اللي بتراعي ظروف الشباب، لهيك معظم أنشطة البرنامج بتم تنفيذها خلال نهاية الأسبوع أيام الجمعة والسبت. وحاليا باب التقديم لبرنامج خطى الحسين الفوج السادس هو متاح من خلال موقع مؤسسة ولي العهد cpf.jo. ممكن من خلال الموقع الرسمي لمؤسسة ولي العهد من خلال اختيار أيقونة برامجنا واختيار برنامج خطى الحسين،

0: راح يبين كل التفاصيل عن البرنامج، ومن هناك بيقدر أي حدا يقدم لبرنامج
1: جميل.
0: فضل حسين. والتقديم طبعا هو متاح لحد 30/9، يعني احنا بنحكي إن شاء الله للأربعاء القادم للساعة الرابعة مساء.
1: نعم، بنتهي فترة التقديم اليوم. من
0: نعم
1: خلال حديثك عبد الله، إنه بعد عام كامل من العمل، من التعلم، من التجربة، اليوم كيف يصبح المشارك اليوم؟ شو اللي بيأهله لحتى يكون فعلا مشروع قائد، سواء بمجال السياسة، بالاقتصاد، أو حتى بالمجتمع؟
0: ستي، خلال رحلة المشارك ببرنامج خطط
1: خطى
0: حسين
1: الحسين. نعم
0: خلال هذا العام
1: نعم
0: اللي راح
1: بيلتزم
0: يتخلى له
1: فيه.
0: أكثر من 600 ساعة،
1: نعم
0: راح تجمع رحلة المشارك بين النظري والعملي
1: نعم
0: وتطبيق فعليا المهارات اللي بتم تزويد المشاركين فيها. وبتم التركيز على 3 مجالات رئيسية، اللي هو المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي، من خلال عدة شراكات، سواء شراكات محلية أو دولية، منها أكاديمية هارفارد والإم أي تي. وبالإضافة ببداية البرنامج بخوض المشاركين تجربة نوعية مع مديرية الأمن العام، بخوضوا لمعسكر تدريبي. بهدف هذا المعسكر لتعزيز الانضباط والالتزام والحزم عند المشاركين، وتعريفهم عن قرب وعن كثب بجهود الأمن العام في خدمة الوطن، ويعزز عندهم كمان الشعور الوطني وقيم المسؤولية.
1: جميل.
0: بالإضافة بيشمل البرنامج توجيه فردي من خلال خبراء ومسؤولين سابقين ورواد أعمال وشخصيات وطنية مجتمعية، بتهدف أنه يستفيدوا من خبراتهم ويفهموا طرق التعامل مع التحديات، كيف ممكن يحولوا هاي
1: جميل
0: التحديات لفرص.
1: فعلا. نعم
0: اليوم ببرنامج خطى الحسين، بعد ما يكتسبوا كل هاي المهارات خلينا نحكي المهارات اللي اكتسبوها خلال رحلتهم ببرنامج خطى الحسين، راح يكونوا قادرين انهم يفهموا
1: نعم
0: القضايا بشكل اكبر وبشكل اوسع، سواء كان بالمجال السياسي او الاقتصادي والاجتماعي، وبيقدروا انهم يشتغلوا كمجموعات
1: جميل.
0: ليشوفوا شو التحديات اللي موجودة على المستوى المجتمعي، ويقدروا انهم يحولوا هاي التحديات لفرص من خلال المهارات ومن خلال المعارف والشبكات العلاقات اللي كونوها خلال رحلتهم ببرنامج خطى الحسين.
1: جميل جميل جدا. اليوم لو بدنا رسالة للشباب والشابات اللي راغبين إنهم يلتحقوا بالفوج السادس، شو اللي لازم يعرفوه قبل ما يقدموا عن هاي الرحلة إن شاء الله المثمرة، واللي فعلا بتغير حتى ممكن من شخصياتهم وسلوكياتهم؟
0: صحيح 100% ستي. اليوم احنا بندعو الشباب والشابات اللي ضمن الفئة العمرية وعندهم رغبة بالتعلم،
1: نعم
0: عندهم رغبة بالتجارب الجديدة، عندهم رغبة بتطوير مهاراتهم بمختلف المجالات،
1: نعم
0: سواء المهارات القيادية، مهاراتهم سواء كان بالمجال السياسي الاقتصادي الاجتماعي.
1: نعم
0: هاي فرصة بيقدر انهم يخوضوها، لانه ببرنامج خطى الحسين صحيح في تطبيق نظري، ولكن بيتم التركيز على الجانب العملي، كيف
1: العملي.
0: ممكن
1: نعم
0: انه يتم فعليا ممارسة هاي المهارات وهاي المعارف اللي اكتسبوها خلال رحلتهم بالبرنامج. فهي بيئة آمنة ممارسة هاي المهارات خلال تجربتهم ببرنامج خطى الحسين. البرنامج هو رحلة غنية بالتجارب والتحديات، بتتطلب التزام لمدة عام كامل،
1: جميل.
0: بتتطلب انضباط واستعداد. نتمنى من جميع الشباب والشابات المهتمين ببرنامج خطى الحسين يقدموا للبرنامج، لأنه هي فرصة أنه يطوروا من مهاراتهم، فرصة أنه يعيشوا تجربة مليئة بالتجارب والتحديات. ونتمنى التوفيق لجميع اللي بدهم
1: إن شاء
0: يتقدموا
1: الله.
0: للفوج السادس لبرنامج خطى الحسين، وبنتطلع انه نتعرف على جيل جديد مستعد لخدمة مجتمعه
1: وقادة جدد.
0: ومساهمة في تقدم الأردن ان شاء الله.
1: نعم إن شاء الله. أنا بدي أشكرك عبد الله دويك، أخصائي برامج في مؤسسة ولي العهد، على هذا الطرح الطيب. أتمنى لكم التوفيق أيضا. شكرا لك.
0: الله يسعدك ويسلمك ستي، ويعطيكم ألف عافية يا رب.

0: إذن مكملين معكم مستمعينا، وختامها مسك اليوم لما نتحدث عن المدارس، اللي دائما بالمدارس بكون في كثير قصص، وقصص ممكن هدفها التغيير، أو لما نحول أفكارنا ومبادراتنا لأشياء عملية بشارك فيها الطلبة، بشارك فيها المجتمع، بشارك فيها أيضا المعلم، حتى نكون أمام بيئة تعليمية أكثر تفاعل وأيضا أكثر أثر. اليوم رح نسلط الضوء على تجربة سنبلة، وهو برنامج ومشروع غني عن التعريف. تقريبا يعني إحنا سنويا بنحب نغطيه وبنحب نكون معاه، كيف تفاعل المجتمع المحلي، المعلمات، الطلبة أيضا، وشو اللي بيميز هذه المبادرة بهذا العام. أكيد بيسعدنا أنه يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ عرفات عوض، مدير المشاريع في مؤسسة الجود للرعاية العلمية، وأيضا بنفس الوقت راح نكون مع الدكتورة سوسن عبابنة، وهي مديرة مدرسة شطنة، يعني أحد المستفيدات أو المشاركين بهذا المشروع. نبدأ معك أستاذ عرفات، يسعد صباحك، يعطيك العافية.
1: الله يسعد صباحك يا رب، وصباح جميع المستمعين، الله يسعدك يا رب.
0: يعني سنبل اليوم بدخل عام جديد، شو اللي بيميز هذا العام تحديدا عن الأعوام السابقة؟
1: شوفي ستنا، سنبل هاي السنة السابعة. نعم. والحمد لله، يعني 7 سنوات من العمل والإنجاز
0: والجهد. نعم.
1: والجهد صراحة والاستدامة، إنه هي مبادرة مش إنه يوم شهر وشهرين، لا الحمد لله خلال 7 سنين غطينا 2500 مدرسة حكومية، ووصلنا لأكثر من 60,000 معلم، دربناهم ومكناهم في قدرات المهارات الحياتية الجديدة، من ذكاء اصطناعي، من تفكير إبداعي، حتى نبني قدرات المعلمين. بنفس الوقت وصلنا لتقريبا 6500 مشروع خلال هاي الرحلة.
0: جميل.
1: وهاي
0: جميل
1: السنة إنه إحنا كمان بنحتفل كجود ب 25 سنة.
0: نعم.
1: وسنبلة من ال 25 واللي إلها الحمد لله تأثير كثير بمدارسنا، لأنه ستنا إحنا بنشتغل بجميع محافظات المملكة من الغور للعقبة، وهذا اللي ميز سنبلة، مش مختصرة بس على مدارس معينة، لا.
0: نعم.
1: هي
0: تغطي جميع محافظات المملكة،
1: بتغطي كل المملكة، بتغطي المعلمين، وبنصل للمدارس اللي بحاجة إنها هي تكون جزء من هاي الرحلة.
0: جميل.
1: هاي
0: جميل.
1: السنة هاي سنبلة تمام. نعم. كانت كثير مميزة، لأنه صلنا تقريبا يعني بنحكي على المجتمع المحلي، كيف تكافل، كيف تفاعل، كيف وزارة التربية والتعليم، كيف مدراء التربية، وأنا صراحة من القلب شكرا لكل معلم ومعلم ومدير ومديرة بالأردن، عشان أظن جنود مجهولين بيشتغلوا. نعم. ودول نحن نقولهم شكرا.
0: نعم، يعني احنا رح نرجع لك استاذ عرفات، بس بدنا ننتقل للدكتوره سوسن عبابني، مديره مدرسه شطن. اليوم نحكي عن مشاركتك في مبادره سنبله، شو اللي

0: يعني مثلته على المستوى العملي وأيضا على المستوى الإنساني.
1: مساء الخير إليك
0: أهلا
1: ومساء
0: وسهلا.
1: الخير للأستاذ عرفات،
0: أهلا وسهلا.
1: وبشكركم على الاستضافة. مبادرة سنبلة بالنسبة لنا، يعني حابة أحكي عن اشتراكنا بسنبلة.
0: نعم
1: صدقا إحنا أول مرة كنا بنشارك في هذا البرنامج، سمعنا عنه كثير،
0: نعم
1: ولكن صراحة هذا البرنامج

0: الأنانيين، كلنا نشتغل بفريق واحد.
1: نعم.
0: كيف الناس تعرف عن شغلك وتشاركك فيه؟
1: نعم.
0: نطلع بمبادرات نشتغل فيها، وهذا كله بصراحة بالتعاون مع معلماتنا وأهالي الطلاب والمجتمع المحلي.
1: معنى هون كنت أسألك دكتورة اليوم إنه كيف كان تفاعل المجتمع المحلي مع المعلمات مع المبادرة، كيف كان ردود الفعل اللي لمستوها من خلال تنفيذكم للمبادرات؟
0: أكيد يعني الأكيد زي ما حكيت لك إنه بالتعاون مع معلماتنا وأهالي الطلاب والمجتمع المحلي يلي كانوا الداعمين الحقيقيين لمشاريعنا على أرض الواقع، ولمديرية بني عبيد مديريتي وعلى رأسهم عطوفة المدير التربية والتعليم السيدة نسرين بكار الداعم الأولى لنا في كل إنجازاتنا ومبادراتنا.
1: نعم نعم، أنا صراحة بدي أشكرك. رح أرجع لك بسؤال آخر عن المدارس، بس بدي أرجع للأستاذ عرفات اليوم. شو أهم المبادرات أو المشاريع اللي تم تنفيذها داخل المدارس؟ شو الأثر أيضا اللي لاحظتوه على الطلبة وعلى البيئة المدرسية أيضا؟
2: يعني في كثير أفكار وأشياء طبقوها.
1: نعم.
2: يعني واحدة من أخطر التحديات اللي نشتغل عليها المرافق الصحية.
1: نعم.
2: وهذا التحدي كثير كثير كبير. الحمد لله معلمينا والمدارس اشتغلوا حلوا هاي التحديات اللي تواجههم. الإشي الثاني والمهم المسارح، كيف فعلوا المسارح. الإشي الثالث اشتغلوا مع ذوي الإعاقة، كيف عملوا غرف تناسب البيئة، كيف تناسب تعون ذوي الإعاقة عشان تعرف صار في دمج بوزارة التربية والتعليم.
1: نعم.
2: اشتغلنا على رياض الأطفال. الإشي الكثير حلو السنة هاي شفناه كمان مميز عندنا البودكاست.
1: جميل.
2: اليوم تخيلي صارت كل مدرسة تعمل حوارات مع البودكاست، طلاب صف ثامن وتاسع وعاشر يصيروا يستضيفوا ناس من المجتمع المحلي، وبنفس الوقت صار هم الطلاب كل واحد عنده قصة عنده فكرة يحكيها للطلاب.
1: جميل.
2: هذا الشيء الجديد اللي بدنا اياه في المبادرات، واللي كانت السنة هاي صدقا احكي لك اياها مميزة. واحنا كمان عن طريق السوشيال ميديا على صفحة مع الوزارة التربية راح ننزل كل الأفكار والمشاريع.
1: جميل.
2: عشان الفكرة العدوى الايجابيه استاذتنا بتنتقل. كمان
1: فعلا.
2: انا اليوم بشوف مدرسه عرفات عامله هذا الشيء، طبعا انا مدرسه نجود ليش ما اصير زيها واحسن منها، عرفتي كيف؟ عشان اخر شيء احنا بنشتغل لمين؟ لاولادنا وبناتنا في المدارس الحكوميه.
1: طب هلا السؤال انا بدي اسالك استاذ عرفات.
2: طبعا.
1: اليوم هلا يعني انا مثلا كمدرسه باحدى المدارس الحكوميه وسمعت عن هذا البرنامج، كيف اليه التقديم لكم؟ التعاون معكم كيف الاليه؟
2: شوفي ستنا العزيزة.
1: نعم.
2: هلا احنا على صفحة سنبلة.
1: نعم.
2: تمام.
1: نعم.
2: وعلى السوشيال ميديا اي مدرسة حكومية بسمعونا بس بحط سنبلة.org بفوت في منصة.
1: نعم.
2: المدرسة بتشارك. تمام.
1: لازم الادارة ولا مثلا بصير اي حدا من المدرسات؟
2: لا اي معلم معلمتين. ما هو شو الحلو بالموضوع بسنبلة؟ بتدخل.
1: نعم.
2: معلم معلمتين بتسمع عن البرنامج بتتحمس
1: بتصير المدرسة كلها.
2: كل المدرسة.
1: جميل.
2: تمام.
1: جميل.
2: هلا.
1: نعم.
2: الفكرة انه مفتوح التسجيل. إشي ثاني وكثير حلو صراحة أستاذتنا إنه.
1: نعم.
2: في كل مديرية بوزارة التربية والتعليم في ضابط ارتباط. تمام. يعني أنا أحكي لك إياها بصراحة، في دكتور أحمد مساح مدير إدارة التعليم.
1: نعم.
2: معطي الضوء الأخضر لكل المدارس لكل ضباط الارتباط حتى مدراء التربية.
1: جميل.
2: عشان الفكرة إنه حاسين قديش قيمة هاي المبادرة على مدارسنا.
1: نعم جدا جدا ممتاز. لو بدي أرجع رح أرجع لك بالنهاية أستاذ عرفات، لكن بدي دكتورة
2: يعني
1: سوسن.
2: يعني الدكتورة سوسن ما شاء الله عليها استثناء.
1: ما أنا بدي أها تحكي. نعم.
2: الأساس بالمشاريع.
1: نعم دكتورة سوسن. نعم. اليوم للمدارس اللي لسه ما سمعت عن سنبلة، شو اللي بتوجيها رسالة لهم إنهم كيف ممكن يشاركوا، كيف يكونوا جزء من هذه المبادرة، شو غيرت بالبيئة المدرسية عندكم بتفاعل المعلمات زي ما تفضلتي، تعاون ما بين الطلبة والأهل والمجتمع المحلي والمعلمات من خلال هذه المبادرات؟
0: بصراحة أنا بنصح كل مدرسة وكل حدا بسمعنا أنه يشترك في سنبلة.
1: نعم.
0: ويخوض التجربة يشوف ويستكشف، لأن كل سنة سنبلة مختلفة في.
1: نعم.
0: معلومات جديدة والعالم عم بتطور وبتغير، وإذا إحنا ما واكبنا التطور والتغير رح نضل مكاننا.
1: نعم.
0: سنبلة بصراحة أعطتنا دفعة للأمام، وبتذكر قديش المهارات الحياتية اللي إحنا أخذناها كانت تفتح الساعة 8 وعلى 8 و5 تكون مسكرة، فقديش كان المعلمين مهتمين أنهم يحضروا ويطوروا من نفسهم.
1: جميل جميل.
0: وحاب أحكي لك شغلي كمان إنه الإمكانيات الكبيرة لازم الإنسان ما يستنى يكون في عنده إمكانيات كبيرة عشان يبلش، لا بلش من الموجود عندك
1: بالمتاح.
0: من المشكلة. نعم. أو الحاجة اللي أنتوا بتحسوها إنها موجودة مدرستكم. بصراحة سنبلة اللي أعطتنا فرصة كبيرة إنه نشوف مدارسنا بطريقة مختلفة ونشوف قدراتنا وقدرات معلمينا وقدرات الفريق اللي إحنا بنشتغل مع بعضنا البعض.
1: نعم.
0: فيمكن
1: جدا.
0: تكون فكرة بسيطة جدا بداية لمشروع كبير وبترك أثر حقيقي على حياة الطلاب والمدرسة والبيئة المدرسية كاملة.
1: نعم. كلمة أخيرة منك أستاذ دكتورة سوسن.
0: أنا بنصح الكل أنه يشارك زي ما حكيت لك، وأنه يشارك في سنبلة.

0: أستنبول هي مشروع كبير ورائد، يعني بشجع كل المدارس إنها تخوض هاي التجربة زي ما تفضلت،
1: نعم
0: ويشاركوا في المهارات الحياتية
1: إن شاء
0: ويطوروا من
1: الله.
0: نفسهم، ويعطيهم دفعة للأمام. يعني بصراحة فكرة بسيطة جدا راح تكون بداية لمشروع كبير بترك أثر حقيقي
1: نعم
0: وواضح بحياة الجميع.
1: يعطيك العافية دكتورة سوسن عبابني، مديرة مدرسة شطنة. النهاية معك أستاذ عرفات عوض اليوم،
0: الله
1: شو الخطة
0: يعافيك.
1: المستقبلية لسنبلة في توجه للتوسع لحتى توصلوا أيضا لمدارس أخرى ومجتمعات جديدة؟
0: شوفي، بدي احكي شغلتين على السريع. اول شيء،
1: نعم
0: احنا ان شاء الله فتحنا التسجيل، والان ضباط الارتباط مع مدراء التربيه قاعدين بنشروا كل الفكره بكل المدارس.
1: جميل
0: بنفس الوقت رايحين نكرم المدارس اللي شاركت معانا بكل مديريات المملكه، اللي ما فازت واللي فازت، حتى نوع من التعزيز،
1: جميل
0: عشان احنا بدنا نشكر كل واحد حتى لو عمل شيء بسيط. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. بدي
1: نعم
0: اشكركم انت صراحه، يعني كل سنه دائما معانا، بتحبوا تركزوا على قصص نجاحات المعلمين في بكل الاردن.
1: لأنه شغلكم نوعي صدقا أستاذ عرفات. اليوم إحنا يعني سنة عن سنة نفس المبادرة، لكن بنشوف في تميز، بنشوف في تطور وفي أفكار جدا نوعية، وأيضا توسع بنطاق هذه المبادرة على مستوى مدارسنا الحكومية. فأنا صراحة أنا بدي أشكركم على هذا الجهد.
0: يخليك، وبدي اشكر صراحه الشريك الرئيسي وزاره التربيه والتعليم،
1: نعم
0: اللي الدكتور نواف العجارم، دكتور احمد، التعليم العام، ضباط الارتباط بالميدان، لكل واحد حتى لو ساهم بجزء بسيط وكان جزء من الحل. ويعطيكم الف الف عافيه.
1: شكرا أستاذ عرفات عوض،
0: الله
1: مدير
0: يعافي
1: المشاريع
0: قلبك.
1: في مؤسسة الجود للرعاية
0: شكرا
1: العلمية،
0: يا زوج، شكرا.
1: يعطيك العافية.

إذا حلقتنا انتهت، بتمنى نكون موفقين بكل طرح تم تقديمه على مسامعكم مستمعينا. من نحيي زميلتنا نداء الرمامني من المراقبة الرئيسة، زميلنا غاندي حداد من الهندسة الإذاعية، وزميلنا رافت القطامي من السوشيال ميديا. كنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجاري. دمتم بويت.

0: موجز لأهم الأنباء من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وتقدمه لكم آلاء الزبن، حياكم الله. جلالة الملك يلقي اليوم خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جلالة الملك يلتقي زعماء ومسؤولين على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، ويشدد جلالته على أهمية تكثيف الجهود الدولية لاستعادة التهدئة في المنطقة. ولي العهد يلتقي في نيويورك رئيسين تنفيذيين لشركتين أمريكيتين عالميتين. وزير الخارجية يدعو لتحرك دولي لمحاسبة منتهكي القانون الإنساني، ويشارك في اجتماع وزاري عربي وإسلامي في نيويورك. وزير الخارجية يؤكد خلال فعالية مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الأردن من أكثر الدول استقبالاً للاجئين. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة. الجيش اليمني يعلن تدمير 5 مركبات عسكرية للحوثيين قرب مضيق باب المندب جنوب غربي اليمن. واشنطن تقول إن الباب لا يزال مفتوحا أمام عودة إيران إلى المفاوضات، وطهران تؤكد أنها على استعداد لخوض مواجهة طويلة الأمد. مقتل 5 أشخاص على الأقل في هجمات روسية على مناطق مختلفة في أوكرانيا. وطقس معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: قبل أكثر من مليوني سنة، أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة، أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود، أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود، أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح، أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن، أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية، أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل وعزيمة

0: لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار، بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام، الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين، وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة توعي.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات، إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.

أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم، نسعد بالتواصل الدائم معكم عبر أثير أم الإذاعات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. بكل الخير وبكل الحب نلتقي معكم مستمعينا، وكالمعتاد وفي البدايات اسمحوا لنا أن نحيي فريق عمل هذه الحلقة التي نبدأها بمعية مهندسنا غاندي حداد بالإشراف الهندسي المباشر، والمهندسة نداء الرمامنة بالمراقبة الرئيسة. وأبث لكم تحيات الزميل رأفت القطامي اللي بيرافقنا من السوشيال ميديا.

نلفت عنايتكم مستمعينا ومشاهدينا إلى البث المباشر لهذه الحلقة بالصوت والصورة، والذي يأتيكم عبر صفحة الإذاعة الأردنية وصفحة برنامج متابعات على الفيسبوك. وكذلك كرما لا أمرا تابعونا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون كلمة واحدة JRTV من خلال الهواتف الذكية، وذلك عبر الجوجل بلاي والآبل ستور.

0: حديثنا اليوم مستمعينا الكرام حول أسمى جائزة وطنية تقديرية تمنح في مجال العمل التطوعي، فأهلا وسهلا بكم. وحديثنا حول جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي، واللي في هذه الحلقة دعونا باسمكم جميعا نرحب بمن يدير هذه الجائزة، مدير جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي المهندس بدر محمد النمور. أهلا وسهلا بك مهندس بدر، وشكرا لحضورك معنا هذه الحلقة.
1: أهلا وسهلا فيك، وبرحب فيك وبكل المستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا. وكذلك مستمعينا، إن شاء الله خلال هذه الحلقة سوف نتواصل هاتفيا مع هذه القصص التي كللت بالنجاح في دورات سابقة لهذه الجائزة. دعونا أن نكون آذان صاغية لما سوف يرد على لسان أصحاب هذه القصص التي فازت في بجائزة الملك الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. لكن قبل الحديث وقبل التواصل، دعونا نتحدث بتفاصيل أكثر وأكثر. دعونا دائما نبحث عن كل ما هو جديد ضمن هذه الجائزة التي أطلقها سمو ولي العهد الحسين بن عبد الله الثاني، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للعمل التطوعي. هالجائزة اليوم إحنا مهندسنا بدر هي في دورتها الرابعة، إذن نتمنى المزيد المزيد، والأعوام القادمة بإذن الله سوف تحمل العديد من الفائزين، يمكن العديد من الفئات المجالات التي سوف يبدع بها أبناء هذا الوطن، وذلك من باب التطوع. نتحدث أكثر حول نشأة هذه الجائزة ورسالتها، الفلسفة التي تقوم عليها. تفضل.
1: شكرا لك، ومرحب فيك مرة ثانية وبالمستمعين الكرام. جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي أطلقت في عام 2021، وهي دورتها الرابعة.
0: نعم.
1: فهي أطلقت للاحتفاء وتحفيز العمل التطوعي وتقدير الأعمال التطوعية ذات الأثر في المجتمع الأردني، وضع وتسليط الضوء عليها. في أن كثير مبادرات بالمجتمع الأردني كانت ذات أثر كبير على حياة كثير من الناس، فبسوغ أنه يكون في أقلها تقدير من جائزة سامية زي ما وصفتيها حضرتك، وتكون يعني مقدرة من على مستوى الوطن وعلى مستوى الإعلام بأنه هاي المبادرة عملت أثر كبير بالمجتمع بكافة فئاته.
0: نعم. إذن هالجائزة في عمرها الرابع مستمعينا ومشاهدينا الكرام، يمكن دورة عن دورة أكيد في هنالك المزيد والجديد. نتحدث بتفصيل أكثر فئات هذه الجائزة، الجمهور المستهدف والذي يمكن أن يشارك لنيل جوائزها. تفضل.
1: طبعا إحنا من كل دورة عن دورة بتفرق، إحنا بناخذ الدروس المستفادة من الدورات الماضية، التغذية الراجعة من اللي قدموا على الجائزة، من الشركاء، من الموظفين اللي اشتغلوا على الجائزة، من الميدان، شو الفيدباك أو شو التغذية الراجعة اللي عم توصلنا، بنبني عليها إحنا الدروس المستفادة، وشو الأخطاء والعثرات اللي صارت، وشو خلينا نحكي الأخطاء اللي ممكن تصير عشان نتجنبها. فإحنا بنبني عليها خطتنا للدورة الجديدة. فإحنا من بين الشغلات اللي إحنا لاحظناها إنه بالسنوات السابقة كانت تطلق الجائزة بشهر 6، فكنا نخسر شريحة كبيرة من اللي هم المدارس والجامعات. فالسنة هاي من التغييرات اللي عملناها مثلا أطلقت الجائزة ب 21/9 عشان نعطي فرصة لأكبر شريحتين، إن اللي هم المدارس والجامعات اللي عندهم كمية مبادرات ضخمة وذات أثر في المجتمع الأردني، إنها يكون لها قدرة على التقديم على الجائزة. كمان من ضمن التغذية الراجعة اللي إحنا حصلناها كمان من الفائزين ومن اللي قدموا على الجائزة، إنه في مثلا صعوبة بالطلبات، في بعض الأسئلة مش مفهومة، فإحنا عملنا على تطوير طلباتنا ونماذجنا، عملنا على تطوير الأدلة بحيث إنه تكون دليل سلس للي بيقرأ الدليل عشان يقدر يقدم أو يجاوب على الأسئلة بطريقة سهلة ويكون يقدر ينافس على الجائزة.
0: نعم. إذن هنالك متابعة وهنالك ملاحظات أخذتهم بعين الاعتبار طبعا في الدورات. طب السؤال اللي يراود، وخاصة هلأ اللي بيسمعنا عدد كبير من المتابعين، من يحق له التقدم؟ يمكن في أشارت أنت المدارس والجامعات، إذن استشفينا طلبة المدارس والجامعات يحق لهم التقدم.
1: كل شخص يعيش على أرض المملكة الأردنية الهاشمية يستطيع التقدم بغض النظر عن جنسيته. أي شخص قام بمبادرة داخل المملكة واستهدفت المجتمع الأردني فهو يستحق أن يقدم على الجائزة. فحتى المقيمين اللي لا يحملوا الجنسية الأردنية برضو حسب النظام بيقدروا يقدموا على الجائزة.
0: نعم، إذن كل من يقيم على أرض المملكة الأردنية الهاشمية ويؤمن بأنه قاد العمل التطوعي ضمن مبادرته أو مشروعه أو فكرته أو حتى برنامجه يمكن له التقدم. آلية التقدم في إشارة أنه طورته على الابليكيشن أو التطبيق المتبع طبعاً لهذه الجائزة. وممكن دعوة لكم مستمعينا وأبنائنا الشباب ممكن والأفراد المؤسسات أنه تطلع، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة اللي بسهولة يمكن الوصول له.
1: طبعا هلا احنا كمان طورنا على الدليل. هلا احنا في عنا 4 فئات للجائزة مبدئيا.
0: الفئات
1: عنا فئة الأفراد وفئة الفرق وفئة المؤسسات غير الربحية وفئة المؤسسات الربحية.
0: نعم.
1: هلا احنا كل فئة لها طلبها الخاص فيها حسب طبيعة الفئة. يعني مثلا فرد قام بمبادرة تطوعية راح يكون عنده يعني الإمكانيات حتى الداتا أو المواد اللي بنى عليها مبادرته مختلفة عن مؤسسة ربحية ضخمة يكون عندها مثلا فريق عمل مؤسسة مسؤولية مجتمعية كامل قام بالمبادرات. فخطة عمل هاي الجهة راح تفترق عن خطة عمل الأفراد.
0: نعم.
1: فإحنا أخذنا بعين الاعتبار هاي الفروقات، فالطلب بيختلف بجزئيات معينة بين الأفراد وبين الفرق وبين المؤسسات ومؤسسات غير ربحية.
0: نعم، أشرت أن حتى المؤسسات الربحية يمكن لها أن تتقدم.
1: طبعاً.
0: ضيف الكريم،
1: طبعا أي مبادرة تطوعية داخل الأردن واستهدفت المجتمع الأردني يستطيع التقدم على الجائزة بمبادرته أو مبادرتها.
0: نعم. طيب المجالات، يمكن اللي بيسمعني بدي يعرف المجالات اللي يمكن هو يستطيع أن يتقدم بها. إحنا بنشوف إنه في كتير مبادرات حتى لو كانت بسيطة تنعكس على المجتمع، نجد إنه في هنالك لها تركيزا وإشارة من خلال مواقع التواصل، لكن نتحدث عن المجالات التي تهتم الجائزة والعاملين ومنظمي هذه الجائزة عليها.
1: احنا المجالات طبعا اللي مدرجه داخل الموقع وبقدر الكل يطلع عليها، البيئيه، الصحيه، التعليميه، الثقافيه، في عده مجالات بتغطيها الجائزه. بس والمهم انها ما تكون ذات طابع ربحي او ذات طابع سياسي المبادره. انه ما يكون لها هدف ربحي او هدف سياسي، خارج هذول النطاقين كل بيقدر يقدم.
0: نعم، إذن يستطيع كل من يحمل هذه الفكرة وهذا المشروع، من يقيم على أرض المملكة، الهدف ليس بالهدف السياسي وحتى ليس بالهدف الربحي، يمكن له أن يقدم فكرة هذا البرنامج. طيب، هذا هو الفئات وهذا الجائزة. طيب، وجدنا أنه في هنالك فريق نشط من خلال التطبيق اللي بيعطي حتى نصائح للأفراد، ويمكن هلأ في أفراد لسه بالعتبات الأولى لمشاريعهم، وممكن لسه بالعتبات الأولى، ويمكن هم بداخلهم لا يجدوا أنه عملهم له أهمية وممكن أنه رح يفوز إذا ما تم اختياره. وجدنا أيضا أنه في أنتوا عندكم نقاط إرشادية وضعينها في التطبيق مهندس بدر، نحكي عن هذا الجانب وأيضا المعلومة والإرشادة والنصيحة الموجودة كذلك الحال.
1: هلأ إحنا بهمنا أنه كل صاحب مبادرة وعنده مبادرة يؤمن فيها أو صاحبة مبادرة تؤمن بمبادرتها وفعلا المبادرة حققت أثر وأثرت على حياة الناس في المجتمع الأردني أنه يقدر يقدم وينافس.
0: نعم.
1: فإحنا وفرنا عدة وسائل لمساندة صاحب أو صاحبة المبادرة عشان يقدروا يعملوا رفع للطلب تبعهم ويتوصل طلبهم للمنافسة.
0: نعم.
1: من بين هاي الوسائل احنا عندنا اول شيء وزارة الشباب استحدثت وحدة للجائزة داخل وزارة الشباب تشرف على تنفيذ الجائزة ومتابعة كافة جوانبها.
0: نعم.
1: بالإضافة إنه إحنا في عنا رقم الاتصال الوطني اللي بيقدر يتصل فيه أي حدا، وفي فريق مؤهل عشان يقدر يجاوب أي استفسارات، بالإضافة لخاصية

0: هي تشات بوت اللي موجودة أيضا، أضفناها داخل الويب سايت أو الموقع الجائزة، بحيث أنه أي حدا عنده استفسار أثناء التقديم الشات بوت ممكن يجاوب على هاي الاستفسارات. وآخر شغلة كمان بالإضافة لهاي الأمور، في عنا كمان الإيميل الجائزة اللي بيقدروا يبعثوا عليها الاستفسارات، وأيضا الدليل، الأدلة بتوفر أمثلة، بتوفر توجيهات دقيقة للمتقدم بحيث أنه يقدر يقدم أفضل إجابة.
1: نعم. طيب نكون مستمعينا معكم وبمعية أول المشاركين ضمن هذه الحلقة واللي هم فازوا في دورة جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. مساء الخير مهندس فؤاد حدادين، مؤسس شريك لمبادرة فيصل، مساء الخير.
2: مساء النور ستوفى ولكل المستمعين الأفاضل عبر برنامج المتابعات. بالبداية بحب أشكركم كثير على الاستضافة الكريمة، وبحب أرحب بالأخ العزيز الأستاذ بدر دمور. أنا فؤاد حددي، شريك مؤسس لمبادرة فيصل. مبسوط أكون معكم اليوم عشان نحكي عن هالتجربة اللي أسسها أخوي المحامي المزاول الأستاذ مناف سميح خريز،
1: نعم،
2: اللي قدم على الجائزة السنة الماضية، وكيف عم نواصل هاي المسير اليوم.
1: طيب بدي أعرف أنا منكم بداية، عرفني بمبادرة فيصل.
2: مبادرة فيصل بدأت بال 2023 عن روح زميلنا في المدرسة فيصل ثامر فلوح. المبادرة مبادرة تطوعية تعليمية نغطي فيها قطاعين بالنشاط، الدورة التدريبية لقطاع المحاماة، وعبارة عن برنامج مكثف بأساليب من ورشات عمل مستوحاة من هارفارد كينيدي سكول، مركز فيها على محورين تتضمن التفوق في سوق العمل، فمنها المهارات القانونية العملية من سد الفجوة المعرفية باحتراف وتدقيق العقود بناء على أسس القانون العمومي اللي هو Common Law Principles بالمقارنة مع القانون الأردني المحلي. وبنفس الوقت نعمل توجيه مهني باكتشاف إمكانيات وبناء أهداف المهنية بخطوات مدروسة، بنستعمل فيها نموذجين من علم النفس اللي هو Ocean Method والDesk Method. وفي عنا اليوم نشاط ثاني اللي هو نادي المعرفة، متواجد بدولة الإمارات وين ما هو موجود المؤسس مناف خريز وبعمان. هو نشاط عبارة عن اجتماع للأفراد اللي يحبوا يطوروا حالهم ويركزوا على النمو الذاتي من خلال العمل التطوعي يعني.
1: نعم. طيب حدثني أكثر، من هم المتطوعين اللي بيقدموا المعلومة، اللي بيقدموا المعلومة القانونية الصحيحة أو حتى بأدق التوعية القانونية، هذا جانب، والجانب الآخر التوجه إلى التعليم التقني أو المهني إذا كان في جعبتكم أيضا هذه الرسائل، وكذلك الحال الجمهور المستهدف.
2: على طول ولا يهمك. احنا لما بلشنا بالمبادرة كان عدد المستفيدين حوالي 60 شخص، اليوم بعد ما اعلنا عن الدورة السادسة تقدم لنا حوالي 400 مستفيد من فئة الطلاب المحامين المتدربين او المحاملين المزاولين اللي حابين يطوروا من حالهم.
1: نعم.
2: لانه المبادرة بتوجيه من الجائزة انها تكون مستدامة، فإحنا من الناس اللي مندربهم هم نفسهم برجعوا بردوا بدربهم. عن فئة الأفراد ربحها زميلي مناف خريز لأنه هو قام بتدريب 60 فرد. فمن هدول 60 فرد كان في طلاب متميزين منهم رح يقدموا هاي الدورات في هاي السنة إن شاء الله، منهم الأستاذ جعفر الصباغ، الأستاذ آيق ضاء، الأستاذ غالي حتالمة، الأستاذ علي عبدو، القانونية حلال غرايبة، والقانونية كترين الحمار. فاليوم المبادرة عم تتوسع بطبيعة استدامتها، والناس اللي عم بيعطوا هاي الورشات هم محامين عندهم خبرة بسوق العمل، فهي خبرة مباشرة من سوق العمل للشخص المستفيد اللي بده يطور من ذاته.
1: ممتاز. طيب آلية انه انت بتتحدث في المستقبل القريب في هنالك 400 مستفيد أو خلال مشروعكم، الآلية المتبعة في تقديم هذه الجلسات التدريبية، نتحدث عن التسهيل بالفعل كل هاي المشهورة والعلم، هم بيوتات خبرة القانونيين، كل هذا العمل هو بالمجان ضيف الكريم؟
2: اي نعم، يعني بالنهايه احنا هدفنا توعوي ونعمل عمل تطوعي يفيد البلد بالنهايه. الجزئيه اللي هم عم بيغطوها بالفجوه المعرفيه كثير مهمه للاقتصاد الاردني.
1: نعم.
2: لانه لما يجي مستثمرين من الخارج بيكونوا بدهم العقود تاعتهم بالكومن لو برنسبلز، فلما يجوا على السوق الاردني بيلاقوا انه ما في وفره كثير، فبالتالي ممكن يكون في صعوبات للمستثمرين. فلما يكون في عدد من المحامين كثير متمرسين بالكومن لو برنسبلز بيقدروا يساعدوا بجذب الاقتصاد. هذا واحدة من الإيجابيات اللي ممكن نغطيها.
1: يعني بمعنى آخر هم سدوا الفجوة ما بين التعليمات القانونية العالمية أو المبادئ أو الأسس مع الشأن المحلي، والعمل على التجسير ما بينهم وسد هو فما بينها الجهتين، لأنه في نهاية المطاف يمكن أكيد القوانين هي تصب في مصلحة البلد المحتضن أو الجاذب للاستثمار والمستثمر في ذات الوقت.
2: صحيح صحيح 100%. أما بالنسبة لكيفية المستفيدين يتقدموا لعنا، فإحنا عنا صفحاتنا على فيسبوك، على إنستغرام أو على لينكدإن، مبادرة فيصل أو فيصل إنيشيتيف. هناك إحنا بنعلن عن دوراتنا، وطبعا 400 شخص مش عدد هين، فاحنا بنحب نركز على الكواليتي، فبنظبط عدد الناس اللي مستفيدين بالمحاضره. وطبعا مشكورين للاستاذ بدر نمور ومتابعته الحثيثه معنا وتوجيهنا للدائره الصحيحه عشان نشوف نقدر نحجز قاعات، نامن قاعات.
1: هي محاضرات وجاهيه.
2: اي نعم. أنواع المعرفة الوجاهية دائما بتفيد أكثر، يعني
1: نعم.
2: بيكون نوعيتها عملي يعني أكثر.
1: نعم.
2: من
1: انتباه
2: نظري.
1: أكثر صحيح، تركيز أكثر. نعم. طيب حاولتوا تفكروا بأنه لو كانت مثل هذا النوع من المحاضرات خارج العاصمة عمان حتى تعم الشمولية، وخاصة في انتشار عدد كبير من المحامين المبتدئين أو من يطلب هذا النوع من المعرفة القانونية والتوعية القانونية؟
2: مضبوط، هو من أهدافنا. وإحنا بعد ما ربحنا بالجائزة دعانا معالي الوزير رائد العدوان لجلسة حوارية نحكي فيها عن التحديات اللي عنا إياها. فإحنا كان عنا هدف نتواصل مع الجامعات الأردنية ونروح للمحافظات من خلال الجامعات. واليوم إحنا قائمين على حوار مع عدة جامعات، وبترتيب ومن كتب من وزارة الشباب تدعمنا عشان تسهل علينا التعامل يعني مع الجامعات، وإن شاء الله بنوصل للمحافظات عن طريق الجامعات.
1: نعم. فزت أستاذي الكريم فؤاد حدادين، وأنت مؤسس شريك لمبادرة فيصل، فزت أكيد يمكن عن الفئة أيا من الفئات الجائزة اللي تقدمت عليها وفزت، هل تنوون أنه يكون في هنالك توسع أكثر استدامة لهذا النوع من المبادرات التي تعنى بتدريب المجتمع المحلي وعلى فئة أكثر تخصصا من يطلب المعرفة والمعلومة القانونية؟
2: نعم طبعا، احنا يعني عندنا نظره الى المستقبل ان شاء الله. اليوم احنا عم نغطي قطاع المحاماه، ان شاء الله لقدام بيجوا عندنا ناس ذو خبره ومن سوق العمل مدربين متطوعين حابين يعملوا بقطاعات مختلفه تحت اسم المبادره فيصل.
1: نعم. طيب ماذا تقول لمن ينوي التقدم، يمكن يحمل أفكار مشابهة لأهمية المشاركة بهذه الجائزة وبالتالي انعكاسها على مؤسسيها ومبادريها؟
2: الأمر اللي بحب أحكيه أنه العمل التطوعي بيتطلب شد سواعد، وإحنا بدنا نقوم بهالبلد تحت القيادة الهاشمية وتوجيههم. فكل ما زدنا العمل التطوعي وكل واحد له نظرته للمجتمع وقادر يشوف شو المشاكل اللي هو بيقدر يحلها كفرد أو كفريق أو كشركة.
1: نعم.
2: فاليوم بعد افتتاح الدورة الرابعة كثير صارت الأمور أسهل على الموقع الإلكتروني، صار في مساعد AI وصار في دليل الجائزة ودليل الإرشادات، يعني ففي نوع من التوجيه لشو الأمور اللي لازم يحققها الشخص عشان يكون مرشح لهاي الجائزة.
1: نعم. يعني احنا ان شاء الله هذا النوع من الجائزه، هذه النوعيه واللي احنا يمكن وجدنا ان الجائزه بتركز على النوعيه بشكل كبير واثرها على المجتمع، الفئات المستهدفه، ما اجملها انه يكون في هنالك مصدر صريح للمعلومه القانونيه الصحيحه. استاذ فؤاد حدادين، شكرا لمداخلتك معنا، نتمنى لك المزيد المزيد، وانت المؤسس الشريك ضمن هذه المبادره، مبادره فيصل. شكرا لك. شكرا.
2: الله يسعدك، شكرا على الاستضافه وشكرا على كل الدعم.
1: شكرا لك، كل امنيات التوفيق. إذن مستمعينا الكرام، فاصل ونواصل.
3: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، والحديث بمعية المهندس بدر النمور، وهو مدير جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. تحدثنا كيف يمكن التقدم، من يحق له التقدم، وكان قبل الفاصل الحديث بمعية الأستاذ فؤاد حدادين وهو المؤسس الشريك لمبادرة فيصل. هنالك أيضا مستمعينا خلال هالحلقة رح يكون في معنا يعني حوار ونقاش مع فائز آخر دورات هذه الجائزة السابقة. نتحدث ضيف الكريم مهندس بدر، يعني وحديث فؤاد بأنه حتى بعد الفوز كان في لهم لقاء من أجل المتابعة بمعية معالي وزير الشباب. تحدث أنه هم بلشوا بيكون بهدف 40-60 والآن يقف على أعتابهم ويريد أن يشارك ويستفيد أكثر من 400 أو بحوالي 400 مشارك آخر من القانونيين اللي بيبحثوا عن المعلومة التفاعل، وخاصة أنه هذه القوانين هي تصب في خدمة المجتمع. نتحدث أنتم كمنظمين للجائزة بعد الإعلان فقط ينتهي دوركم؟
4: لا، إحنا بالعكس، بعد الإعلان عن الفائزين بيتم متابعة الفائزين بشكل حثيث، وبيتم عقد عقدة لقاءات داخل الوزارة مع معالي وزير الشباب، ويتم تنسيق معهم بشكل حثيث عن طريق إنه قسم المبادرات داخل الوزارة أو مديرية المبادرات، بحيث إنه نساعدهم يوطنوا مبادراتهم، نساعدهم يروجوا لمبادراتهم ويحصلوا على دعم أكبر. فإحنا بنحاول إنه نوصلهم لمبدأ الاستدامة والتوسع.
3: نعم.
4: يعني مثلا مبادرة فيصل، المبادرات اللي بدأت كمبادرة فردية الآن تحولت لفريق، وممكن للمستقبل، وأنا هيك بتخيل إنه ممكن توصل لمؤسسة وتصير مؤسسة غير ربحية عاملة في مبدأ العمل الإنساني أو المبادرات التطوعية.
3: نعم، يعني وصولا أن تكون هي تحت مظلة العمل المؤسسي.
4: طبعا
3: إذن المؤسسة، إذن أنتم عندكم مؤشرات أنه رح تتسع أكثر وأكثر، وبالتالي الشمولية تعم ويكون في هنالك أفراد منتسبين بشكل أكبر. نعم. طيب، هالمبادرة، وممكن اللي بيسمعنا هنالك عديد من المبادرات، حتى لو كانت هذه المبادرات هي بسيطة أو حتى بمقومات لا يمكن تخيلها، لكن الخير نابع من قلوبهم، وبالتالي هم حابين يقوموا بهذه الأعمال دون النظر إلى الجدوى الاقتصادية، وبالتالي هو النظر حتى أنه يكون له أثر طيب في مجتمعه. كنا نتابع أنه هنالك من يقوم بمجهود الشخصي من أجل عملية تزيين مداخل التجمعات القروية أو حتى مداخل بعض الشوارع، العمل على سد هذه التعرجات أو حتى أنه الطرق الغير سوية، في هنالك مثلا حفر ومطبات، لقينا شبابنا انطلقوا من أجل ردمها، من أجل تمهيد الطريق، أنه يعني يكون فيه أنه الطريق سالم أو أنه حتى آمن في خوضه. يمكن لمن يحمل هذا النوع من المبادرات أن يتقدم، أن يعمل على توطين هذه المبادرة من خلال الجائزة؟
4: أكيد. هلأ إحنا هو توطينها عن طريق وزارة الشباب.
3: نعم.
4: مديرية المبادرات.
3: بس
4: إحنا بشكل عام كلنا عم نقوم بعمل تطوعي. عمل تطوعي هو جزء من أي أردني.
3: نعم.
4: فإحنا إذا بنطلع على حياتنا أو بنطلع على تعريف التطوع بشكل عام، هو أي بذل مادي أو جسدي بدون أي مقابل لهدف حل مشكلة أو لهدف تغيير ما. فإحنا كلنا بداخلنا يعني قديش هذا إذا بده يراجع في نفسه الواحد ويطلع لورا أنه خلال الأسبوع الماضي كم مرة ساعد حدا أو نعم. تبرع أو كذا، فكان في كل حدا فينا بيقوم بعمل تطوعي كبير أو صغير، بس في النهاية بتصفي أنه كيف إحنا ممكن نكبر مبادرتنا ونغطي أكبر شريحة من المجتمع داخل مبادرتنا، نقيس أثرها على المجتمع. هون بتصفي هاي، أي حدا عنده هاي المبادرة لازم يقدم على الجائزة وينافس فيها ويكون يحصل على التقدير المناسب لحجم مبادرته.
3: نعم. طيب إذن مستمعينا بهذا الحديث وهذه الرسالة اللي من خلال المهندس بدر نتابع حديثنا للجائزة، تحدثنا الفئات المجالات، هل لديكم أيضا ذلك العمل أو الخطة أو الاستراتيجية اللي راح تقوموا فيها بعد الإعلان أو بلشنا الإعلان سوف يستمر لنهاية
4: شهر
3: 11. نعم، وبالتالي هذه فرصة أمام أبنائنا الشباب، فرصة حتى يتم إعداد العدة وتقديم الدليل والبرهان ضمن هذه الجائزة. عملية التحكيم، الاختيار، أين هي الشفافية أو العدالة في عملية الانتقاء؟ هذه هلأ الآن مرحلة تقديم الطلبات، ماذا بعد مرحلة التقديم؟
4: بعد تقديم الطلبات والانتهاء من أغلاق الرابط ستقوم لجنة تقييم وتحكيم مكونة من لجنة تقييم وتحكيم وتحتها عدد من المقيمين بتقييم الطلبات ضمن معايير محددة، ضمن مصدر التقييم تم وضعها لكل سؤال داخل الطلب، وبناء على عدة معايير تم التوافق عليها. طبعا عمل هاي اللجنة منفصل تماما عن وزارة الشباب لضمان الشفافية، تعمل ضمن نطاق مغلق ما بنقدر نطلع عليه احنا كوزارة الشباب، وما بنقدر احنا حتى نتدخل فيه.

0: لضمان الشفافية ولضمان إنه العدالة في اختيار الفائزين.
1: نعم. حتى العملية التي سوف يتم اختيار الفائزين هي تتم بحيادية تامة بسرية تامة من أجل أن نضمن الشفافية في الاختيار.
0: طبعا.
1: نعم. طيب ينضم إلينا مستمعينا الكرام الأستاذ عبد الرحمن حمدان علمات، وهو مؤسس مبادرة التشغيل الرقمي، هذه المبادرة التي فازت بجائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. مساء الخير أستاذ عبد الرحمن.
2: مساء النور ستي عليك، ومساء النور مهندس.
1: أهلا وسهلا. يعني ما شاء الله عليكم، نستطيع أن نقول أنكم الآن سفراء هذه الجائزة عبد الرحمن بعد ما فزتوا فيها؟
2: نعم طبعا، الجائزة بعد ما المبادرات تفوز بالجائزة بيرتبط اسم الأشخاص سواء على المستوى الفردي أو المؤسسات أو الفرق بالجائزة، فبصيروا سفراء يعني بطريقة مباشرة للجائزة.
1: نعم. احكي لنا بتفصيل عن الجائزة، كيف بداية سمعت عنها وكيف قررت تشارك فيها، ماذا قدمت حتى دخلت في عملية الترشح وبعدين وصولا إلى الفوز؟ تفضل.
2: بداية احنا شفنا الإعلان عن الجائزة على السوشيال ميديا وقدمنا للجائزة من خلال موقع الإلكتروني.
1: نعم.
2: والحمد لله رب العالمين. أنا اللي يمكن مبادرتنا من ضمن المبادرات اللي صار في معها أشياء مميزة، احنا تقدمنا بالدورة الثانية للجائزة وما حالفنا الحظ، ورجعنا قدمنا للمرة اللي بعديها حالفنا الحظ وكنا من ضمن المبادرات الفائزة.
1: نعم.
2: بحب كثير أركز على هذا الموضوع، إنه لما شفنا الإعلان على السوشيال ميديا وتقدمنا بطلب للجائزة وما حالفنا الحظ في المرة الأولى، راجعنا على التقييم اللي تم تقييمنا فيه من خلال الفريق التقييم تبع الجائزة. يعني احنا شغلة من الشغلات اللي جدا مميزة على مستوى المبادرات ومستوى الجوائز بالعالم العربي كله.
1: نعم.
2: انه اليوم الجائزة لما يتقدم إلها الشخص بجاوب على مجموعة من الأسئلة، في أسئلة لها دخل بإثباتات، أسئلة موجودة بخطط، خطط إدارة مخاطر، فئات مستهدفة، يعني بجاوب على أسئلة شاملة للمبادرة نفسها. فالممتاز جدا هو انه احنا كاشخاص متقدمين للجائزه ما بنشوف النتيجه فقط، احنا بنشوف التقييم نفسه.
1: يعني انتم بتقدروا تشوفوا لمجموع العلامات وين العلامه اللي انتم اخفقتوا فيها؟
2: غير هيك لا، يعني غير مجموع العلامات ببين لك انه مثلا المبادره كانت تفتقر، مبادرتي كانت تفتقر الى خطط لاداره المخاطر، ما كانت طريقه اختيار الفئات المستهدفه طريقه واضحه، يعني كان في تشخيص كامل مش مجرد العلامات، كان بيعطي علامة معيارية وبيحكي إيش جوانب الضعف في المبادرة وجوانب القوة في المبادرة.
1: نعم، يعني تجد أن هنالك مختص ومحترف في هذا المجال يضع النقاط على الحروف. طيب هي مبادرتكم مبادرة التشغيل الرقمي، حدثني عنها أكثر، من وين أجت الفكرة، كم واحد أنتوا، أين الآن وصلتم بها؟
2: تمام. إحنا بداية تقدمت أنا للجائزة على المستوى الفردي، والمبادرة هي مبادرة بتهدف إلى تدريب الشباب وتمكينهم بمجموعة من المهارات الرقمية اللي بتمكنهم من الحصول على فرص عمل على الإنترنت. يعني إحنا بندرب الشباب بندربهم على مجموعة من المهارات، هاي المهارات بتأهلهم إنهم يشتغلوا أونلاين على الإنترنت، أو زي تصميم المواقع الإلكترونية، إدارة منصات التواصل الاجتماعي، الصور، مونتاج الفيديوهات، كتابة المحتوى، تهيئة محركات البحث. وهي التدريبات كانت وجاهية وبرضه أونلاين، عندنا موقع إلكتروني عليه أكثر من 1000 شرح، والشروحات هاي إما إحنا كاتبينها وإما مخدينها من المصادر الرسمية للأدوات اللي إحنا بننشر عنها وبنشرحها.
1: جميل.
2: طيب
1: عبد الرحمن، هلأ مع التطور والثورات وكل ما هو جديد والذكاء الاصطناعي وانخراطه وانتشاره بشكل كبير، حاولتوا أنتوا هاي المبادرة أيضا تكون هي يعني قادرة على أنها تواكب كل هذه النتاجات؟
2: إحنا المبادرة قبل الجائزة شيء وبعد الجائزة شيء. إحنا قبل الجائزة كنا بس في محافظة الزرقاء أو بننفذ التدريبات أونلاين. بعد الفوز بالجائزة توسعنا، صرنا وصلنا كل محافظات الأردن إما وجاهي أو أونلاين، وبالمعظم وجاهي، غير أنه توسعنا في نطاق العمل، طورنا إحنا أصلاً شو عنا مهارات، شو عنا دورات بنقدمها. فإحنا على سبيل المثال لأول مرة صرنا نقدم محتوى مرتبط بالذكاء الاصطناعي، زي مهارات إنتاج المحتوى الرقمي من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي وغيره من الأمور اللي إحنا ممكن نشرحها للشباب أو تكون فعلا اليوم أدوات مفيدة للشباب وبتخدم فكرة مبادرتنا. فإحنا اليوم توسعنا على النطاق الجغرافي، توسعنا في الأفكار بعد الفوز بالجائزة.
1: ممتاز جدا. طيب أنتوا كمان الآلية أو المهارة في تقديم أنفسكم ومبادرتكم وعرضها بأسلوب نال الثقة ونال الرضا وبالتالي فزتم في السنة اللي بعديها، نتحدث حول هذه المهارة. مين من المؤسسين هذه المبادرة أو المشاركين أو الأعضاء أو المنتسبين كان لديه القدرة في مخاطبة هذه العقول وبالتالي نال هذه الثقة؟
2: ككل أفراد المبادرة لهم جهود ما بقدر.
1: كم عددكم عبد الرحمن؟
2: إحنا كمبادرة أنا بشكل أساسي فردي وفي 13 شخص كل واحد له دور مرتبط فيه في المبادرة، بس إحنا النقطة الأكثر أهمية بالنسبة لنا كمبادرة واللي كانت علامة فارقة في المبادرة إنه إحنا أخذنا نتائج التقييم للدورة السابقة وعكسناه على الدورة اللي بعديها.
1: يعني أنتوا تقدمتوا قبل الدورة اللي فزتوا فيها. ممتاز.
2: بحكي لك إنه إحنا شفنا إنه كان عندنا ضعف في خطة المخاطر، شفنا ما في خطة واضحة لإدارة أو تحديد الفئات المستهدفة، شفنا مجموعة من الملاحظات. فإحنا أخذنا هاي الملاحظات نفسها اللي وردتنا من الجائزة من خلال التقييم وعالجناها. فيعني بالتالي أساسا فكرة التقديم للجائزة قبل ما نحكي عن النتائج إيش بيطلع شخص فايز ولا لا، هي فرصة أصلا إنه أنت تراجع مسار المبادرة كله وتشوف أنت مبادرتك وين اليوم بقيم ومعايير كثير متقدمة مرتبطة في العمل التطوعي. نعم. فإحنا عالجنا كل الملاحظات واشتغلنا استمرنا.
1: نعم. طيب نتساءل أين هي المبادرة الآن؟ كيف عملتم على أن يكون في هنالك استدامة، في هنالك استمرارية، في هنالك تطوير، وخاصة أنه هذا المجال هو الأكثر تطورا في ذات الوقت؟
2: طبعا إحنا اليوم فتحنا باب التطوع للمدربين المؤهلين اللي معهم شهادات تدريبية، وبرضو حددنا مجموعة من المهارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أو غيره من العناوين اللي اليوم أصبحت مؤثرة في سوق العمل الرقمي. بالإضافة إلى ذلك إنه إحنا اليوم صرنا نتوسع للمحافظات من خلال مؤسسة ولي العهد ومن خلال وزارة الشباب. وبرضو نقطة جدا مهمة بخصوص وزارة الشباب، إحنا وطننا المبادرة بعد ما فزنا بالجائزة في وزارة الشباب وصار عنا اليوم إمكانيات إحنا كشباب موجودين كمبادرة موجودين بأنه أصلا نستثمر ونقدر نقدم تدريباتنا في كل منشآت وزارة الشباب في الأردن، ونقدر يكون عنا خدمات لوجستية وغيره. نعم. فإحنا اليوم مستعدين ومستثمرين في كل الإمكانيات اللي وفرتها الحكومة والمؤسسات، وإن شاء الله يعني بيكون دائما في فئات مستهدفة أوسع ونحاول نقدم إشي أكثر فائدة للشباب.
1: نعم. يعني هالمبادرة التشغيل الرقمي مستمعينا الكرام تحمل الكثير من النفع، تحمل الكثير من المهارات التي تقدمها لأبنائنا الشباب من أجل إيجاد فرصة العمل التي تتواءم مع حاجة المجتمع. لا يمكن النظر لمثل هذا النوع من المبادرات إلا أنها تكون دائما هي بوادر للعديد من المشاريع، بوادر للعديد من الفرص وفرص ونقاط القوة داخل المجتمع. صدقا يعني مع تغير ملامح هذا العالم بما يتواءم مع الذكاء الاصطناعي والثورات التكنولوجية المتتابعة وهذه الخدمات التي يتم تقديمها عبر تقنيات إلكترونية واسعة، يمكن جعلت هذه المبادرة تعتبر من الركائز الأساسية لتقديم العلم والمنفعة والممارسة لأبنائنا الشباب. فماذا تقول يا عبد الرحمن لمن يعد العدة من أجل أن يشارك في جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي، ويمكن هلأ الآن هو في مرحلة أنه بده يتقدم وبده يرتب أوراقه يقدم حتى يشارك؟ تفضل.
2: أنا كشخص تقدم للجائزة مرتين واستفدت في المرتين، يعني بوجه رسالة
1: حتى المرة اللي ما فزت فيها
2: هي اللي فوزتني، المرة اللي أنا ما فزت فيها التقييم اللي ورد من المؤسسة أو من فريق التقييم هو اللي خلاني أفوز، وغير أني أفوز أنا في الجائزة هو اللي خلاني أقدر أنا أكمل مبادرتي بطريقة عن جد مؤسسية وبطريقة مضبوطة وتكون ثابتة كمبادرة وبتوسع فيها استدامة. فأنا بداية نصيحتي للشباب أنه يقرأوا جيداً دليل الجائزة، يستفيدوا من تجارب المبادرات السابقة ويقدموا للجائزة. حتى الشخص اللي بيظن نفسه أنه مثلاً جائزته مش ممكن تفوز، ما عندها المعايير أو شاف الأسئلة والمحاور الموجودة في نموذج التقديم أنه مثلاً كنت كلها مبادرة أكبر لسه مبادرته جديدة، يقدم للجائزة، لأنه مجرد التقديم للجائزة هو فائدة له، هي فرصة أصلاً أنه أنت تراجع مسار المبادرة كله من خبراء وأشخاص مختصين.
1: نعم، يعني رح ترسم خارطة الطريق حتى لو لم يحالفك الحظ. نعم
2: بالضبط. والجائزة أساساً، الجائزة، وجود جائزة مرتبطة بالعمل التطوعي وبرعاية رسمية من سمو الأمير حسين، هو أصلاً تكريم لكل المتطوعين، سواء المتطوع قدم على الجائزة ولا ما قدم على الجائزة، هو تكريم لكل المتطوعين.
1: نعم، وما أجملها أن تكون. نعم،
2: مكاسبنا كشباب ومتطوعين ثابتة وموجودة قدامنا، نحاول نستثمر الفرص اللي بتتيحها مؤسسة ولي العهد.

0: ضيف الكريم، شكرا. إذن مستمعينا الكرام نتابع وهنا نتوقف. يمكن خطة من يدير هذه الجائزة مهندس بدر في أهمية الجلسات التدريبية، الجلسات التي تعمل على نشر هذه الجائزة بنطاق أوسع، الوصول إلى فئات يمكن أكثر، وبالتالي الوصول إلى مجتمعات هي بأمس الحاجة إلى هذا النوع من التكريم. نعم،
1: شكرا لك ست العزيزة. هلا بشكل عام احنا الجلسات اللي السنة هاي اول اشي توجهنا عززنا دور مراكز الشبابية.
0: نعم.
1: وحددنا في كل مركز شبابي وفي كل مديرية شباب سفير للجائزة. هذول السفراء تعرضوا خضعوا لدورة تدريبية عن آلية التواصل وشكل الجلسات اللي راح تنعمل بالميدان.
0: نعم.
1: مع الشركاء ومع اصحاب المبادرات بشكل عام.
0: نعم.
1: فاحنا في الميدان وبالمحافظات بشكل عام راح نتوجه ضمن مسارين. المسار الأول اللي هو السفراء الجائزة بداخل المراكز الشبابية راح يستهدفوا المؤسسات المحيطة فيهم.
0: نعم.
1: كأصحاب مبادرات، إذا في جمعية، إذا في مدرسة عندهم مبادرات تطوعية، إذا في أي حدا من أفراد المجتمع عنده مبادرة تطوعية هم كفرد أو كجزء من المجتمع داخل المركز الشبابي على علم بهذه المبادرة بيساعدوهم وبوجهوهم للطريق الصحيح للتقديم للجائزة.
0: نعم.
1: المسار الثاني راح يكون عن طريق شركائنا بالوزارات الأخرى، عن طريق جلساتهم هم الخاصة فيهم اللي راح يجتمعوا فيها. مثلا وزارة التربية راح تجتمع على المدارس ضمن جلسات شمولية. كمان عندنا التنمية الاجتماعية راح يقوم بجلساتهم عن طريق جمع الجمعيات والمؤسسات غير الربحية، وكمان وزارة الأوقاف راح يكون لهم جلساتهم الخاصة بالمدارس ومدارس تعليم القرآن والمساجد.
0: نعم. طيب حتى بعد إعلان نتائج الجائزة مهندس بدر، هل لديكم الخطة والخطة اللي راح تشتغلوا عليها ما بعد الجائزة؟ يمكن خاصة في هنالك مثلا جهات تشارك أكثر دونا عن غيرها، هنالك جهات قد غابت عن هذا المشهد في المشاركة للعمل التطوعي، يمكن يكون عندكم خطة كمان النظر للعدد فيما يتعلق في انتشارها وتوزعها الجغرافي لدى المحافظات.
1: هلا ما في لنا يعني مسار يعني مهم جدا بالنسبة لما بعد الجائزة أو ما بعد إعلان النتائج، اللي هو مسار التوثيق ومسار التحليل.
0: نعم.
1: فإحنا ضمن المنصات وضمن الآليات اللي وضعناها راح نقدر ناخذ نعمل تغذية راجعة، ناخذ تقارير، نشوف وين صار في أخطاء عشان نتجاوزها بالدورة الخامسة إن شاء الله، ونعمل يعني شيء إحصائي.
0: نعم.
1: تقرير إحصائي يحدد لنا مين أكبر عدد من الناس اللي قدموا على الجائزة، ومين أفضل يعني جهة قدمت مبادرات نوعية. فعن طريق هذا المسار احنا راح نقدر نحدد نبني تقرير نهائي للجائزة تفصيلي إحصائي.
0: نعم. يعني إذن هنالك أيضا المتابعة وأيضا التحليل، التحليل الإحصائي، التحليل الرقمي الذي يضع النسب. ممكن أجمل ما وجدنا في هذا التطبيق أنه يحفز في أهمية وضع القيمة الرقمية، أو أن الأرقام هي من تدلي بتلك الحقائق.
1: صحيح.
0: نعم، جميل جدا. أتحدث في كلمة أخيرة مستمعينا الكرام لمن يدير هذه الجائزة في وزارة الشباب المهندس بدر، وخاصة أنه فئات جديدة سوف تنضم، وكذلك الحال الباب مشرع على مصراعيه لمشاركة المؤسسات غير الربحية والربحية، وبالتالي هذا الكم الكبير من المتقدمين للجائزة، فماذا يقول لهم؟ تفضل.
1: أنا بشجع كل صاحب مبادرة ذات أثر ومكتملة الأركان أنه يقدم على الجائزة. مش الغرض من الجائزة هو تقدير العمل التطوعي وتحفيز صاحب المبادرة للاستمرار، زي ما استمعنا احنا من ضيوف الكرام انه بعد ما ربحوا الجائزة صار في لهم حافز اكبر ليستمروا وليكبروا وليوسعوا نطاق المستفيدين من مبادراتهم. فاحنا هدفنا برضو تعزيز العمل التطوعي، تعزيز ثقافته، وانتم بمبادراتكم الرائعة اللي عملت أثر كبير بالمجتمع الأردني ممكن تتحفز أكثر ويكون عندكم دافع أكبر أنكم تستمروا وتكونوا لكم انتشار أوسع ومعرفة أكثر بـ بـ بآليات التواصل مع التمويل المناسب لمبادراتكم وتكونوا حتى توصلوا للمستوى الإقليمي والعالم إن شاء الله.
0: إن شاء الله. إذن مستمعينا الكرام، بهذا الحديث والذي كان على لسان المهندس

0: المهندس بدر النمور، وهو مدير جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. نأمل التوفيق لكل من سمع هذه الحلقة، لمن يجول ويرد لخاطر بأنه يشارك ضمن هذه الجائزة. دعوة للاطلاع، دعوة للدخول إلى التفاصيل لهذا التطبيق الذي أجده يمكن من أكثر التطبيقات مرونة واستجابة وردا على تلك الملاحظات. صدقا هي سرعة استجابة رائعة جدا لتساؤلات أبنائنا الشباب، ولكم الحديث والدليل داخل هذا التطبيق. شكرا جزيلا لك باشمهندس مرة أخرى. شكرا لك مهندسنا غاندي حداد، كنت معنا بالإشراف الهندسي المباشر. شكرا جزيلا لك. أبث لكم تحيات مرة أخرى زميلنا رأفت القطامي. أترككم في رعاية الله ويمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: متابعات متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.

0: موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه لبنى الفقهاء. أهلا بكم. جلالة الملك يلقي اليوم خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جلالة الملك يلتقي زعماء ومسؤولين على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، ويشدد جلالته على أهمية تكثيف الجهود الدولية لاستعادة التهدئة في المنطقة. سمو ولي العهد يلتقي في نيويورك رئيسين تنفيذين لشركتين أمريكيتين عالميتين. وزير الخارجية يدعو لتحرك دولي لمحاسبة منتهكي القانون الإنساني، ويشارك في اجتماع وزاري عربي وإسلامي في نيويورك. وزير الخارجية يؤكد خلال فعالية مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الأردن من أكثر الدول استقبالاً للاجئين. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة. الجيش اليمني يعلن تدمير 5 مركبات عسكرية للحوثيين قرب مضيق باب المندب جنوب غرب اليمن. واشنطن تقول إن الباب لا يزال مفتوحاً أمام عودة إيران إلى المفاوضات، وطهران تؤكد أنها على استعداد لخوض مواجهة طويلة الأمد. مقتل 5 أشخاص على الأقل في هجمات روسية على مناطق مختلفة في أوكرانيا. وطقس معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة. ختام الموجز، دمتم بخير.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا.

0: www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
1: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة توعي.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود والموصوف بالكرم والجود، من هو في الأرض محمد صلى الله عليه وسلم، وفي السماء محمود. اللهم صل وسلم وبارك عليه طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وجلائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامج فتاوى على الهواء، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام، وينفذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة زملائي سعد الدبوبي وغاندي حداد من الهندسة الإذاعية، والزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، أيضا الزميلة أماني الكعاب من الإعداد والتنسيق والإشراف، الزميل الدكتور معارك حيصات، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف الدويري. فأهلا ومرحبا بكم وباتصالاتكم على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. ونرحب باسمكم بضيف الحلقة فضيلة الدكتور صفوان عضيبات المفتي في دائرة الإفتاء العام. حياكم الله فضيلة الدكتور.
1: حياكم الله فضيلة الدكتور زايد، يا مرحبا بكم
0: سيدي. جهودكم مباركة أصحاب السماح والفضيلة في الهاتف. حياكم الله.
1: أكرمكم الله يا سيدي.
0: بارك الله فيكم، والذي سيتولى الإجابات مشكورا ومأجورا على الأسئلة والاستفسارات، فحياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. نبدأ بالاتصالات. السلام عليكم ورحمة الله، تفضل يا أخي الكريم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: ورحمة الله وبركاته.
2: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، تفضل.
2: الشيخ اسمح لي، الآن بعض البنوك الإسلامية بيعطوا قرض على شكل أسهم، يعني بيشتروا لك أسهم مبلغ مثلا 10,000 15,000 وبيعوا لك إياه، فهل هذا الشيء جائز شرعا؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: جزاك الله خير.
0: حياكم الله. اتصال آخر. فتاة، والسلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيك العافية دكتور.
0: الله يعافيك ويسلمك إن شاء الله.
3: دكتور، يعني سؤالي أو بتوضيح، يعني بتقسيم الميراث.
0: نعم.
3: يعني أنا بعرف إنه للذكر مثل حظ الأنثيين.
0: تمام.
3: هسا في شخص يعني مقرب إلي انتقل إلى رحمة الله تعالى، في عنده ميراث إحنا بنقوله عندنا بالفلاحين مارس.
0: مارس، نعم.
3: ايوه، من اول بنقول البلد بصل، بنقول خارج التنظيم.
0: قطعه ارض كبير يعني.
3: قطعه ارض كبير. نعم. قريب 23 24.
0: نعم نعم.
3: هسه المنطقه يعني في شيء داخل التنظيم وشيء خارج التنظيم، وشيء في شوارع وشيء بعيد عن البلد وبعيد عن الشوارع وبعيد عن الكهرباء.
0: نعم.
3: هسه القسمه اللي بحق الله سبحانه وتعالى المفروض تتثمن القطع، ويأخذ اللي بأخذ مثلا القطعة اللي تسوى 20,000 عن 3,000، ولا خلاص صار خليط وشريك بقوله من المفروض أنه يأخذ أمتار زي اللي ما أخذ نص البلد.
0: نعم، عملتوا إشي معاملة يعني في الـ؟
3: لا، هاي كان يعني خليط الشريك بتم بالتراضي، يعملوها
0: بالتراضي.
3: بالتراضي بس يعني يوم قسموا أخذ، ما بدنا نقول المعروف الذكر دائما هو مسيطر على الوضع، أخذوا اللي بأول البلد واللي على الشوارع، وتركوا مثلا نقول البنات المناطق يعني
0: قسموها، يعني قصدي قسموها الأرض.
3: قسموها بس اختصارا للشر بالنسبة لي، يعني بقول له خلص يا عم احنا
0: مرضى.
3: بس مرضوي، بس هل انه شرعا جائز، او انه مثلا خلص امتار، ولا من المفروض انه تتقسم تتسعر تتثمن القطع اللي داخل التنظيم واللي على الشارع الرئيسي، من أقولش في شارع في كهرباء وفي مية في مسجد في مناطق ما بها السكن.
0: نعم، واضح السؤال.
3: جزاك الله خير.
0: أبشر ولا يهمك. حياكم الله. نعم، اتصال آخر. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله دكتور زايد.
0: أهلا وسهلا، ترفع له صوتك لو سمحت.
4: ممكن نوجه سؤالين لفضيلته؟
0: تفضل. أهلا وسهلا.
4: السؤال الأول، ما حكم الاعتماد على الحول الشمسي في إخراج الزكاة؟
0: نعم، السنة. نعم.
4: السؤال الثاني،
0: يعني قصدي السؤال أنه في ناس مثلا، أو في عندك حالة أنه كانت زكاته اعتمادا على السنة الشمسية الميلادية؟
4: نعم، على الحول الشمسي لا القمري.
0: يعني زكى قصدي.
4: نعم ده يريد إخراج الزكاة بس باعتماده على الحول الشمسي للقمري.
0: تمام واضح.
4: الآن السؤال الثاني، هل يجوز للمرأة الصلاة بجانب زوجها أو أحد محارمها؟
0: بجانب زوجها
4: أو أحد محارمها. نعم.
0: نعم. تسمع الجواب إن شاء الله.
4: بارك الله فيك.
0: أهلا وسهلا حياكم الله. نعم اتصال فتاوى على الهواء. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
5: كيف حالك دكتور؟
0: نعم الله يسلمك حياكم الله.
5: سؤال برد الشيخ إذا سمحت.
0: تفضل.
5: يعني عم أخذ ذهب مرت ابنه يعني زمان غصب عنها. والآن عمها معاه مصاري وبتقول له يا عمي رجع لي الذهب وقول هلا ما فيش عندي. شو الحل هسه يعني؟ إذا عنده هيك ولا ما لهوش ولا بحق له يخلص؟
0: نعم. أخذ ذهب زوجة ابنه؟
5: آه وغصب عنها يعني مش طيبها.
0: تمام.
5: والآن هو معه مصاري يعني حتى متسر يعني ممتازة.
0: يعني الآن ما بده يرجع أو مثلا
5: آه قلت يا عم انتهي ذهب قال ما فيش عندي.
0: مالك عندي.
5: حالة وفاته يعني بحق طالب الورثة ولا خلص هيك؟
1: تمام.
0: كان في إشي موثق بينهم يعني شو ولا فقط هيك عطاته؟
5: لا ما في خلص هيك يعني
0: هيك تمام
5: تهجم غصب عنها.
0: واضح السؤال. نعم
5: شكرا لك
0: حياكم الله. اتصال ثم نجيب على هذه الأسئلة إن شاء الله. فتاة والسلام عليكم.
6: عليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية جميعا.
0: الله يعافيك حياك الله.
1: عليكم السلام.
6: إذا سؤال لو سمحت، خطيب صعد إلى المنبر وبعد ذلك انتقض وضوه وهو على المنبر، ماذا يفعل؟
0: نعم تسمع الجواب إن شاء الله.
6: جزاك الله خير.
0: حياكم الله وإياكم إن شاء الله. نعم فضيلة الدكتور صفوان عضيبات المفتي في دائرة الإفتاء العام، يعني حياكم الله وتسمح لنا بالإجابة على هذه الأسئلة.
1: على بركة.
0: السؤال الأول، معاملات شراء الأسهم في البنوك الإسلامية.
1: تمام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله.

0: صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، ونسأل الله أن يحفظ أردننا عزيزا قويا بقيادته آمين. الهاشمية الحكيمة بإذن الله تبارك وتعالى آمين. وأن يدفع عن هذا البلد كل شر، إنه على ذلك قدير آمين. حقيقة هذا مما تمس له الحاجة ومما يكثر عنه السؤال، قضية اللي هي القروض الشخصية والتي تسمى بمرابحة الأسهم، وهي معاملات الآن واقعة في جميع البنوك الإسلامية عندنا في البلد وخارج البلد، يعني هي معاملة إسلامية معاصرة. هي يعني الإجابة يوجد فتوى تم نشرها قبل عدة شهور، صدرت عن دائرة الإفتاء العام في قضية التورق بشكل عام، التورق المنظم والتورق غير المنظم اللي هو التورق العادي. الآن التورق العادي يعني أن أشتري سلعة قاصدا ثمنها، يعني أنا أشتري سيارة لكن هدفي من الشراء ليس السيارة، فأنا إذا اشتريت السيارة مرابحة وكنت قاصد بعد ما أشتريها وأتملكها تملك حقيقي أن أبيعها لأنني محتاج 10,000 دينار. نعم. هذا يسمى تورق عادي لأنه لم تدخل به جهات منظمة لهذا التورق، هذا يسمى تورق عادي. فهذا حتى مجمع الفقه الإسلامي مع أنه لم يرغب به كثيرا إلى أنه أجازه، هو جائز، بعض الفقهاء قالوا مكروه، لكن نحن نقول الحكم على الجواز على رأي يعني أكثر الفقهاء. فالآن وحتى الإفتاء المعاصر كله يفتي بجواز التورق غير المنظم اللي هو التورق يعني العادي الفردي، التورق الفردي. نعم. الآن التورق المنظم إذا توافرت فيه شروط التورق المنظم أو الضوابط التي تجعل من التورق العادي تورقا منظما، دخلت جهات معينة وهي التي توكل وتستوكل وإلى غير ذلك، أصبح هذا التورق الآن منظم. وإذا كان ما في قبض حقيقي إنما هي عملية شكلية صورية تهدف إلى الحصول على المال فقط، يعني من خلال إجراءات شكلية، فهي معاملة محرمة. الآن إحنا الفتوى في دائرة الإفتاء العام ذكرت الضوابط وأوضحت الأمر على أجلى صورة، نتمنى يعني مراجعة الفتوى بالتفصيل، لكن نركز على قضية القبض الحقيقي. الآن إذا ما كان في قبض حقيقي، وهذا من الذي يستطيع أن يبين لك أن هذه المعاملة فيها الضوابط التي تجعلها حلال أم حرام؟ هو أحيانا البنك نفسه، أحيانا يعني ممكن ترجع لهيئات الرقابة الشرعية نفسها الموجودة في البنوك الإسلامية، ممكن لواحد عنده علم بالمعاملة من أولها إلى آخرها، يعني عنده تصور كامل لهذه المعاملة، فهو الذي يبين لك هل هناك قبض حقيقي للعميل، هل هناك تصرف حقيقي للعميل. يعني إذا كان مثلا في معاملات تورق الأسهم، أحيانا المعاملة تكون عبارة عن شراء أسهم وبيع أسهم، وبالتالي أنت تحصل على المال. هل تملكت الأسهم تملكا حقيقيا وصارت بملكك وعليك مخاطرها؟ ثم هل منحت حرية التصرف في بيعها متى شئت وبالثمن الذي تشاء؟ إذا كان الأمر كذلك فالمعاملة تكون جائزة، لكن إذا ما في قبض حقيقي وإذا ما في تصرف حقيقي وكله عن طريق البنك، إن حصل ذلك فالمعاملة تكون محرمة. نعم.
1: ولا يخفى عليكم قضية الدكتور، يعني أحد الأشخاص أعرفهم يعني في موضوع التملك، هو يقول يعني حسب ما يتعامل مع البنك هذا الإسلامي بغض النظر عن اسمه، هو يعني بعد توقيع العقود يعني بيحكوا معه تليفون، نحن شركة الاستثمار في مثلا 5,000 أسهم في حسابك الآن، تبيعهم أنت، إحنا اشتريناهم لك مثلا 20 قرش، تبيع السهم 10 قروش، الآن سعره 9، الآن في حسابك تبيعهم كلهم نصهم، فبيبيعهم يعني على موضوع التملك. فكما تفضلتم سيد، يعني إذا كان في تملك حقيقي هنا محل يعني المسألة هو التملك،
0: ومعيار التملك أيضا حرية التصرف. في هذا الغرض الذي أنت اشتريته. وهذه الطريقة التي ذكرتها الله يجزيك الخير اللي نبهت الناس عليها، هي طريقة يعني يشيع فيها النصب والاحتيال على الناس عن طريق التليفونات لا أنت يعني نحن نتكلم عن معاملات في بنوك، في مؤسسات بنوك محترمة وليست في مؤسسات قد تكون صحيح. أصلا وهمية صحيح. غير موجودة على أرض الواقع.
1: نعم. بارك الله فيكم على هذا التوجيه فضيلة الدكتور. المعاملة الأخرى، المسألة الأخ الكريم في تقسيم الميراث، يقول هي يعني بالمصطلح مصطلحنا المارس لقطعة أرض كبيرة، يعني يقول تصل إلى 23 دونم، يعني في أراضي خارج التنظيم وداخل التنظيم، كما نعلم داخل التنظيم بيكون واصلها المي والكهرباء والأشياء الأخرى الخدمات، يعني

0: الآن في موضوع التقسيم حسب الحالة التي عنده، يعني الذكور لعله أخذوا المناطق اللي فيها الخدمات، والإناث يعني بالتراضي ما بدهم يفتعلوا مشاكل أخذوا الأراضي اللي يعني خارج التنظيم. هو الآن يقول بالنسبة إلى الحكم الشرعي، هل إنه جائز شرعا إنه مثلا يتم تسعير القطع تثمن هذه الأراضي بحيث إنه يتم توزيع الميراث حسب يعني سواء كان داخل التنظيم أو خارج التنظيم؟
1: يعني لو رجعنا نحن إلى آيات الميراث في القرآن
0: نعم.
1: الكريم نجد بأنها فصلت تفصيلا دقيقا جزئيا واضحا لا يحتمل التأويل.
0: صحيح.
1: لذلك هي نص قطعي واضح الدلالة، واضح ما بيحتمل التأويل ولا يحتمل الاختلاف. هذه قسمة قسمها رب العزة تبارك وتعالى في كتابه الحكيم حتى لا يختلف عليها اثنان في يوم من الأيام.
0: صحيح.
1: الآن قضية، أولا قضية حق المرأة في الميراث، يعني قد تكون هذه المسألة كانت سابقا شائعة بأن المرأة عليها أن تسامح وعليها أن تتنازل وبيعزموها عزيمة،
0: يعني.
1: نعم، وبيخاجلوها بالمخاجلة، وله يا أخوي أنا بشرح أعطيك، خلص أنا بدي أطلب شيء من هذا الميراث، خلص ميراث الوالد
0: نعم.
1: كله للذكور. هذا قد يكون يعني من العادات القديمة، وهي جزما مخالفة لشريعة الله، وهم جزما آثمون. وإن حصل ذلك والآن يعني عرفوا بالحكم الشرعي، عليهم أن يرجعوا حق البنت كاملا لها، يعني هذه مسألة لا تسقط بتتابع الزمان وبغير ذلك، عليه أن يعيد حقها. والمسألة لا تأتي بالتخاجل وبالحياء، ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. فالبنت اللي ثم لما، يعني أنا دائما أسأل هذا السؤال، لما على البنت أن يطرح عليها مسألة هل تريدي حقك؟ ما هو حقها مفصل
0: ثابت.
1: في القرآن موجود. طب لما لا تأتي البنت على الذكر، يعني الإناث يأتينا على الذكور وتقول البنت لإخوتها الذكور أنت بدك حقك؟ لما لا تنعكس القضية ما دامت هي القضية عرفية فقط، معناته
0: برضى يعني
1: هل يرضى
0: السؤال.
1: بذلك؟ طبعا لا يرضى، وكذلك البنت الأصل ألا ترضى لأنها قسمة من رب العالمين هذه، وهذا حقها، حق شرعي. بمجرد ممات الميت كل ما وراءه من تركة بعد إسقاط الديون، بعد يعني سداد الديون، كله يكون حقا ملكيا، أصبح ملك للورثة، ومن ضمنهم الإناث، فلما تسامح بحقها؟ هذه يعني ابتداء. الآن مسألة أنه والله برضو مسألة الترضية بالقليل، يعني هالبنت تعطيها 200 دينار مرات وخلص وبترضى، طب ما حقها مثلا 5000 دينار، فكيف تسقط عنها هذا الحق؟ بظل المسألة الأخيرة اللي سأل عنها بالذات، اللي مسألة توزيع الأراضي. طب إذا كانت هذه الأرض اللي على الطريق مثلا بتسوالها 20,000، والأرض اللي في قاع الوادي بتسوالها 1,000 و2,000، تيجي تعطي البنات حقهن فقط من الأراضي التي لا قيمة لها؟ لا، الأصل أن يكون هناك شخص يقيم، مقيم عقاري، يقيم، نعم، يقيم جميع العقارات
0: تمام.
1: والأملاك غير المنقولة يقيمها تقييم كامل. مثلا طلع تقييمها 200,000 مثلا، 200,000 بيقسمهن للذكر مثل حظ الأنثيين، بالتالي أنت حقك يا بنت مثلا 10,000، 20,000، 30,000. طب كيف نأخذهم من الأراضي؟ تعالوا هذه الأرض اللي على الطريق بتسوالها 20,000، إذن هي حق للبنت الفلانية، وهكذا توزع، نعم بالتراضي لكن من غير تنازل، من غير إسقاط للحقوق بداعي الحياء وبكلمة الحياء.
0: بارك الله فيكم على هذا التوجيه لهذه المسائل الثلاثة فضيلة الدكتور المتعلقة بهذا السؤال. الأخ الكريم بالنسبة هو يقول يريد إخراج زكاة ماله،
1: نعم،
0: بحساب الحول اللي هو بالسنة الميلادية وليس بالحول القمري.
1: يعني ربنا عز وجل في القرآن في موضوع الأهلة قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج،
0: نعم،
1: فجعلت مواقيت للعبادات ومنها الزكاة. لذلك الأصل أن الزكاة تجب بمضي الحول القمري للشمسي، لأن الحول المعتبر من الناحية الشرعية هي السنة القمرية، وهي أقصر من الشمس بنحو 11 يوم تقريبا،
0: نعم،
1: هي أقصر من السنة القمرية بنحو 11
0: يوم.
1: فلا بد يعني إذا اعتمدنا السنة الشمسية في حساب الزكاة لابد من مراعاة زيادة مقدار الزكاة بما يعادل الفرق بين السنتين، يعني تقريبا نحو بتطلع نحو بدل 2.5% بصير 2.

0: 0.7% تقريبا حتى لا ينقص الواجب، لأنه احنا بنتكلم عن ركن من أركان الإسلام فلا بد من أدائه بشكل دقيق.
1: بارك الله فيكم. السؤال الآخر، هل يجوز للمرأة أن تصلي بجانب زوجها أو أحد محارمها كما ذكر الأخ الكريم؟
0: طبعا هي يعني أصلا زوجها يعني هي حلاله في بداية، والمحارم يعني عورتها أيضا لها حدود أمام المحارم، فهي وهي تصلي صلاة أمام زوجها أو محارمها هي أصلا متسترة بستار الصلاة، لابسة لباس الصلاة. فلو صلت نعم أمام محارمها يعني لا كراهة في صلاتها وصلاتها صحيحة، لا يعني لا أي تعليق عليها. لكن هذا يدفعنا إلى الكلام عن حكم الصلاة أمام غير المحارم. يعني نفرض أنه في يعني في غير محارم، في أجانب، هل يجوز أن تصلي أمامهم؟ لابد من التستر، الابتعاد قليلا عن يعني عن الأجانب الذين هم ليسوا من المحارم، لأنه المرأة وهي تصلي يعني لها الركوع والسجود، يعني الأصل أن تكون نوعا ما متجنبة أن يراها رجل بشكل عام إن أمكن، حتى المحارم إن أمكن. لكن قلنا إنه هذا أمر يعني لا يخطر ببال، يعني لو صلت أمام محارمها وزوجها هذا لا بأس فيه، أمام الأجانب لا، لابد أن تبتعد، لابد أن تصلي في مكان ليس فيه أجانب. لكن لو صلت مثلا وراء أجنبي، هي يعني الحكم يكون عليها إثم، لأنها يعني كانت تستطيع أن تبتعد ولم تفعل ذلك. لكن صلاتها صحيحة ولا باطلة؟ صلاتها صحيحة، من حيث الصحة صلاتها صحيحة، لكن عليها قدر الإمكان أن تبتعد عن الأماكن التي فيها أجانب.
1: نعم، كما لا يخفى عليكم فضيلة الدكتور، يعني الأحكام الشرعية أعطت خصوصية للمرأة في الصلاة.
0: نعم.
1: منها مسألة أنه يعني عندما تسجد أو يعني في حركات الصلاة تضم بعضها إلى بعض، ليس كالرجل، ليس كذلك، أنه يعني خاصة في السجود في
0: نعم.
1: في هيئة الصلاة.
0: نعم، هو كذلك. وقلنا يعني إذا كان في أجانب الأصل أن تنحني إلى زاوية لا يراها فيها الأجانب. نعم. ولا ينظرون إليها، بش أمامهم يعني تصلي.
1: نعم، بارك الله فيك فضيلة الدكتور. السؤال الآخر، بالنسبة إلى أخذ ذهبا من زوجة ابنه، يعني بين قوسين قال غصب عنها، يعني الآن الآن تطلب منه هذا الذهب وهو يرفض، يقول مالك عندي، تقول في حال الوفاة هل يجوز لها أن تطالب بهذا الذهب؟
0: يعني بداية إذا يعني كان الأمر بموافقتها عندما أخذ الذهب.
1: نعم.
0: يعني الأصل أولا والد الزوج أن لا يأخذ ذهب زوجة ابنه ولا حتى ذهب زوجته، يعني إلا بموافقتها وعند الحاجة.
1: صح.
0: وعلى أن لا يكون ذلك بقصد يعني أن يأخذ هذا المال ولا يرجعه لصاحبه. الآن أخذ ذهب زوجة ابنه، بدي أفترض أنه بموافقتها وبقبول كامل وبنفسية طيبة لا بأس بذلك، تمام. الآن بتطلب ذهبها، الأصل أنه يرجع لها هذا الذهب، فإن كان في حياتي الأصل إذا طلبته أن يرجع لها هذا الحق. الآن مات فدخل في التركة، الآن الأصل هذا يعتبر دين لهذه البنت لزوجة ابنه، فبالتالي أول ما يخصم من التركة الديون، لذلك يجب على الورثة أن يخصموا هذا الدين من التركة ويعطوه لهذه البنت لزوجة الابن، ثم بعد ذلك يوزع الباقي حسب الحصص الشرعية.
1: نعم فضيلة الدكتور، يعني على العموم ليس هذه المسألة، يعني بعض الناس توجيه فضيلتكم من يريد أخذ أموال الناس ولا يريد أداءها، ومن بعضهم يأخذ أموال الناس ويردها إليهم، يعني
0: طبعا يعني ورد النهي عن أن يستدين الإنسان الدين ولا ينوي أداءه. ومن استدان وكان ينوي الأداء سد الله عنه كما الله جاء. صحيح. في بعض الروايات.
1: نعم.
0: أما اللي بأخذه ما بده يسد، يعني الله عز وجل طبعا لا شك بأنه يأثم وسيزداد الأمر تعسيرا في قضية. صحيح. السداد.
1: بارك. نعم. الله فيكم. السؤال الآخر، فضيلة الدكتور، إمام صعد إلى المنبر فانتقض وضوءه، كيف ما الحكم؟
0: يعني الحكم طبعا بشكل عام سواء كان في خطبة الجمعة أو في الصلاة، إماما أو مأموما، من انتقض وضوءه فعليه أن يخرج من الصلاة، يترك الصلاة ثم يذهب ويتوضأ ويعود. الآن إذا كان إماما أو خطيبا له أن يخلف غيره إن أمكن بيقدر يخلف غيره بيخلف غيره. نعم. بيجي واحد يعني وراء مثلا من المأمومين ويكمل الصلاة.
1: يكمل.
0: وفي المسجد أحيانا في بعض المساجد وفي كثير من المساجد اللي أعطى الدرس مثلا يستطيع أن يقوم ويؤدي ويكمل مثلا خطبة الجمعة، لا بأس بذلك. ولو ذهب فتوضأ، نعم وهذا قد يحصل، إجا الإمام ترك الخطبة ما أخلف أحدا، خمس دقائق بتوضأ وبرجع، مع أن الناس لا يتقبلون ذلك، لكن أنا بتكلم عن حكم شرعي، له أن يذهب ويتوضأ ويعود إن لم يخلف أحدا خلفه، أن يعود إلى المنبر ويكمل خطبة الجمعة.
1: يعني قل ما تحدث مثل هذه المسألة،
0: وهي مسألة نادرة.
1: نادرة. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. مجموعة أخرى من أسئلة برنامج فتاوى على الهواء، وهاتف البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. تفضل أخي الكريم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: يعطيك العافية. فيك
1: الله يعافيك. سلمك إن شاء الله.
2: الله يجزيكم الخير على برنامجكم الطيب.
1: حياكم الله.
2: عندي كم سؤال سريع، بديش أطول عليكم يا سيدي الشيخ.
1: نعم.
2: أول سؤال بعد إذنك، في لي ابن موظف وزوجته بتشتغل، لكن ما بكفيش مرات آخر الشهر بالداية، بقدر أعطيه من زكاة أموالي؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، في إلي أهل إخوان وفي عندنا بيت وعليه مثقفات، وضعهم الإخوان والخوات تعبان، وضعهم يعني ماديا تعبان وبقدروش يدفعوا، بقدر برضو من زكاة الأموال أدفع عنهم مثقفات؟
1: نعم.
2: وفي سؤال آخر، في أحد الأشخاص كان يشتغل في أحد الجمعيات، خنسميها جمعية أو مدرسة أو كذا، كان مسؤول عن مجموعة يجيب إلهم باص للرحلة، مكلف أنه يقوم في هذا العمل، وهذا العمل كان يقوم فيه ومدفوع الأجر عليه من عمله الأساسي في المكان في الجمعية اللي هو فيها. الآن كان يجيب الباص، إذا كان مثلا تكلفته 200 دينار يحط مثلا 210 230 240 حتى يسدد روحاته وجياته، بس بصراحة المبلغ اللي كان يحطه كان أعلى شوي من التكاليف اللي كان يتكلفها حتى أنه يجيب وسيلة المواصلات هاي. هو شو عمل؟ هو حكى عرف خطأه، فمن سنين طويلة من 10 سنين صار يتبرع في مبلغ معين باسم هاي الأشخاص، لأنه مش قادر يصل لهم أو يعطيهم إياه. فهل هذا التصرف صحيح أم لا؟ وآخر سؤال، وآسف أطلت عليكم، في أحد الأشخاص مريض مصاب بشلل رباعي مكتمل، بنقوم إحنا بنغير له بعض الشغلات وبنلمس أجلكم الله ذكره وإحنا لابسين قلبزة، شو بالنسبة للوضوء إذا كنت بتوضي، هل هو ينتقض أم لا؟ وشكرا لكم وبارك الله فيك.
1: حياكم الله. نعم، اتصال آخر فتاوى على الهواء، ويريد تكون يعني السؤال يعني في السؤال فقط سؤال، يعني مش أربعة وكذا، لأنه بنأخذ بصراحة يعني أدوار لمستمعين منتظروا على الهاتف. الله يجزيكم الخير. تفضل أخي الكريم. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: معكم محمد أتو.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله.
3: سيدي، بالنسبة لطرف السلام، مثلا بتلاقي اثنين يتلاقوا بالشارع، أيهما أبدأ يرد بالسلام اللي على اليمين ولا على اليسار، أو الطالع واحد طالع طالع واحد نازل، أيهما أبدأ يرد السلام؟
1: حياكم الله. الله يسلمك. حياكم الله وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، اتصال آخر فتاوى. السلام عليكم. نعم.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة
4: الله.
1: تفضل ترفع عن صوتك إذا تكرمت.
4: في عندي استفسار بسيط.
1: تفضل تفضل.
4: سيدي، المرأة المرضعة هل تجوز إرضاع طفلها في حفلة ستات؟
1: نعم.
4: يعني الحضور شايفينها وهي عمالها بترضع.
1: حفلة نساء يعني هي.
4: حفلة نساء.
1: نعم. واضح واضح السؤال.
4: يعطيك ألف.
1: الله يعافيك، حياك الله. في اتصال. نعم اتصال ثم نجيب على هذه المجموعة. نعم اتصال ثم نجيب إن شاء الله. فتاوى. تفضل.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله والإكرام، حياكم الله.
5: الله يرضى عليك شيخنا. بدي أسألك سؤال، إلي إخوان اثنين شيوخ، بصير عندنا إحنا مناسبات أفراح.
1: نعم.
5: فأنا بطلب منهم بس يجوا ينقطوا العريس مثلا، يحضروا، هو بحكي لي طول ما في أغاني ما بفوت العرس بالمرة. ما نعم. بدنا يعني فتوى منكم، الله يرضى عليك. أنا بس بحكي له ما بتيجوا تشاركوا، بس فوتوا العرس ونقطوا.
1: نعم.
5: وأنا بعرف إنه الرسول شارك يعني طول ما الإنسان ما طلعش عن طوره.
1: نعم.
5: فبدنا فتوى منكم الله يرضى عليك.
1: تسمع التوجيه ان شاء الله. تفضل تفضل.
5: حط مثلا زينكو.
1: تعيد السؤال ما سمعنا بداية الكلام. تفضل تفضل تعيد.
5: اه شيخ
1: تفضل.
5: في عندنا محل احنا مثلا حاط زينكو انا زي مظلية وجوا المحل حاط اغراض هاي مخالفة يعني بالأمانة، وهي بنفس الوقت مش مخالفة يعني بالقانون مخالفة، بس انا مش ضار حدا.
1: اه
5: بيجيني واحد من الأمانة يعني بضله يبتز فيه لما اعطيه، هاي بتتسمى رشوة يا شيخ؟
1: هو بيبتز بيك يعني؟
5: يعني بتقيم الزينكو هذا كله هذا، ورغم اني انا مش قاضي حدا والمحل
1: هو
5: ملك،
1: هو بيأدي واجبه ده. هو بيأدي واجبه،
5: هو بيأدي واجبه، بس بظله لما ياخذ مثلا فطور 10 ليرات مشان انا ما اسكر محلي، هاي لا سمح الله رشوه يا شيخ.
1: تسمع التوجيه ان شاء الله. حياكم الله حياكم الله. فضيله الدكتور، بالنسبه الى الاخ الكريم هو يريد اخراج زكاه ماله، هل يجوز أن يعطي ابنه يعني الموظف، زوجته لا تعمل أو زوجته تعمل ولا يكفي راتبه؟ هذا الشق الأول من سؤال الزكاة.
0: نعم، القاعدة في الزكاة أن الأصول لا يجوز إعطائهم من الزكاة لكرامتهم، مثل الآباء الأمهات الأجداد الجدات ما بنعطيهم من الزكاة، إنما نعطيهم حقا واجبا علينا من النفقة. الآن الأبناء البنات الأخوات، حتى الأبناء والبنات والأخوات ويعني الحواشي مثل ما بيقولوا كذلك، هؤلاء إذا كانوا خارج نفقتي فيجوز لي أن أعطيهم من الزكاة إذا توافرت شروط الزكاة، يعني كانوا من مصارف الزكاة.
1: نعم.
0: بمعنى كانت عليهم ديون، كانوا مدينين، كانوا فقراء راتبهم لا يكفيهم، مساكين كانوا، يعني إذا كانوا مصرف من مصارف الزكاة فيجوز إعطاهم. حتى الإبن، هو سأل تحديدا عن الإبن، نعم يجوز
1: الإبن. نعم.
0: إذا كان خارجا عن نفقتك، بمعنى لست أنت من تنفق عليه، إنما متزوج وعنده راتب لكن راتبه لا يكفي.
1: نعم.
0: فيؤدي إلى الديون والفقر غير ذلك.
1: نعم. نعم. أيضا البيت الذي عليه ضريبة مثقفات، هو يقول يعني هذا البيت عليه وعلى إخوته، لكن إخوته أيضا وضعهم المادي ليس جيدا، هل يجوز أن يدفع لهم من زكاة ماله حتى يدفعوا هذه الضريبة؟
0: هذا يعني يتناول ما تكلمنا في الشق الأول.
1: نعم.
0: بأنه ما داموا ما دام هؤلاء خارجون عن نفقتي، يعني ليس واجب عليه أن ينفق عليهم، ومصرف من مصارف الزكاة، يعني لا تأخذني قضية دفع المثقفات أو عدم دفعها، هذه ليست معيار للفقر أو للغنى، لكن إذا توافر فيهم الفقر لدرجة لا يستطيع أن يدفع المثقفات، لأنه في ناس أغنياء ما بدفعوش المثقفات لأنه لا يريد أن يدفع.
1: صحيح.
0: وهذا خطأ.
1: صحيح.
0: طبعا فهو ليس معيار للفقر والغنى. إذا كان فقير نعم يجوز أن تعطيه ليدفع عن نفسه مثلا المثقفات
1: والغنى.
0: نعم.
1: السؤال الثالث طويل نوعا ما، لكن لعلنا نختصره دكتور. بالنسبة إلى هذا الشخص الذي كان يعمل مع الجمعية ويتقاضى أجرة تنظيم الرحلات من ضمن راتبه، لكن هو كان يأخذ زيادة لما إذا بيكلف الباص أو الرحلة 200 دينار كان يأخذ 210 230 زيادة.
0: نعم.
1: هاي 20 دينار يعني يأخذها بين قوسين خارج هذه الحسبة، هو عرف كما يقول وش حكم هذه المسألة، وعرف يعني بين قوسين كما قال الأخ الكريم عرف خطأه، هل يجوز أن يتبرع بهذه المبالغ التي كان يأخذها زيادة عن العقد عمله، لأنه لا يعرف الأشخاص الذين كانوا يعني يستقلون الباص ويذهبون رحلات معه؟
0: هو بداية إذا كان يعني المسألة أنه الجهة الحكومية أو المنظمة التي تعطيه أجرة مثلا 200 دينار وهو يأخذ 210 أو 220 بغير علم الجهة الحكومية وهي غير راضية، أو الجهة المنظمة حتى لو كانت خاصة وهي لا ترضى بذلك أبدا، فهذا لا جزما يعني حرام، هذا أخذ أجرة بغير حق، وإن كانت يعني لأنه الناس ما بيعرفوا، الناس إيش بتحكي لهم يدفعوا بيدفعوا، طب الأصل 200 ليش يزيد هذول 20 دينار؟ فهو حرام. لكن يعني هنا احنا اغلب الناس للاسف يسالوا عن حكم المساله بعد وقوعها وليس قبل وقوعها.
1: نعم.
0: كان الاصل فيه ان يسال يعني خلال كم سنه مثلا فعل ذلك، الاصل بالبدايات يعني الم يكن هناك اشعار من القلب بان ذلك فيه شبهه؟ على كل وقد وقع، فعليه ان يرد المبالغ كامله الى اهلها ان علمهم، اذا ما قدر يعرفهم يعني لتعددهم وعلى الأغلب بشرح يقدر يعرفهم، فعليه أن يتصدق بهذه المبالغ على جهات الخير.
1: يتصدق.

0: للفقراء نعم. للمساكين جهة الخير بشكل عام.
1: نعم بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. بالنسبة إلى الأخ الكريم يعني حالة مرضية في شلل ربنا يعافيه وعافيه يعني جميعا إن شاء الله، في حال مثلا تغيير عليها أو خدمته تم لمس يعني العورة، هل ينتقض الوضوء؟
0: لمس العورة هو ينقض الوضوء، لكن نعم. إذا وجد حائل كفة أو غيره يعني من حيث الحكم الشرعي لا ينقض الوضوء. نعم. نعم لوجود الحائل.
1: نعم أيضا السؤال فضيلة الدكتور بالنسبة إلى أحكام إلقاء ورد السلام، يعني هل ورد حديث في هذا المسألة؟ هو يسأل عن حالة خاصة يعني بالنسبة إلى قد يكون أحدهم في مكان مرتفع والآخر في نزول، وأحدهم على اليمين أحدهم على اليسار، هل لها أحكام من يبدأ ويلقي السلام على الآخر؟
0: شوف والله الأصل أن لا نسأل مثل هذا السؤال،
1: لا نسأل.
0: أن نكون مبادرين
1: صحيح.
0: دائما أنت تبادر بالسلام، وأحيانا يعني إذا كانت المسألة والله هو سلم لا أنا لا أنت خلي، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام حتى المتخالفين أو اللي بيناتهم نزاع
1: خيرهما.
0: نعم خيرهم الذي يبدأ بالسلام. النبي عليه الصلاة والسلام نعم نص في الحديث المتفق عليه يسلم الصغير على الكبير، هذا من باب الآداب، لكن لو سلم الكبير إذا شاف الصغير أحيانا الصغير مش متعلم الآداب
1: وخيرهما.
0: طب نعم أنت الكبير نعم. تعلمه صحيح. الأدب نعم. ففي الحديث الصغير يسلم على الكبير مار على القاعد أنت ماشي، هذا أدب عام يعني، والقليل على الكثير يعني هذا من الآداب العامة، لكن نبقى على القاعدة الأصلية وهي أن الخيرية تتبع لمن يبدأ بالسلام.
1: نعم.
0: نسأل الله يعني أن نكون من خير الطرفين.
1: أحيانا بصير عليها إشكاليات، يعني هو بتلاقي طالع بالسيارة مثلا والآخر نازل، فبقول لك أنه لازم هو اللي نازل ويسلم علي، فهو خيرهما.
0: حتى وإن رأيت يعني أنه هو أحق أن يبدأ بالسلام، إن أنت بدأت ادفع بالتي هي أحسن
1: خيرهما،
0: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نعم. هذه القاعدة العامة في ديننا.
1: نعم بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. بالنسبة إلى المرأة، هل يجوز للمرأة أن ترضع ابن طفلها في حفلة نساء؟
0: والله يعني هذه المسألة فيها كلام بالنسبة لعورة المرأة أمام النساء، لكن إحنا كحكم شرعي يعني يجوز لها أن ترضع ابنها بحضرة النساء، لكن الآن هذا يخضع أيضا مسألة تخضع للأعراف الآن، يعني على المرأة دائما أن تكون متمسكة بالحياة، متمسكة بقضية يعني الحياة حتى أمام النساء، فلا تكشف عن شيء من جسدها إلا لا سمح الله إذا كان في ضرورة طبية ضرورة علاجية غير ذلك، بغير ذلك الأصل كشف العورة لا يكون إلا في خلوة أو في بيتها، فلا يعني تتعود نفسها على مسألة الحياة، يعني الأفضل قدر الإمكان أن تحاول أن تتستر، ممكن ابنها يعني اتحرك فيه الجوع كثير واحتاج إلى ممكن تذهب إلى مكان آخر، ما استطاعت إلا أمام النساء قدر الإمكان تستطيع أن ترضعه من غير أن تكشف شيئا من عورتها.
1: صحيح. نعم نعم. وهل الرجل يعني مسموح له أن يرى عورة الرجل والمرأة أن ترى عورة المرأة؟
0: يعني الآن إحنا قلنا يعني عورة حتى يعني عورة المرأة أمام العورة أصلا أمام صحيح. النساء فيها كلام أصلا يعني
1: حتى في نهي
0: نعم ما فوق السرة يعني نعم. الفقهاء قالوا مثلا ليس بعورة أمام النساء، لكن هل هذا يعني أن تكشف أو أمام النساء؟
1: لا في مسألة يتساهل يعني
0: نعم في مسألة نحن نتكلم عن الأدب عن الحياة عند المرأة، لا ما دامت تستطيع أن تتستر قدر الإمكان حتى أمام النساء تفعل، خاصة نحن نتكلم عن قضية عورات وقضية صحيح. يعني أمور مخالفة لأعرافنا
1: بعض يتساهل يعني نعم. يعني بهذه المسائل يعني
0: والتساهل يدفع إلى ما هو
1: صحيح.
0: أشد
1: صحيح بارك نعم. الله فيكم فضيلة الدكتور. أيضا السؤال الآخر يقول يعني يطلب من إخوته أن يحضروا فرحه أو فرح أولاده لموضوع يعني التهنئة والتبريك وكما يقال نقوط العرس، لكنهم يرفضوا يقولوا أنه يعني في الحفل عندك في أغاني أو كذا، فكيف يتعامل فضيلة الدكتور؟
0: والله هذا مما عم به الابتلاء
1: صحيح.
0: لكن يعني
1: أكثر
0: إحنا يعني إحنا نتكلم عن شخص قد يكون متدين وقد يكون صاحب أخلاق عالية وهو يأخذ بالرأي الذي يقول مثلا بحرمة الموسيقى بشكل عام
1: نعم.
0: وما يرافقها
1: نعم.
0: مثلا، فإن كان الأمر كذلك له ذلك، يعني هذا مسألة الموسيقى بشكل عام هي مسألة خلافية، نحن نميل إلى قول الجمهور الذين يقولون بالتحريم، لكن بنفس الوقت يعني من العلماء من أجاز، فلا ننكر

0: يفكروا فيها. لكن إذا كان الحفل فيه اختلاط، فيه تكشف
1: محرمات،
0: فلا شك أن هذا مما حرمه الله عز وجل قطعا، يعني مسألة لا تحتاج إلى كلام.
1: نعم،
0: يعني نصيحتنا بشكل عام، إذا كان هذا الشخص من ناحية دينية ومن ناحية قناعة هو مقتنع بأن هناك محرمات في هذا الحفل، والواقع يدل على أن هناك محرمات مثلا، اتركه على حاله، خلاص مش ضروري يحضر هالحفل، حضوره ليس واجب، يعني لا تشددش عليه.
1: نعم.
0: وإن كان غير ذلك، يعني المسألة يعني لا فيها تكشف ولا فيها، ويستطيع أن يحضر مثلا بأقل الخسائر كما يقولون، وبغير خسائر، بل بغير خسائر يستطيع أن يحضر، فمثلا ممكن يحضر يشارك وينصرف من هذا.
1: نعم، بارك الله في هذا التوجيه. نعم. فضيلة الدكتور، أيضا الأخ الكريم يعني في موضوع، هو يعني الأخ الكريم الله يجزيه الخير، موظف الأمانة يقوم بواجبه في موضوع، يعني أحيانا
0: نعم.
1: لا أعرف كيف يتعامل مع هذه المسألة فضيلة الدكتور، قول أحيانا يعني يساعد ويعطيه مثلا شيئا من الفطور أو كذا، هل يعتبر هذا رشوة؟
0: طبعا رشوة.
1: نعم.
0: ليش؟ لأنه أول شيء أنت مخالف.
1: مخالف أصلا.
0: يعني أنت الآن، إحنا القوانين وضعت بعض الأمور التنظيمية لحياة الناس.
1: نعم.
0: لما قالت مثلا قوانين
1: ممنوع
0: تحط لوح زينكو بالمنطقة الفلانية،
1: ممنوع.
0: أنت وجهت نظرك أنه مش مضر بالغير، لكن طب ليش منع قانونا؟ كان
1: ممنوع
0: في التشريعات، معناته إذا ما كان في ضرر لما شرع هذا القانون أصلا؟ لا، هو يقينا فيه ضرر وقد يترتب على الناس ضرر، فهو بغض النظر هو ممنوع في القانون الآن. فليش أنت تدفع لواحد مثلا يعني كأنك تهيئ له بيئة الرشوة، زي اللي بتقول له تعال أنت ادفع لي لحتى يعني تسكت عني،
1: أو تفضل افطر معي
0: من
1: حتى
0: البداية
1: يهيئ له
0: الأمر الممنوع. أنت لو يعني لو خلعت هذا الأمر، لو ابتعدت عنه هذا الأمر الممنوع، لما دفع، يعني لما اضطررت إلى أن تدفع له الرشوة يعني.
1: نعم.
0: ابتداء، ودفع الرشوة طبعا يعني أيضا لا يجوز، يعني الحكم بالنسبة للطرفين، للآخذ والمعطي الرشوة محرمة، كذلك هو هذا الموظف إن كان فعلا يأخذ هذه الرشوة مقابل أن يسكت عن أمر ممنوع فهو آثم وتعتبر رشوة أمام الله عز وجل، ولعن الله الراشي والمرتشي.
1: وحتى كما تفضلتم يعني تهيئة البيئة، يعني
0: نعم،
1: بيئة الرشوة.
0: نعم، نحن عندما نخالف القوانين نوجد بيئة خصبة.
1: نعم.
0: لمسألة دفع الرشاوي وأخذها.
1: نعم.
0: وهذا بحد ذاته أيضا غير.
1: نعم. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور على هذا التوجيه والحكم. مجموعة أخرى وأخيرة من أسئلة برنامج فتاوى على الهواء، وهاتف البرنامج 47 247 247 202. تفضل.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة
0: الله.
2: الله يجزيكم خير على البرنامج.
1: حياكم الله.
2: أول شيء بنحب نذكركم بالصلاة على النبي.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه.
2: يعني عندي سؤالين سريعات لو سمحت.
1: تفضل.
2: أول سؤال، أنا أول شيء سائق تاكسي أصفر، بيطلع معي طلبات هسه، ممكن يطلع طلب دينار و10 دينار و15 دينار وربع. بزبط مثلا إن أقول له خلاص أعطيني الدينار، وبيني وبين نفسي الربع دينار هاي كفارة عن ذنوبي.
1: نعم.
2: تمام.
1: نعم.
2: سؤال الثاني برضو نفس الإشي، ممكن يطلع دينار و15 دينار و10، مثلا بقول لي ما معي فراتب، بقول له خلاص العشرة هذول صلي فيهم على النبي، مثلا ناجي أقول له مثلا صلي على النبي مرتين ثلاثة عادي يجوز؟
0: نعم.
1: نعم.
2: الله
1: يجزيكم
2: خير.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وسلم. تكرم تسمع الإجابة إن شاء الله. اتصال آخر فتاوى. السلام عليكم.
3: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: يعطيك العافية.
1: حياكم الله.
3: الله يسعدك. معلش بدي أسأل سؤال الآن، الصلاة بالنظارة الطبية، يعني بس آجي أصلي والسجود والركوع ما بشيل النظارة.
0: نعم.
3: تمام، يعطيك العافية.
1: حياكم الله. نعم، اتصال آخر فتاوى. تفضل أخي الكريم.
4: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. إذا سمحت تسمعنا من الهاتف مباشرة.
4: معك سيدي من الهاتف.
1: تفضل، عشان في صوت صدى عندنا. تفضل
4: سيدي.
1: موطي الراديو. نعم.
4: بدي أغلبك استفسار بسيط. إمام بيقدموه، الإمام أصلا مفعول به.
1: كيف؟
4: الإمام ملوط يعني كان.
1: ألو،
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي الكريم.

0: أنا تمام. حكيت السمة الثانية.
1: تمام، ما كملت
0: تمام.
1: الصلاة يعني ولا صلاة؟
0: لا كملت، كان كملت عادي.
1: كملت يعني كاملة. نعم
0: كملت كاملة.
1: تكرم، تسمع الجواب إن شاء الله.
0: شكرا.
1: نعم، اتصال آخر. فتاوى، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: عليكم السلام ورحمة
2: الله. يعطيك العافية.
1: الله يعافيك سلمان.
2: الشيخ العزيز، بدي أسأل على موضوع لما نروح نزور الكزيات نعبي بنزين، بوقته منا ربع دينار عمولة فيزا.
1: نعم.
2: بدخلها ممكن يعني مثلا تطلب عمولة على المشتريات. فهل هذا حلال جائز؟
1: نعم. تسمع.
2: العمولة على المشتريات الفيزا.
1: انت سؤالك انك بتشتري يعني بتعبي بنزين وباخذ عمولة صح؟
2: تعبي بنزين او بتشتري مشتريات من خلال الفيزا باخذ منك عمولة بزيادة.
1: عمولة مشتريات، نعم، على بطاقة الفيزا.
2: مشتريات.
1: نعم، تكرم، تسمع الجواب. سؤال اخير، سؤال اخير، نعم، ثم نجيب لم يبقى معنا وقت. تفضل اخي الكريم.
4: السلام عليكم شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: شيخ والله بس سؤالين يا صراحة.
1: إذا في مجال السؤال عشان ما معناش وقت والله، تفضل.
4: طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. لا إله إلا الله.
3: اللهم صل.
4: شيخي بس كنت أسأل، في لي وديعة البنك.
1: نعم.
4: وديعة البنك، وهي الوديعة طبعا عليها نصاب وحال عليها الحول، مستحق للزكاة. فأنا من 3 سنوات لا أدي زكاة كاملة الحمد لله. هاي الوديعة شيخ أنا حاطها في قرض تسديد، قرض موجود علي أصلا. تمام.
1: نعم.
4: فالوديعة متناقص يعني كانت مبلغ كبير ولا تتناقص، ولكن لا زالت مستحق عليها النصاب والزكاة.
1: نعم.
4: فالشيخ سؤالي بدل فضيلة الشيخ، هل إنه أستمر في إني عليها زكاة، ولا إنه نيتها أصلا مش نية تجارة ولا نية شيء، هي نية سداد قرض.
1: سداد قرض، نعم.
4: فالشيخ إذا تكرمت علي في الجواب.
1: البنك إسلامي.
4: البنك. البنك اللي فيه الوديعة. نعم، البنك الإسلامي. نعم.
1: تمام، تكرم، تسمع الجواب إن شاء الله.
4: بس شيخي القرض طبعا القرض موجود في بنك ثاني كمان خاضع لنظام المرابحة الإسلامية.
3: نعم
1: نعم، يعني جهتين مرابحة إسلامية أو بنكين إسلاميات. نعم،
4: جهتين مرابحة.
1: تكرم، تسمع الجواب إن شاء الله.
4: شكرا،
1: حياكم الله. فضيلة الدكتور، يعني بقي معنا تقريبا 4 دقائق. بالنسبة للأخ الكريم، موضوع أخونا سائق التاكسي الله يجزيه الخير. نعم. هو ينوي يعني بعدم أخذ أجرته الكاملة يعني أن تكون كفارة عن ذنوبه.
5: والله
1: وأحيانا يعني إذا كان له يعني يسامح الأخ الكريم، يقول له يعني صلي على النبي ثم هو بيسامحه.
5: يعني شيء جميل من نعم. هذا أخونا طيب سائق نعم. التاكسي أن يعني أن يكون عنده نية المسامحة ونية كفارة الذنوب. طبعا هذا لا يعني أنه معناته أصير أعمل معاصي وأقول هي. لا نعم. هو ليس هذا المقصود، إنما المقصود أنه كفارة عن الذنوب، وهو كذلك الصدقة نعم. أصلا كفارة عن الذنوب. ولو قلت له صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هي ليست مقابل هذا الثمن نعم. إنما هي من باب التشجيع على فعل الخيرات.
1: نعم. الصلاة بالنظارة الطبية أثناء السجود دكتور،
5: والله
1: ولا ينزح
5: نعم النظارة. نحن نلبس النظارة الطبية وعندما نصلي يعني غالبا لا نخلعها، وعدم خلعها لا يقتضي أنك لا تسجد على الجبهة والأنف.
1: نعم.
5: أمرت أن أسجد على 7، منها الجبهة عظم. ومنها الأنف. فما دام تسجد على جبهتك وأنفك صلاتك صحيحة.
1: نعم، هو مسبوق يعني لحق الإمام عند التسليمة الأولى فأكمل الصلاة.
5: الصلاة تنتهي بالانتهاء من التسليمة الأولى، فإذا أنهى التسليمة الأولى، لأن التسليمة الأولى هي الركن،
1: الركن نعم.
5: والتسليمة الثانية هي سنة
1: نعم.
5: فإذا أنهى التسليمة الأولى انتهت الصلاة
1: نعم.
5: بعد ذلك أنت الآن تعتبر إن شاء الله يعني لك جزء من أجر الجماعة، لكن أنت لست ملتزم بهذه نعم. الجماعة.
1: عمولة البطاقات الفيزا على المشتريات، سواء الأخ الكريم يقول يعني هو بيعبي هو مشتريات سواء من الكازية أو غيرها، يعني يقول هو ربع دينار عمولة الفيزا.
5: نعم والله المشتريات. احنا عندنا فتوى نعم. يعني منشورة على موقع دائرة الإفتاء من 2011
1: نعم.
5: خلاصتها أنه لا يجوز لمحطات البنزين أو التجار إضافة أي مبلغ نقدي على من يشتري بواسطة البطاقات الائتمانية، ولو كان الغرض تعويض العمولة التي تأخذها الجهة مصدرة البطاقة لأن ذلك يدخل بالمعاملة، يعني يدخل بالمعاملة في دائرة الشبهات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث المتفق عليه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. نعم. هذه خلاصة الفتوى.
1: نعم، بارك الله فيكم.
5: الحرمة يعني.
1: نعم. السؤال الأخير فضيلة الدكتور، هو يعني وديعة في بنك إسلامي بنية سداد يعني قرض أو تمويل في بنك

0: إسلامي آخر. يقول هي الوديعة يعني بلغت النصاب وحال عليه الحول وهو يزكيها من 3 سنوات، لكن هي بشكل سنوي هي متناقصة بنية سداد هذا التمويل، هل يزكيها حتى لو كانت متناقصة؟
1: أي مبلغ يتم ادخاره لأي نية خير كانت، للزواج، للسداد، لأي نية، إذا وجدت شروط الزكاة فيه اللي هو النصاب حولان الحول منها والملك الحقيقي، فيجب عليك أن تزكي حتى لو كانت متناقصة. ما دامت يعني السنة هاي زكيتها، السنة الجاية راح تنقص شوي، ما دامت ضمن النصاب الشرعي يعني ما نقصت عن النصاب، فعلي أن أؤدي زكاة.
0: إن شاء ربنا بترح البركة وللسامعين والجميع، كل من قال آمين. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور، كل شكر والتقدير إلى ضيف حلقة برنامج فتاوى على الهواء فضيلة الدكتور صفوان عضيبات المفتي في دارة الإفتاء العام. كل شكر دكتور،
1: أكرمكم الله وبارك الله في هذه الجهود الطيبة لنفع الناس.
0: بارك الله في وجودكم جميعا فضيلة الدكتور. أشكر زملائي فريق العمل سعد الدبوبي وغاندي حداد ونداء الرمامنة وأمان الكعابن والإشراف العام الزميل الدكتور مارك حيصات، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمن المطمئن في حفظك وعنايتك ورعايتك وسائر بلاد المسلمين. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى الملتقى في حلقة جديدة.
2: فتاوى على الهواء.

وتبدلت بعد الضياء كدور وإذا البحار تفجرت من خوفها ورأيتها مثل الجحيم تفور وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت

القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين نسير وإذا تقات المسلمين تزوجت من حور عين زانهن شعور وإذا الموءودة سئلت عن شأنها.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، تقدمها لحضراتكم لبنى الفقهاء. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لأبرز عناوينها. جلالة الملك يلقي اليوم خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. جلالة الملك يشدد خلال لقائه رؤساء وفود ومسؤولين دوليين في نيويورك على أهمية تكثيف الجهود لاستعادة التهدئة في المنطقة. سمو ولي العهد يلتقي في نيويورك رئيسين تنفيذيين لشركتين أمريكيتين عالميتين. ووزير الخارجية يقول إن الأردن تعامل مع اللاجئين لعقود وبذل جهداً لتوفير حياة كريمة لهم. ومن العناوين إلى التفاصيل، أهلاً بكم. يشارك جلالة الملك عبد الله الثاني في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا في نيويورك، ويلقي خطابا اليوم في الجلسة الافتتاحية للدورة 81 للجمعية العامة بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، عقد جلالة الملك عبد الله الثاني لقاءات مع رؤساء وفود ومسؤولين دوليين بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، تناولت ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حل ينهي التصعيد في المنطقة ويحفظ أمن الدول العربية وسيادتها. وحذر جلالته من خطورة محاولات إسرائيل لاستغلال أوضاع الإقليم لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة. إلى التفاصيل والزميل عاطف نصور.
1: أكد جلالة الملك عبد الله الثاني ضرورة تكثيف العمل العربي المشترك لاستدامة التهدئة في المنطقة بما يحفظ أمن الدول العربية وسيادتها. جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين عقدهما جلالته في نيويورك مع ولي عهد دولة الكويت سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. وحمل جلالة الملك ولي عهد دولة الكويت تحياته لسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، كما نقل سمو الشيخ صباح إلى جلالته تحيات سمو الشيخ مشعل وتمنياته للأردن وشعبه بدوام التقدم والازدهار. وأكد جلالة الملك دانته للهجمات الإيرانية التي تعرضت لها دولة الكويت ودول الخليج العربي والتي يشكل أمنها أساساً لأمن المنطقة واستقرارها. وشدد جلالة الملك لدى لقائه سلام على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ودعم جهود اللبنانيين للحفاظ على أمن بلدهم واستقراره وسيادته. وتطرق اللقاء إلى مخرجات جولة اجتماعات العقبة التي عقدت أخيرا في باريس حول سبل دعم الجيش اللبناني، إذ أعرب سلام عن تقدير بلده للدعم المستمر الذي يقدمه الأردن. كما التقى جلالة الملك رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بحضور سمو ولي العهد، وأكد جلالته حرص الأردن على البناء على الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، معربا عن تطلع المملكة لاستضافة مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي في تشرين الثاني المقبل. وتناول اللقاء أبرز المستجدات الإقليمية، إذ أكد جلالته ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حل ينهي التصعيد الدائرة ويحفظ أمن الدول العربية وسيادتها. من جانبه، أعرب رئيس المجلس الأوروبي عن تقدير الاتحاد الأوروبي لشراكته مع الأردن وحرصه على مواصلة توسيعها في شتى المجالات، مؤكدا أهمية دور المملكة في العمل نحو الاستقرار في المنطقة. وعقد جلالة الملك لقاءين مع كل من الرئيس القبرصي نيكوس خريستو وسمو الدوق غيوم دوق لوكسمبورغ. وبحث جلالته

0: بحضور سمو ولي العهد عمق علاقات الصداقة بين الأردن وقبرص ولوكسمبورغ، مؤكدا الحرص على تعزيز التعاون في شتى المجالات. وبالحديث عن المستجدات في المنطقة، شدد جلالة الملك على أهمية تكثيف الجهود الدولية لاستعادة التهدئة ودعم جهود سوريا ولبنان للحفاظ على أمنهما وسيادتهما وسلامة مواطنيهما. وحذر جلالته من خطورة محاولات إسرائيل لاستغلال أوضاع الإقليم لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وغزة، منوها إلى استمرار الإجراءات التصعيدية ضد الفلسطينيين ينذر بتفاقم الأزمة. وشدد جلالة الملك على ضرورة تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وقيام دولته المستقلة وفق حل الدولتين، مثمنا اعتراف لوكسمبورغ بالدولة الفلسطينية.
1: هذا وحافظ الأردن على موقف راسخ ومتوازن في الجمعية العامة للأمم المتحدة داعما للسلام والعدالة وحقوق الإنسان. وكان للأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني صوت فاعل في جميع القضايا التي تطرح خلال دورات أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، خاصة القضايا العربية والإسلامية. إلى التفاصيل في التقرير التالي.
2: منذ انضمامه إلى الأمم المتحدة عام 1955، حافظ الأردن على موقف راسخ ومتوازن في الجمعية العامة داعما للسلام والعدالة وحقوق الإنسان. وقد تميزت مشاركته بالوضوح والمسؤولية والتركيز على القضايا العربية والإنسانية، لا سيما القضية الفلسطينية وضرورة حل النزاعات بالطرق السلمية. كما كان للأردن صوت فاعل في قضايا التنمية المستدامة وحقوق الإنسان وحوار الحضارات. وقد كان لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين دورا محوريا في ترسيخ هذا الموقف من خلال كلماته السنوية في الجمعية العامة التي باتت تنتظر بترقب في أروقة الأمم المتحدة لما تحمله من عمق تحليلي وجرأة في طرح القضايا ودعوة دائمة إلى التفاهم بين الحضارات. وفي هذه الخطابات لم تقتصر الرسائل الملكية على القضايا التي باتت تشغل الأردن والمنطقة، رغم حضور القضية الفلسطينية وتداعيات أزمات الإقليم في صلبها، إنما اتسعت لتلامس قضايا ذات طابع عالمي في احترام القانون الدولي والعدالة وحقوق الإنسان، إلى تعزيز العمل متعدد الأطراف ومواجهة التطرف والإرهاب ودعم اللاجئين وحماية الأمن والسلم الدوليين، ما جعل من المنبر الأممي مساحة لطرح رؤية أردنية تتجاوز رد الفعل على الأحداث إلى استشراف مآلاتها والدعوة إلى التحرك قبل أن تتفاقم. وقد برزت المملكة كشريك موثوق في المحافل الدولية تضع القضية الفلسطينية في صلب أولوياتها باعتبارها جوهر الصراع في الشرق الأوسط، كما حافظ الأردن باستمرار التأكيد على أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس مسؤولية دينية وتاريخية راسخة. اليوم ومع كل دورة جديدة للجمعية العامة يترقب العالم مجددا الخطاب الأردني الذي بات يعد مرجعا في الدعوة إلى السلام والإسهام في معالجة التحديات العالمية، ويبقى الأردن صوتا واضحا وشريكا موثوقا ودولة تقدم نموذجا للمسؤولية الدولية من خلال موقفها وقيادتها وتمثيلها المتجدد في أرقى المحافل العالمية.
1: التقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الرئيس التنفيذي لشركة أوبر دار خسرو شاهي والمؤسسة والرئيس التنفيذي لشركة أوبس هيفن للتقنيات المتخصصة في الحلول أو في حلول الذكاء الاصطناعي الدكتور حمزة السرحان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وبحث لقاء سموه مع خسرو شاهي مجالات التعاون في قطاع الخدمات السياحية وآليات التنسيق مع مبادرة جوردن سورس وتوسيع خدمات شركة أوبر في الأردن. وركز لقاء سمو ولي العهد مع الدكتور السرحان على آليات التعاون في مجالات حقوق الملكية الفكرية الأردنية وفرص تطوير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الأردن من خلال مبادرات المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل.

0: قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن الأردن تعامل مع اللاجئين لعقود، مشيراً إلى أن المملكة من أكثر الدول استقبالاً للاجئين. وأضاف الصفدي في فعالية مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الأردن يبذل جهداً لتوفير حياة كريمة للاجئين، لكن منظمات الأمم المتحدة تواجه معضلة في التمويل. ولفت إلى أن خذلان اللاجئين وتركهم للحاجة وللجوع والجهل سيجعلهم غير فاعلين في المجتمعات التي يعيشون فيها، وأشار إلى أنه إذا لم تحترم الدول المانحة مسؤولياتها الإخلاقية تجاه اللاجئين فلا يمكن تحميل العبء للدول المستضيفة. وأوضح المشكلة هي فيما يتعلق بالمحتاجين لا سيما من اللاجئين، الجميع يريد أن يسهم ويدلي بدلوه، ولكن حينما تحدث أزمة ثانية فينسون أمر هؤلاء اللاجئين، وهذا حدث مرارا ونشعر به في الأردن. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم وصول 5 شهداء و25 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية جراء العدوان الإسرائيلي. وفي الضفة الغربية حيث شهدت عدة مدن وبلدات اقتحامات واعتقالات وتشديدا للإجراءات العسكرية من قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع اعتداءات نفذها مستوطنون في عدد من المناطق، شملت تحطيم مركبات ومنازل وسرقة عشرات المواشي وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية. أعلنت القوات الحكومية باليمن أنها دمرت 5 مركبات عسكرية لجماعة الحوثي في جبهة كهبوب قرب مضيق باب المندب جنوب غربي اليمن، ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها. إلى ذلك أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين نزوح نحو 147,000 شخص إلى 8 محافظات منذ مطلع الشهر الحالي، بينما دعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى دعم دولي عاجل للأسر النازحة. من جهته طالب الرئيس اليمني رشاد العليمي دعما أمريكيا لحكومته في قتالها الحوثيين خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقادة غرينلاند والدنمارك اليوم لتوقيع اتفاقية من شأنها أن تسمح بزيادة الوجود العسكري الأمريكي في غرينلاند وربما تضع حدا للأزمة المتعلقة بالجزيرة الغنية بالمعادن والتي تتمتع بموقع استراتيجي. ورفض ترامب استبعاد استخدام القوى العسكرية أو الاقتصادية للاستحواذ على الجزيرة، مما أدى إلى نشوب أزمة دبلوماسية داخل حلف شمال الأطلسي في كانون الثاني وأجبر الدنمارك وحكومة الجزيرة على الدخول في مفاوضات مكثفة. وسيجتمع ترامب مع رئيسة الوزراء الدنماركية ورئيس وزراء غرينلاند على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لحضور مراسم التوقيع الثلاثي. قتل 5 أشخاص على الأقل في هجمات روسية على مناطق مختلفة في أوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها شنت هجوما واسع النطاق على أهداف في أوكرانيا شملت منشآت صناعية وعسكرية ومرافق لقطاع الوقود والطاقة، كما أسقطت 297 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية مختلفة. نتابع فترتنا بالشأن المحلي، حيث أطلق وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني اليوم وبحضور وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي برنامج رفع القدرات الاتصالية للناطقين الإعلاميين الحكوميين بهدف تعزيز كفاءة الخطاب الإعلامي الرسمي وتطوير مهارات التواصل في المملكة. وأوضح المومني أن عملية تقييم أداء الناطقين الإعلاميين تنفذ بشكل مشترك وتكاملي من خلال وزارة الاتصال الحكومي وبالتنسيق مع الوزارة أو الجهة التي يعمل بها الناطق، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة. ولفت إلى ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، حيث حث جميع الناطقين على استخدام الأدوات الجديدة والمتطورة المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي والمنصات التفاعلية لضمان الرسائل الحكومية بوضوح وشفافية للجمهور. وأضاف المومني:
1: نظام الناطقين الرسميين الإعلاميين انشغل عليه بكثافة وبعمق، والآن صار عندنا إطار قانوني مؤسسي جامع لكل عمل الناطقين. عملية

0: التقييم مشتركة. قبل كانوا يقيموا وزارته اللي بجوز ما بيعرفوا إعلام. الآن عملية التقييم ستحدث بيننا وبين التحديث الإداري وبين الوزارة. هل فعلاً حقق المؤشرات الكفايات المطلوبة؟ هل قام الناطق بالمهام المطلوبة منه على وجه فاعل ولا لم يقم؟ هذا جزء من عملية التقييم. أيضاً النظام يحدد آلية التعيين المشتركة. الآن التعيين للناطق والتجديد له مشترك ما بين الوزارة وما بين وزارة الاتصال الحكومي وما بين الوزارة اللي فيها الناطق. هذا بعطي قدرة لوزارة الاتصال الحكومي للتأثير بالقرار.
1: استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة لواء الركن مجدي محمد الحراسيس في مكتبه بالقيادة العامة قائد القوات البرية الأميرية القطرية اللواء الركن جاسم علي العطية والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والملحق العسكري القطري بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية بما يخدم المصالح المشتركة للقوات المسلحة في البلدين الشقيقين. نظمت مديرية أشغال محافظة الكرك بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان ورشة عمل لتعزيز الثقافة الصحية لدى موظفي المديرية. مدير أشغال محافظة الكرك المهندس عمار الحجاج تحدث لمندوبنا عدنان الجرالي حول ذلك وقال:
2: ضمن جهود وزارة الأشغال العامة والإسكان في تعزيز الوعي الصحي والمسؤولية المجتمعية وبالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان، أقيمت ورشة عمل توعوية في مديرية أشغال الكرك، وتناولت الورشة أهمية الوقاية والكشف المبكر عن مرض السرطان وتعزيز الثقافة الصحية لدى الموظفين بما يسهم في نشر الوعي واتباع أنماط حياة أكثر صحة وسلامة. وتؤكد مديرية أشغال الكرك استمرارها في دعم المبادرات التوعوية والمجتمعية تقديرا للدور الإنساني والتوعوي الذي تقوم به مؤسسة الحسين للسرطان.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تسجل درجات الحرارة اليوم حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. مستمعينا الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في نشرتنا من عناوين. جلالة الملك يلقي اليوم خطاباً في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. جلالة الملك يشدد خلال لقائه رؤساء وفود ومسؤولين دوليين في نيويورك على أهمية تكثيف الجهود لاستعادة التهدئة في المنطقة. سمو ولي العهد يلتقي في نيويورك رئيسين تنفيذيين لشركتين أمريكيتين عالميتين. وزير الخارجية يقول إن الأردن تعامل مع اللاجئين لعقود وبذل جهدا لتوفير حياة كريمة لهم. ختاما مستمعين الكرام، هذه تحيات مسؤول التحرير الرئيسي لينين ويران، ومن الهندسة الإذاعية غاندي حداد وليث دعجة، وهذه تحياتي أنا لبنى الفقهاء. في أمان الله.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه

0: الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار، بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام، الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين، وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة توعي.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في

0: مستمعي هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح وبرنامجكم فكر وحضارة، وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشدة. عنوان حلقة اليوم: رب اجعل هذا بلدا آمنا. قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. صدق الله العظيم. وردت كلمة الأمن ومشتقاتها في القرآن الكريم نحو 48 مرة، جاءت بصيغة المصدر: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وبصيغة الفعل: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وتشير كلها إلى معان ثلاثة: الأمانة التي هي ضد الخيانة، والأمن نقيض الخوف، والمكان الآمن المستقر. وفي القرآن الكريم ارتبط الأمن بالعبادة الناشئة عن جوهر الإيمان: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كما ارتبط الأمن بدفع الظلم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. وارتبط الأمن بالرزق: إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. وفي مقاصد الشريعة الإسلامية تقدم الأمن بمفهوم الشامل كعنوان كبير لحركة الإنسان في الكون، كما أن نظام العقوبات في الإسلام ينطلق من هذا الأساس لحماية الإنسان وردع كل من حوله للحفاظ على المجتمع ووقايته من أي صراع أو فتنة أو اعتداء. وعلى هذا الأساس تستند الدول والمجتمعات إلى الأمن، وتحاول أن تحشد طاقاتها لحماية حياة الناس المقيمين فيها. فللأوطان قيمة ومكانة في الإسلام، والدفاع عنها فريضة واجبة. وفي القرآن الكريم اقترن حب الأرض والوطن بحب الإنسان لذاته: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. كما اقترن بالدين: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وقد حذر القرآن الكريم المؤمنين أن يفعلوا ما فعله اليهود بحق أوطانهم: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولا تتحقق الحرية والكرامة للإنسان إلا في وطن ينتمي إليه ويحميه ويدافع عنه ويلتزم بما عليه من واجبات اتجاهه. وحين غادر الرسول صلى الله عليه وسلم مكة خاطبها بقلب المحب: ما أطيبك من بلد وما أحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. من أجل وطن آمن ومواطن مطمئن تم إطلاق مبادرة شارك فيها متطوعون وجهات شعبية ورسمية، عقدت حتى الآن نحو 30 لقاء في إطار الوعي على أمن الأردن وحمايته وإشاعة قيم التسامح والاعتدال في مجتمعنا. في هذه الحلقة نحاول أن نناقش سياقات وأهداف هذه المبادرة، ويسعدني أن أرحب بمن بادر إلى إطلاقها ومتابعتها: فضيلة المفتي الدكتور خالد البراج، مدير مكتب إفتاء لواء الشؤون الجنوبية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته دكتور حسين، حياكم الله.
0: حياكم الله دكتور خالد، وأنا أشكرك على إطلاق مثل هذه المبادرة، وخاصة في هذا التوقيت بالذات: وطن آمن ومواطن مطمئن.
1: سيدي واجبنا هذا جزء من الواجب الملقى علينا. صحيح. كمواطنين.
0: صحيح.

0: أن نسهم في أمن وطمأنينة الوطن والمواطن.
1: يعني لو تكرمت ضعنا في سياقات البدايات، كيف نشأت الفكرة؟ كيف انطلقت؟ بماذا كنتم تفكرون؟ كيف بدأتم؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا ومولانا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فكل الشكر والتقدير والاحترام لهذا البرنامج الرائع فكر وحضارة.
1: الله يبارك فيك دكتور.
0: وتمثلا بشخصكم الكريم الرائع
1: حياك الله
0: دكتور حسين الرواجدة.
1: نعم هذا
0: كل الشكر على هذه الاستضافة المباركة.
1: الله يبارك.
0: على هذا المنبر المبارك إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البلد بلد أمن وأمان، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين.
1: اللهم.
0: سيدي، هذه المبادرة الوطنية المجتمعية انطلقت من رحم دائرة الإفتاء من لواء الشؤون الجنوبية، لواء معركة الكرامة الكالدة والتضحيات والشهداء الأبرار.
1: يا سلام عليك.
0: وغور السياحة الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.
1: نعم.
0: ومقتل سيدنا المسيح عليه السلام، تتعانق هذه مع بعضها البعض لتشكل واحة من الأمن والأمان. من البحر الميت وسلة الغذاء والمنافذ الحدودية وجسر الملك حسين طيب الله ثراه. فقد أطلق مكتب إفتاء لواء الشؤون الجنوبية هذه المبادرة الوطنية بعنوان من أجل وطن آمن ومواطن مطمئن، بتوجيهات ورعاية كريمة من سماحة المفتي العام الدكتور أحمد الحسنات حفظه الله تعالى، وعطوفة الأمين العام الدكتور زيد الكيلاني، وبرعاية حثيثة من مفتي محافظة البلقاء الدكتور محمد السعد حفظهم الله جميعا. وهذا انطلاقا سيدي من رسالة دائرة الإفتاء العام، ولما لهذه الدائرة الفتية من دور محوري وهام في نشر الثقافة والتوعية ومحاربة كل الأفكار الدخيلة على ديننا ومعتقداتنا. فنحن نؤمن في دائرة الإفتاء العام بأن حامل الرسالة هو المفتي الذي يؤدي دوره، فالمفتي يحمل رسالة ويحمل فكرا، وهو جزء لا يتجزأ من المنظومة الفكرية الأمنية، لأن الفكرة يحتاج إلى فكر والدليل يحتاج إلى دليل والحجة بالحجة. فانطلقت هذه المبادرة استنادا إلى مبدأ الاعتدال والتوسط القرآني ومنهج النبوة الرائعين.
1: نعم.
0: فجاءت هذه المبادرة انطلاقا من قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقولوا للناس حسنا فقول له قولا لينا لا تغلوا في دينكم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم.
1: نعم.
0: ولكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، إن هذا الدين متين فأوهل فيه برفق ولا يشد أحد إلا غلبه ولكن سددوا وقاربوا هلك المتنطعون، يقولها حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه ثلاثا، هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أولئك الذين يدعون الإسلام وهم يطعنونه في خاصرته، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. بشروا هذه الرسالة، هذا العنوان الذي يتبناه هذا الدين العظيم بهذه الرسالة السمحة، بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، زوال الدنيا أهون على الله من إراقة دم امرئ مسلم، بأن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون على الله من إراقة دم امرئ مسلم.

0: كما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم مكة في هجرته: إنك لأحب البلاد إلى الله ولو أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. كان من أهم مرتكزات هذه المبادرة الوطنية رسالة عمان الخالدة التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم في عمان العروبة والإسلام، تزامنت بشهر رمضان المبارك من عام 1425 هجرية وفي شهر تشرين الثاني لعام 2004 ميلادية، لتكون رسالة بيان وهداية للعالم أجمع. وقد جاءت الرسالة لإبراز صورة الإسلام الناصعة وتبين حقيقة دعوته وتدفع الزيف الزائفين وافتراء المفترين على هذا الدين العظيم، تبرز الصورة الحقيقية المشرقة للإسلام ووقف التجني عليه ورد الهجمات عنه بحكم المسؤولية الروحية والتاريخية الموروثة. وأكدت هذه الرسالة منهج الدعوة إلى الله الذي يقوم على الرفق واللين والدعوة إلى الله بالتي هي أحسن والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، يرفض الغلظة والعنف في التوجه والتعبير. من أعظم ما جاءت به هذه الرسالة السامية حرمة الدماء والأرواح وإزهاق الأنفس والتعدي عليها. ثم بيّنت الرسالة منهج الدعوة الإسلامية من حيث الاعتدال والوسطية والتيسير والتبشير. ثم بيّنت الرسالة موقف الإسلام من الغلو والإرهاب، كما أنها ليست من خواص أمة بعينها، وإنما هي ظاهرة عرفتها كل الأمم والأجناس وأصحاب الأديان إذا اجتمعت لها أسبابها. جاءت هذه المبادرة الوطنية انطلاقا من رسالة ورؤية وقيم دائرة الإفتاء العام الأردنية، وهي تبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى ببيان الأحكام الشرعية وترسيخ مفهوم المرجعية الفقهية الإسلامية القائمة على الوسطية والاعتدال، والتي كانت من قيمها الإخلاص في العمل بصدق وانتماء مرضاة لله سبحانه وتعالى، والدعوة إلى الوسطية والاعتدال من خلال الأخذ بالمنهج السمح بعيدا عن الغلو والتقصير، والالتزام بالمؤسسية والعمل ضمن فريق واحد وبناء تنظيم واضح من خلال التعاون والتكافل بين جميع العاملين. فكلنا شركاء، كلنا في سفينة واحدة، إن نجونا في هذا الوطن نجونا جميعا، وإن غرقنا غرقنا جميعا. كلنا على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتينا من قبلك. وما أجمل قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يؤكد هذه المعاني بقوله: من بات آمنا في سربه، أي آمنا في وطنه، في قريته، في محافظته، ونحن ننعم بهذا الأمن حيث نرى القتل والتشريد في مشارق الأرض ومغاربها، شمالنا وجنوبنا وشرقنا وغربنا، ونحن ننعم بالسكينة والأمن والأمان. من بات آمنا في سربه معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. فنحن والله ولله الحمد ننعم بنعمة الأمن والأمان والاستقرار في محيط ملتهب دموي قتل وتشريد، كما نسمع عبر أذاعات التلفزة ومواقع النت وغيرها. أما إذا أردنا تحدث
1: تمام يا دكتور،
0: في هذه المبادرة
1: يعني لو تكرمت يعني قبل أن يعني ندلج أو ندخل في تفاصيل هذه المبادرة وأهدافها والجهات التي تشارك فيها ومحاورها الأساسية، أنا بدي أسأل سؤال أو سؤالين. المؤسسات الدينية في الغالب يعني تقوم بدور مهم في توعية المجتمع، ودائرة الإفتاء العام أيضا تقوم بهذا الدور، وبعتقد المبادرة كانت فاتحة خير في هذا السياق. لماذا اخترتم عنوان الأمن والمواطن المطمئن؟ ولماذا فكرتم يعني بهذه بهذا العنوان بالأصل؟ السؤال الثاني، المبادرة يعني انطلقت بترتيبات وتنسيق مع جهات أخرى ضمن محاور توعية ووعي، ولا يعني للآن لم تكتمل مثل هذه الصورة؟
0: سيدي، أولا يعني هذه لماذا اختير هذا العنوان؟ أولا إذا نظرنا في الحالة الراهنة التي يعيشها العالم، ونجد العالم الملتهب في الشرق والغرب والشمال والجنوب، وما يكتنف العالم من حروب وقتل وتشريد.

0: تريد ودماء وانتزاع للحقوق يؤكد علينا واجبنا الديني ودورنا في دائرة الإفتاء العام أن نتحدث عن هذه المبادرة بعنوانها ومضمونها، ونستطيع أن نغرس هذه المحاور في المجتمع لنحافظ على وطننا، لأننا نرى هذه الأوطان التي نراها اليوم كيف هي مهددة، مهددة في أمنها واستقرارها، مهددة في سلامتها، في سعادتها، في سعادة شعوبها.
1: صحيح.
0: فنحن واجبنا في دائرة الإفتاء، واجبنا في مكتب إفتاء لواء الشؤون الجنوبية أن نؤكد قضية النعمة التي ننعم بها والتي ربما يفتقدها كثير من الناس وربما لا يشعر بها كثير من الناس.
1: صحيح.
0: أين نذهب؟ شرقنا وغربنا، شمالنا جنوبنا ملتهب.
1: نعم.
0: أين يذهب؟ أين يذهب الأردني؟ أين يذهب؟ الأردن كانت وما زالت هي الحاضنة الحقيقية لكل أشقائنا العرب والمسلمين.
1: صحيح. صحيح.
0: عندما صارت يعني أحداث فلسطين ونكبة فلسطين وتسريب أهلنا من فلسطين، عندما صارت الحرب العراقية الغربية، عندما الحرب السورية، من الحاضنة كان لإخواننا السوريين؟ الحاضنة لإخواننا العراقيين؟ الحاضنة لإخواننا الفلسطينيين؟ الحاضنة لكل العرب والمسلمين كانت الأردن.
1: طبعا.
0: هذه الأردن جوهرة ثمينة، هذه الأردن لها مكانتها ولها قيمتها الحضارية والإنسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية، وهي أيضا تتمتع بالوصايا الهاشمية على المقدسات، على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في بيت المقدس. هذا يعطينا دور كبير جدا أن ننظر إلى ما حبان الله سبحانه وتعالى به لندافع عن هذه ما هو الفؤاد، ما هو القلب، ألا وهي الأردن. أين نذهب؟ ولكن وكلنا كما قلت كلنا شركاء وكلنا في سفينة واحدة، إن جوننا جون جميعا وإن غرقنا غرقنا جميعا، ونحن نسعى إلى أن ننجو وننجو جميعا في هذا الوطن الأشم، الوطن الكبير بأهله، الوطن الكبير بمائه وهوائه وجيشه وقيادته الهاشمية المظفرة. ولذلك كانت هذه لفتة لكل مواطن ولكل إنسان حر ولكل مسلم ولكل عربي أن ينظر إلى هذا الوطن بنظرة التقديس والتكريم والإجلال والمحافظة عليه، وأن لا نسمح لأي كان ولأي من يحمل أي فكر أن ينال من هذا الوطن العزيز.
1: حسن.
0: هذا الوطن الغالي الذي هو يسكن في سويداء قلوبنا، هذا الذي يعشعش في حياتنا، هذا الوطن الذي رضعنا حبه مع حليب أمهاتنا، هذا الوطن الذي لا يمكن أن نساوم على أرضه ولا على هوائه ولا على مقدراته ولا على مكتسباته، ولا بد أن تكون هذه النظرة، هذه الروح عند كل إنسان شريف حر يحب الأردن ويقدر الأردن.
1: هل نحتاج إلى تأصيل هذا الخطاب يعني استنادا إلى منظومة المفاهيم الإسلامية، الخطاب الوطني الذي يعبر عن محبة الوطن والاعتزاز بالوطن وحماية الوطن؟ هل في صميم هذه المبادرة هذه الفكرة؟
0: نعم سيدي، هذه جزء يعني من أهدافها، جزء منها اللي هو تسمية حب الوطن.
1: نعم.
0: حب الوطن. وستحدث عن أهداف هذه إذا سمحت لي.
1: فضل.
0: عن أهداف هذه المبادرة بعد قليل. أما من حيث الجهات المشاركة والتشاركية في إنجاح هذه الفكرة،
1: نعم.
0: من المطلق بضرورة العمل التشاركي والجماعي والعمل بروح الفريق الواحد، هذه القيم التي تحملها دائرة الإفتاء العام وهي جزء من المنظومة الحكومية والمؤسسية في دولة القانون المؤسسات في دولة المملكة الأردنية الهاشمية. لذلك نفذت هذه المبادرة على ثلاث محاور، ونسعى إلى يعني توسعة هذه المحاور إلى جهات أخرى. أولا وزارة التربية والتعليم ممثلة في مديرية التربية والتعليم للواء الشؤون الجنوبية، ممثلة بالمدارس، ووزارة الأوقاف ممثلة بمديرية أوقاف محافظة البلقاء ممثلة بالمساجد.
1: تمام.
0: وممثلة أيضا بالمحور الثالث وزارة التنمية الاجتماعية من خلال مديرية التنمية الاجتماعية في الشؤون الجنوبية ممثلة بالمراكز والجمعيات الخيرية. تم تنفيذ هذه المبادرة من خلال أكثر من 27 لقاء وندوة ومحاضرة استهدفت بالدرجة الأولى فئة الشباب ثم المجتمع المحلي، وكانت هذه بجهود مخلصة من مكتب إفتاء لواء الشؤون الجنوبية.
1: نعم.
0: واشتملت هذه المدرسة كما قلت على 27 ما بين مسجد ومدرسة ومركز وجمعية خيرية.
1: يعني أنتم ذهبتم إلى المراكز الحيوية.

0: داخل المجتمع،
1: نعم
0: المدرسة ثم
1: نعم
0: المسجد ثم
1: المدرسة،
0: نعم المركز
1: المدرسة
0: الاجتماعي.
1: الحاضنة الثانية، المدرسة الحاضنة الثانية بعد الأسرة، الأسرة هي الحاضنة الأولى. الأسرة احنا استقطبنا الأسرة من خلال المراكز، من خلال المراكز والجمعيات الخيرية، من خلال الآباء والأمهات، استقطبنا الحاضنة الأولى التي هي

0: الله تبارك وتعالى من المدارس إلى الجامعات في المرحلة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى.
1: هل المبادرة اليوم هل المبادرة جغرافيا يا دكتور؟
0: نعم.
1: ما زالت في لواء الشونة أو في الأغوار؟
0: نعم جغرافيا لا زالت في لواء الشونة الجنوبية.
1: نعم.
0: عقد لقاء أو لقاءين في محافظة البلقاء في مدينة الصلت، ونأمل بإذن الله تبارك وتعالى أن تعمم هذه الفكرة وهذه المبادرة الوطنية المجتمعية على جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية بمحافظاتها وألويتها ومدنها وقراها ومخيماتها وبواديها بإذن الله تبارك وتعالى.
1: هل تفكر دائرة الإفتاء عبر مكاتبها في المحافظات لتعميم هذه المبادرة؟
0: بإذن الله بإذن الله بإذن الله سيكون هذا الدور لدائرة الإفتاء العام. وأيضا ركزنا على قضية المنبر الديني، الخطاب الديني كما ركزت وذكرت إلى ذلك آنفا في بداية حديثك. نعم. دكتور حسين، المنبر الديني المنبر الوعظي مهم جدا.
1: صح.
0: لأن الناس يثقون بالمنبر الديني ويثقون بالخطيب ويثقون بالموجه ويثقون بالداعية إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا يتمثل في المسجد، يتمثل في تنمية الواسع الديني، بحيث أنه يعني حب الوطن ينبثق من الواسع الديني، ولابد أن يعلم كل إنسان أن حب الوطن هو جزء من عقيدتنا التي نؤمن بها وندين بها إلى الله سبحانه وتعالى، وليست هي ترفا ولا هي نافلة ولا هي من سنن الدين، وإنما هي من أوجب واجبات الدين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فإذا لم يتحقق الإيمان إلا بتحقق الأمن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في مكة عندما لم يتحقق الأمن، وهي أشرف بقعة في العالم، أشرف مكان في الدنيا على الله سبحانه وتعالى وعلى وجه البسيطة، النبي عليه السلام أمر أصحابه أن يهاجروا، فذهبوا إلى الحبشة ثم ذهبوا إلى المدينة المنورة تاركين الركعة بمئة ألف ركعة ويذهبوا إلى الحبشة أو يذهبوا لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة بألف ركعة. ولكن عندما وجد النبي عليه الصلاة والسلام أن مكة المكرمة في الوقت الحاضر الذي عاشه في بدايات الدعوة في العهد المكي ليست صالحة لأن تكون نواة للدولة الإسلامية وتحقيق عبادة الله سبحانه وتعالى وخلافته في الأرض، أمر أصحابه أن يهاجروا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة.
1: نعم.
0: فعندما يوجد الأمن يوجد الإيمان وتوجد الأخلاق وتوجد السعادة ويوجد الرفاهة. النبي عليه السلام 13 عاما في مكة، كم كان عدد المسلمين؟ كانوا محصورين على يعني أعداد محصورة على أصابع اليد، ربما أن تزيد شيء قليل، لكن عندما انتقل إلى المدينة المنورة حيث الأمن والأمان، حيث
1: يعني
0: الوطن،
1: يعني حيث يعني وكأني فهمت. نعم.
0: أصبح الدولة.
1: وكأني فهمت من كلامك يا دكتور، أنتم تقولون في هذه الرسالة لا يمكن للإنسان أن يدافع عن أو أن يحفظ دينه ويمارس شعائره إلا في ظلال وطن آمن.
0: أكيد سيدي، لا يمكن. ولذلك لما أمر الإسلام بالهجرة أمر بالهجرة حيث لا تقام الشعائر التعبدية. إذا لا يكون الإنسان يعني آمن على شعائر التعبدية فيجب أن يهاجر. أم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها، هذا قول الله سبحانه وتعالى، وما زال قائما قول الله سبحانه وتعالى. لكن عندما أنت تأمن في وطنك على إقامة دينك ومشاعرك وشعائرك وأخلاقك وقيمك، هذا شيء جميل جدا، وهذا لا يقدر بثمن يا سيدي.
1: صح.
0: لا يقدر بثمن أبدا، وهذا ما نريد أن يعني أن نوصله من خلال هذا المنبر، وأنتم جزء من هذا المنبر سيدي، وأنتم جزء من هذه الرسالة في هذا اليوم وفي كل يوم.
1: صحيح.
0: وأنتم من تحملون هذا الهم وهم الولاء والانتماء للوطن والدين والقيادة.
1: بصراحة أنا أسعدني هذه المبادرة، وأنا لا أخفيك، لأنه اليوم في خطابات دينية في عالمنا العربي والإسلامي متضارب وأحيانا لا تقيم وزن للوطن ولا لأمن الوطن ولا كذا، فأن تخرج هذه المبادرة من مؤسسة دينية وبهذا الفهم العميق لمعنى الأمن ومعنى الوطن ومعنى الدين ومعنى هذه، يعني بتمنى أنها تتعمم على يعني كافة مؤسساتنا، ليس فقط المؤسسة الدينية وإنما المؤسسات التربوية والتعليمية والجامعات وغيرها.
0: أسأل الله سبحانه وتعالى ذلك.

0: انا يعني واعوذ بالله من كلمه انا حاط خطه بالتوسعه رقعه هذه المبادره حيث يعني تشمل الجامعات عماده شؤون الطلبه هيئه كلنا الاردن القوات المسلحه الامن العام
1: تمام
0: وزاره التنميه
1: يعني انت تحول انت تحول انت تحول الى مبادره وطنيه
0: نعم انا اريد ان انمي هذه المبادره لتكون يعني مبادره ام في الوطن ليست يعني جزئيه او سنويه وانما هي رئيسيه في في في كل مبادراتنا.
1: طب بدي اسالك يا دكتور كيف اشتغلتم على الخطاب؟ يعني مهم طبعا المبادرة وعنوان المبادرة والحديث عن الوطن والأمن، لكن الخطاب حتى يكون مؤثر ومقنع بده شغل، بده مضامين حتى تصل الرسالة ويقتنع فيها، وخاصة أنتم بتخاطبوا فئات مختلفة من المواطنين، بتخاطبوا صغار وتخاطبوا شباب، بتخاطبوا كبار، بتخاطبوا نساء، بتخاطبوا رجال، يعني متعلمين غير متعلمين، هذا بحاجة إلى أعداد مضامين الرسالة. كيف قمتم بذلك وما هي المضامين؟
0: سيدي أنا أزعم يعني من المبادرين من اللحظات الأولى من قام بهذا الفكر وهذه المبادرة. إذا تذكر معي سيدي عندما قامت التفجيرات في فنادق عمان،
1: صحيح،
0: أنا كنت أول من حمل لواء هذه المبادرة ومحاربة الغلو والإرهاب والفكر المتطرف، وكنت أنا ذاك معلما للتربية الإسلامية وكنت مستلما للإذاعة المدرسية وكان لي نشاط واضح، وحتى أن في يوم من الأيام عملت وقفة وحضرها لفيت من المجتمع المحلي حتى من المسؤولين في لواء الشؤون الجنوبية، وكان لها إيش؟ وكان لها صدى. وأول ربما أول من كتب في هذا الموضوع قضية الإرهاب، تناولت هذا الموضوع منذ عام 95 في رسالة المعلم، هذه المجلة الدورية التي تتبناها وزارة التربية والتعليم، كان لي موضوع في مجلة رسالة المعلم اسمه الإرهاب من منظور إسلامي، الإرهاب من منظور إسلامي، ونشر هذا في عدد رسالة المعلم التي سبقت في عام 95. ثم بعد ذلك سيدي قمت بتنمية هذه الفكرة، قمت بتأليف كتاب، والآن هو يعني في يعني هنقول يعني في المراحل الأخيرة من الإخراج، ربما أن يكون في نهاية هذا الشهر أن يكون مطبوعا وبين الأيدي. اسمه أضواء على ظاهرة الغلو والإرهاب والفكر المتطرف، يقع فيه أكثر من 550 صفحة.
1: أها ممتاز.
0: فعندما انطلقت من هذه الفكرة، يعني انطلقت من إيمان كامل بهذه الفكرة ووعي عميق وبخبرات وبمادة علمية متأصلة وأصيلة، ولا نتحدث مع الناس بسطحيات وإنما نتحدث مع الناس بعلم وواقع.
1: حسنت، هذا مهم.
0: الحمد لله كان لهذه المبادرة كان لها نجاحات وكان لها يعني ثناءات من المجتمع المحلي والمدارس والطلبة ومديرية التربية، ممثلة بمدير تربية لواء الشؤون الجنوبية السيدة لبنى العدوان، ومدير تنمية الشؤون الجنوبية، مدير أوقاف محافظة البلقاء، دائرة الشؤون الجنوبية، دائرة الإفتاء العام ممثلة بسماحة المفتي العام الدكتور أحمد الحسنات حفظه الله، والأمين العام الدكتور زيد الكيلاني، ومدير إفتاء محافظة البلقاء الدكتور محمد السعد، ويعني سلة من العلماء الذين أثنوا على هذه المبادرة الكريمة التي تأتي في هذا الزمن وفي هذا الوقت تحديدا، وما تحمل من رسائل للمجتمع وتحمل رسائل لأبنائنا الطلبة في مدارسهم ولآبائنا أمهاتنا في مراكزهم وفي جمعياتهم. وإذا أردت أن
1: دعنا نتحدث عن المحاور، ما هي المحاور التي تركز عليها هذه؟ يعني مفهوم من العنوان أنه بتركزوا على الأمن والاطمئنان، لكن أكيد في قيم داخل هذه، قيم الاعتدال والسماحة والعفو وكل هذه.
0: من هذه المحاور سيدي، أولا بيان خطر وخطورة الغلو والإرهاب والفكر المتطرف وآثاره على الفرد والمجتمع من القتل وانتشار آفة المخدرات والتفكك الأسري وغير ذلك.
1: نعم.
0: هي تحتضن إضافة للحديث عن الغلو والإرهاب عن نتائج وآثار الغلو والإرهاب.

0: ومنها القتل التي نسمع فيه كثيرا.
1: صحيح. جرائم اليوم اللي بتصير.
0: انتشار آفة المخدرات ومحاصرة هذه الآفة وكيف القضاء عليها والتعاون مع الجهات المسؤولة وأنها مسؤولية مجتمعية متكاملة الأطراف ولا تقع على فقط على مديرية مثلا مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام، بل كلنا مسؤولون
1: شركة
0: تجاه هذه الآفة. ثم تحدثت عن دور الأسرة، أهمية الأسرة في تحقيق السلم المجتمعي وكيف نحارب التفكك الأسري. ثم جاءت المبادرة اللي تدعو لنشر مبدأ الاعتدال والفكر الإسلامي الوسطي ومحاربة ونبذ الغلو والإرهاب والفكر المتطرف.
1: تمام.
0: ومن أهداف هذه أيضا المبادرة الوطنية المجتمعية، نعم، تعزيز العمل التشاركي بين الدوائر والمؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي وبناء جسور التعاون والتواصل من أجل زيادة الوعي والتثقيف والتوعية. كما جاءت تركز على أهمية الأسرة، كما قلت، الحاضنة الأولى في المجتمع ودورها في تحقيق السلم والأمن المجتمعي. هذه المبادرة تؤكد دور الأسرة، دور الآباء، دور الأمهات في البناء، في الإقناع، في التوجيه، في الإرشاد، في بناء المنظومة القيمية الأخلاقية التي أصبحت اليوم تهدد يا سيدي.
1: نعم.
0: تهدد بالميوعة.
1: نعم.
0: والفساد. كيف نحافظ على هذه المنظومة؟ لأن المحافظة على المنظومة هي محافظة على جزء من أمن الوطن.
1: صحيح.
0: ومن يحافظ على المنظومة الأخلاقية هو محب لوطنه ودينه وعقيدته وإسلامه.
1: نعم.
0: ومن يريد أن يميع هذه المنظومة الأخلاقية وأن يطعنها في خاصرتها، والله هو عدو للوطن وعدو للدين وعدو للأخلاق وعدو لكل الأخلاق السامية التي دعا إليها ديننا السمح.
1: الأمن بمفهوم الشامل، إذن أن تتحدث فضيلة الدكتور عن الأمن الوطني بمفهوم الشامل، سواء كان أمن اجتماعي، سواء كان أمن نفسي، سواء كان أمن فكري. اليوم الحديث عن هذا الموضوع مهم جدا، وخاصة في ضوء اليوم الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، سهولة نقل المعلومة والإشاعة، الحديث الإفك، المخاوف اللي بتصير داخل المجتمع من خلخلة وزعزعة لثقة الناس ببعضهم، ثقتهم بمجتمعهم إلى كذا. هل تراعون مثل هذه النوافذ في خطابكم في هذه المبادرة؟
0: نعم سيدي، هؤلاء المرجفون موجودون في كل عصر ومكان، وجدوا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، في زمن الرسالة، والقرآن يتنزل وهم موجودون. المرجفون، المنافقون موجودون، وبالتالي نحن نسلط الضوء على هذا الجانب، ونسلط الضوء على قضية الأحاديث المكذوبة والمنسوبة والتي يراد بها هدر المال العام وقتل الشخصيات وقتل الوطن وقتل الأخلاق. ونحن نؤكد دائما على المنبر، نؤكد من خلال هذه المبادرة ومن خلال غيرها من المحاضرات التي نعطيها ونعقدها ودروسنا المتتالية والمتزامنة، دائما نقول إياكم ثم إياكم والإشاعة، إياكم والإشاعة، فإن الإشاعة يعني سلاح فتاك مدمر في المجتمعات، ولأنه ينزع الثقة بين المسؤول وبين المواطن.
1: طيب.
0: ينزع ثقة المواطن بالراحة والسكينة والطمأنينة، ينزع ثقة المواطن في أمنه وأمانه وأخلاقه في هذا الوطن. ولذلك ما أجمل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذن الله سبحانه وتعالى يوجه ويرشد ثم يبين الأثر المترتب على اتباع الإشاعة، وما أكثرها اليوم في هذا الفضاء الواسع.
1: صحيح.
0: في فضاء الإنترنت وفضاء المواقع التواصل الاجتماعي، حتى أصبح كثير من الناس الذي ربما لا يستطيع أن يتكلم بكلمة أمام الجمهور يكتب ويتحدث وينتقد ويغمز ويلمز ويسب ويشتم ويلعن الزمن الذي عاش فيه، وربما يتعدى على الدولة بكل أركانها وأطيافها.
1: نعم.
0: وشعبها ومواطنيها. ودائما نحن نحذر من هذه، لأننا نقول هذه معاول هدم في المجتمع.

0: إياكم أن تلتفتوا إليها، وخذوا المعلومة من مصدرها الحقيقي، مصدرها الصحيح، حتى تنعموا بالسكينة والراحة والطمأنينة. وإياكم أن تلتفتوا إلى أولئك الناعقين الذين لا يريدون للوطن أمنا ولا أمانا، لأنهم ليسوا هم من الوطن، وليسوا هم من المواطنين الصالحين الذين يريدون سمعة الوطن ورفعة الوطن واستقرار الوطن والمحافظة على مكتسبات الوطن. هم يعيشون على القلاقل، يعيشون على الإشاعات، يعيشون على الادعاءات والأكذوبات التي يطلقونها بين حي والآخر، لأنهم يريدون أن يزعزعوا هذا الوطن، لأن هذه الزعزعة أنا أقول هي مستنقعهم الذي يعيشون فيه، ولكن أن لهم أن يأخذوا من أمن هذا الوطن ومن أمن هذا المواطن. ومواطننا على قدر كبير من الوعي بحمد الله تبارك وتعالى، ونحن نعتز بقيادتنا الهاشمية، ونعتز بولائنا وانتمائنا وانتمائنا لهذا الدين العظيم الذي يسهرنا جميعا في بوتقة واحدة، يوجهنا إلى البناء والعمل، ويحذرنا من الانتباه لمثل هذه الأكاذيب وهذه الإشاعات وهذه الأحاديث الأفاكة التي لا يراد منها إلا أمن الوطن والمواطن.
1: كيف كان تفاعل الجمهور الذي التقيتم؟ قلت أنه في أكثر من 27 لقاء انطلقت منذ أن انطلقت هذه المبادرة، بالتأكيد كان هنالك يعني أسئلة من الجمهور، كان هناك ردود فعل، كان هنالك انطباع لديكم بمدى الترحيب بالفكرة والتناغم معها والتكيف مع الرسائل اللي أنتم بتطلقوها.
0: ما سيدي، يعني الأثر المترتب على هذه المبادرة الوطنية المجتمعية من أجل وطن آمن ومواطن مطمئن، محاربة الغلو والإرهاب والفكر المتطرف، كان لها أثر إيجابي في كل الوسائط، في كل الوسط والوسائط والمناطق والأماكن التي اجتمعنا فيها وأعطينا فيها، بل لكل من تابع هذه الحلقات على مواقع التواصل الاجتماعي. وأنا بحمد الله عز وجل قد عممت هذه الفكرة ووثقتها على أكثر من 9 مواقع إخبارية، ومن ضمنها جريدة الرأي وجريدة الدستور الرسميتين. وما هذا إلا لنرفع تعميم هذه المبادرة وتوثيق هذه المبادرة والاستفادة من هذه المبادرة في أماكن أخرى وألوية أخرى ومحافظات أخرى. كانت ردود الفعل وما نسمعه من من يسمع ويراقب هذه المبادرة، سواء بالحضور الشخصي في المدارس من الأساتذة، من معلمين، من طلبة، من عاملين في المدارس، من آباء أمهات في المراكز والجمعيات الخيرية، من خلال الرواد المساجد، من خلال الخطباء المساجد، من خلال أئمة المساجد، من خلال المتابعين، من خلال صفحات الفيس، من خلال المتابعين مواقع التواصل الاجتماعي بكل أطيافها. كانت تأكيد التغذية الراجعة على أن هذه يعني أفكار جميلة وأفكار نعززها في المجتمع، ونريد أن تنمى هذه الأفكار وأن تنقل إلى أماكن أخرى وأن توسع رقعة هذه المبادرة اللي تشمل المملكة كلها. وهذا دل على شيء مما يدل على الارتياح ويدل على تقبل المجتمع لمثل هذه المبادرات الطيبة المباركة. ربما المواطن عندما يسمع أول كلمة الغلو والإرهاب يكون يعني فيه نوع من التردد، لكن عندما يسمع لحيثيات ومحاور هذه المبادرة والكلام الذي يطلق والشعار الذي تتخذه دائرة الإفتاء ومكتب إفتاء لواء الشؤون الجنوبية بالإقناع وبالحجة ترتاح نفسه.
1: بصير في
0: هذا الجهد عالي يا سيدي.
1: بصير في نقاش عام ولا مجرد محاضرات تلقى من طرف، يعني من طرف كنتو، ولا ينشأ هنالك نقاش عام وأسئلة وأجوبة وحوار، ويمكن أن تتطور المبادرة إلى يعني وسائل أخرى، أن تستفيد اليوم من وسائل أخرى أيضا في التدريب، في التكنيك اليوم المختلف اللي بيحتاجه الشباب. هل تفكرون في هذا المسار؟
0: سيدي الله يفتح عليك، فعلا يعني تنبهت لنقطة غاية في الأهمية. سيدي اللقاء بيكون مقسوم إلى قسمين، القسم الأول أو الجانب الأول اللي هي المحاضرة الإلقاء،
1: نعم،
0: من المحاضر، وكان يتمثل بفضيلة المفتي لواء الشؤون الجنوبية المتحدث معكم العبد الفقير إلى الله عز وجل.
1: حياك الله يا دكتور.
0: ثم

0: الآن يا سيدي نفتح المجال للحوار والنقاش. وكان من توجيهاتي مثلا عندما كنت أزور المدارس كان من الحوارات مع الطلبة أقول لهم من يستطيع أن نلخص أهم المحاور التي طرحت في هذه المحاضرة. أطلب منهم واجب سيدي، وأطلب منهم واجب أن يقوموا بتلخيص هذه المحاور، وأن يكون هناك أسبوع، وأطلب من مدير المدرسة أن يكون هناك أسبوع خاص ضمن المنبر الإذاعي الطابور الصباحي الإذاعة المدرسية يتناول فيه هذه المبادرة بأفكارها ومجالاتها وصورها وكل ما جاءت به، وأن تكون هناك رسالة للطلاب لإخوانهم، لأنه لا يمكن أن تلتقي أنت مع كل طلبة المدرسة، أنت تلتقي مع سلة من طلبة المدرسة يختارها مدير المدرسة. أقول هذه رسالة في أعناقكم أن توصلوها لإخوانكم في المدرسة وإلى أبائكم وأمهاتكم في بيوتكم وإخوانكم وفي الشارع وفي الحي والمسجد. وكذلك كنت أطلب منهم يا سيدي أن يتخذوا مجلة حائط، وأن يكون من موضوعاتها هذه الموضوعات موضوعات المبادرة. وهناك يعني سنة حميدة في مدارس مديرية التربية والتعليم للواء شن الجنوبية، يعني مسابقة على مستوى مدارس اللواء أن تكون هناك مجلة متخصصة يطلقونها في شهر رمضان المبارك، وأنا جزء من هذه المدرسة وأشارك بمقالات بهذه المجلات المدرسية. كل مدرسة يطلب منها أن تشارك بمجلة. أيضا طلبت من أخواني وأبنائي الطلاب أن يقوموا بتضمين هذه المجلات في شهر رمضان وفي غير رمضان، أن يضمنوها مثل هذه الأفكار، كيف نحارب الغلو، كيف نحارب الإرهاب، الفكر المتطرف، كيف ندعو إلى محاربة آفة المخدرات بكل ألوانها وأشكالها، كيف ندعو إلى المحافظة على استقرار الأسرة، كيف نحافظ على النفس البشرية الآمنة، كيف نبعد خطر التفكك الأسري من مجتمعاتنا. هذا نقوم به في تلك المحاضرات، ويستعد الطلبة لمثل هذا النوع من النشاط الذي أقول عنه لا صفي وليس لا منهجي. فكل ما يفعل في المدرسة سواء كان في الحجرة الصفية أو على الطابور أو غيرها ما دام في أسوار المدرسة هو منهجي وتربوي. فكل هذه الأفكار كنا نطرحها ونتناقش مع زملائنا المعلمين مدراء المدارس أو مديري المدارس وأبنائنا الطلبة، وكانوا يستعدوا لمثل هذا الفكر ومثل هذه الواجبات، ويكونوا فرحين كثيرا عندما يروا يعني مفتي يقف ويحاضر ويطلب منهم مثل هذه الأشياء، يكون في غاية السعادة.
1: طبعا لأن الشخصية الدينية لها رمزية معينة في المجتمع، يعني مش زي أي شخصية ثانية يمكن بهذه الرمزية أن تؤثر في قناعة خاصة الشباب اليوم، خاصة عندما يثقون بمن يتحدث إليهم. أنا بتمنى كمان أن تتطور دكتور خالد هذه، أنه يكون في المدارس أيضا من خلال هذه المبادرة تظهر عندنا مجموعات وفرق تتبنى المبادرة وتتحدث باسمها.
0: سيدي أنا زرت يعني شخصيا أنا زرت مدير التربية والتعليم وتحدثت معه عن هذه المبادرة، وقال سأعممها على المدارس، واختار بعض المعلمين الكفؤين والقادرين على يعني النقاش والحوار والمحاضرة ومع الطلاب شيء، ووعد خيرا، وآمل إنه هذه يعني الأفكار قد عممت على مدارسنا وأخذ فيها في الطابور الصباحي والمحاضرات. حتى أنا كنت أقول
1: هي جزء من الخطاب الدولي يا دكتور.
0: اسمعني سيدي اسمعني.
1: تفضل.
0: كنت أقول يعني دور معلم التربية الإسلامية لا يقتصر فقط على المنهج الذي بين يدي، على الكتاب الذي بين يدي. أنا أقول منهجية، أن تتعرض لكل ما يخدم الوطن والمواطن، لكل ما يحقق الأمن والسكينة في وطننا.
1: صحيح.
0: ويحافظ على مكتسباته. فأنا لا أريد من معلم التربية الإسلامية أن يكون ناقل فقط، بل محاور ومحاجج ومقنع لطلابه، وأن يتعرض لمثل هذه الأفكار، كيف نحارب الغلو، كيف نحارب الإرهاب، الفكر المتطرف، آفة المخدرات، احترام النفس البشرية، المحافظة على الدماء الزكية والأنفس، المحافظة على الأسرة وبعيدا عن التفكير.

0: أسري. كنت حريص على هذا، وأقول ليس هذا فقط مطلوب من معلم التربية الإسلامية، معلم التربية الاجتماعية مطلوب منه، معلم التاريخ، معلم الجغرافيا، معلم اللغة العربية، كل معلم يستطيع أن يتحاور مع طلابه ولو كان لدقيقتين خمس دقائق في كل حصة، لننمي هذا الوازع الديني، هذا الوازع المجتمعي، هذا الوازع الوطني في أبنائنا عبر مدارسهم وعبر صفوفهم وعبر كل المباحث، سواء كانت هذا التنمية أفقية أو رأسية كما يقول التربويون، تتحقق على الأرض الواقع التربوي. وآمل هذا أن يتحقق في مدارسنا، وآمل أيضا من وزير التربية والتعليم، وزارة التربية والتعليم اليوم والتنمية أيضا عليها دور كبير في هذا الاتجاه، في حمل هذه المسؤولية والتشاركية في تعزيز هذا. واليوم هي أصبحت مظلة للتربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، يعني مسؤولة عن المدارس ومسؤولة عن الجامعات والمعاهد والكليات وغيرها من المؤسسات التعليمية. وهذا الدور والله كبير جدا، لابد أن نتنبه إليه ونتنبه إليه كل مسؤول وكل محب لهذا الوطن وكل حر يحب الأردن ويعشق ترابه ويعشق هواءه وماءه وقيادته وشعبه، ونحن نأمل أن نكون كلنا كذلك.
1: بالتأكيد يا دكتور، يعني هذه مبادرة يعني مهمة في سياق الوعي الديني والوعي الوطني. وقلت أنه في المدارس طبعا في مناهج تقدم مثل هذا، مثل هذه المضامين للطلبة، لكن أنا بقصد أنه بحاجة إلى أن نوسع فتحة الفرجار بحيث يخرج رجل الدين، بحيث يخرج عالم الدين إلى الناس ويتحدث إليهم، نملأ الفراغ. أحيانا ينشأ فراغ بتعرف من التضارب في الخطاب الديني أحيانا هنا وهناك، ووسائل التواصل الاجتماعي وتيارات دينية، وينشأ هناك فراغ لابد أن نملأه. أنت اليوم في المبادرة تحاول أن تملأ هذا الفراغ في جزئية مهمة تتعلق بالأمن الوطني.
0: سيدي هذا نتحدث عنه، سيدي نتحدث عنه، وأقول أنا دائما إذا أنت في البيت لم تقم بتوجيه أبنائك، أو أنت كمعلم لم تقم بتوجيه طلابك، سيوجد من يوجههم.
1: صحيح.
0: أنت لم تتابع ماذا يتابعون في مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية والشبكة العنكبوتية، شبكة الإنترنت العالمية، هم ينطلقوا إلى متابعة ربما مواقع تأخذهم بعيدا عن الأمن والأمان. طبعا. ولذلك أنا أقول في محاضراتي يا سيدي، أقول إنه الجماعات الإرهابية، ونتحدث بكل أريحية، الجماعات الإرهابية في لها مواقع تواصل اجتماعي،
1: طبعا
0: واتس ولا فيس ولا تليجرام ولا غيرها من المواقع التواصل الاجتماعي،
1: تملك من التقنية أحيانا أكثر مما تملك الدول، يعني احنا
0: ومدعومة بالمال والفكر يا سيدي.
1: صحيح.
0: وأقول أنا ربما أن يدخل بعض أبنائنا، سواء الطلاب ولا أبنائي في البيت ولا غير ولا أصدقائي ولا أحبابي، ربما يدخل إلى هذه المواقع المشبوهة ويقومون بغسل دماغه غسلا سلبيا. صحيح. ويقتنع ربما بأفكارهم. لماذا؟ لأنه ليس عنده الثقافة المعتبرة، الثقافة القيمة، الثقافة المتزنة عن هذا الفكر الذي نحن نقوم يعني بمعالجته، وكيف نعدل سلوكيات الناس ونهتم بهذا الفكر، الفكر الوسطي ومبدأ الاعتدال الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، بعيدا عن الغلو والإرهاب والفكر المتطرف. ولذلك أقول لهم إياكم أن تنزلقوا عبر هذه المواقع المشبوهة أو هذه الكتب المشبوهة أو النشرات أو المنشورات المشبوهة. حتى أقول الصاحب ساحب كما يقولون، ربما صاحبك يكون إيجابي وربما يكون سلبي، فإذا كان سلبي راح يأخذك بعيدا عن كل هذه المعاني الفاضلة التي يدعو إليها إسلامنا، يدعو إليها ديننا السمح، من اللين والموعظة الحسنة والأخلاق والطيبة والأمن والحب الوطن وحب المواطن والمحافظة على مكتسبات الوطن، ويأخذنا بعيدا وتتشرب أفكار هؤلاء بزملائهم أو برفقاء السوء كما يقولون. وبالتالي الرفيق له دور كبير جدا في التأثير على رفيقه. فمثلا أقول دائما أنا ربما الطفل في المدرسة يحمل من أمه، يحمل من معلمه أو معلمته

0: فكرا أو توجها أو معلومة أكثر إقناعا من أبيه أو من أمه.
1: صحيح.
0: وهذا يحصل معنا كثيرا طبعا. عندما تناقش ابنك في فكرة معينة بيقول لك قال للمعلم، قالت للمعلمة، عنده مسلمات قول المعلم، قول المعلمة مسلمات، وربما أن يقدم قول المعلمة وقول المعلم على قول أبيه أو قول أمه.
1: ولماذا لا ينشأ لدينا طبقة اليوم يا دكتور؟
0: أنا بقول لابد من التركيز على إيه؟ على الحلقة الثانية واللبنة الثانية اللي هي التربية والتعليم.
1: طيب أنا بدي أضيف لكم سؤال. أنت قلت إنه فعلا الأطفال يقولون نسمع من المعلم، لماذا لا يكون العالم اليوم، العالم الديني، مصدر أيضا إلهام وثقة لأجيالنا؟ لماذا لا نطور هذا المفهوم، يعني بحيث يكون لدينا طبقة كبيرة من العلماء اللي بؤمنوا بالخطاب الوطني الديني اللي بيقدروا يلهموا أجيالنا؟ لماذا أيضا لا نوسع أو نعترف بمسؤولياتنا كعلماء اليوم؟
0: سيدي يعني أنا أرى الآن هذه المسؤولية مسؤولية مشتركة، سواء كان من دائرة الإفتاء العام أو من دائرة قضاء القضاء أو من دائرة أو من وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية. وأرى أنا تقوم كل هذه الدوائر بهذا الواجب لكن بشيء متفاوت. وأنا أرى الأيام هذه يعني معالي وزير الأوقاف الدكتور محمد الكلايلي حفظه الله يعني مهتم في هذا الجانب.
1: صحيح.
0: ونجد يعني الدورات والدبلوم المهني المتعلق بالمذاهب الإسلامية سواء الشافعي أو الحنفي أو المالكي الذي تعقده جامعة العلوم الإسلامية العالمية ووزارة الأوقاف بالتشارك والتعاون مع وزارة الأوقاف. أنا أجد إنه هذا عمل جاد في الاتجاه الصحيح، لكن آمل إنه الأعداد تكون مناسبة لعدد المواطنين وعدد المساجد في المملكة. يعني بدل ما تكون الدورة تشتمل على 50 مشترك، لماذا لم تكون 500 مشترك، 1000 مشترك؟
1: تمام.
0: لكن هذا أيضا يحتاج إلى دعم، يحتاج إلى يعني مقومات، يحتاج إلى دعم لوجستي كما تعلم ذلك سيدي، من خلال المكافآت، من خلال الأجور، من خلال التدريس، من خلال يعني الجامعة، من خلال وزارة التربية والتعليم، المواصلات. وهذا يحتاج أيضا إلى جهد. وأقول أنا ليت مؤسسات المجتمع المحلي تقوم أيضا تشارك في هذا الجهد.
1: ما في دعم من المؤسسات
0: الوسط الإسلامي،
1: ما في دعم من المؤسسات، خاصة من رأس المال الوطني، من الشركات العامة.
0: نعمل ذلك شايف. وأنا يعني أدعو لي يعني تشكيل صندوق، يعني إن وافقتني هذا الأمر سيدي.
1: نعم.
0: أن نشكل، ندعو إلى تشكيل صندوق أو وقفية أو مركز أو ما يسمى، ليس يعني لا مشاحف في الاصطلاح.
1: نعم.
0: أن تقوم بدعم مثل هذه المشاريع التنموية العلمية الثقافية اللي بتهتم في هذا الجانب الذكري.
1: لأنه في بعد
0: يحتاج إلى ذكر، والحجة تحتاج إلى حجة، والدليل يحتاج إلى دليل.
1: صحيح.
0: وأنا أقول لك سيدي، دائرة الإفتاء العام.
1: نعم.
0: الآن عندها حلقات لمراكز التأهيل
1: مراكز الإصلاح
0: والتأهيل. نعم. لمن يحملون هذا الفكر المنحرف، وتقوم بمحاججتهم ومحاورتهم، وكثير منهم بفضل الله عز وجل يرجع إلى الوسطية ويرجع إلى هذا الفكر الصافي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن الغلو والإرهاب والفكر المتطرف. يعني حقيقة في بصمة واضحة، لكن نحن نحتاج إلى تعزيز هذه البصمة، نحتاج إلى أن يكون هذا الجهد ليس مقصورا على دائرة الإفتاء وزارة الأوقات.
1: صحيح.
0: بل أن تكون يعني هبة مجتمعية تشارك فيها المؤسسات والوزارات والقطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المحلي لنحقق الأمن والأمان. وكما قلت يا سيدي، نحن في سفينة، إن نجحنا وإن نجونا جميعا، سواء مؤسسة، وزارة، دائرة حكومية، دائرة أهلية، مجتمع محلي، مواطن، كل من يعيش على تراب الوطن ينجو.
1: أشكرك.
0: غرقنا جميعا، وأسأل الله عز وجل أن ننجو وننجو جميعا.
1: جزاك الله كل خير فضيلة الدكتور، وشكرا جزيلا لك، وأتمنى لكم مزيد من النجاح ومزيد من العطاء، وإن شاء الله بتكون الميزان حسناتكم دائما، وإن شاء الله بنشوفها تتوسع كما قلت لتصبح مؤسسة تعتني بأمن بلدنا في مناحيه ومجالاته.

0: كلها، الفكرية والاقتصادية والصحية والاجتماعية وغيرها. شكرا
1: والله
0: جزيلا لك.
1: باسمك شخصيا استاذ حسين، دكتور حسين، اتوجه لك بجزيل الشكر
0: الله
1: وعميد
0: يبارك فيك،
1: الامتنان،
0: هذا واجبك
1: ولمنبر
0: سيدي.
1: اذاعه عمان الحبيبه الغاليه، ولسماحه المفتي العام الدكتور احمد الحسنات، والامين العام الدكتور زيد الكلاني، ومفتي البلقاء الدكتور محمد السعد، ولكل اصحاب الفضيله
0: والله
1: الذين يعملون على غرس وتنميه هذا التوجه النبيل والمحافظه على امن وطننا. وأتمنى دائما السلامة والأمن من أجل وطن آمن ومواطن مطمئن.
0: والله يا دكتور، وأنا بدوري أيضا أشكر مؤسساتنا الدينية كافة، سواء وزارة الأوقاف أو دائرة قاضي القضاء أو دائرة الإفتاء، للدور الذي تقوم به في توعية المجتمع، في الحفاظ على أمن المجتمع. كل هذه القيم نحتاج إلى مؤسسات فعلا قادرة على مخاطبة المواطن الأردني، وقادرة على أن تأخذ الثقة من المواطن الأردني، وهي كذلك. أشكرك مرة أخرى. كان معي فضيلة المفتي الدكتور خالد البراج، مدير مكتب إفتاء لواء الشؤون الجنوبية. أشكرك شكرا جزيلا. أشكر أيضا زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

ومحبة وشهر بعده خسار عمري هواك بيجري بيجري شوف راح منه كام ساعة شوق ومحبة وشهر

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
2: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

0: طبخة خليين تجي صاعي.
1: غزوة يا غزوة.
0: يا خير،
1: ايش تساوي عندك؟
0: قلد الدرب عامر.
1: الله يجيبه بحال السلامة. روحي معي يلا على عريشة كركور.
0: وشتكي من كركور؟
1: قد يلحم قطعة من قلادتي، وقعت عروتها ويا دوب لقيتها.

0: يا جمال باشا، إن خرجنا من طفيلة سنخسر حسا وجرف دراويش.
1: أعرف أعرف، أخبرت قيادة عليا لكنهم رفضوا، يحتاجون إسناد في غور الأردن الأوسط.
0: هل وصل العدو إلى غور الأردن؟
1: يجب تجميع آليات موجودة في طفيلة في محطة حسا.
0: أفندم،
1: تنتظر قطار حتى يحملها إلى محطة قرية عمان، هناك تتحركون مع لواء ألماني إلى سلط.
0: هل أذهب معهم يا باشا؟
1: تحمل معك آليات أول، لا تنسى رشاشات أكياس رمل فوق قطارات، سيهاجمكم عدو في الطريق.

0: وين الكركم يمه؟
1: ما في كركم يمه، راح منازل على الدكان اللي بغور الصافي وما لقى.
2: كيف بدك تجدي السمنه من دون كركم؟ هلا هلا وغلا والله.
1: منو اللي تهلي بيه يمه؟
2: عامر يا هلا بيك، ما طولت بمشوارك.
3: بعت الخيل على العزازمه وروحت، ما وصلت الخليل.
1: الحمد لله على سلامتك يا ولد اختي.
3: الله يسلمك يا خالتي.

0: حمود، يا حمود ساعد عبد الله فيها يا حمود. الحجر ثقيلة، شيلوها اثنين.
1: صح بدنك يا نصار.
0: صح بدنك يا شيخ.
2: متى تبدأ بالسقف يا معلم؟
0: قريب إن شاء الله. نقص علينا شوية تبن عشان نخلطه في الطين.
1: ما قلت لي يا صالح، شو مالهم عيال جدوه؟
2: راحوا للمحكمة وما معهم أجرة المترجم. أدهم إياك أنت تقسم الميراث بينهم.
3: يا شيخ ذياب، يا شيخ ذياب،
1: إيش وراك يا لاف؟
3: أدهم إياك بالسرايا ضروري.
4: هي حدا طخ عليهم؟
3: ما سمعنا. جانا الشويش يقول أن الحاكم أدو عم ذياب.
1: آه لا عاد امشي ترجم يا صالح، تعال قدام
2: يلا.

0: البد البد يعرف البد يا ناس.
1: شو في يا سلام؟
0: طابور بحاله طلع من السرايا.
1: وين طلعوا؟
0: إن ما خاب ظني شرقوا شرق.
1: فكرك يا سلامة يدوروا علينا؟
0: الله أعلم، كل شيء يصير.

0: خير يا حضرة الحاكم. آه يا صالح، وش يقول حضرة الحاكم؟
1: يقول ليك أدنا نسلمك السرايا.
0: عندهم يتركوا السرايا؟ لوين يروح؟
1: يحذرونه من أي اعتداء على الطابور وهم مسافرين.
0: وين مسافرين؟
1: على محطة الحسا.
0: الحسا؟ يا الله الفرج من باب. الحمد والشكر لك يا رب.

0: أقول يا عامر.
1: خير يا غزوتي.
0: تبارك لي ولا بارك لك؟
1: ها على ويش بعد قلبي؟
0: أنا حامل.
1: قولي والله
0: من دنيا.

0: هذه فرصة ولاحت يا مهدي.
1: نلحقهم برا المدينة، إذا ضربناهم هان يضربوا البلد بالمدافع ويهدموا اللي ما انهدم من دورها.
0: سلامة، أدنى نعرف وين يباتوا الليلة.
2: طلعوا على طريق الحسن،
1: يجينا خبرهم قريب. انخر جالي التمه حتى نسهرهم ليلهم كله.

0: أبغى أشوف ضابط اللاسلكي. تذاكروا بالخطة الحين أجيكم.
1: زين سمو الأمير، ها صبحي بيك.
2: إحنا نعرف وادي اللعبان وجبال حد الدقيق بالشبر.
3: ما راح يقتربون الحد الدقيق، لازم يمشون من غير طريق.
1: أها، رأيك زكي بيك.
4: إيه، حد الدقيق من هون ووادي الحسا من هون، وهاي الطريق للوادي تطلع على محطة الحسا يعني شمال الوادي، وهاي جنوب الوادي في طريق بتودي لوين؟ لمحطة الحسا.
1: نادولنا عبد الله الدليمي وراسم سردست.
5: حاضر سيدي.

0: إلى القويرة سيدي فيصل.
1: جاهز سيدي.
0: انسحب العدو من مدينة الطفيلة بطريقه إلى محطة الحسا.
2: إلى محطة الحسا.
0: نقدر عدد العسكر ب300 ضابط وجندي.
2: ضابط وجندي.
0: أسلحتهم الثقيلة مدفعين وعشر رشاشات.
2: مدفعين وعشر رشاشات.

0: أدنى 20 بندقية هلماني، بنادق ملح البارود ما تنفعنا.
1: إحنا خزننا 15 بندقية نمساوي، نعطيكم منهن 10 وباكر نطلب من الشريف يزيدنا من عنده.
0: متى تصل الرشادية؟
2: أرسلنا لحويطات الشراح بالفزع.

0: ننتظر الخبر من الشيخ حمد بن جاسم.
1: يا سمو الأمير، بالأول رجعولنا قايم مقام الطفيل واستاذ المدرسة.
0: تأخذهم معك، وسيدي فيصل أمر لكم المساعدة. البناية الدور اللي انهدمت

0: بدي اتحاسب مع عارف واتنسى مخبار.
1: ارتاح لك يومين
0: يا غزوتي، باكر أسر من الصبح وارجع عليكي حوالي العصر.
1: دربك سهل إن شاء الله.
0: حطي بعليقة البغل شعير وسقيه مية.
1: حاضر.

0: ابي مخزن البارودي، حط الباقي بحزامك.
1: ما معي حزام.
2: حطه بجيبتك.
0: خذ هذول 50 طلقة.
2: يلا يلا يا نشامة، مشينا. يلا
3: أستاذ صالح، بدي تساعدوني على تجنيد 10-20 دركة من الطفيلة.
4: من الطفيلة ما بنفع يا زكي بيك.
3: ليش ما ينفع؟
4: خلي الشرطة من خارج الطفيلة حتى ما تصير حساسية بين الناس. هذا قريبي وهذا صاحبي.
5: يا عيني عليك، بتحكي صح يا أستاذ صالح.
3: طيب أعطوني من عساكركم 10 جنود وضابطين صف.
6: زكي بيك، سيدي زيد يطلبك.
3: آها، أول إشي تطلبوا منه حاجتك من الدرك.
4: ترى نقيهم من البلقة ومن الشمال،

0: هذيك نارهم يا عار، صارت مثل الليل حد الدقيق.
1: على مهلك يا سلام، هوكم نو يا طفايلة.
0: تقول لي على مهلك وهم على مرمى النار؟
2: كنتم مع حد الدقيق.
3: يا عيال ترى انتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، انتم فخر حد الدقيق.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العصر.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الثلاثاء العاشر من ربيع الآخر لعام 1448 هجرية، الموافق للثاني والعشرين من أيلول لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، والبداية مع القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد.

وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة.

بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة في الله، تجارة من التجارات، فرص للمستثمرين، ومجال من مجالات المتسابقين والرابحين في سوق هو أكبر وأعلى وأعظم شأنا وقدرا من جميع الأسواق الدنيا. إنها التجارة التي قال عنها ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم، إنها تجارة بحق، نعم التجارة، إنه عرض رباني. إنها التجارة مع الله وحسب، تجارة أهلها هم الرابحون حقا. لقد نزلت هذه التجارة على أسواق المؤمنين فطاشت بها جميع السلع وبارت، وتعلق بها الصالحون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وتسابقوا وتسارعوا فربحوا ربحا عظيما. وما لهم ألا يربحوا، وقد باعوا نفوسهم رخيصة، والمشتري منهم هو الله جل جلاله. قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. فما أعظمها من تجارة، وما أعظمه من فوز نربي أنفسنا وأهلينا عليه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه عليها، حيث كان يعلقهم بالآخرة وما فيها، ويزهدهم في الدنيا وحطامها. اللهم ثبتنا على الإيمان والعمل الصالح، وأحينا حياة طيبة، وألحقنا بالصالحين. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، البرنامج العام.
2: من أقوال جلالة القائد الأعلى:
3: أبنائي وبناتي، أدرك أن الثقة لا تعني إنكار الصعاب أو تجاهلها، بل تعني مواجهتها بوعي ومسؤولية. هي اليقين بأن الطريق مهما طال أو اشتد لن يوقفنا عن العمل، وأننا في كل مرحلة قادرون على تجاوز أي شيء. هي الإيمان بأن ما ولد من رحم هذه البلاد الأصيلة لا يهزم ولا يكسر.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار، يقرأها عليكم عون الحداد، ونستهلها بالعناوين الرئيسة. جلالة الملك عبد الله الثاني يصل إلى مقر الجامعة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ويلقي خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية. جلالة الملك يشدد خلال لقائه رؤساء وفود ومسؤولين دوليين في نيويورك على أهمية تكثيف الجهود لاستعادة التهدئة في المنطقة. سمو ولي العهد يلتقي في نيويورك رئيسين تنفيذيين لشركتين أمريكيتين عالميتين.

0: رئيس هيئة الأركان المشتركة يبحث مع قائد القوات البرية الأميرية القطرية سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية. كانت هذه العناوين وإليكم التفاصيل. أهلا بكم. وصل جلالة الملك عبد الله الثاني يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد إلى مقر الأمم المتحدة لترأس الوفد الأردني المشارك في اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ويلقي جلالة الملك عبد الله الثاني بعد قليل خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 في نيويورك بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. وتشكل خطابات جلالته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على امتداد سنوات منصة لطرح مواقف الأردن تجاه أبرز الأزمات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والدعوة إلى حلول سياسية تستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، عقد جلالة الملك عبد الله الثاني لقاءات مع رؤساء وفود ومسؤولين دوليين بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، تناولت ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حل ينهي التصعيد في المنطقة ويحفظ أمن الدول العربية وسيادتها. وحذر جلالته من خطورة محاولة إسرائيل لاستغلال أوضاع الإقليم لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وغزة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
1: هنا في نيويورك، حيث تتجه أنظار العالم إلى مداولات ومناقشات قادة وزعماء العالم، يقود جلالة الملك عبد الله الثاني تحركا دبلوماسيا مكثفا من خلال سلسلة لقاءات حملت عنوانا واحدا: تعزيز الشراكات والدفع باتجاه التهدئة في المنطقة وحماية أمن واستقرار العالم. لقاءات متتالية جمعت جلالة الملك بقادة ومسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة، ففي الملف الفلسطيني الحاضر دائما على طاولة البحث، حذر جلالته من خطورة الإجراءات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية وغزة، مؤكدا ضرورة تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق حل الدولتين، مع تثمين المواقف الدولية الداعمة للدولة الفلسطينية. وفي الملف العربي شدد جلالته على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والعربية لاستعادة التهدئة في المنطقة والحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها. وتصدرت مخرجات اجتماعات العقبة وسبل دعم الجيش اللبناني لقاء جلالته مع رئيس الوزراء اللبناني الذي أعرب عن تقدير بلاده للدعم الأردني المستمر. أما خليجيا فجاء التأكيد الأردني على إدانة الهجمات التي تعرضت لها الدول الخليجية باعتبار أمنها جزءا أساسيا من أمن المنطقة واستقرارها. وفي ملف التعاون وتعزيز الشراكات الدولية أكد جلالة الملك حرص الأردن على البناء على الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، مع التطلع إلى استضافة مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي في 2022 المقبل. وفي نيويورك يواصل الأردن عبر هذا الحراك الدبلوماسي طرح مواقفه والدفع باتجاه مقاربات سياسية للتعامل مع أزمات الإقليم بالتوازي مع تعزيز شراكاته العربية والدولية.
0: التقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الرئيس التنفيذي لشركة أوبر دارا خسروشاهي والمؤسسة والرئيس التنفيذي لشركة أوبس هيفن للتقنيات المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي الدكتور حمزة السرحان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وبحث لقاء سموه مع خسروشاهي مجالات التعاون في قطاع الخدمات السياحية وآليات التنسيق مع مبادرة جوردن سورس وتوسيع خدمات شركة أوبر في الأردن. وركز لقاء سمو ولي العهد مع الدكتور السرحان على آليات التعاون في مجال حقوق الملكية الفكرية الأردنية وفرص تطوير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الأردن من خلال مبادرات المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل. استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس في مكتبه في القيادة العامة

قائد القوات البرية الأميرية القطرية اللواء الركن جاسم علي العطية والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والملحق العسكري القطري بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية بما يخدم المصالح المشتركة للقوات المسلحة في البلدين الشقيقين. قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن الأردن تعامل مع اللاجئين لعقود، مشيرا إلى أن المملكة من أكثر الدول استقبالا للاجئين. وأضاف الصفدي في فعالية مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الأردن يبذل جهدا لتوفير حياة كريمة للاجئين، لكن منظمات الأمم المتحدة تواجه معضلة في التمويل. ولفت إلى أن خذلان اللاجئين وتركهم للحاجة والجوع والجهل سيجعلهم غير فاعلين في المجتمعات التي يعيشون فيها، وأشار إلى أنه إذا لم تحترم الدول المانحة مسؤوليتها الأخلاقية تجاه اللاجئين فلا يمكن تحميل العبء للدول المستضيفة. وأوضح أن المشكلة هي فيما يتعلق بالمحتاجين لا سيما من اللاجئين، الجميع يريد أن يسهم ويدلي بدلوه، ولكن حينما تحدث أزمة ثانية فينسون أمر هؤلاء اللاجئين، وهذا حدث مرارا ونشعر به في الأردن. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم وصول 5 شهداء و25 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية جراء العدوان الإسرائيلي. وإلى الضفة الغربية المحتلة، إذ شهدت عدة مدن وبلدات اقتحامات واعتقالات وتشديدا للإجراءات العسكرية من قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع اعتداءات نفذها مستوطنون في عدد من المناطق شملت تحطيم مركبات ومنازل وسرقة عشرات المواشي وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية. قتل 5 أشخاص على الأقل في هجمات روسية على مناطق مختلفة في أوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت هجوما واسع النطاق على أهداف في أوكرانيا شملت منشآت صناعية وعسكرية ومرافق لقطاع الوقود والطاقة، كما أسقطت 297 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية مختلفة. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الطقس معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارا نسبيا في البادية وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة. سيداتي وسادتي، قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. هذه تحية، في أمان الله.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، سلاح فعال إلى جانب أسلحتكم، وقوة إلى جانب قوتكم.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. النشامى في مواقعهم. إعداد وتقديم ثمار الفاعوري.
1: أعزائنا مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ومتابعينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي النشامة في مواقعهم، ويسعدنا لهذا الأسبوع أن يكون ضيفنا المقدم الركن مراد محمد بني صالح قائد كتيبة الشريف شاكر بن زيد الآلية 42. كونوا معنا.

0: أعزائنا مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ومتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مرحب بكم مرة أخرى ضمن برنامج النشامة في مواقعهم، ومرحب مرة أخرى بضيفنا المقدم الركن مراد بني صالح. يسعد مساك سيدي وأهلا وسهلا.
1: يسعد مساكي ثمار بك، الله يعطيك العافية رب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اسمحي لي ستي بداية أن أتقدم باسمي وباسم كافة مرتبات كتيبة الشريف شاكر بن زيد الآلي 42 بتحية الفخر والاعتزاز إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى ولي عهده الأمين على ما يلونه من متابعة واهتمام وعناية حثيثة بالقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أيضا ستي اسمح لي أن أتقدم بالشكر إلى إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي على هذه الاستضافة الكريمة التي تتيح لي الفرصة للحديث عن كتيبة الشريف شاكر بن زيد الآلي 42، والتي تشرفت بحمل مسؤولية قيادتها بتاريخ 21/1/2026.
0: يعطيك العافية سيدي، والشرف إن إحنا اليوم أنه أنت تكون بضيافتنا حتى نتحدث أكثر عن هذه الكتيبة العريقة والتي تحمل اسم عريق وعزيز علينا كأردنيين اللي هو اسم الشريف شاكر بن زيد. فاليوم سيدي نتحدث عن هذه الكتيبة، متى تأسست، مراحل التطوير التي مرت بها منذ تأسيسها ولغاية اليوم، وأيضا نحكي ليش سميت بهذا الاسم.
1: ستي شكلت كتيبة الشريف شاكر بن زيد الآلي 42 بتاريخ 15 آذار عام 1982 وموقعها في محافظة الكرك العزيزة، وهي إحدى كتائب لواء الأمير زيد بن الحسين الآلي 93 التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية. وسميت الكتيبة بهذا الاسم تكريما وتخليدا لذكرى أحد الأشراف الهاشميين وهو الشريف شاكر بن زيد رحمه الله، والذي ولد في الحجاز عام 1884 وهو من قادة الثورة العربية الكبرى، حيث كان المساعد الأول للأمير عبد الله بن الحسين الأول رحمه الله في قيادة الجيش الشرقي أثناء حصار الطائف والمدينة المنورة، ورافقه كذلك عند قدومه إلى شرق الأردن في أواخر عام 1921، وكان له دور كبير في تأسيس حكومة إمارة شرق الأردن في ذلك الوقت، وعرف بشجاعته وحكمته في القضاء العشائري والإصلاح بين القبائل. وفي ذلك الوقت جاءت أيضا تسمية هذه الكتيبة باسم الشريف شاكر بن زيد تكريما وتخليدا لذكراه العطرة كأحد أبرز قادة الثورة العربية الكبرى، وهو ما يعكس ارتباط الكتيبة بجذور الثورة العربية الكبرى وبمبادئها السامية.
0: نعم سيدي يعطيكم العافية. سيدي شعار كتيبة الشريف شاكر بن زيد مميز، نحكي أكثر عن الشعار ودلالاته.
1: ستي يرمز شعار كتيبة الشريف شاكر بن زيد الآلي 42 إلى قبب أضرحة الصحابة رحمهم الله، وهم شهداء غزوة مؤتة زيد بن الحارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، وهذه الأضرحة موجودة حاليا في المزار الجنوبي في محافظة الكرك. وهذا الشعار حقيقة يعزز فكرة الدفاع، أن الدفاع عن حدود الوطن هو امتداد لواجب ديني وتاريخي مقدس، ووضعه على سواعد مرتبات أبناء الكتيبة يمثل شحذا مستمر للهمم، وأيضا تأكيد على أن الاستبسال والتضحية هما الخيار الوحيد في أرض المعركة. أما أبرز المحطات الرئيسية التي مرت بها الوحدة، فبتاريخ 15/3/1982 صدرت الأوامر بتشكيل الكتيبة باسم كتيبة المشاه 42، وبتاريخ 15 أيار عام 1943 ارتبطت الكتيبة عضويا بقيادة لواء الأمير زيد بن الحسين الآلي 93، وتقرر تسميتها باسم كتيبة الشريف شاكر 42. وبتاريخ 2 كانون الثاني 2014، وانسجاما مع سياسة التحديث والتطوير التي تتبعها

0: القوات المسلحة الأردنية تم تحويل الكتيبة من كتيبة مشاة إلى كتيبة مشاة آلية، وتقرر تسميتها باسم كتيبة الشريف شاكر بن زيد الآلية 42.
1: نعم، يعطيكم العافية سيدي. الآن مراد بيك سيدي نتحدث عن المهمات والواجبات المناطة بمرتبات كتيبة الشريف شاكر بن زيد الآلية 42.
0: ستي، تنفذ كتيبة الشريف شاكر بن زيد الآلية 42 العديد من الواجبات والمهام، وعلى رأسها الاستعداد لتنفيذ الخطط التعبوية والأمنية والتعامل مع أي طارئ أو تهديد لا سمح الله ضمن منطقة المسؤولية. كذلك تقوم الكتيبة بدعم أجهزة ومؤسسات الدولة ضمن منطقة المسؤولية خلال الأزمات والحالات الطارئة، وأيضا تحافظ الكتيبة على مستوى عالي من الجاهزية الفنية للآليات والأسلحة والمعدات الإلكترونية، وبما يعزز من كفاءة الوحدة وفعاليتها أثناء تنفيذ الواجبات المطلوبة منها. أيضا ستي، تساهم الكتيبة في خدمة المجتمع المحلي من خلال الواجبات الإنسانية والإغاثية المتمثلة بتفعيل خطة التعامل مع الأحوال الجوية في فصل الشتاء، حيث يتوفر في الكتيبة كاسحات ثلوج، ويتوفر أيضا آليات مجنزرة يمكن استخدامها لفتح الطرق والوصول إلى المناطق النائية في حال تراكم الثلوج.
1: يعطيكم العافية سيدي، وخصوصا احنا حاليا مقبلين على موسم وفصل الشتاء، وان شاء الله انه يكون موسم خير، امنيات السلامة للجميع. مراد بيك، هذا يقودني الى سؤال اخر، انه في ظل المتغيرات اللي احنا قاعدين بنعيشها، سواء من خلال المتغيرات اليومية او بظروف المحيطة في الاردن بشكل عام، فنحكي كيف بتحافظوا في كتيبة الشريف شاكر بن زيد الآلية 42 على الموائمة بين الجاهزية القتالية والاستعداد في ظل هذه المتغيرات وفي ظل هذا التطور التكنولوجي الكبير اللي احنا عم نشهده سيدي؟
0: تحافظ كتيبة الشريف شاكر بن زيد الآلية 42 على الجاهزية القتالية من خلال التدريب المستمر والمستدام والمبني على سيناريوهات واقعية تحاكي التهديدات التقليدية وغير التقليدية، وأيضا مواكبة التطور التكنولوجي عبر استخدام وإدخال الطائرات المسيرة القتالية، وكذلك التدريب المستمر على أجهزة الرؤية الليلية الحديثة ومتابعة توجيهات القيادة العامة المتعلقة بالتحول البنيوي لوحدات القوات المسلحة الأردنية، بالإضافة إلى رفع كفاءة الضباط بدنيا وفنيا بما يضمن تنفيذ جميع المهام والواجبات التي تطلب من الكتيبة في أي وقت.
1: نعم سيدي، يعطيكم ألف عافية. مراد بيك سيدي، نطلع لفاصل بسيط ومن بعده نرجع ونستأنف حوارنا وحديثنا أكثر عن كتيبة الشريف شاكر بن زيد الآلية 42.

أعزائنا مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ومتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مرحب بكم مرة أخرى ضمن برنامج النشامة في مواقعهم، ومرحب مرة أخرى بضيفنا المقدم الركن مراد محمد بن صالح قائد كتيبة الشريف شاكر بن زيد الآلية 42. سيدي، كنا قبل الفاصل تحدثنا عن هذه الكتيبة العريقة، متى تأسست، أبرز المحطات التي مرت بها منذ تأسيسها ولغاية اليوم، وأيضا تحدثنا عن سبب تسميتها بهذا الاسم، تحدثنا عن واجبات عديدة ومتنوعة، وأيضا أشرت في نهاية حديثك قبل الفاصل إلى كيفية المواءمة بين صناعة جندي محترف قادر على القيام بواجباته القتالية، قادر على القيام بواجباته القتالية بأفضل صورة ممكنة، وأيضا

0: أيضا موائمة كل ما هو جديد من عالم التكنولوجيا. فالآن نتحدث عن تدريب هذه المرتبات حتى تكون قادرة على القيام بمختلف هذه الأمور وبأتم وجه وبأفضل صورة ممكنة لتعكس أفضل صورة عن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
1: طبعا يتم تدريب الفرد من خلال إشراكه بدورات التأهيل القتالي لدى معاهد ومدارس تدريب القوات المسلحة الأردنية وأيضا مركز تدريب المنطقة العسكرية الجنوبية، كما يتم عقد دورات الاختصاص في قيادة اللواء، وتكون هذه الدورات لمرتبات اللواء ووحداته، ومن ثم يتدرب الفرد خلال فترة التدريب الجماعي على كافة المواضيع، ومنها إجراء الدوريات بكافة أنواعها والتدريب على مهارات المعركة واللياقة البدنية، مع مراعاة التدرج بالتدريب حيث يبدأ على مستوى الفرد ثم مستوى الجماعة ومستوى الفصيل وصولا إلى مستوى السري وحتى مستوى الكتيبة. ويتم أيضا عقد دورات الإنعاش لكل فرد حسب اختصاصه داخل الوحدة ولكافة الأفراد وحسب الاختصاص.
0: نعم سيدي.
1: نعم.
0: يعطيكم العافية. ألا مراد بك دائما هذه العملية التدريبية تتوج من خلال التمارين اللي بتشارك فيها الكتيبة، سواء التمارين الداخلية اللي هي على مستوى القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي داخليا، أو على المستوى الخارجي مع الدول الشقيقة والصديقة؟ فنتحدث عن أهم التمارين اللي شاركت فيها كتيبة الشريف شاكر بن زيد الآلي 42 مراد بك.
1: نعم، تنفذ الكتيبة العديد من التمارين ضمن وحدات المنطقة العسكرية الجنوبية، وهي متنوعة وتشمل تمارين أمنية وأيضا تمارين تعبوية وتمارين لوجستية، وتكون هذه التمارين مدرجة ضمن الخطة التدريبية على مدار العام وحسب توجيهات التدريب الصادرة عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وأيضا تعليمات التدريب الصادرة عن قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية. أما بالنسبة للتمارين الخارجية فقد شاركت الكتيبة بعدد من التمارين مع الدول الصديقة والشقيقة، منها تمرين النجم الساطع وعلى مستوى سرية مشاءالية في جمهورية مصر العربية الشقيقة عام 2021 لرفع مستوى الكفاءة والجاهزية والاحترافية. وتعرف ستي هذه التمارين تأتي في إطار الخطط والبرامج التدريبية التي تنفذها القيادة العامة للقوات المسلحة لتشكيلاتها ووحداتها.
0: أمنيات التوفيق لكم مراد بيك سيدي دائما وأبدا. نطلع لفاصل صغير ومن بعده نستأنف حوارنا وحديثنا أكثر عن كتيبة الشريف شاكر بن زيد الآلية 42.

0: أعزائنا مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ومتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مرحب بكم مرة أخرى ضمن برنامج النشامة في مواقعهم، ومرحب مرة أخرى بضيفنا المقدم الركن مراد بني صالح. سيدي، الآن نتحدث عن كتيبة الشريف شاكر بن زيد الآلي 42 ممثلة ببطوفتك، ومن خلال البرامج أو الخطط الصادرة من مديرية التدريب العسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، الخطط أو الإجراءات اللي أنتم بتقوموا فيها حتى تكونوا قادرين على المواءمة بين تدريب هذا العسكري من ناحية تأهيله على استخدام الأسلحة المختلفة الفردية، المعدات اللازمة إله في حالة الحرب لا سمح الله، وأيضا مواكبة التطور والتحديث كونه يعني اليوم لا يخفى شكل العالم تغير بشكل كبير من خلال استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وهذا الشيء مش بعيد ولا بمنأى عن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي اللي دائما وأبدا بتحرص على استخدام هذه التكنولوجيا الحديثة لتسهيل استخدامها على مرتباتها. فنحكي أكثر عن هذه الجزئية مراد بيك.
1: تتم المواءمة بالتدريب الفرد وتأهيله بالكتيبة من خلال منهجية تدريجية بالتأهيل القتالي للفرد، تبدأ بالتأهيل القتالي للفرد، التخصص ثم التخصص الفني والتدريب على ما يتم إدخاله من أسلحة ومعدات حديثة، وصولا إلى التدريب الجماعي المدمج مما يضمن أن يكون الفرد المقاتل قادرا على استخدام التكنولوجيا الحديثة بكافة أنواعها بكفاءة والحفاظ على جاهزية الأفراد والأسلحة.

0: أسلحة والآليات كمنظومة قتالية متكاملة.
1: نعم سيدي. الآن سيدي نتحدث عن دورك أنت كقائد كتيبة في كيفية المحافظة على المعنويات للأفراد داخل الكتيبة بشكل عام. مراد بيك،
0: تولي كتيبة الشريف نعم. شاكر بن زيد الآلي 42 اهتماما كبيرا بالفرد، فهو الركيزة الأساسية التي يبنى عليها أي جيش في العالم. ومهما تقدمت التكنولوجيا العسكرية وتطورت الأسلحة والمعدات، تبقى القوى البشرية والأفراد هي العنصر الحاسم في المعركة وبالتالي تحقيق النصر. فمعنويا يتم تعزيز روح الانتماء من خلال التوجيه المعنوي والمحاضرات التي تروي بطولات القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي عبر التاريخ، كما يتم توفير بيئة قيادية من كافة الضباط تستمع للفرد وتحرص على توفير الظروف المناسبة له وتحفزه لتمكنه من أداء واجباته، مما ينعكس إيجابيا على جاهزية الفرد وجاهزية الوحدة.
1: شكرا لك مراد بيك على هذا اللقاء الطيب وهي المعلومات الرائعة والجميل اللي زودتنا فيها وعرفتنا فيها أكثر على كتيبة الشريف شاكر بن زيد الآلي 42. لكن سيدي رسالة توجهها لمنتسبين هذه الكتيبة العريقة.
0: العفو ستي، رسالتي إلى كافة مرتبات كتيبة الشريف شاكر بن زيد الآلي 42 هي أن الوطن أمانة في أعناقنا وخدمته شرف ومسؤولية، وأدعو جميع منتسبي الكتيبة إلى مواصلة العطاء والتضحية والانضباط والالتزام بالواجب، لنبقى دائما مثالا في الانتماء والجاهزية وحسن الأداء، وأن نحافظ على روح الفريق الواحد ونعمل بتفاني وإخلاص لنكون الدرع الحصين والسياج المنيع في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.
1: إن شاء الله، وهذا عهدنا فيكم سيدي. طب رسالة توجهها لأبناء الشعب الأردني بشكل عام، المجتمع المحلي، أبنائنا اللي على مقاعد الدراسة، اللي على مقاعد الجامعة، إخواننا وأخواتنا العاملين في أرض الوطن.
0: رسالتنا للمواطن الأردني العزيز هو أن الجيش العربي هو درع الوطن وسياجه المنيع وحصنه الحصين، ونعتز بثقتكم الغالية ونعتبرها دافعا لمواصلة البذل والعطاء والتضحية، كما نعدكم أن نبقى على العهد أوفياء للوطن وقيادته، محافظين على أمنه واستقراره في كافة الظروف والمواقف، ونتمنى التوفيق لكافة أبنائنا الطلبة في المدارس بمناسبة العودة إلى المدارس خلال الفترة الماضية، أيضا إلى كافة المنتسبين القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
1: أمنيات التوفيق دائما وأبدا للجميع، وشكرا لك سيدي على هذا اللقاء الطيب وهي المعلومات الطيبة وكلماتك الجميلة. المقدم الركن مراد محمد بني صالح، قائد كتيبة الشريف شاكر بن زيد الآلي 42، شكرا لك سيدي.
0: العفو ست، الله يعطيك ألف عافية.

0: أعزائنا مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ومتابعينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج النشامة في مواقعهم. كل شكر مرة أخرى لضيفنا المقدم الركن مراد محمد بني صالح قائد كتيبة الشريف شاكر بن زيد الآلية 42، وأيضا الشكر للزميل الرائد محمد زياديين على المساهمة في إعداد هذه الحلقة. أيضا شكرنا للزملاء من الخدمات البرامجية حنين بني مصطفى، محمد الزعبي، علي الوديان ومحمد الثقرات، وشكرنا دائما وأبدا لزميلنا من الهندسة الإذاعية محمد عبيدات. أيضا الشكر للعقيد الركن الدكتور نادر خلف الحماد على الإشراف العام. أما أنتم مستمعينا فدمتم بخير وود، وإلى اللقاء.
1: النشامة في مواقعهم. إعداد وتقديم ثمار الفاعوري.

آله وصحبه أجمعين. مستمعينا ومشاهدينا الكرام من العاصمة الحبيبة عمان، نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج شؤون قانونية، معكم وبصحبتكم نمضي في مشوارنا لهذا اليوم. حياكم الله جميعاً.

0: هذه تحية مسائية وباقة ورد نهديها لكم جميعا أينما كنتم تستمعون أو تشاهدون البرنامج في هذه الأثناء، ودائما منوجه كل التحايا إلى كل من يعمل بأمانة المسؤولية في هذا الوطن الغالي والعزيز على قلوبنا جميعا، لا سيما نشامة ونشميات جيشنا العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنية الساهرة على أمن واستقرار هذا الوطن. بوركت هذه السواعد الخيرة، الله يعطيهم العافية النشامة والنشميات.
1: نزنود جند ونذرني

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام في شؤون قانونية، هذا البرنامج الذي يعنى بتسليط الضوء على المواضيع القانونية التي تلامس حياتنا اليومية من خلال استضافة نخبة من أصحاب الخبرة في المجال القانوني وأيضا القضائي. اليوم رح نتحدث عن واحدة من هذه المواضيع القانونية المهمة والمتعلقة بعناصر الحكم الجزائي. هذا الحكم يتكون من عناصر، ومن ضمن هذه العناصر ما يعرف بالتسبيب، التسبيب بالأحكام الجزائية. أهميته وأنواعه وتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع مع ضيفي هنا في استوديو البرنامج سعادة القاضي العسكري النقيب عبد الله بيك المحادين. مساء الخير عبد الله بيك.
1: يا مساء الورد يا سيدي،
0: حياك الله، أهلا وسهلا بك.
1: يسعد جميع أوقاتكم يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الأمين. بداية يا سيدي أرفع أسمى آيات الولاء إلى جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الجيش العربي وولي عهده الأمين. كما يا سيدي لا يسعني في بداية هذا اللقاء أيضا إلا أن أتوجه إلى إذاعة القوات المسلحة الجيش العربي والقائمين على هذا البرنامج، وأنت على رأسهم طبعا أخي العزيز دكتور زيد،
0: بارك الله فيك،
1: بالشكر الموصول على هذه الاستضافة الكريمة وإتاحة المجال لي للحديث عن موضوع قانوني هام وجوهري يمس العمل القضائي، وهو كما أسلفت يا سيد العزيز تسبيب الأحكام الجزائية، والذي سنعرج أيضا على أهميته وأنواعه.
0: نعم
1: طبعا يا سيد الكريم، يعد الالتزام بتسبيب الأحكام الجزائية وتسبيب الأحكام بشكل عام من أهم الضمانات التي تمخضت عنها الحضارة القانونية في الأنظمة القانونية الحديثة. ذلك أن له أهمية خاصة تنعكس على قضاة الحكم ذاتهم وعلى ثقة المتقاضين والرأي العام بالأحكام القضائية.
0: نعم.
1: وكذلك فإن لتسبيب الأحكام الجزائية أهمية عظمى تتمثل بتمثيل

0: تمكين محكمة الدرجة الأعلى من بسط رقابتها بشكل الصحيح وبشكل كامل على الأحكام القضائية التي ترفع إليها، ولذلك لابد من تسبيب الأحكام تسبيبا كافيا وافيا واضحا ومنطقيا يجعل من السهل على الجميع فهم مضمون هذه الأحكام.
1: نعم، بدي أشكرك على هذه المقدمة اللي بتغطي جوانب الموضوع، لكن الآن ما بدنا نتحدث بعموميات، هذه مقدمة عامة. بدي أدخل معك بالمقصود بتسبيب الأحكام الجزائية، وياريت تكون اللغة مبسطة وواضحة حتى الأخ المستمع
0: نعم
1: يعني يستطيع أن يكون لديه العلم الكافي والمعرفة بالمقصود بالتسبيب. تفضل.
0: نعم سيدي، يذهب غالبية سيدي الفقه الجنائي لتعريف التسبيب بأنه بيان الأسباب الواقعية والقانونية التي قادت القاضي إلى الحكم الذي نطق به. يعني يا سيدي إحنا الحكم الجزائي لما يطلع لنا زي هيك هو مكتوب على ورق.
1: نعم.
0: طبعا سيدي إله شكل معين. هذا الشكل سيدي القاضي.
1: إذن أول نقطة اسمح لي أقاطعك، الحكم الجزائي الذي يصدر عن القضاء
0: نعم
1: يكون مكتوب، لا
0: نعم
1: يكون شفاهة.
0: نعم
1: نعم،
0: الأحكام تصدر مكتوب سيدي.
1: نعم.
0: سواء القرارات الإعدادية التي تصدر أثناء نظر الدعوة أو القرارات الفاصلة
1: في موضوع الدعوة.
0: في نعم. موضوع الدعوة طبعا سيدي. في التشريع والقضاء في عندنا تشريعات ومنها التشريع الأردني طبعا.
1: نعم.
0: وكذلك على نهج سيدي تشريعات مقارنة مثل التشريع المصري والفرنسي. ما عندنا انتهجت وضع تعريف واضح يعني ومحدد للتسبيب، ولكنها من خلال استقراء نصوصها نجد أنها اكتفت بالنص على وجوب اشتمال الحكم القضائي على الأسباب الكافية التي بني عليها. وإذا إحنا بنطلع سيدي إحنا يعني بموقف المشرع الأردني نجد ذلك الأمر جليا في المادة 182 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تتعلق بالأحكام الصادرة في الجنح، وكذلك في المادة 237/1 التي تتعلق بالأحكام الجنائية. شوف سيدي، مثلا عندنا المادة 182 المتعلقة بالجنح كما أسلفنا.
1: نعم.
0: بتقول يجب أن يشتمل الحكم النهائي على العلل والأسباب الموجبة له، وأن تذكر فيه المادة القانونية المنطبق عليها الفعل وهل هو قابل للطعن أم لا. المادة 237/1 التي تتعلق بالأحكام الجنائية بتقول يجب أن يشتمل القرار على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة، وعلى ملخص مطالب المدعي الشخصي والمدعي العام ودفاع المتهم، وعلى الأدلة والأسباب الموجبة للتجريم أو عدمه. أما قرار الحكم فيجب أن يشتمل على المادة القانونية المنطبق عليها الفعل في حالة التجريم، وعلى تحديد العقوبة والالتزامات المدنية. وأكيد إحنا يعني بدنا نشرح للجمهور اللي بسمعونا، بحطوا سيدي اسم الشخص المتهم بداية، التهم المسندة إليه، وببلشوا سيدي بسرد للإجراءات التي تمت. بعدين سيدي إحنا الأمر الأهم، المحكمة سيدي بتحط الوقائع التي يعني وصلت إليها أو التي ارتاح ضميرها إليها. طبعا هذه الوقائع بتكون مستمدة يعني بناء على أساس ثابت بأوراق الدعوة، ويسردها القاضي، يجب أن يسردها القاضي سرد منطقي يتفق مع العقل والمنطق، بحيث أنه في المرحلة اللاحقة لما نطبق عليها القانون نطلع بنتيجة منطقية تماما. هذا سيدي بشكل عام.
1: نعم، إذن سرد لوقائع الدعوة
0: بناء على البينة في الدعوة
1: الموجودة في ملف الدعوة والتي ارتاح ضمير المحكمة لهذه الوقائع أولا، ومن ثم البينات التي تؤكد صحة وثبوت هذه الوقائع.
0: صحيح، لأنه الواقع اللي احنا بنصل إليها يجب أن يكون لها أساس ثابت في أوراق
1: من بينة،
0: في أوراق الدعوة في البينة، ومن ثم نطبق، عندما نطبق النص القانوني على الواقع هذه اللي وصلنا إليها وقلنا ارتاح ضمير المحكمة إلها ووصلت إليها بشكل منطقي، إحنا هيك بنطلع بنتيجة صحيحة، وإن شاء الله يعني هيك بكون التسبيب منطقي وكافي وافي.
1: إذن المشرع الأردني تحدث عن التسبيب ضمن أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولكن لم يعرف المقصود بالتسبيب، فنتجه بهذا الوضع الى
0: الفقه، الى الفقه سيدي، وحتى واحكام. نعم. واحكام القضاء سيدي.
1: نعم. طيب الان السؤال المهم عبد الله بيك، شو اهميه التسبيب؟ يعني المشرع ليش حكى انه القرار القضائي لابد ان يكون مسببا؟
0: يا سيدي الكريم، التسبيب له اهميه يعني تظهر في عده جوانب. اول شيء احنا سيدي بنقول انه له اثر على الخصوم والراي العام وقضاة الحكم انفسهم، يعني اذا

0: نجيب يعني نحكي عن أهميته، مين الأطراف اللي بهمهم أو يعني كيف تظهر أهميته. أول إشي سيدي له أثر بالنسبة على الخصوم أنفسهم، يعني
1: نعم
0: سيدي الخصوم في الدعوة سيدي، وحتى سيدي إحنا عندنا يعني بالدعوة الدعوة المدنية الخصوم سيدي لما يقرأوا القرار ويكون القرار مسبب تسبيب كافي وافي، سواء الشخص سيدي كان القرار يعني خلينا نقول لصالحه أو حتى في ضده، يعني لو انحكم عقوبة عالية لكن هذا القرار كان مسبب واحنا جبنا البينة اللي استندنا إلها وطبقنا عليها التطبيق القانوني الصحيح، بيرتاح ضميره انه هو يعني اخذ الجزاء الكافي، عرفت علي كيف؟ او انه حتى بالنسبة للاشخاص اللي لا يتم ادانتهم او تجريمهم، الشخص اللي بأخذ براءة او كذا، بنكون احنا مطمئنين انه هذا الشخص فعلا العمل القضائي اللي صار بالقضية المتعلقة به يعني عمل وافق صحيح القانون. وكذلك سيدي بالنسبة لقضاة الحكم أنفسهم وبالنسبة للرأي العام، يعني أنا سيدي أنا كقاضي حكم لما أنا أكون قاري قضيتي كويس وأنا يعني محصت البينة الموجودة فيها تماما وأصدر قراري بناء على سيدي على علم وتطبيق قانوني صحيح، أنا أيضا أنا برتاح ضميري سيدي من حيث أنه حتى حكمي سيدي ما بكون عرضة يعني خلينا نحكي لا نفسخه أو نقضه حسب مقتضى الحال. وبالنسبة للرأي العام سيدي احنا بنشوف الأحكام عندما تصدر وتصبح عنوانا للحقيقة بصير أنه كافة الجمهور أنهم يطلعوا عليها، وإحنا سيدي يعني بنشوف أنه في عندنا أحكام قضائية بنشوف كل يوم على المواقع الإخبارية يتم نشر هذه الأخبار. فأنا سيدي يعني كرأي عام لما أنا أقرأ القرار ويكون القرار متفق سيدي مع صحيح القانون والمنطق وطبق عليه قانون كويس، الرأي العام سيدي أيضا يرتاح لهذا الأمر. وهذا سيدي يظهر عندنا بفكرة أنه بقول لك هو يعني التسبيب يعد أداة للإقناع والاطمئنان، يعني يطمئن الجميع إلى أن العمل القضائي كما أسلفنا والتطبيق القانوني تم بشكل صحيح وسليم. وكذلك سيدي إحنا الأهمية العظمى أنه محكمة الدرجة الأعلى، المحاكم التي يطعن أمامها بالأحكام القضائية سواء عندنا محكمة الاستئناف أو محكمة التمييز، تتمكن لما يكون عندنا القرار مسبب تسبيبا كافيا وواضح وإحنا أشرنا لكل نقطة وين الأساس اللي بنيناها عليه سواء الأساس الواقعي أو القانوني، تتمكن سيدي المحكمة من بسط رقابتها بالشكل الصحيح. ولذلك إذا كان الحكم متفق مع صحيح القانون بتصادق عليه المحكمة وأموره إن شاء الله سيدي بتكون الأمور كويسة، وكذلك العكس إذا في عندنا قصور بالتسبيب أو ما إلى ذلك سيدي المحكمة بتعيده أو تجري المقتضى القانوني عليه سيدي.
1: وكأنك بتحكي لي عبد الله بيك إنه التعليل والتسبيب حتى لا يقال بأن القاضي حكم بعلمه الشخصي.
0: أو حتى سيدي يعني أو حتى إنه تعرض لا سمح الله،
1: نعم
0: وهذا سيدي إن شاء الله إنه يعني شيء بعيد، انه حتى ما نقول انه تعرض حتى للضغط او للميل او ما الى ذلك،
1: إذن
0: يعني
1: قراره بده يكون مقنع وبالتالي الاقناع يؤدي الى تحقيق او اشاعة العدالة.
0: الى اشاعة العدالة،
1: نعم.
0: وتحصين هذا سيدي هذا العمل اللي قام فيه، لانه احنا سيدي هذا الحكم اللي بصل له هذا نتيجة مجهود سيدي، مجهود
1: نعم.
0: عملي وفكري وقانوني. يعني انت القضية سيدي احيانا تاخذ فترة طويلة جدا واحنا بنمشي باجراءات التقاضي، وبالنهاية سيدي القاضي لما يجي أو الهيئة لما تيجي تكتب القرار بتكون يعني جمعت كل
1: نعم
0: هذا اللي صار معاها من بداية ما وردت إليها القضية لحد ما إحنا صدر فيها القرار وطبقت عليه صحيح القانون.
1: إذن تسبيب يعد عنصر مهم من عناصر الحكم القضائي.
0: نعم صحيح سيدي،
1: عنصر مهم جدا وخاضع لرقابة المحكمة الأعلى درجة.
0: نعم سيدي، حسب يعني أنه هو نوع التسبيب اللي هسه سيدي راح نتطرق له لاحقا سيدي.
1: نعم إذن التسبيب له أنواع.
0: نعم سيدي، التسبيب له أنواع،
1: نعم
0: والتسبيب سيدي يعني يختلف أنواع التسبيب سيدي حسب الاعتبارات التي يقوم عليها. فعندنا سيدي مثلا النوع الأول التسبيب حسب الاعتبارات التي أدت إلى قضاء الحكم.
1: نعم
0: طبعا سيدي وفقا لهذا النوع أو وفقا لهذا التقسيم عندنا التسبيب يقسم إلى نوعين، التسبيب الشخصي والتسبيب الموضوعي. التسبيب الشخصي هو ذلك التسبيب الذي يعتبر أساسه العوامل النفسية الكامنة في شخص القاضي قاضي الحكم أو ذلك الدافع النفسي الذي أصدر قراره بناء عليه. وفي عندنا التسبيب الموضوعي قوامه الاعتبارات الواقعية والقانونية التي تأثر بها القاضي عند اختيار الحل. يتميز هذا النوع سيدي بكون هذه الاعتبارات محددة ويجب أن تبرر عقلا ومنطقا في قرارنا أو في قضاء الحكم. وهو الذي يعني هذا سيدي هذا النوع الذي يلزم القاضي بإجراءه ويخضع هذا التسبيب الموضوعي لرقابة محكمة التمييز الموقرة. يعني سيدي إحنا القاضي عندما ينظر الدعوة وخصوصا يعني خلينا نحكي بالجزاء المشرع أعطاه في المادة 147 وكذلك هذا ما جرى عليه الفقه والاجتهاد القضائي أعطاه سيدي مبدأ يسمى مبدأ القناعة الوجدانية.
1: نعم.
0: يعني لما يبني قراره في جزء سيدي لقناعته الوجدانية والدافع النفسي يعني قوام هذه القناعة، لكن بعد ما أنا أطبق صحيح القانون والاعتبارات والمفترضات التي أوجب القانون أنها تكون موجودة. أحيانا الدافع النفسي وأثناء نظر القضية وأثناء مجرياتها وأثناء ملاحظة المتهم لها أثر سيدي، وهذه سيدي هذا الأثر ينعكس على قرار الحكم، لكن بعد ما أنا أطبق المفترض الذي أوجبه القانون.
1: نعم.
0: النوع الثاني سيدي من التسبيب هو التسبيب من حيث محله. طبعا سيدي التسبيب من حيث محله في عنا يعني له ثلاث تقسيمات: التسبيب الواقعي والتسبيب القانوني والتسبيب الوسط. التسبيب سيدي القانوني تسبيب يتناول الجانب القانوني للنزاع المطروح على القاضي من حيث بيان أركان الواقعة وظروفها القانونية والنص القانوني المطبق عليه.
1: نعم.
0: طبعا هذا سيدي النوع من التسبيب يخضع لرقابة محكمة التمييز. يعني أنا سيدي النيابة العامة تسند لشخص جرم ما ويحال إلي إلى المحكمة، طبعا لما تجيني القضية سيدي بشوف أنه الشخص هذا مسند إله هيك، بمشي نعم. بإجراءات التقاضي بنشوف هذه الجريمة حسب الوقائع اللي أنا بتوصل إلها، بنشوف أركانها متوافرة.
1: نعم.
0: أركانها القانونية كما عرفها القانون، وطبعا من بحث ظروف القضية كلها، لأنه إحنا مشان نصل لقناعة بدنا نبحث ظروف القضية. وآخر إشي سيدي إحنا هاي مثل ما يعني حكينا إحنا في بداية اللقاء، هذه يعني الظروف والوقائع كلها بطبق عليها صحيح القانون.
1: نعم.
0: بشوف الجرم منطبق أركانه ويعني وعناصره أو لا، يا أنا أدين الشخص أو أجرمه يعني حسب المقتضى هي جناية أو جنحة، أو أنا إلي سيدي بحكم القانون إلي مكنة قانونية بتعديل وصف التهمة إلى وصف أقرب.
1: نعم.
0: طبعا إذا أسعفني المقتضى، وهذا أمر واسع سيدي.
1: نعم.
0: يعني إحنا هون ليس المجال لبحثه، أو أنا سيدي بحكم ببراءة الشخص أو عدم مسؤوليته إذا عندنا سيدي ما عندي بينة كافي لإدانته بنحكم بالبراءة، أو إذا عندنا سيدي يعني ما انطبق الوصف القانوني السليم يعني أنه الفعل بين أنه لا يشكل جرم أو لا يستوجب عقاب سيدي بأخذ الشخص طبعا عدم مسؤولية.
1: نعم.
0: التسبيب سيدي بس عشان أنا أعرج لك.
1: نعم.
0: هاي وأنا أطلت عليك. التسبيب الواقعي.
1: نعم.
0: هذا سيدي يتجنى يعني إحنا سيدي بنحكي عن الجانب الواقعي في النزاع المطروح على المحكمة.
1: نعم.
0: تمام. وسائل الدعوة، أدلتها، وسائل دفاع الخصوم. طبعا هذا سيدي النوع من التسبيب يخرج عن رقابة محكمة التمييز. النوع الوسط سيدي اللي هو إحنا بدنا نجمع بين النوع الأول اللي هو النوع القانوني
1: مختلف.
0: والنوع الواقعي، وهذا سيدي دائما الأفضل. يعني أنا بحط تسبيب واقعي كافي بطبق عليه القانون بشكل كافي.
1: نعم.
0: بنصل للنتيجة النهائية.
1: نعم.
0: عندنا سيدي نوع أخير واللي هذا سيدي النوع الأهم.
1: نعم.
0: اللي هو النوع تسبيب من حيث النماذج، يعني من حيث النماذج والأنماط. طبعا عندنا سيدي النماذج والأنماط مختلفة، في عندنا سيدي تسبيب مسهب وتسبيب موجز.
1: نعم.
0: وتسبيب وسط. طبعا سيدي احنا بس يعني بعجالة، التسبيب المسهب انه القاضي يسهب في عرض الأسباب والدوافع التي دفعته إلى النتيجة التي توصل إليها
1: في توسع كبير
0: بشكل تفصيلي
1: ما
0: ويعتبر أنها جميعها.
1: نعم.
0: ضرورية لا.
1: نعم.
0: تزيد فيها ولا إنتاج.
1: نعم. نعم.
0: النوع الثاني التسبيب الموجز، هذا سيدي بخلافه، يعني بعرض بس الحيثيات.
1: نعم.
0: ويطبق القانون. وفي عندنا اللي هو الأسلوب متوسط، هذا سيدي يجمع بين النوعين، وسط بين النوعين.
1: نعم، بعجالة إذا تكرمت عبد الله بيك، الوقت أدركنا جدا. موقف المشرع الأردني،
0: موقف المشرع التسبيب. الأردني سيدي واضح من خلال نصوص أصول المحاكمات الجزائية ونصوص أصول المحاكمات المدنية واجتهاد محكمة التمييز، نسلك المذهب سيدي، المذهب المتوسط في التسبيب بين الإيجاز والإسهاب، وهذا سيدي مبين من خلال نصوص المادة 182 و237 أواحد من الأصول الجزائية والمادة 160 من الأصول المدنية.
1: نعم، أنا بدي أشكرك جزيل الشكر، ضيفي هنا في استوديو برنامج شؤون قانونية سعادة النقيب القاضي العسكري عبد الله بيك المحادين، على هذه الإضاءات القانونية القيمة حول هذا الموضوع.
0: عفوا سيدي.
1: والذي يعتبر عنصر مهم من عناصر الحكم الجزائي لتحقيق العدالة وإشاعة العدالة أيضا في المجتمع بعد صدور هذه الأحكام الجزائية، سواء كان زي ما تفضلت يعني حكم إدانة أو عدم مسؤولية أو براءة. شكرا لك عبد الله بيك، بارك الله فيك.
0: العفو يا سيدي، ربنا يحفظك.

إذن بهذا القدر نكتفي مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ونكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من شؤون قانونية. شكرا لفريق العمل من الهندسة الإذاعية ليث الشلول، من اللايف ستريم محمد سقرات، في المونتاج محمد الزعبي وإبراهيم الخالدي، في مواقع التواصل الاجتماعي حنين بني مصطفى، وفي التصوير على الوديان. وأنقل لكم أيضا تحيات المشرف العام لبرامج إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي العقيد الركن الدكتور نادر خلف الحماد. هذه تحيات محدثكم زيد المراجدي، على أمل أن ألتقي بكم بمشيئة الله في لقاء قانوني جديد بإذن الله. ودائما نقول حفظ الله الأردن وطنا ومليكا وشعبا. أستودعكم الله وإلى اللقاء.

0: شؤون قانونية. إعداد وتقديم زيد المرشد.
1: الخامسة والربع الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار يقدمه عون الحداد. جلالة الملك عبد الله الثاني يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يصل إلى مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة لترأس الوفد الأردني المشارك في اجتماعات الجمعية في دورتها 81. جلالة الملك يلقي خطابا تاريخيا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81، وجلالته يعقد على هامش الاجتماعات لقاءات مع قادة دول ورؤساء وفود مشاركين. جلالة الملك يعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لقاءات مع رؤساء وفود ومسؤولين دوليين تناولت ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حل ينهي التصعيد في المنطقة ويحفظ أمن الدول العربية وسيادتها. جلالة الملك يحذر من خطورة محاولات إسرائيل لاستغلال أوضاع الإقليم لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وغزة. سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة أوبر والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أوبس هيفن للتقنيات المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والبحث يتناول مجالات التعاون في قطاع الخدمات السياحية وتوسيع خدمات شركة أوبر في الأردن. الأردن وسبع دول يدعو لتنفيذ خطة غزة ورفض التهجير والاستيطان خلال اجتماع وزاري عربي إسلامي يرفض أي تدابير تستهدف طرد الشعب الفلسطيني أو تهجيره. اجتماع وزاري عربي إسلامي يدين الإجراءات غير القانونية الرامية إلى ترسيخ السيطرة الإسرائيلية والضم، ويرحب بالتدابير الرامية إلى وقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. الأردن وسبع دول يؤكدون ضرورة أن تظل غزة جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية. رئيس هيئة الأركان المشتركة يبحث مع قائد القوات البرية الأميرية القطرية سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين. وأخيرا طقس معتدل في عموم مناطق المملكة حتى الجمعة. ختام الموجز، في أمان الله.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، هذه الفقرة الوطنية والمسائية والتي تأتيكم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. هذه تحيات الزملاء في كادر الإذاعة ومن الإشراف العام العقيد الدكتور نادر الحماد.

مساء الخير، مساء العز. إليكم نبعث تحية المساء الممزوجة بالفخر لكل جندي يقف على ثغر هالوطن، ولكل ضابط يسهر على أمن هذا الوطن، ولكل منتسب حمل الأمانة شرف والانتماء عقيدة والواجب نهجا لا يحيد. نحييكم في هذا المساء الأردني الأصيل، حيث الراية خفاقة والعهد باق والوطن في القلوب قبل أن يكون على الخارطة.

الأردن لم يكن يوما صدفة جغرافيا، بل حكاية صمود كتبت بعرق الجنود وحكمة القيادة ووعي الشعب. حب الوطن لا يقال فقط، بل يصان بالفعل، بالانضباط، بالإخلاص، وبأن نؤدي واجبنا مهما كان موقعنا. ومن أحب وطنه جعله أولا في ضميره قبل أن يجعله شعارا على لسانه.

ومستمعينا في هذا المساء نستحضر بكل فخر قائد المسيرة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي آمن بأن قوة الدولة في جيشها وأن كرامة الجندي من كرامة الوطن. قيادة هاشمية حكيمة تعرف متى تحزم ومتى تطمئن وتقود بثبات في زمن تعصف به التحديات.

ومع الحاضر يمتد الأمل إلى المستقبل مع سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، الشاب القريب من الناس، المؤمن بدور الشباب والحاضر في الميدان كما في الفكر، ولي عهد يحمل روح الهاشميين ويجسد صورة القائد القريب من جنوده، يستمع ويتعلم ويشارك ليكون الامتداد الطبيعي لمسيرة العطاء والمسؤولية.

جيشنا العربي هو سور الوطن المتين ودرعه الذي لا يلين. رجاله لا يعرفون بالكلام بل بالمواقف، ولا يقاس عطاؤهم بالزمن بل بما قدموه من تضحيات. منتسبو القوات المسلحة الأردنية لم يكونوا يوما مجرد عسكريين، بل أبناء هذا الشعب يحملون همه ويدافعون عن كرامته ويقفون حيث يجب أن يكون الرجال. تحية لكل يد تمسك السلاح دفاعا لا عدوانا، وتحية لكل قلب أقسم أن تبقى الأردن آمنة عزيزة شامخة.

وتحية إجلال واعتزاز لأجهزتنا الأمنية الساهرة، تحية لفرسان الحق وحماة الأمن وعيون الوطن التي لا تنام، تحية لمن حملوا الأمانة بصدق ووقفوا سدا منيعا في وجه كل من تسول له نفسه العبث بأمن الأردن واستقراره. سلام على جهودكم وسهركم وتضحياتكم في سبيل راحة المواطن وطمأنينة الوطن. دمتم للأردن حصنا وأمانا، ودام الوطن بعزة أبنائه وتكاتف جيشه وأجهزته الأمنية.

اللهم احفظ الأردن أرضا وقيادة وشعبا، واحمه من كل سوء وفتنة. اللهم وفق جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وأيده بالحكمة والقوة، وسدد رأيه لما فيه عز الوطن وكرامة أبنائه. اللهم احفظ سمو ولي عهده الأمين، وبارك في جهوده، واجعله ذخرا للأردن وسندا لقائده وشعبه، واحفظ قواتنا المسلحة الجيش العربي وأجهزتنا الأمنية درع الوطن وسياجه، وأدم على الأردن نعمة الأمن والاستقرار والعزة والاطمئنان.

إلى هنا مستمعينا الكرام، نصل وإياكم إلى ختام فقراتنا المسائية. كان معكم من التنفيذ الهندسي الزميل محمد عبيدات، ومني أنا محمد شبول. نلقاكم على الخير دوما، في أمان الله.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السيدات والسادة، ننتقل بكم الآن في بث مشترك مع التلفزيون الأردني لنقل وقائع الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يلقي الآن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمته، وبعدها سيلقي جلالة الملك كلمة الأردن في الجلسة الافتتاحية.
1: ما من حق بالهجرة غير النظامية، ولكن هناك حق بأن تبقى الدولة دولة ذات سيادة، ونحن سنبقى دولة ذات سيادة، وأدعوكم أيضا إلى أن تحافظوا على سيادتكم، وترفض الولايات المتحدة كذلك كل المخططات الدولية للسيطرة على الذكاء الاصطناعي. نتحدث كثيرا عن الذكاء الاصطناعي، وأعتقد أنه علينا أن نسمي هذا الذكاء الخارق وليس الذكاء الاصطناعي، لأنه ليس اصطناعيا، إنه في الواقع مذهل، ولكن يجب أن نكون حذرين. انطلاقا من اليوم، كل الوثائق في الولايات المتحدة سوف تستخدم مصطلح الذكاء المتفوق وليس الذكاء الاصطناعي، الذكاء المتفوق إذن. ولذلك أرحب بكم في عالم الذكاء المتفوق، سوبر انتليجنس، بدل الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence. فلنرى إن كان هذا الذكاء متفوقا بالفعل، سنكتشف ذلك قريبا. الذكاء المتفوق إذن، كل التكنولوجيا تحمل في طياتها تحديات كثيرة، وهذا الذكاء المتفوق ليس باستثناء، ولكن الأشخاص أنفسهم الذين قالوا إننا سنموت بعد 10 سنوات بسبب الاحترار العالمي وكانوا على خطأ ولم يمت أحد. وهؤلاء الأشخاص يقولون اليوم أن الذكاء الاصطناعي سوف يقتلنا جميعا، وأن الروبوتات سوف تهاجمنا، وأن الوضع سيكون كارثيا. إنها المجموعة نفسها من الأشخاص، هذه هي المجموعة التي أخفتنا من الخدعة الروسية والخدعة الأوكرانية ومن تغير المناخ والحدود المفتوحة. من ينتصر في الذكاء الاصطناعي أو في الذكاء المتفوق، ومن ينتصر في هذه المضامير هو الذي ينتصر في كل مكان. ونحن الآن نتقدم على الصين بكثير، ونتقدم على الجميع، وسنبقي على هذا.

0: تقدم. سنحافظ على موقعنا الريادي بقوة وزخم، وأعتقد أن هذه الثورة ستكون أكبر من الثورة الصناعية أو حتى أعظم من ثورة الإنترنت، ولكن يجب أن نكون متنبهين لذلك. فإن وزارة العدل تتنبه إلى هذا الموضوع، وهناك هيئات أخرى لإنفاذ القانون سوف تتدخل إذا ما اضطررنا لذلك، ولكننا سنشجع الذكاء المتفوق هذا ولن نحاول ضبطه أو التحكم به. سوف نراقبه عن كثب عبر وزارة العدل، والولايات المتحدة تقود الذكاء المتفوق هذا، وسنستمر في دورنا الريادي بشكل مسؤول وآمن. وأمريكا لم تكن يوما بلدا يهرب من مواجهة تحديات مهما كانت عظيمة أو معقدة. الحرية لم تكن بهدية حصل عليها الشعب الأمريكي، ولذلك فنحن لن نتخلى يوما عن هذه الحرية. وهنا في مدينة نيويورك أطلق جورج واشنطن إعلان الاستقلال، وعندما استمع الوطنيون إلى هذه الكلمات للمرة الأولى تذكروا أن السفن كانت قد وصلت لكي تقضي على نفس الحرية هذا، وآلاف الجنود نزلوا من تلك السفن، ولكننا انتصرنا وانتصرنا بشكل حاسم. وهؤلاء الأمريكيون الأوائل فهموا أنه لا يكفي أن يؤمنوا بالمبادئ الكبرى، بل يجب أن يتمتعوا بالشجاعة والجرأة للدفاع عنها. وإذا نجتمعوا اليوم في المدينة نفسها بعد قرنين ونصف لكي نناقش أكبر تطور في عالمنا المعاصر، إن هذا التحدي تحدي لكل دولة ممثلة في هذه القاعة، وسوف نمضي قدما متحدين وأقوياء ضد أعداء البشرية جمعاء. ويجب ألا نستسلم للشك أو الخوف، ويجب ألا نهرب من مسؤولياتنا إزاء شعوبنا. معا من خلال خطواتنا الجريئة سوف نجعل هذا العالم أكثر أمانا ومكانا أفضل. سوف تبقى أو سوف تكون بلداننا أكثر قوة، وسوف تنمو اقتصاداتنا لتكون أكبر، ولن نكتفي بالحديث عن السلام والعدالة والرفاه هنا في الأمم المتحدة، بل سنقف نصرة لها في كل أنحاء العالم. معا سنبني مستقبلا لشعوبنا يكون زاهيا وأكثر أملا، أكثر روعة من أي وقت مضى. أشكركم، وبارك الله بلدان العالم، وبارك الله الولايات المتحدة.
1: استمعنا وإياكم سيداتي وسادتي إلى كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. أما الآن فنتابع وإياكم وباهتمام بالغ كلمة جلالة الملك في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81.
2: إذا مشاهدينا نقول لكم هذه المشاهد المباشرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبانتظار كلمة جلالة الملك وخطابه التاريخي في الجمعية العامة للأمم المتحدة. سنتابع معكم في هذه التغطية أثر مبادرة جلالة الملك ومواقفه الداعمة للسلام وصداها على مواقف الدول في المحافل الدولية وليس فقط في الجمعية العامة للأمم المتحدة مع ضيوفنا في الاستوديو. إذا نتابع هذه اللقطات بعد خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تطرق فيه إلى عدد من المحاور التي تهم الجانب الأردني والتي أيضا يدعم جلالة الملك فيها الوصول إلى وقف إطلاق النار في غزة وأيضا وإيجاد حلول للأزمة في المنطقة، وأيضا كلمة الملك التي تأتي بعد الخطاب والبيان الذي صدر من الأردن وسبعة دول عربية وإسلامية تدعو لتنفيذ خطة غزة ورفض التهجير والاستيطان، ومنها الأردن، الإمارات، إندونيسيا، باكستان، السعودية، تركيا، قطر، مصر. إذن نتابع هذه التغطية وبانتظار كلمة جلالة الملك. نؤكد على مشاركة الأردن في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعتبر محطة دبلوماسية تعكس التوجهات الأردنية في المنطقة، حيث يتطلع جلالة الملك ويتطلع إلى إمكانية أن يتم تحقيق على الأرض ما دفع باتجاهه الأردن، وعلى رأس الأولويات القضية الفلسطينية وأيضا أهمية الدور الذي يلعبه الأردن في الدفاع عن القضايا الإقليمية. إذن سنتابع في هذه التغطية أهم ما سيحمله خطاب جلالة الملك لإبراز مركز الأردن الدولي على خريطة العالم ومدى تأثيره في المواقف العالمية والإجماع الدولي الذي حشده الأردن على مدار سنواته الماضية، والذي يدل على مدى احترام المواقف الأردنية وتفهم العالم للرسالة التي يقدمها جلالة الملك فيما يتعلق بالإقليم لتحقيق السلام في المنطقة. الآن مشاهدينا ينضم إلينا في الاستوديو عضو مجلس الأعيان سعادة الأستاذ الدكتور عمر العياصرة بانتظار كلمة جلالة الملك. إذن أرحب بك ضيفي الكريم، حياك الله.
3: أهلا، يا مرحبا، يا مرحبا فيك.
2: يعني بانتظار كلمة جلالة الملك انتهينا من خطاب دونالد ترامب الذي تحدث فيه عن دور مجلس الأمن وما رسم من خطة لمجلس السلام والذي دعا له الأردن في غزة وما صدر من بيان الدول وأبرز أيضا ما تطرق إليه الأردن والدول السبع في بيانهم لدعم وقف إطلاق النار في غزة وتوحيد الضفة وغزة ولإقامة الدولة الفلسطينية.
3: يعني بدك نحكي عن خطاب الرئيس ترامب، كثير فيه مفردات كثير يعني،
2: لكن بهذا الاتجاه الذي يدعو إليه.
3: المفردة اللي تحدث فيها عن المنطقة تحديدا وعن الملف الفلسطيني، تفاخر الرجل أنه كان سببا في وقف الحرب في غزة، وهذه حقيقة لا أستطيع أن أنكرها جدا يعني. يعني فعليا حينما ألقى خطابه في العام الماضي لم تكن الحرب متوقفة في غزة. هذه الدول الثمانية التي أنت ذكرتيها قبل قليل، حينما أطلق خطته ذهبت إلى واشنطن وطرقت على خزانه وأثرت في تلك الخطة وقامت بتجويدها وتحسينها ونزعت منها الدسم الإسرائيلي الذي كان في تلك الأيام. مجموعة الثمانية اليوم تصدر ذات البيان في هذا الأمر. أنا بتقديري، خلينا نكون واقعيين واضحين، من يستطيع أن يؤثر على إسرائيل؟ من يستطيع أن يؤثر على حكومة اليمين الإسرائيلي؟ الولايات المتحدة الأمريكية. إذن عن العنوان الأهم في هذا المنطق كله الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي يعني بجوز قبل الفاصل كنا نتحدث عن أثناء حديث الرئيس ترامب عن كيف تحول الولايات المتحدة الأمريكية ما تقوله إلى شكل تنفيذي. أنا بتقديري أنه هذا دور المجموعة العربية ودور وأسرح نستمع لخطاب جلالة الملك. أنا بتقديري أنه سيكون هناك جزء من هذا الخطاب عن المشهد الفلسطيني، جزء طبعا منه سيكون عن ما يجري
2: استعادة
3: في غزة،
2: لأنه الدورة هذه بعنوان استعادة الثقة. المجتمع فقد ثقته بالمؤسسات الدولية ومنها مجلس الأمن، وكما قال الرئيس الجمعية العامة، قال إذا كان دور مجلس الأمن مقوضا فماذا تنتظرون منه؟ هذا تقويض لدورنا أيضا في الأمم المتحدة.
3: نعم صحيح يعني، لكن هل ستنجح في النهاية القمة في استعادة أو هذه الدورة في استعادة الثقة؟ خطاب الرئيس الأمريكي لا يقول ذلك، يعني واضح جدا التفرد الأمريكي في المشهد في السياسات الخارجية، والدليل حديثه عن المحكمة الجنائية.
2: نعم انسحبوا.
3: يعني اليوم هو يقول أن الولايات المتحدة تقدم رواية، هي رواية مختلفة عن الجميع. هل يستطيع أو تستطيع مجموعة الدول أن تؤثر بذلك، خاصة مع بداية الحديث عن ظهور أقطاب جديدة في المشهد الدولي؟ نتحدث عن الصين، ويجوز من الشيء العجيب والغريب أن اليوم الرئيس الأمريكي ما تحدثش عن الصين ولا في أي جملة من هذه الجملة يتحدث عن الصراع مع الصين في وارد الحديث. لكن أنا بتقديري أنه اليوم

0: نرجع مرة ثانية للقصة المتعلقة بمنطقتنا، أولاها ترامب بعض الاهتمام، تفاخر بأنه أوقف هذه الحرب، لم يتحدث عن الضفة الغربية
1: صحيح.
0: لكن ومع ذلك أنا بتقديري كلمة جلالة الملك ستكون مهمة وستعبر عن المنطقة، ستعبر عن مصالح المنطقة بطريقة أو بأخرى، رغم أنه بعض الدول العربية ربما يتحدثون عن الملف الفلسطيني، لكن اليوم الأردن، شوفي بدي أحكي لك شغلة أنا اللي مقتنع فيه قبل ما يتحدث جلالة الملك، أن الأردن يمثل جبين العالم، بمعنى دولة وسطية، دولة غير مغامرة، دولة معتدلة، دولة في السياسة الخارجية تقيم علاقات مع الجميع. إذا تحدثت الأردن وأشرت إلى خطر هنا وهناك سيلتفت العالم إلى ذلك الخطر، فأنا بتقديري الكل يتابع ما سيقوله جلالة الملك.
1: حضر جلالة الملك. إذا ننتقل الآن إلى الخطاب التاريخي لجلالة الملك في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: السيد الرئيس، السيد الأمين العام، أصحاب الفخامة، كل جيل يعتقد أنه يواجه تحديات غير مسبوقة، ولعل ذلك صحيح بالفعل بالنسبة لنا. نحن نعيش لحظة استثنائية في التاريخ، إذ لم يشهد العالم من قبل هذا الحجم الهائل من المعرفة وهذه الوتيرة المتسارعة من التغيير. كل يوم يحمل معه أزمة جديدة ومأساة جديدة وحالة طوارئ جديدة تستدعي انتباهنا. تشير إحدى الدراسات إلى أن متوسط مدة الانتباه للفرد أثناء مشاهدة الشاشة تراجع من دقيقتين ونصف عام 2004 إلى 47 ثانية فقط الآن، ولا أشك أن الشاشة لا تعكس العالم بالمرة، لكن هذا التغيير يعكس حقيقة أوسع عن عصرنا اليوم. انتباهنا أصبح موردا نادرا، وأصبح اختيار ما نمنحه انتباهنا أكثر أهمية من أي وقت مضى. وفي هذه القاعة الانتباه ليس مجرد مورد معرفي فحسب، بل هو أيضا مورد جيوسياسي. فهنا نختار أن نوليه انتباهنا، فما نختار أن نوليه انتباهنا يحدد أي نزاعات تحظى بجهود دبلوماسية مستدامة، وأيها يتراجع إلى هامش جدول الأعمال ويحدد ما إذا كان وقف إطلاق النار في مكان ما سيستمر بعد رحيل عدسات الكاميرا، وما إذا كانت المعاناة الإنسانية في منطقة ما ستظل مرفوضة أم تتحول مع الوقت إلى أمر مألوف، وما إذا كان العالم سيتحرك لوقف أزمة ما أم أنه سيدور ظهره لها. قلما يغافلنا التاريخ، ففي أغلب الأحيان تتطور الأحداث بينما ننشغل بأمور أخرى تستحوذ على انتباهنا. فالتحديات التي تواجهنا مثل التفاوت الاقتصادي وانعدام الأمن الغذائي وكوارث تغيير المناخ لم تظهر بين عشية وضحاها، كانت التحذيرات واضحة، لكن السؤال هو هل سيدوم انتباهنا بما يكفي للتصدي لهذه التحديات؟ فما نهمله اليوم غالبا ما سيشكل مستقبلنا. أصحاب السعادة، نحن نشهد تبعات هذا الإهمال كل يوم، ففي منطقة من لبنان إلى اليمن إلى السودان تؤدي النزاعات الممتدة إلى تفاقم المعاناة الإنسانية. وإذا كان لدى أي شخص أدنى شك في أن الأزمة في منطقتنا تظل محصورة فيها، فما عليه سوى النظر إلى فواتير الطاقة والمواد الغذائية للأسر العادية في مختلف بقاع العالم، من مومباي إلى مدريد وإلى مينيسوتا. أظهرت حرب إيران مدى سرعة تغير انعدام الاستقرار على تعطيل حركة التجارة والاستثمار وحياة الناس خارج حدود هذه المنطقة. ودعونا لا ننسى غزة. على مدى عقود لطالما وقفت أمام هذه الجمعية العامة وحذرت من مخاطر ترك الصراع الفلسطيني الإسرائيلي دون حل، لكن المجتمع الدولي اختار احتواء الصراع بدلا من التصدي له، وكل انتهاك إسرائيلي جديد يعامل على أنه أمر مؤقت يصرف الانتباه عن الواقع الذي يتم فرضه تدريجيا على الأرض حتى أصبح المؤقت دائما. وأصبحت

أئم نهجا. بالطبع هذا ليس الظلم الوحيد في العالم، لكن استمرار أحد أطول فترات الاحتلال في العالم يفرض سؤالا جوهريا. إذا كان من الممكن تجاهل القانون الدولي لعقود، فماذا تبقى من قيمته؟ وكيف يمكننا تطبيقه إن لم نعترف حتى بانتهاكاته؟ في غزة الأدلة دامغة، ففي أول 300 يوم مما يسمى وقف إطلاق النار استشهد ما لا يقل على 300 طفل فلسطيني، وتم استهداف المستشفيات الميدانية الأردنية هناك. وقد بذل الرئيس ترامب جهودا حثيثة من أجل تحقيق السلام وإيجاد مسار لإنهاء هذه الحرب، لكن هذه الحكومة الإسرائيلية الحالية تستمر في تجاهل الاتفاق ومواصلة هجماتها وتدمير البنية التحتية المدنية في القطاع، وترفض الانسحاب وتضيق الخناق على الفلسطينيين لحصرهم فيما لا يكاد يصل إلى ثلث مساحة غزة. لم يعد من الممكن اعتبار كل ذلك تدابير عسكرية مؤقتة أو تبعات للحرب. فالمساءلة تبدأ عندما تسمى الأمور بمسمياتها الحقيقية، محاولة لمحو الوجود الفلسطيني وفرض واقع جديد في غزة. وبينما ينشغل العالم بأحداث في غزة، تشهد الضفة الغربية تطورات بالغة الخطورة. وقد يعتقد البعض أن المشهد ذاته يتكرر، المستوطنات والعنف والنزوح، لكن ما نشهده ليس مجرد تصعيد، بل هو تحول جذري في الوضع في الضفة الغربية. ما كان في السابق عملية تدريجية أصبح اليوم نهجا أكثر عدوانية، إذ يتسع نطاق العنف للمستوطنين بشكل كبير، ويتعرض الفلسطينيون للضرب وأطلاق النار والترهيب، كما يتم حرق منازلهم وتدمير ممتلكاتهم وتهجير عائلات من أراضيها. وتضيق إسرائيل قبضتها على الضفة الغربية، حيث تستولي على الأراضي وتوسع المستوطنات وتطرد الفلسطينيين. لقد حان الوقت ليواجه العالم حقيقة ما يحدث، فحين لا تعكس الكلمات فداحة الأفعال يصبح غير المقبول مألوفا. إن هدم منازل الفلسطينيين لتوسيع المستوطنات غير القانونية ليس تنفيذا للقانون، بل هو ترحيل قسري. والاستيلاء على الأراضي المحتلة ليس تسجيلا للأراضي، بل هو ضم فعلي لها. ومنظومة نقاط التفتيش والحواجز الخانقة ليست بنية تحتية أمنية، بل هي منظومة قمعية. والهجمات الممنهجة على التجمعات السكانية للفلسطينيين ليست شغب مستوطنين. تنتقد الحكومة الإسرائيلية أعمال العنف في المحافل الدولية، وتصف المسؤولين عنها بأنهم حفنة من مثيري الشغب، وتؤكد لنا أن إسرائيل دولة يحكمها القانون. ومع ذلك فإن ما يحدث على أرض الواقع يناقض ذلك. فغالبا ما يقف الجنود الإسرائيليون المتفرجين فيما يتعرض الفلسطينيون للاعتداء المستوطنين، وغالبا ما يقومون بحماية المعتدين أو ينضمون إليهم، كما يمنعون سيارات الإسعاف من الوصول إلى الجرحى ويستهدفون صحفيين دوليين كانوا يحاولون نقل الحقيقة. وعندما يقف الجنود المتفرجين على أعمال العنف ضد المدنيين أو يسمحون بارتكابها، بل ويشاركون فيها أحيانا، فإن الأمر لم يعد من ممكن اختزاله بحفنة من مثيري الشغب. ولم يعد السؤال عن انتهاك مجموعة من المتطرفين للقانون، بل يصبح السؤال: هل هذا فعلا سلوك دولة ديمقراطية يحكمها القانون؟ ما يحدث حاليا في أنحاء الضفة الغربية ليس سلسلة من الأحداث المنفصلة،
بل مجموعة من الممارسات المترابطة التي تشكل جزءا من

سياسة واحدة تهدف إلى إجبار الشعب بأكمله على مغادرة أرضه، وهناك مصطلح واضح لوصف ذلك، التهجير القسري، وهو جريمة حرب. أصحاب السعادة، إذا أردنا حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، يجب على العالم أن يتخلى عن بعض الأوهام، وفي مقدمتها الاعتقاد بأن غزة والضفة الغربية قصتان منفصلتان، إنهما في الواقع وجهان لنفس الاستراتيجية الإسرائيلية. على كلتا الجبهتين يتم قتل الفلسطينيين، وعلى كلتا الجبهتين يجري العمل على فرض واقع جديد على الأرض عبر تدمير في غزة وعبر الضم الفعلي للأراضي في الضفة الغربية، والهدف واحد، جعل قيام الدولة الفلسطينية القابلة للحياة أمرا مستحيلا. وهناك وهم آخر يتماثل بالاعتقاد بأن رفض القيادة الإسرائيلية للدولة الفلسطينية هو موقف قابل للتغيير. لن يتغير ذلك، بل يجري تكريسه على الأرض. فقد سرعت هذه الحكومة الإسرائيلية من عمليات الاستيطان ومصادرة الأراضي، لأن هذه الإجراءات لم تبدأ حديثا، فمنذ اتفاق أوسلو والخريطة تتغير شيئا فشيئا، مستوطنة تلو الأخرى. والوهم الأخطر هو الاعتقاد بأن الدول العربية لم تسعى يوما للسلام. مبادرة السلام العربية في عام 2002 عرضت على إسرائيل تطبيع العلاقات مع 57 دولة عربية ومسلمة، شملت إيران والعراق في حينها، مقابل السلام وقيام الدولة الفلسطينية. وبقي هذا العرض قائما لأكثر من 20 عاما. العقبة لم تكن يوما في غياب شريك من أجل تحقيق السلام، بل عدم وجود حكومة إسرائيلية مستعدة لقبوله. هذه الحكومة الإسرائيلية تدرك قوة الانتباه، وفي الفترة الأخيرة لم يعجبها الانتباه الذي تحظى به أفعالها. وعندما واجهتها بأدلة تثبت اعتداءاتها، بدلا من تغيير مسارها تسعى إلى تشتيت الانتباه من خلال الطعن في مصداقية منتقديها، كما سمعت إلى تصوير الصراع على أنه حرب أديان، الإسلام من جهة واليهودية والمسيحية من جهة في الجهة المقابلة. لكنه ليس صراع أديان، إنه صراع حول ما إذا كان الفلسطينيون مسلمون ومسيحيون يستحقون الحقوق ذاتها التي يتمتع بها الآخرون. محاولات تشتيت الانتباه لم تعد مجدية بعد الآن. الشعوب حول العالم طول الصراع جل اهتمامها، ويبقى السؤال الآن، هل سنتحرك؟ لأن التقاعس السياسي العالمي ليس ناتجا عن قلة في الخيارات. دعونا نسمي الأمور بمسمياتها. هذا التقاعس هو خيار. نمتلك الأدوات كالعقوبات وتجميد الأصول وفرض الحظر والعزل الدبلوماسي، ولدينا سجل باستخدامها في قضايا أخرى. لكن عندما يتعلق الأمر بإسرائيل تبقى القرارات حيث بدأت، حبرا على ورق. والنتيجة هي دولة بلا رادع. إن شعور هذه الحكومة بقدرتها على الإفلات من العقاب وصل إلى مراحل مرعبة، فهي لم تعد ترى نفسها مضطرة حتى إلى التساؤل هل يمكننا الإفلات بذلك، لأنها تعرف الإجابة مسبقا. ولهذا السبب تحديدا يجب أن لا يعتقد أحد في هذه الجمعية العامة أن طموحاتها ستقف عند فلسطين. فهذه الأطماع التوسعية لهذه الحكومة

الإسرائيلية باتت تهديدا إقليميا، واليوم تمثل سوريا انذارا يختار المجتمع الدولي ألا يعيره انتباها. هناك توغلات متكررة وتوسع جغرافي يتمدد وحقائق جديدة يتم فرضها على الأرض، منها ما يمس مصادر مائية حيوية. بخطوة محسوبة تلو الأخرى تختبر إسرائيل إلى أي مدى يمكنها أن تستمر، وفي كل مرة يشيح المجتمع الدولي بنظره بعيدا تستنتج إسرائيل أن باستطاعتها التمادي أكثر وتجاوز الحدود الجغرافية والقوانين. أما بالنسبة للأردن، الأمر واضح كالشمس. أي تهديد لحدودنا الشمالية أو أمننا المائي هو تهديد لأمننا القومي. لن يشيح الأردن بنظره، بل سنحمي أمننا ومياهنا ومصالح شعبنا. والسؤال هنا هو، إذا استمرت إسرائيل بنهجها العدواني في جنوب سوريا، هل سيدعها المجتمع الدولي تتمادى في ذلك دون أن يحرك ساكنا؟ أصحاب الفخامة، هناك ما يتطلب انتباهنا الفوري وهناك ما يتطلب انتباهنا المستدام. أما الظلم فيتطلبهما معا، والأردن يدرك هذا جيدا. نحن نعلم ما يعنيه أن نعيش في منطقة تبدأ فيها أزمة قبل أن تنتهي سابقتها، ونعلم وأنه لا يمكن الاختيار بين أن نمضي في المستقبل دون الاستجابة لهذه الأزمات، ونحن نقوم بهذين الأمرين معا. هناك روابط قوية من الخليج وحتى والاستفادة من التطور التكنولوجي بيننا، نستفيد نستجيب للأزمات الإنسانية. نحن نواجه الإرهاب وفي المنطقة وما بعدها، بينما نعزز دفاعاتنا. نعم، نحن نحمي المسيحية، مجتمعاتها وآرائها وإرثها في موطنها الأصلي والتاريخي، بينما ندافع عن الصورة الحقيقية للإسلام في وجه أصوات الكراهية. وخلال كله لن نتخلى عن التزامنا بالسلام العادل. سنستمر في دعم الصمود الفلسطيني، وسنستمر في دعم الأونروا، وسنستمر في حمل أمانة الوصاية الهاشمية والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وفوق كل هذا، يسعى الأردن لبناء نموذج مختلف، نموذج يستند إلى القيم والمبادئ ويتسم بالانفتاح والثبات، في زمن يندر فيه اليقين وتتبدل فيه الحسابات السياسية من يوم إلى آخر. الأردن بلد يمكن للعالم الاعتماد عليه، وفي لمبادئه، ملتزم بمواقفه، مستعد للحوار مع الجميع، ومستعد للعمل مع كل من يسعى للسلام. لكن تمسكنا بالدبلوماسية لا يعلو على التزامنا بالقيم الإنسانية، ولا ينبغي لأحد اعتباره أمرا مسلما به أو إساءة تقديره على أنه ضعف. أصدقائي، سواء في غزة أو السودان أو أوكرانيا أو في أي مكان تعيش فيه الشعوب الحروب والتهجير والخوف، سواء أكان صراعا بدأ منذ قبل عدة أسابيع أو امتد لعقود، لا يمكن لمبادئنا أن تتغير مع تغير انتباه العالم، ولا يمكن للقوة العسكرية أن تقدم حلول فاعلة. لا تطعم الجياع ولا تضمن عودة المهجرين ولا تبني السلام، كما لا يمكنها إصلاح كوكبنا أو إدارة موجات الهجرة أو قيادة التطور التكنولوجي. كل ذلك يتطلب مؤسسات لديها الشرعية، ويتطلب وجود الثقة
الثقة بين

0: بين الدول والثقة في الاتفاقيات والثقة بأن القوانين ستطبق فعليا. حين تنهار هذه الثقة تصبح التحديات أكثر صعوبة، وحين نحافظ عليها يصبح التعاون ممكنا. وفي عالم يتنافس على انتباهنا علينا أن نعي أين نوجهه وأين نتيقظ ممن يحاولون تشتيته. المستقبل لا يتشكل بما نفعله فحسب، بل بما نختار أن نتجاهله أيضا. شكرا لكم.
1: On behalf of the Assembly, I wish to thank the King of the Hashemite Kingdom of Jordan.

0: أهلا بكم مجددا في هذه التغطية عبر شاشة التلفزيون الأردني وأثير الإذاعة الأردنية، وأرحب بضيفي مجددا سعادة العين الأستاذ عمر العياصرة. حياك الله أستاذ عمر. يعني استمعنا لخطاب جلالة الملك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا جلالة الملك في هذا الخطاب العالم إلى التنبه إلى الأزمات والحروب التي تواجهه وضرورة أيضا التكاتف الدولي يعني دعم هذه الجهود وعلى رأسها الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
1: شوفي، أول إشي بدي أحكي لك عن مشاعري كأردني وأنا بستمع لجلالة الملك وهو يخاطب النادي الدولي. كل قادة العالم الآن موجودين في ذلك المكان، وجلالة الملك ملك المملكة الأردنية الهاشمية يذهب إلى هناك فيخاطب هؤلاء. شعرت كأردني بالفخر بأمانة، وبعيدا عن كل أدوات التزويق في الكلمات، شعرت بالفخر.
0: وهو تلا الرئيس الأمريكي مباشرة.
1: نعم، جاء بعد الرئيس الأمريكي، لكن جلالة الملك قدم خطابا عملاقا بكل معنى الكلمة، خطاب مفرداته واضحة جعلتني أشعر أننا أقوياء وأننا كأردن نستطيع أن نقدم هذه المقاربة. يوم السياسة الخارجية الأردنية كلها انوضعت في هذا الخطاب. جلالة الملك أكد وبدون شك ووضع اليد على الجرح أن العالم في غفلة، أنكم في هذه المؤسسة، أنكم يا دول العالم في غفلة. ولذلك جاء في البداية في المقدمة الافتتاحية حينما تحدث عن قصة التنبؤ، أنه زمان كان في دراسات تحكي أنه إذا بتحضر فيديو بتقعد
0: دقيقتين ونص
1: تحولت 47 ثانية. فكأنه يقرأ ألارم محدد، انتبهوا لي، انتبهوا إلى ما يقال هنا، انتبهوا إلى أزمات العالم، انتبهوا إلى محاولات التزويق والتزوير التي تحدث في الروايات، وهو انخرط في قصة حكومة اليمين الإسرائيلية وما تقوم به. فكان خطابا يعبر عن سياستنا الخارجية. نحن دولة معتدلة، دولة ليست مغامرة، نمثل يعني الضمير المنطقة. وجاءت يعني كلمات الملك في كثير مفردات، أنا كتبت الكثير الكثير، كل واحدة تستحق منا أن نقف عليها يعني ساعات
0: لنبدأ
1: وساعات.
0: بداية بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني،
1: لكنه انتقل مباشرة إلى قصة الرواية الإسرائيلية وما يجري في غزة، وقدم لذلك على أن ما يجري في المنطقة يؤثر عليكم، لستم بمعزل عن ذلك، وراح باتجاه قصة أسعار الطاقة وأسعار الأمن الغذائي وما يجري، وحكى عن قصة الحرب مع إيران وتأثير ذلك على الملاحة وتأثير ذلك على الأسعار. فلم تعد منطقتنا بمعزل عن العالم، بمعنى أنه في النهاية الخطاب المنطقي بيحكي بتحل أزماتنا، بتنحل أزماتكم، بقيت المنطقة متوترة ستبقى العالم متوتر، التأثيرات ذلك على الاقتصاد وعلى حياتكم تحتاج إلى وقفة منكم. ثم انتقل بعد ذلك وبدأ بغزة، والبداية كانت بغزة، وبتقدير حتى أنه شكر الرئيس ترامب على ما قام به، لكنه انتقل إلى الممارسات الإسرائيلية. وهذا هو الوضوح الأردني، حكومة يمين إسرائيلي تقوم بذلك. غزة كانت فيها إبادة، وبتقديري وأنت بتعرفي كلياتنا بنعرف من 7 أكتوبر لحتى توقفت الحرب، والأردن يقدم رواية أردنية تقدم الرواية الفلسطينية على الرواية الإسرائيلية، تحاول أن تنقض هذه الرواية. يوم تحدث عنها تلك الممارسات، الجماعة بدهم السلام ببساطة، هكذا قالها جلالة الملك في غزة، يضيقون الخناق على غزة، بمعنى اللي هي قصة الخط هذا الأزرق والأخضر والأحمر اللي بيعملوها في غزة والممارسات في غزة. شرح الملك ما يجري في غزة، وباعتقادي أنه وضع كل ذلك على طاولة العالم، على طاولة المشهد العالمي، ليقول بوضوح وبساطة أنكم تتحملون جزء كبير من هذه المسؤولية.
0: طيب، أشار جلالة الملك إلى قضية مهمة وقال تبدأ المسألة عندما نسمي الأمور بمسمياتها، وتحدث بالتحديد عن محاولة محو الوجود الفلسطيني وفرض واقع جديد في غزة، أهمية ذلك. قال يعني بالتحديد حول ذلك، الضفة وغزة وجهان لذات الاستراتيجية الإسرائيلية.
1: صحيح، هذا مهم جدا. وترى على فكرة الأردن روايته كانت تؤكد على أن الوطن الفلسطيني غزة والضفة الغربية، تحاول إسرائيل أن تفصل غزة عن الضفة الغربية، ويحاول البعض وقد اقتنع ربما بعض العالم على أن ما يجري في غزة يختلف عن ما يجري في الضفة الغربية،
0: لأنه يعتقدون أن
1: نعم
0: فقط في غزة،
1: يعتقدون هناك قضم، وقال في غفلة وانتباه إلى غزة ربما لا نغفل ما يجري في الضفة الغربية. اليوم الملك تحدث صحيح على أنه إنساني بمعنى الأنسنة في الخطاب حينما تحدث عن العالم وقيمه، وجاء بأمثلة كثيرة، أوكرانيا، السودان، كل مناطق التوتر في العالم، لكنه بعد ذلك عاد إلى مصالح الدولة العليا الأردنية حينما تحدث واشتبك مع ملف الضفة الغربية.
0: العالم دكتور حاول أن يعني يحتوي الصراع بدلا من التصدي إلى الصراع،
1: بمعنى أن العالم في كثير من فترات أراد أن يدير الصراع، بمعنى أنه ذهب إلى المسكنات، وهذا منذ بدء الصراع في 48 مرورا بال67 بالقرارات الدولية، ورحنا لمدريد، ورحنا بعد ذلك لاتفاق أوسلو، وكل الاتفاقات التي جرت العالم يريد احتواء هذا الصراع حتى انفجر وأصبح بهذا الشكل. حتى شفنا التداعيات التي وصل، حتى شفنا تغير في المجتمع الإسرائيلي وأصبح يميني، فكأن جلالة الملك اليوم يقول ببساطة كفى، لا يمكن أن نستمر في إدارة الصراع، لابد من إنهاء هذا الصراع بأن يعطى الفلسطينيين حقوقهم. وحاول أن يضرب كثير من الروايات التي تجري في عقول بعض، لأنه في يمين الآن صاعد في الغرب في أوروبا بفوز بالانتخابات، حينما تحدث عن المسيحية قال الفلسطينيين يريدون حقوقهم، نفى أن يكون هذا الصراع ديني نفيا قاطعا جلالة الملك. اليوم خطاب انتقل من ملف إلى ملف إلى ملف بذكاء،
0: نحمي المسيحية وندافع عن
1: يقدم رواية المنطقة، ليقدم رواية الفلسطينيين، ليقدم رواية الأردن. اليوم تحدث عن هذه الرواية وإرادة أن يضرب الرواية الصهيونية والمسيحية الصهيونية التي حاولت أن تجعل الصراع إسلامي مسيحي يهودي. تحت هذا العنوان قال الفلسطينيين مسيحيوهم ومسلموهم هم من يريدون هذه الحقوق. باعتقاد الملك اليوم قدم هذا الخطاب ليس فقط بذكاء، أنا دائما بحكي السياسة الخارجية الأردنية، وجلالة الملك حريف في السياسة الخارجية، حريف في مخاطبة الغرب، حريف في مخاطبة والتعامل مع الرواية العالمية، لذلك تأتي هذه السياقات بهذا الشكل وبهذه الطريقة. باعتقادي أنه ذهب إلى كل الملفات. لاحظي مثلا لما حكى عن قصة غزة وقصة الضفة الغربية ربطها بالحقوق الفلسطينية أكثر،
0: قال المؤقت وأصبح دائما،
1: لم يتحدث عن خطورتها على الأردن، لأن هذا يعني مفهوم باللازم، لكن حينما تحدث عن جنوب سوريا انتقل إلى أنه في خطر على الأردن لا نسمح به. ثم تحدث أننا دبلوماسيين ونؤمن بالدبلوماسية، لكن هذه ليست علامة ضعف، بمعنى أننا لدينا جيش ولدينا قوة تستطيع أن تدافع عن مصالحنا العليا وتستطيع أن تحافظ على سيادتنا ومصادر مياهنا. كل هذه المفردات التي يوجد، أنا اليوم بحكي الأردنيين يجب أن يستمعوا لهذا الخطاب مرات ومرات ومرات، ونحاول أن نفككه ونركبه أكثر من مرة حتى نفهم سياستنا الخارجية، حتى نفهم هذه الدولة كيف تتعامل مع المعطيات على مستوى المنطقة لهون.

0: دكتور عادل.
1: أشكرك جزيلا العين عضو مجلس الأعيان سعادة الأستاذ الدكتور عمر العياصر، شكرا جزيلا لك لمرافقتنا في هذه التغطية لخطاب جلالة الملك. مستمرون في هذه التغطية، فاصل قصير ونواصل.
2: His Majesty King Abdullah ibn Al-

0: من جديد مشاهدينا حياكم الله في هذه التغطية للخطاب التاريخي لجلالة الملك عبد الله الثاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ينضم إلي الآن في الاستوديو سعادة العين النائب السابق الأستاذ المهندس خالد رمضان. حياك الله أستاذ خالد.
1: السلام.
0: استمعت إلى خطاب جلالة الملك وكثير من المحاور الرئيسية التي كانت فيه، وعلى رأسها بدأ جلالة الملك بغزة وأهمية وقف إطلاق النار، وقال بأن الوضع تحول من مؤقت إلى دائم والدائم إلى نهج، وأشار بوضوح إلى ما يحصل محو الوجود الفلسطيني، وهذا من أهم ما جاء في كلمته، وأهمية ما أشار له الملك بأنه وصف الوضع بشكل دقيق، ما يحدث في الضفة ذات وما يحدث في غزة. ربما أنتم تنتبهون إلى غزة ولكن الضفة وغزة ذات النهج. تفضل.
1: أولا مساء الخير وكل الاحترام لك أستاذتي.
0: حياك الله.
1: استمعت لخطاب جلالة الملك ولا أملك إلا أن أبدأ أن أقول أنحني احتراما للشهداء اليوم، شهداء الجيش العربي، شهداء الكرامة، أرواحهم تحلق عاليا على سماء الأردن وفلسطين في هذا الوقت الذي نترحم على شهداء الأردن وشهداء فلسطين، غزة، الضفة، شهداء الأمة. اليوم خطاب جلالة الملك هي رسالة للداخل ورسالة للخارج كاملا. اليوم وصف جلالة الملك ماذا يدور في الإقليم بالكامل، وأنا أمس لما اتصلوا معي من أجل أن أكون حاضرا بمعيتك أستاذتي استمعت لخطاب جلالة الملك بال 2024 وال 2025 واليوم إحنا بال 2026. علينا أن نتذكر ما هو الجوهري والأساسي كان بال 24. قدم جلالة الملك والأردن الرواية التاريخية لماذا هذا السياق، أن القصة لم تبدأ ب 7 أكتوبر، بدأت في الاحتلال 70-80 عام. ثانيا وصف بشكل واضح موضوعية الخطر الذي يواجه شعبنا الفلسطيني بالتهجير وفصل الضفة الغربية عن غزة، ورابعا كان البرنامج الأردني واضحا في وقف هذه المقتلة وحرب الإبادة في غزة والذهاب إلى موضوعية الحل السياسي.
0: ووصلنا إلى الإنجاز. وصلنا إلى الإنجاز.
1: نعم في التاريخ. 25 ارتفع الدوز قليلا أو أكثر، ووصف كينونة هذه الحكومة اليمينية الصهيونية
0: ودفع باتجاه المتطرفة الاعتراف بدولة فلسطين.
1: نعم.
0: كان إنجازا تاريخيا.
1: اليوم أنا بكل أمانة أقول للناس هذا الخطاب اليوم يحتاج ليس لأن ندرسه فقط، على كل مسؤول في الدولة الأردنية بالموقع الرسمي أو الشعبي، حكومة ونوابا وأعيانا ونقباء ونقابات وأحزاب ومواطنين، أن لأنه أنا بالنسبة إلي هذا الخطاب

0: لا أقول بكلام عابر أنني شعرت بالفخر فقط، أنا أقول أنها مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتقنا جميعا لكي نكون حاضرين في القادم من الأيام. باختصار أستاذتي، ماذا سجلت
1: تفضل.
0: انطباعي السريع عن الخطاب؟
1: تفضل.
0: خطاب الملك لهذا العام فيه لغة تصعيدية واضحة في وجه الممارسات والتصرفات الصهيونية، وهذا لما نأخذ بالسياق الخطاب بال24 25 26 اليوم، وهذه رسالة على الجميع أن يدرك. ثانيا، رسالة واضحة للجميع أن الأردن لن يقف مكتوف الأيدي تجاه التهديد الذي يواجه الأردن، سواء من سوريا والاجتياح الصهيوني في جنوب سوريا والتهديد على المياه والتهديد على حدودنا الشمالية، لا بل كذلك في الضفة الغربية وقطعان المستوطنين، لا بل والجيش الإسرائيلي والحكومة التي تستبيح الضفة الغربية 5200 كيلومتر مربع، منهم 62% منطقة سي تم استباحتها كاملة، موجود مستوطنين في الضفة الغربية 971,000 مستوطن في منطقة سي، في منطقة سي يعني بشكله 25 إلى 30% من سكان الضفة الغربية الصهاينة، لكن في منطقة سي مقابل كل فلسطيني حسب الأرقام ثلاثة من المستوطنين. حدة النقد والتقييم الواضح ومخاطبة، لما يعني هل هي الصدفة إجت كلمة جلالة الملك بعد الرئيس الأمريكي ترامب؟ أنا ما بدي أبلش اليوم بترامب، أنا بدي أقول هذه منا من الله أن أتت هذه الكلمة. الدبلوماسية الأردنية حاضرة، وتقييم دور الأردن وموقع جلالة الملك فرض نفسه أن يكون الكلمة الخامسة بعد ترامب، ولذلك هذا حدة النقد للحكومة الصهيونية. لا أقول أنها غير مسبوقة فقط، أقول أنها رسالة لكل الحال العربي، للنظام الرسمي العربي والإسلامي والعالمي، لا بل أقول أنها رسالة لنا هنا في الداخل. ما هي المسؤولية الكبرى التي على أكتافنا الآن؟ أنا اليوم أشعر بمسؤولية ضخمة بعد هذا الخطاب. الملك أيضا أشار بشكل واضح إلى إفلات دائم ومستمر لهذه الحكومة اليمينية من العقاب في كل المحافل الدولية، وتضرب وأجد غطاء دوليا يبرر لها. القضية الأخيرة التي سجلتها أن إسرائيل والكيان الصهيوني يكره الحكومة نتنياهو وحكومته وكل الطاقم المتحكم اليميني الفاشي الديني في داخل الكيان الصهيوني، يكره المعرفة والوعي الذي ينتشر بالعالم تجاه ممارسات الكيان الصهيوني. لما تحدث الملك بشكل واضح، جلالة الملك، حول ما يحصل في غزة، إن كان في غزة تدمير وقتل وإبادة يوميا، حتى بعد مؤتمر شرم الشيخ في الضفة الاستباحة والشهداء يوميا، وما قدموا في رسالة واضحة حول الخطر الذي يلف الحضور المسيحي في الإقليم،
1: صحيح.
0: العرب المسيحيين الفلسطينيين المسيحيين هم مؤسسي العروبة، ولذلك الحق الفلسطيني سواء كانوا ديانة مسيحية ولا
1: قال نحن المسيحية وندافع عن
0: مسلمين،
1: الإسلام في وجه
0: هذا الحرب. حق الشعب الفلسطيني. أختم بكلمة واحدة الآن على سؤالك. لما جلالة الملك عاد التذكير قليلا، هو أعطى بالوزن النوعي للكلام ما يحصل بالضفة بغزة أكثر، ومن ثم في سوريا، وتطرق إلى الحرب إيران وانعكاسها والدور الأردني الواضح، الدور اللوجستي في نقل مسارات الطاقة والاقتصاد من دول الخليج إلى أوروبا، لكن لما يتحدث عن المشروع السياسي يذكر بقصة مؤتمر 2002 المبادرة العربية، هون كلامي فقط للسياسيين بالأردن والنخب السياسية، لا تستقلوا بمفهوم أن جلالة الملك والأردن يطرح حل الدولتين. بعرف العالم صعوبته،
1: استعادة الثقة دكتور. نعم. عندنا مشكلة استعادة الثقة، قال جلالة الملك حين تنهار الثقة يصبح العمل غير ممكن، وهذه الدورة بعنوان استعادة الثقة، وكلمة جلالة الملك بعد الرئيس الأمريكي ومجلس السلام وأهمية أن يفعل دوره على أرض الواقع بعد الاجتماع البيان الذي استمعت إليه أو قرأته من الدول الإسلامية على رأسها الأردن، الأردن والدول السبعة حول ضرورة أن تكون هناك آليات لتنفيذ وقف إطلاق النار في غزة ووقف الضم

0: الثقة بأن إسرائيل ممكن محاسبتها، فقدوا الثقة بالنظام العربي أنه قادر على التصدي لهذا. ولذلك جلالة الملك لما تطرق حطها معلقا بوجه الجميع، إن استمرت هذه المنطقة أستاذتي، هذه المنطقة لسان جلالة الملك، إن سمحت لنفسي، لن تنعم لا باقتصاد ولا بسياسة ولا بثقافة ولا باجتماع إن لم تحل القضية الفلسطينية بشكل عادل. ولذلك الطرح المطروح بحل الدولتين، وكل الناس يقولوا أنه مستحيل، نعم، لكن في أمام هذا الجبروت، هذا الطاغي الصهيوني، لا مجال أمامنا. النظام العالمي الآن سنبقى نقول للعالم، أمام انهيار الثقة بالعدالة الدولية بالقانون الدولي، الآن هذا الدم الفلسطيني، هذا الشهداء، هذا الرسالة اللي حملها جلالة الملك للعالم، انظروا إلى كل مواطني وشعوب العالم، حتى الشعب الأمريكي، حتى في أوروبا، حتى في كل العالم، فلسطين كالعنقاء تنتفض. ولذلك أمام كل ذلك على شعبنا الفلسطيني الآن بقدر صموده على قيادته أن يعوا تماما أن انهيار المشروع الرسمي الفلسطيني يصب بصالح الكيان الصهيوني. ولذلك في هذه اللحظة، في هذا السؤال علينا هون إحنا بالأردن، لا يكفي أن نحلل، علينا كل مواطن في موقع. الأردن لم يتطرق، جلالة الملك تطرق على المخاطر والتحديات اللي بتواجه الوصاية الهاشمية، الاستيطان، التهجير القسري، الإبادة الجماعية، كاملة صارت واضحة عند الناس. بس الآن الأحزاب والنقابات والنواب والناس بدها تنتبه إنه علينا مسؤولية، كل واحد يقوم في دوره. بختم في إشي واحد محدد، اللي هي موضوعة ما يقوم به الأردن بالإغاثة في إن كان في الضفة الغربية أو بغزة أو بسوريا، من خلال الهيئة الهاشمية، الخيرية الهاشمية وشريكها الاستراتيجي الحملة الأردنية. يقدم الأردن أكثر من قدمت أي دولة بالعالم. أختم بالقول التحية للشهداء، شهداءنا الجيش العربي، شهداء كل شعبنا في مواجهة هذا الجبل.
1: شكرا جزيلا لك. سنشاهد يعني إذا كان هناك التزام بعد هذا الخطاب بتحديد مواعيد محددة للانسحاب الإسرائيلي. أشكرك جزيلا العين والنائب السابق الأستاذ المهندس خالد رمضان، كنت معنا في هذه التغطية، وأشكر جميع من شاهد هذه التغطية لخطاب جلالة الملك عبد الله الثاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة. شكرا لكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إلى حضراتكم في بث مشترك مع التلفزيون الأردني وعلى الهواء مباشرة كلمة جلالة الملك عبد الله الثاني في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 هنا عمان.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: الوطنية للتشغيل والتدريب تواكب التطور التكنولوجي بأحدث الأجهزة والمعدات والبرامج التدريبية المتنوعة في معاهدها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وبتخصصات أهمها تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وغيرها من التخصصات الأخرى في القطاع الزراعي، القطاع الإنشائي، والكهروميكانيك. مرافق تدريبية مميزة وحديثة وفق أفضل المعايير. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني.
1: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار، بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة توعي.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زميلنا الراحل رافع شاهين كان يقدم برنامج مسابقات في التلفزيون الأردني بالسبعينات والثمانينات من القرن الماضي. من أسئلة المسابقة أنه الفائز يقول بسرعة وبدون لعثمة وقبر حرب بمكان قفره وليس قرب قبر حرب قبره. هذا البيت من الشعر أورده العلامة عمرو بن بحر الجاحظ بكتابه عن الحيوان. أورد فصل عن ظهور الجن للمسافرين، يقول أنه علقبة ابن صفوان الكناني جد مروان ابن الحكم طلع زمن الجاهلية يدور بعارينه حوالي مكة المكرمة وهو على حمار ومعه مقرعة، يعني زي ما تقولوا قنوة. صادف جن اسمه شق، له إيد وحدة ورجل وحدة وعين وحدة ومعه سيف، وهو يقول علقم إنني مقتول وإن لحمي مأكول، أضربهم بالهذلول ضرب غلام شملول رحب الذراعي بهلول. جاوبوا علقم وقال له يا شق مالي ولك، أغمد علي من صلك تقتل من لا يقتلك. تقول الحكاية الخيالية أنهم تشابكوا الاثنين وكل واحد منهم قتل صاحبه. تقول المرويات التاريخية أن الجن قتلت حرب ابن أمية وقالت بيت الشعر اللي ورد سؤال في برنامج المرحوم رافع شاهين، وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبره.

أعزائي المستمعين، من الروايات الخيالية اللي نسجوها عرب الجاهلية ودخلت كتب التاريخ حكاية سكن الجن أرض وبار. يقول العرب أنه الله سبحانه وتعالى حين ما أهلك الناس اللي في أوبار وأهلك قبلهم طسم وجديس وعاد وثمود، قعدت الجن مكانهم وسكنت منازلهم في أرض من أخصب بلاد الله وأكثرها شجر وأطيبها ثمر، وأنه كان فيها عنب ونخل وموز. إذا قرب لهم إنسان نثروا التراب في وجهه، وإذا ما رجع قتلوه. وبار هذه انذكرت كثير في الشعر العربي الجاهلي، ووصفوها إنها مثل التيه اللي عانى منه سيدنا موسى وهو طالع من مصر. قال الشاعر: وداعا دعا والليل مرخ سدوله، رجاء القرى يا مسلم ابن حماري، دعا جعلا لا يهتدي لمقيله من اللؤم حتى يهتدي أباري. من الروايات الخيالية اللي نسجوها عرب الجاهلية أنه أبار هذه سكنوها الجن مع الإبل الحوشية اللي من أنسابها المهرية والعمانية. يقول الشاعر ابن هزيم: كأني على حوشية أو نعامة لها نسب في الطير وهو ظليم.

أعزائي المستمعين، جدودنا الأردنيين الأوائل وصفوا الرجل اللي يميز نفسه عن الآخرين ويدعي أنه أحسن منهم بقولهم نذاخ، ويسموه أبو نذخة. الكلمة هذه اختفت من قاموس جيلنا الحالي، لكن هي عربية أصيلة. في القاموس النذاخ هو المتطاول المتكبر الفخور. وصلنا من المرويات التاريخية وصف لعكس النذاخ اللي حكينا عنه. تقول الحكاية أنه عيسى ابن مروان كان من أفضل رواة الحكاية والطرف، ومع هذا كان خشمه أقبح إشي في وجهه من أثر ضربة سيف في معركة مع الروم على الثغور. اتجوز واحدة خطبها إلو أخوه وهو بعيد في حرب الروم. لما رجع زفوها إلو ودخل عليها. لما شافت خشمه انجنت وبدها تهرب. ليش يا بنت الحلال؟ قالت له خشمك ووجهك يخوفوا وأنا ما بطيق أشوفك. قال لها ضربت خشمي هذه من معركة في سبيل الله تعالى. وتنتهي الحكاية إنها هربت منه ومن بشاعة خشمه.

0: أعزائي المستمعين، من شعر مجحم الصقري اخترت لكم: يا الله يا المعبود يا والي الأقدار، يا فارج الشدات لو هي كليفة، أنت الذي تعلم خفيات الأسرار، معيش الخلند اللي عيونه كفيفة. يا رب يا رحمن عاون هالالكار، يا معاون العبد الضعيف وسعيفة، اللي مجالسهم بها بن وبهار، ونجري نصوت للهواش الرجيفة، اللي صيايينهم وسيعات وكبار، ومفطحات الحيل للضيف ضيفة، تقليطهم للضيف قعدان وبكار، وحيل الغنم وقت السنين الحفيفة. حنا كما المشخص اللي طب ما بار، بل وزن يرجح بالدراهم صريفة، وحنا لك الله ما نخفي سنا النار، ولا ننزل إلا بالديار المخيفة، وحنا لك الله من بعد الأخبار، والنفس ما نلحق هواها حسيفة. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت حسن حمادي يحييكم معي ويشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
2: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.

0: طبخة خليين تجي صاعين.
1: غزوة يا غزوة.
0: يا خير.
1: ايش تساوي عندك؟
0: هلد الدرب عامر.
1: الله يجيبه بحال السلامة. روحي معي يلا على عريشة كركور.
0: وشتكي من كركور؟
1: أدي يلحم قطعة من قلادتي وقعت عروتها ويا دوب لقيتها.

0: يا جمال باشا، إن خرجنا من طفيلة سنخسر حسا وجرف دراويش.
1: أعرف أعرف، أخبرت قيادة عليا لكنهم رفضوا. احتاجون إسناد في غور الأردن الأوسط.
0: هل وصل العدو إلى غور الأردن؟
1: يجب تجميع آليات موجودة في طفيلة في محطة حسا.
0: أفندم،
1: تنتظر قطار حتى يحملها إلى محطة قرية عمان. هناك تتحركون مع لواء ألماني إلى سلط.
0: هل أذهب معهم يا باشا؟
1: تحمل معك آليات أول، لا تنسى رشاشات أكياس رمل فوق قطارات. سيهاجمكم عدو في الطريق.

0: وين الكركم يما؟
1: ما في كركم يما، راح منازل على الدكان اللي بغور الصافي وما لقى.
2: كيف بدك تجدي السمنة من دون كركم؟ هلا هلا وغلا والله.
1: منو اللي تهلي بيه يما؟
2: عامر، يا هلا بيك، ما طولت بمشوارك.
3: بعت الخيل على العزازمي وروحت، ما وصلت الخليل.
1: الحمد لله على سلامتك يا ولد أختي.
3: الله يسلمك يا خالتي.

0: حمود، يا حمود ساعة عطلة فيها يا حمود. الحجر ثقيلة، شيلوها اثنين.
1: صح بدنك يا نصار.
0: صح بدنك يا شيخ.
2: متى تبدأ بالسقف يا معلم؟
0: قريب إن شاء الله. نقص علينا شوية تبن عشان نخلطه في الطين.
1: ما قلت لي يا صالح، شو مالهم عيال جدون؟
2: راحوا للمحكمة وما معهم أجرة المترجم. أدهم إياك أنت تقسم الميراث بينهم.
3: يا شيخ ذياب، يا شيخ ذياب،
1: إيش وراك يا لاف؟
3: أدهم إياك بالسرايا ضروري.
4: هي حدا طخ عليهم؟
3: ما سمعنا. جانا الشويش يقول أن الحاكم أدو عم ذياب.
1: آه لا عاد امشي ترجم يا صالح، تعال قدام
2: يلا.

0: البد البد عارف البد يا ناس.
1: شوفي يا سلام،
0: طابور بحاله طلع من السرايا.
1: وين طلعوا؟
0: إن ما خاب ظني شرقوا شرق.
1: فكرك يا سلامة يدوروا علينا؟
0: الله أعلم، كل شيء يصير.

0: خير يا حضرة الحاكم. آه يا صالح، وش يقول حضرة الحاكم؟
1: يقول ليك أدنا نسلمك السرايا.
0: عندهم يتركوا السرايا؟ لوين يروح؟
1: يحذرونه من أي اعتداء على الطابور وهم مسافرين.
0: وين مسافرين؟
1: على محطة الحسا.
0: الحسا؟ يا الله، الفرج من باب. الحمد والشكر لك يا رب.

0: أقول يا عامر.
1: خير يا غزوتي.
0: تبارك لي ولا بارك لك؟
1: ها على وين شبعت قلب؟
0: أنا حامل.
1: قولي والله
0: من دنيا.

0: هذه فرصة ولاحت يا مهدي.
1: نلحقهم برا المدينة، إذا ضربناهم هان يضربوا البلد بالمدافع ويهدموا اللي ما انهدم من دورها.
0: سلامة، أدنى نعرف وين يباتوا الليلة.
2: طلعوا على طريق الحسن،
1: يجينا خبرهم قريب. انخر جال يلتموا حتى نسهرهم ليلهم كله.

0: أبغى أشوف ضابط اللاسلكي. تذاكروا بالخطة الحين أجيكم.
1: زين سمو الأمير، ها صبحي بيك.
2: إحنا نعرف وادي اللعبان وجبال حد الدقيق بالشبر.
3: ما راح يقتربون الحد الدقيق، لازم يمشون من غير طريق.
1: أها، رأيك زكي بيك.
4: إيه، حد الدقيق من هون ووادي الحسا من هون، وهاي الطريق للوادي تطلع على محطة الحسا يعني شمال الوادي، وهاي جنوب الوادي في طريق بتودي لوين؟ لمحطة الحسا.
1: نعدولنا عبدالله الدليمي وراسم سردست.
5: حاضر سيدي.

0: إلى القويرة سيدي فيصل.
1: جاهز سيدي.
0: انسحب العدو من مدينة الطفيلة بطريقه إلى محطة الحسا.
2: إلى محطة الحسا.
0: نقدر عدد العسكر ب300 ضابط وجندي.
2: ضابط وجندي.
0: أسلحتهم الثقيلة مدفعين وعشر رشاشات.
2: مدفعين وعشر رشاشات.

0: أدنى 20 بندقية هلماني، بنادق ملح البارود ما تنفعنا.
1: إحنا خزننا 15 بندقية نمساوي، نعطيكم منهن 10 وباكر نطلب من الشريف يزيدنا من عنده.
0: متى تصل الرشادية؟
2: أرسلنا لحويطات الشراه بالفزعة، ننتظر الخبر من الشيخ حمد بن جازم.
3: يا سمو الأمير، بالأول رجعولنا قايم مقام الطفيل وأستاذ المدرسة.
2: تأخذهم معك، وسيدي فيصل أمر لكم المساعدة، البناية الدور اللي انهدمت وإعانة العائلات المنكوبة.
3: ودفعنا على عمار المدرسة والجامع 22 جنيه.
2: هالحين المحاسب يعطيك 1000 جنيه، نزيدهم بس تصل الدفعة من القويرة.
3: تعطوهن لزكي بيك الحلب، هو اللي يقبض وهو اللي يصرف.

0: بدي اتحاسب مع عارف واتنسى اخباره.
1: ارتاح لك يومين
0: يا غزوتي، باكر اسر من الصبح وارجع عليكي حوالي العصر.
1: دربك سهل ان شاء الله.
0: حطي بعليقه البغل شعير وسقيه ميه.
1: حاضر.
2: عبي مخزن البارودي، حط الباقي بحزامك.
3: ما معي حزام.
0: حطه بجيبتك.
2: خذ هذول 50 طلقة.
0: يلا يلا يا النشامة، مشينا. يلا
4: مستر صالح، بدي تساعدوني على تجنيد 10-20 دركة من الطفيلة.
5: من الطفيلة ما بنفع يا زكي بيك.
4: ليش ما ينفع؟
5: خلي الشرطة من خارج الطفيلة حتى ما تصير حساسية بين الناس. هذا قريبي وهذا صاحبي.
6: يا عيني عليك، بتحكي صح يا أستاذ صالح.
4: طيب أعطوني من عساكركم 10 جنود وضابطين صف.
7: زكي بيك، سيدي زيد يطلبك.
6: آها، أول إشي تطلبه منه حاجتك من الدرك.
5: طره نقيهم من البلقة ومن الشمال.

0: هذيك نارهم يا عائل، صارت مثل الليل حد الدقيق.
1: على مهلك يا سلام، لوكم نو يا طفايلة.
0: تقول لي على مهلك وهم على مرمى النار؟
2: كنتم مع حد الدقيق.
3: يا عيال ترى انتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، انتم فخر حد الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زادي. إخراج علاء ربابة.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

موجز الثامنة مساء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يؤكد في خطاب ألقاه في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أن أي تهديد لحدودنا الشمالية أو أمننا المائي هو تهديد لأمننا القومي، وأن الأردن سيحمي أمنه ومياهه ومصالح شعبه. جلالة الملك يقول إن تمسك الأردن بالدبلوماسية لا ينبغي أن يفهم على أنه ضعف، مؤكدا أن الأردن متمسك بمبادئه ومواقفه ومنفتح على الحوار مع الجميع ومستعد للعمل مع كل من يسعى لتحقيق السلام. جلالة الملك يجدد التزام الأردن بالسلام العادل ودعم صعود الشعب الفلسطيني والأونروا والاستمرار في حمل أمانة الوصاية الهاشمية والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. جلالته يقول إن استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي دون حل لعقود جاء نتيجة اختيار المجتمع الدولي احتواء الصراع بدلا من التصدي لحله، مؤكدا أن ما يجري في غزة والضفة الغربية لا يمكن التعامل معه باعتباره أحداثا منفصلة. رئيس مجلس النواب يقول إن كلمة جلالة الملك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية والسياسية، وقدمت رؤية أردنية متكاملة للتعامل مع أزمات المنطقة. وزراء خارجية الأردن وسبع دول عربية وإسلامية يؤكدون ضرورة تنفيذ خطة غزة وضرورة حماية الأماكن المقدسة في القدس. أجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة خلال الأيام المقبلة. نهاية الموجز، هذه تحية، إلى اللقاء.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنشد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: الوطنية للتشغيل والتدريب تواكب التطور التكنولوجي بأحدث الأجهزة والمعدات والبرامج التدريبية المتنوعة في معاهدها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وبتخصصات أهمها تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وغيرها من التخصصات الأخرى في القطاع الزراعي، القطاع الإنشائي والكهروميكانيك. مرافق تدريبية مميزة وحديثة وفق أفضل المعايير. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
4: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش.

0: طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية.
1: سيداتي وسادتي، جلالة الملك عبد الله الثاني يرسخ اقتدار الدولة الأردنية وحضورها الاستراتيجي الراسخ في المحافل الدولية، يقود حراكا شاملا يستشرف أبعاد المرحلة ويصنع الفارق وسط الأزمات الضاغطة. فعبر جولة عمل رفيعة المستوى امتدت من باريس وبراغ لتصل إلى نيويورك، يتجلى الثقل الأردني في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يوجه جلالته خطابا ساميا في الجلسة الافتتاحية يضع فيه العالم أمام مسؤولياته التاريخية تجاه قضايا المشرق والأمن الإقليمي.
0: ويترافق الخطاب الملكي مع سلسلة لقاءات رفيعة المستوى يجريها جلالته مع قادة دول ورؤساء الحكومات ومسؤولي التكتلات الدولية، حاملا الموقف الأردني الصلب في حماية سيادة الدول العربية وصون الاستقرار الإقليمي والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والتحذير من خطورة التصعيد والإجراءات أحادية الجانب ورفض الاستيطان وتغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس، والتأكيد على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان أمن المنطقة واستقرار العالم.
1: وتكاملا مع هذا الحراك الملكي الشامل، تتسع الآفاق الوطنية بعقد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد لقاءات نوعية في نيويورك مع كبار قادة الشركات العالمية والقطاعات التكنولوجية بهدف استقطاب الاستثمارات المتقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتعميق التحول الرقمي وتطوير الخدمات السياحية، ليتجسد بذلك نموذج متكامل يربط المكانة السياسية المرموقة للأردن

0: بالبناء الاقتصادي الداخلي، ويؤكد منعة الوطن وقدرته على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية تلمس حياة المواطنين.
1: ولقد استأثرت اللقاءات الملكية السامية والنشاط المكثف لسمو ولي العهد باهتمام الصحافة وكتابها، فخطت عديد المقالات التي حللت أبعاد الدبلوماسية الأردنية في صناعة الأمن والاستقرار وبناء المستقبل. وبهذا الصدد من صحيفة الدستور نقرأ رؤى الملك صوت الحكمة وسط أزمات دولية ضاغطة للكاتبة نيفين عبد الهادي، وتقول:
0: يشارك جلالة الملك عبد الله الثاني في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، ويلقي خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية في دورتها 81 بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. وتأخذ اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 أهمية كبرى، كونها تأتي في وقت تمر به المنطقة والعالم بظروف دقيقة وتحديات تصل في بعض تفاصيلها حد الأزمات.
1: الكاتبة تضيف: أعمال الدورة تستمر من 22 حتى 28 من أيلول الحالي بحضور نحو 130 من رؤساء الدول والحكومات في الأسبوع الرفيع المستوى لعام 2026 لتوجيه رسائلهم إلى العالم، حيث يجتمع القادة خلال هذه المدة للمشاركة في المناقشات العامة للدورة، وموضوع هذا العام هو استعادة الثقة وإدارة التحول، أمم متحدة في خدمة الجميع.
0: الكاتبة مضت تقول: وفق قراءة تحليلية لأهمية الدورة الأممية 81 وما سيتبعها من متغيرات تشهدها المنطقة والعالم، أكد سياسيون أهمية هذه الاجتماعات، مشيرين إلى طروحات جلالة الملك عبد الله الثاني خلال خطاباته ولقاءاته الدولية وما تتضمنه من رؤى أكثر وضوحا للواقع وبما يتصل بنتائج يلمسها الجميع سياسيا واقتصاديا. فجلالة الملك يعيد تقديم الأردن كشريك مستقر وموثوق سياسيا واقتصاديا واستثماريا.
1: وعلى صفحات الصحيفة عينها نطالع الدبلوماسية الأردنية في صناعة الأمن والاستقرار للكاتب عبد الفتاح الحايك، ويقول:
0: في زمن تتسارع فيه الأزمات وتتداخل فيه المصالح الدولية والإقليمية وتتعاظم فيه التحديات الأمنية والسياسية، يواصل جلالة الملك عبد الله الثاني جهوده الدبلوماسية المكثفة، واضعا الأردن في موقع الدولة التي تتحرك بثبات ومسؤولية، وتؤمن بأن الأمن والاستقرار لا يبنيان بالقوة وحدها، وإنما بالحوار والشراكات واحترام سيادة الدول وتغليب لغة العقل والحكمة.
1: الكاتب يضيف: جولة جلالة الملك الحالي التي تشمل فرنسا وجمهورية التشيك والولايات المتحدة تأتي في إطار تحرك دبلوماسي وسياسي واسع يهدف إلى تعزيز علاقات الأردن مع شركائه وتنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية وإيصال الصوت الأردني إلى مراكز القرار العالمي. كما يشارك جلالته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 بما يعكس الحضور الأردني الفاعل في المحافل الدولية.
0: الكاتب مضى قائلا: إن الدبلوماسية الملكية الأردنية اليوم هي عمل سياسي متواصل للدفاع عن مصالح الأردن وتعزيز أمنه وحماية مصالح الأمة العربية، والدفع باتجاه التهدئة واحترام سيادة الدول وإيجاد مسارات سياسية للأزمات التي تهدد أمن المنطقة.
1: الكاتب يؤكد: لقد أثبت الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني أن الدولة الصغيرة جغرافيا يمكن أن تكون حاضرة بثقلها السياسي والدبلوماسي عندما تمتلك وضوحا في الموقف وثباتا في المبادئ وقدرة على بناء جسور الثقة مع مختلف الأطراف.
0: ومن هنا فإن جولة جلالة الملك الدولية امتداد لمسار طويل من الدبلوماسية الفاعلة التي تضع أمن الأردن واستقراره في مقدمة الأولويات، وتسعى في الوقت ذاته إلى الإسهام في بناء شرق أوسط أكثر أمانا واستقرارا وعالم أكثر قدرة على التعاون في مواجهة الأزمات. إنها دبلوماسية دولة تعرف مصالحها وتحمي حدودها وتطور قدرتها الدفاعية وتفتح أبواب الحوار، وتؤمن بأن قوة الأردن الحقيقية تكمن في تماسكه الداخلي وجاهزية جيشه وأجهزته الأمنية واعتدال سياسته وصدقية حضوره الدولي.
1: وفي صحيفة الأنباط نقرأ الملك في نيويورك للكاتب حازم قشوع ويقول:
0: اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 في مدينة نيويورك لا تقرأ فقط من لحظة صعود جلالة الملك عبد الله الثاني إلى منصة

0: الأمم المتحدة، بل من مجموع اللقاءات التي تجري حولها ومن طبيعة الملفات التي تحملها الدولة إلى المدينة في هذه اللحظة. وحتى قبل وصول الملك إلى منصة الجمعية العامة، كانت الدبلوماسية الأردنية تتحرك في نيويورك، إذ عقد وزير الخارجية أيمن الصفدي لقاءات مع نظرائه، ووقع مع وزير خارجية مقدونيا الشمالية مذكرة تفاهم لإقامة مشاورات سياسية بين الوزارتين، كما وقع مع وزير خارجية بنما مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية.
1: الكاتب يضيف: الأردن يقع في قلب المشرق ويتصل بفلسطين وسوريا والعراق، وله امتداد سياسي وعلاقات مع دول الخليج، ويحمل بحكم موقعه ودوره التاريخي ملف القدس والمقدسات، ولذلك فإن ما يحدث حوله لا يبقى خارج حساباته، كما أن ما يقوله الأردن لا ينفصل عن طبيعة المنطقة التي يقف في وسطها. هذه الجغرافيا لا تتحول إلى وزن سياسي لمجرد وجودها على الخريطة، وإنما عندما تتحول إلى شبكة علاقات وإلى قدرة على التواصل وإلى حضور في اللحظات التي يعاد فيها ترتيب الأولويات.
0: والقضية الفلسطينية تبقى في قلب هذه المعادلة باعتبارها جزءا من شكل النظام الإقليمي الذي سيخرج من هذه المرحلة. غزة والضفة الغربية والقدس والدولة الفلسطينية ليست ملفات متجاورة بل حلقات في مسار واحد، ولذلك فإن الحديث عن أمن المنطقة من دون معالجة أصل الصراع يبقى ناقصا. والأردن بحكم قربه المباشر من فلسطين ودوره في القدس وعلاقاته العربية والدولية يجد نفسه معنيا بأن يكون حاضرا عندما تنتقل المنطقة من إدارة الأزمات إلى البحث عن ترتيبات ما بعد الأزمة.
1: الكاتب مضى قائلا: جلالة الملك عبد الله الثاني يصل إلى الجمعية العامة حاملا أسئلة المشرق وأمنه وفلسطين والقدس واستقرار الدول ومستقبل العلاقات الإقليمية، وهي جميعا ملفات ستبقى حاضرة في أي نقاش حول شكل المنطقة بعد هذه المرحلة.

0: ومن موقع سرايا نطالع، الملك على منبر الأمم المتحدة أكثر من ربع قرن من الحضور الأردني للكاتب محمد جميل الخطيب، ويقول:
1: تكتسب مشاركته جلالة الملك عبد الله الثاني في اجتماعات الجمعية العامة أهمية خاصة، كونها تضع الموقف الأردني مباشرة أمام قادة وممثلي دول العالم، وهي مناسبة دولية تشكل مساحة لعرض المواقف السياسية وبناء التفاهمات وحشد الدعم للقضايا التي يتبناها الأردن، إلى جانب ما تتيحه من لقاءات واتصالات سياسية ودبلوماسية على أعلى المستويات.
0: الكاتب يضيف: على مدى أكثر من ربع قرن ارتبط حضور الملك على المنبر الأممي بملفات أساسية ظلت في صلب السياسة الخارجية الأردنية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقدس ومقدساتها، وتحقيق السلام العادل والشامل وأمن المنطقة واستقرارها ومواجهة التطرف والإرهاب، إلى جانب قضايا اللاجئين والتنمية والأمن الغذائي والمائي والتحديات الاقتصادية.
1: الكاتب مضى قائلا: الدورة 81 تأتي في مرحلة إقليمية ودولية شديدة الحساسية، ما يمنح الخطاب الأردني أهمية إضافية في ظل الأزمات التي تعيشها المنطقة وتداعياتها السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، والحاجة إلى تحرك دولي أكثر فعالية لمنع اتساع دوائر الصراع وحماية أمن الدول واستقرارها.
0: كما أن أهمية المشاركة لا تقتصر على الخطاب أمام الجمعية العامة، فوجود جلالة الملك في نيويورك يوفر مساحة دبلوماسية واسعة للقاء قادة الدول وصناع القرار وممثلي المنظمات الدولية وطرح المصالح والأولويات الأردنية بصورة مباشرة وبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.
1: ولعل ما قاله جلالة الملك أمام الدورة 79 للجمعية العامة عام 2024 يلخص عمق هذا الحضور، عندما أشار إلى أنه وقف على هذا المنبر على مدى ربع قرن، وهي عبارة تعكس استمرارية الحضور الأردني في الأمم المتحدة وتراكم تجربة سياسية ودبلوماسية طويلة في مخاطبة العالم من أعلى منابره.
0: الكاتب يؤكد: اليوم وبعد أكثر من ربع قرن يعود الملك إلى المنبر ذاته، فيما تغيرت أزمات وتبدلت ظروف، لكن بقيت ثوابت الرسالة الأردنية حاضرة: الدفاع عن مصالح الأردن والعمل من أجل أمن المنطقة واستقرارها وإبقاء القضية الفلسطينية في صدارة الاهتمام الدولي، والدعوة إلى الحلول السياسية والحوار واحترام القانون الدولي.

0: وفي الموقع ذاته نقرأ الأردن يقرأ المشهد مبكرا للكاتب محمد عيد الزعبي ويقول:
1: الأردن يقع في منطقة تتقاطع فيها عدة أزمات في وقت واحد، القضية الفلسطينية، مستقبل الضفة الغربية، القدس، الجنوب السوري، الحدود، تهريب المخدرات، الصراع الإقليمي والحرب المعلوماتية التي أصبحت قادرة على التأثير في المجتمعات من خلف شاشة هاتف. وهنا تكمن الخطورة، فالتهديد الذي يواجهه الأردن قد يأتي على شكل مشروع سياسي أو ضغط اقتصادي أو موجة لجوء جديدة أو محاولة لتغيير الواقع الجغرافي والسياسي في الضفة، أو حملة إلكترونية تستهدف ثقة الأردنيين بدولتهم. وهذا النوع من التهديدات يحتاج إلى دولة تقرأ المشهد قبل أن يتحول إلى واقع.
0: الكاتب يضيف: الأردن يمتلك عناصر قوة أساسية، مؤسسة عسكرية محترفة، أجهزة أمنية ذات خبرة طويلة، قيادة سياسية تعرف طبيعة المنطقة، ومجتمع أثبت في أكثر من محطة أنه قادر على تجاوز الأزمات عندما يشعر أن الدولة تواجه خطرا حقيقيا. ولهذا فإن محاولة الضغط على الأردن من خلال تركيبته الاجتماعية لن تكون مسألة بسيطة. الأردنيون قد يختلفون في السياسة وفي تقييم الحكومات وفي المواقف الاقتصادية والاجتماعية، وهذا طبيعي في أي مجتمع حي، لكن تحويل الاختلاف السياسي إلى صراع بين مكونات المجتمع هو الخط الأحمر الحقيقي، ومن هنا تأتي أهمية المحافظة على الجبهة الداخلية.
1: الكاتب مضى قائلا: الأردن يستطيع أن يتحمل الكثير، لكنه لا يستطيع أن يقبل مشروعا يمس وجوده الوطني أو يفرض عليه نتائج صراع لم يكن طرفا في صناعته. وإن السياسة في هذه المنطقة ليست لعبة شعارات، ومن لا يقرأ المخاطر مبكرا قد يجد نفسه لاحقا مضطرا إلى دفع ثمنها مضاعفا.
0: ومن موقع مدار الساعة نقرأ: حين يتحرك الأردن وسط العاصفة، للكاتبة عالي الغصون وتقول:
1: الأردن بحكم الجغرافيا ليس بعيدا عن أزمات المنطقة، لكنه بحكم السياسة لا يريد أن يكون مجرد ساحة تتلقى نتائجها. وهنا تكمن أهمية الحركة الدبلوماسية الأردنية. ففي باريس لم يكن الملف اللبناني مجرد بند على جدول الأعمال. اجتماع العقبة حول لبنان بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس اللبناني جوزيف عون يضع الأردن في موقع الدولة التي تحاول أن تسهم في إعادة بناء مظلة الاستقرار الإقليمي من خلال دعم مؤسسات الدولة الرسمية وقدراتها الأمنية، كما أن الاتفاق الدفاعي الأردني الفرنسي يفتح مستوى أكثر مؤسسية في التعاون بين البلدين.
0: الكاتبة تضيف: وراء كل جولة ملكية تقريبا يقف ملف القدس، ليس لأن الأردن يريد أن يجعل القدس شعارا دبلوماسيا، بل لأن القضية مرتبطة بموقع المملكة التاريخي والقانوني والديني في المدينة المقدسة، وبالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها. وفي باريس وبراغ عاد الملك إلى التأكيد على حل الدولتين ورفض تهجير الفلسطينيين والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات.
1: الكاتبة مضت تقول: ثم تأتي نيويورك، وهنا ينتقل المشهد من الدبلوماسية الثنائية إلى المسرح الدولي. خطاب الأردن في الجمعية العامة للأمم المتحدة لا يقرأ بمعزل عن المحطتين الأوروبيتين، فالمواقف التي يحملها الملك إلى نيويورك هي امتداد لما قيل في باريس وبراغ: ضرورة وقف التصعيد ودعم استقرار الدول، حماية المدنيين، التمسك بالقانون الدولي، وإيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية.
0: الكاتبة تؤكد: الأردن الذي يريده جلالة الملك عبد الله الثاني دولة تمتلك أدواتها وتبني علاقاتها وتنوع شراكاتها وتستثمر في الإنسان والاقتصاد والأمن وتدافع في الوقت نفسه عن ثوابتها الوطنية والقومية. ومن هنا تأتي هذه الحركة الدبلوماسية المتواصلة بوصفها جزءا من رؤية أوسع لبناء دولة قوية بمؤسساتها واثقة بمكانتها، قادرة على تحويل التحديات إلى فرص وعلى حماية مستقبل أبنائها في منطقة لا تمنح الدول كثيرا من الوقت أو الخيارات.
1: ونختتم لقاءنا من موقع نيروز ونطالع: الأردن ثبات الموقف وهيبة الحضور، للكاتب معاذ نصيرات ويقول:
0: جولات جلالة الملك عبد الله الثاني هي امتداد لنهج أردني ثابت يؤكد أن هذا الوطن رغم ما يحيط به من تحديات وأزمات يمضي بثقة ويحافظ على مصالحه ويتمسك بثوابته ويبني علاقاته وشراكاته بما يخدم أمنه واستقراره ومستقبل أبنائه.

0: من باريس إلى براغ وصولا إلى نيويورك، يحمل جلالة الملك صوت الأردن ومواقفه إلى العالم، ويضع القضايا العربية والإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأمن والاستقرار في المنطقة ضمن صلب التحرك السياسي والدبلوماسي الأردني.
1: الكاتب يضيف: في باريس تتجلى أهمية الحضور الأردني من خلال ترأس جلالة الملك إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس اللبناني جوزيف عون جولة جديدة من مبادرة اجتماعات العقبة لبحث سبل دعم الجيش اللبناني إلى جانب بحث تطورات في غزة والضفة الغربية والقدس والتأكيد على ضرورة الوصول إلى تهدئة شاملة ومستدامة.
0: كما شهدت الزيارة توقيع اتفاقية تعاون دفاعي بين الأردن وفرنسا، بما يعكس استمرار التنسيق بين البلدين في المجالات الدفاعية والأمنية ويعزز التعاون المشترك في خدمة الأمن والاستقرار الإقليمي.
1: ثم تتواصل الجولة إذ شملت جمهورية التشيك قبل أن تختتم في نيويورك، حيث يشارك جلالة الملك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ويلقي كلمة الأردن ويلتقي عددا من قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة.
0: الكاتب مضى قائلا: هذه التحركات تؤكد أن الأردن يحافظ على حضوره ومواقفه ويعمل عبر الدبلوماسية والحوار والشراكات الدولية على حماية مصالحه الوطنية وتعزيز أمنه واستقراره، وفي كل محطة يبقى الهدف واحدا: الأردن أولا، أمنه واستقراره ومصالحه ومستقبل أبنائه، مع الاستمرار في حمل القضايا العربية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعوب.
1: الكاتب يؤكد أن قوة الأردن ليست فقط في إمكاناته وإنما أيضا في قدرته على بناء العلاقات والحفاظ على التوازن والتحدث بثقة ووضوح وتحويل تحديات إلى فرص لتعزيز الحضور والدور.
0: ومن هنا فإن جولات جلالة الملك تمثل صورة للأردن الذي نريده، ثابتا في مواقفه، منفتحا على العالم، متمسكا بثوابته، حريصا على مصالحه، وحاضرا في كل نقاش يتعلق بأمن المنطقة ومستقبلها.
1: كنا معكم في برنامج قيلة، في المقال إشراف ليث العكروش، إعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم لبنى الفقهاء ولين نويران، ومن الهندسة الإذاعية شادي زيادين.
0: وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
2: قيلة في المقال إشراف ليث العكروش.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يؤكد أن أي تهديد لحدودنا الشمالية أو أمننا المائي هو تهديد لأمننا القومي، وأن الأردن سيحمي أمنه ومياهه ومصالح شعبه. جلالة الملك يقول: إن تمسك الأردن بالدبلوماسية لا ينبغي أن يفهم على أنه ضعف، ويؤكد أن الأردن متمسك بمبادئه ومواقفه. جلالة الملك يجدد التزام الأردن بالسلام العادل ودعم صمود الشعب الفلسطيني والأونروا والاستمرار في حمل أمانة الوصاية الهاشمية. الرئيس الأمريكي يشيد بدور الأردن في دعم جهود تثبيت الاستقرار في غزة. وزراء خارجية الأردن وسبع دول عربية وإسلامية يؤكدون ضرورة تنفيذ خطة غزة وضرورة حماية الأماكن المقدسة في القدس. من العناوين إلى التفاصيل. ألقى جلالة الملك عبد الله الثاني خطاباً في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 بنيويورك بحضور سمو ولي العهد، وأكد جلالته أن استمرار الصراع في المنطقة يتطلب موقفاً دولياً فاعلاً، محذراً من تصاعد التوترات الإقليمية، ومشدداً على ثبات الموقف الأردني في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس. كما أكد جلالة الملك مواصلة الأردن جهوده في مكافحة الإرهاب وحماية أمن المملكة وحدودها ومياهها ومصالح شعبها. وفيما يلي التسجيل الكامل لخطاب جلالة الملك عبد الله الثاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: السيد الرئيس، السيد الأمين العام، أصحاب الفخامة، كل جيل يعتقد أنه يواجه تحديات غير مسبوقة، ولعل ذلك صحيح بالفعل بالنسبة لنا. نحن نعيش لحظة استثنائية في التاريخ، إذ لم يشهد العالم من قبل هذا الحجم الهائل من المعرفة وهذه الوتيرة المتسارعة من التغيير. كل يوم يحمل معه أزمة جديدة ومأساة جديدة وحالة طوارئ جديدة تستدعي انتباهنا. تشير إحدى الدراسات إلى أن متوسط مدة الانتباه للفرد أثناء مشاهدة الشاشة تراجع من دقيقتين ونصف عام 2004 إلى 47 ثانية فقط الآن، ولا أشك أن الشاشة لا تعكس العالم بالمرة، لكن هذا التغيير يعكس حقيقة أوسع عن عصرنا اليوم. انتباهنا أصبح موردا نادرا، وأصبح اختيار ما نمنحه انتباهنا أكثر أهمية من أي وقت مضى. وفي هذه القاعة الانتباه ليس مجرد مورد معرفي فحسب، بل هو أيضا مورد جيوسياسي. فهنا نختار أن نوليه انتباهنا. فما نختار أن نوليه انتباهنا يحدد أي نزاعات تحظى بجهود دبلوماسية مستدامة، وأيها يتراجع إلى هامش جدول الأعمال ويحدد ما إذا كان وقف إطلاق النار في مكان ما سيستمر بعد رحيل عدسات الكاميرا، وما إذا كانت المعاناة الإنسانية في منطقة ما ستظل مرفوضة أم تتحول مع الوقت إلى أمر مألوف، وما إذا كان العالم سيتحرك لوقف أزمة ما أم أنه سيدور ظهره لها. قلما يغافلون التاريخ، ففي أغلب الأحيان تتطور الأحداث بينما ننشغل بأمور أخرى تستحوذ على انتباهنا. فالتحديات التي تواجهنا مثل التفاوت الاقتصادي وانعدام الأمن الغذائي وكوارث تغيير المناخ لم تظهر بين عشية وضحاها، كانت التحذيرات واضحة. لكن السؤال هو: هل سيدوم انتباهنا بما يكفي للتصدي لهذه التحديات؟ فما نهمله اليوم غالبا ما سيشكل مستقبلنا. أصحاب السعادة، نحن نشهد تبعات هذا الإهمال كل يوم، ففي منطقة من لبنان إلى اليمن إلى السودان تؤدي النزاعات الممتدة إلى تفاقم المعاناة الإنسانية. وإذا كان لدى أي شخص أدنى شك في أن الأزمة في منطقتنا تظل محصورة فيها، فما عليه سوى النظر إلى فواتير الطاقة والمواد الغذائية للأسر العادية في مختلف بقاع العالم، من مومباي إلى مدريد وإلى مينيسوتا. أظهرت حرب إيران مدى سرعة تغير انعدام الاستقرار على تعطيل حركة التجارة والاستثمار وحياة الناس خارج حدود هذه المنطقة. ودعونا لا ننسى غزة. على مدى عقود لطالما وقفت أمام هذه الجمعية العامة وحذرت من مخاطر ترك الصراع الفلسطيني الإسرائيلي دون حل، لكن المجتمع الدولي اختار احتواء الصراع بدلا من التصدي له، وكل انتهاك إسرائيلي جديد يعامل على أنه أمر مؤقت بصرف يصرف الانتباه عن الواقع الذي يتم فرضه تدريجيا على الأرض حتى أصبح المؤقت دائما وأصبح الدائم نهجا. بالطبع هذا ليس الظلم الوحيد في العالم، لكن استمرار أحد أطول فترات الاحتلال في العالم يفرض سؤالا جوهريا. إذا كان من الممكن تجاهل القانون الدولي لعقود، فماذا تبقى من قيمته؟ وكيف يمكننا تطبيقه إن لم نعترف حتى بانتهاكاته؟ في غزة الأدلة دامغة. ففي أول 300 يوم مما يسمى وقف إطلاق النار استشهد ما لا يقل على 300 طفل فلسطيني، وتم استهداف المستشفيات الميدانية الأردنية هناك. وقد بذل الرئيس ترامب جهودا حثيثة من أجل تحقيق السلام وإبعاد وإيجاد مسار لإنهاء هذه الحرب، لكن هذه الحكومة الإسرائيلية الحالية تستمر في تجاهل الاتفاق ومواصلة هجماتها وتدمير البنية التحتية المدنية في القطاع، وترفض الانسحاب وتضيق الخناق على الفلسطينيين لحصرهم فيما لا يكاد يصل إلى ثلث مساحة غزة. لم يعد من الممكن اعتبار كل ذلك تدابير عسكرية مؤقتة أو تبعات للحرب، فالمساءلة تبدأ عندما تسمى الأمور بمسمياتها الحقيقية، محاولة لمحو الوجود الفلسطيني وفرض واقع جديد في غزة. وبينما ينشغل العالم بأحداث في غزة، تشهد الضفة الغربية تطورات بالغة الخطورة. وقد يعتقد البعض أن المشهد ذاته يتكرر، المستوطنات والعنف والنزوح، لكن ما نشهده ليس مجرد تصعيد، بل هو تحول جذري في الوضع في الضفة الغربية. ما كان في السابق عملية تدريجية أصبح اليوم نهجا أكثر عدوانية، إذ يتسع نطاق العنف للمستوطنين بشكل كبير، ويتعرض الفلسطينيون للضرب وأطلاق النار والترهيب، كما يتم حرق منازلهم وتدمير ممتلكاتهم وتهجير عائلات من أراضيها. وتضيق إسرائيل قبضتها على الضفة الغربية حيث تستولي على الأراضي وتوسع المستوطنات وتطرد الفلسطينيين. لقد حان الوقت ليواجه العالم حقيقة ما يحدث.

فحين لا تعكس الكلمات فداحة الأفعال يصبح غير المقبول مألوفا. إن هدم منازل الفلسطينيين لتوسيع المستوطنات غير القانونية ليس تنفيذا للقانون، بل هو ترحيل قسري، والاستيلاء على الأراضي المحتلة ليس تسجيلا للأراضي، بل هو ضم فعلي لها. ومنظومة نقاط التفتيش والحواجز الخانقة ليست بنية تحتية أمنية، بل هي منظومة قمعية. والهجمات الممنهجة على التجمعات السكانية للفلسطينيين ليست شغب مستوطنين. تنتقد الحكومة الإسرائيلية أعمال العنف في المحافل الدولية، وتصف المسؤولين عنها بأنهم حفنة من مثيري الشغب، وتؤكد لنا أن إسرائيل دولة يحكمها القانون. ومع ذلك فإن ما يحدث على أرض الواقع يناقض ذلك. فغالبا ما يقف الجنود الإسرائيليون المتفرجين فيما يتعرض الفلسطينيون للاعتداء المستوطنين، وغالبا ما يقومون بحماية المعتدين أو ينضمون إليهم، كما يمنعون سيارات الإسعاف من الوصول إلى الجرحى، ويستهدفون صحفيين دوليين كانوا يحاولون نقل الحقيقة. وعندما يقف الجنود المتفرجين على أعمال العنف ضد المدنيين أو يسمحون بارتكابها بل ويشاركون فيها أحيانا، فإن الأمر لم يعد من ممكن اختزاله بحفنة من مثيري الشغب. ولم يعد السؤال عن انتهاك مجموعة من المتطرفين للقانون، بل يصبح السؤال: هل هذا فعلا سلوك دولة ديمقراطية يحكمها القانون؟ ما يحدث حاليا في أنحاء الضفة الغربية ليس سلسلة من الأحداث المنفصلة، بل مجموعة من الممارسات المترابطة التي تشكل جزءا من سياسة واحدة تهدف إلى إجبار الشعب بأكمله على مغادرة أرضه. وهناك مصطلح واضح لوصف ذلك: التهجير القسري، وهو جريمة حرب. أصحاب السعادة، إذا أردنا حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب على العالم أن يتخلى عن بعض الأوهام، وفي مقدمتها الاعتقاد بأن غزة والضفة الغربية قصتان منفصلتان. إنهما في الواقع وجهان لنفس الاستراتيجية الإسرائيلية. على كلتا الجبهتين يتم قتل الفلسطينيين، وعلى كلتا الجبهتين يجري العمل على فرض واقع جديد على الأرض عبر تدمير في غزة وعبر الضم الفعلي للأراضي في الضفة الغربية. والهدف واحد: جعل قيام الدولة الفلسطينية القابلة للحياة أمرا مستحيلا. وهناك وهم آخر يتماثل بالاعتقاد بأن رفض القيادة الإسرائيلية للدولة الفلسطينية هو موقف قابل للتغيير. لن يتغير ذلك، بل يجري تكريسه على الأرض. فقد سرعت هذه الحكومة الإسرائيلية من عمليات الاستيطان ومصادرة الأراضي، لأن هذه الإجراءات لم تبدأ حديثا. فمنذ اتفاق أوسلو والخريطة تتغير شيئا فشيئا، مستوطنة تلو الأخرى. والوهم الأخطر هو الاعتقاد بأن الدول العربية لم تسعى يوما للسلام. مبادرة السلام العربية في عام 2002 عرضت على إسرائيل تطبيع العلاقات مع 57 دولة عربية ومسلمة، شملت إيران والعراق في حينها، مقابل السلام وقيام الدولة الفلسطينية. وبقي هذا العرض قائما لأكثر من 20 عاما. العقبة لم تكن يوما في غياب شريك من أجل تحقيق السلام، بل عدم وجود حكومة إسرائيلية مستعدة لقبوله. هذه الحكومة الإسرائيلية تدرك قوة الانتباه، وفي الفترة الأخيرة لم يعجبها الانتباه الذي تحظى به أفعالها. وعندما واجهتها بأدلة تثبت اعتداءاتها بدلا

من تغيير مسارها تسعى إلى تشتيت الانتباه من خلال الطعن في مصداقية منتقديها، كما سمعت إلى تصوير الصراع على أنه حرب أديان، الإسلام من جهة واليهودية والمسيحية من جهة في الجهة المقابلة. لكنه ليس صراع أديان، إنه صراع حول ما إذا كان الفلسطينيون مسلمون ومسيحيون يستحقون الحقوق ذاتها التي يتمتع بها الآخرون. محاولات تشتيت الانتباه لم تعد مجدية بعد الآن. الشعوب حول العالم طول الصراع جل اهتمامها، ويبقى السؤال الآن: هل سنتحرك؟ لأن التقاعس السياسي العالمي ليس ناتجا عن قلة في الخيارات. دعونا نسمي الأمور بمسمياتها. هذا التقاعس هو خيار. نمتلك الأدوات كالعقوبات وتجميد الأصول وفرض الحظر والعزل الدبلوماسي، ولدينا سجل باستخدامها في قضايا أخرى. لكن عندما يتعلق الأمر بإسرائيل تبقى القرارات حيث بدأت، حبرا على ورق. والنتيجة هي دولة بلا رادع. إن شعور هذه الحكومة بقدرتها على الإفلات من العقاب وصل إلى مراحل مرعبة، فهي لم تعد ترى نفسها مضطرة حتى إلى التساؤل هل يمكننا الإفلات بذلك، لأنها تعرف الإجابة مسبقا. ولهذا السبب تحديدا يجب ألا يعتقد أحد في هذه الجمعية العامة أن طموحاتها ستقف عند فلسطين. فهذه الأطماع التوسعية لهذه الحكومة الإسرائيلية باتت تهديدا إقليميا، واليوم تمثل سوريا انذارا يختار المجتمع الدولي ألا يعيره انتباها. هناك توغلات متكررة وتوسع جغرافي يتمدد وحقائق جديدة يتم فرضها على الأرض، منها ما يمس مصادر مائية حيوية. بخطوة محسوبة تلو الأخرى تختبر إسرائيل إلى أي مدى يمكنها أن تستمر، وفي كل مرة يشيح المجتمع الدولي بنظره بعيدا. تستنتج إسرائيل أن باستطاعتها التمادي أكثر وتجاوز الحدود الجغرافية والقوانين. أما بالنسبة للأردن، الأمر واضح كالشمس. أي تهديد لحدودنا الشمالية أو أمننا المائي هو تهديد لأمننا القومي. لن يشيح الأردن بنظره، بل سنحمي أمننا ومياهنا ومصالح شعبنا. والسؤال هنا هو: إذا استمرت إسرائيل بنهجها العدواني في جنوب سوريا، هل سيدعها المجتمع الدولي تتمادى في ذلك دون أن يحرك ساكنا؟ أصحاب الفخامة، هناك ما يتطلب انتباهنا الفوري، وهناك ما يتطلب انتباهنا المستدام. أما الظلم فيتطلبهما معا، والأردن يدرك هذا جيدا. نحن نعلم ما يعنيه أن نعيش في منطقة تبدأ فيها أزمة قبل أن تنتهي سابقتها، ونعلم وأنه لا يمكن الاختيار بين أن نمضي في المستقبل دون الاستجابة لهذه الأزمات، ونحن نقوم بهذين الأمرين معا. هناك روابط قوية من الخليج وحتى والاستفادة من التطور التكنولوجي بيننا، نستجيب للأزمات الإنسانية. نحن نواجه الإرهاب وفي المنطقة وما بعدها، بينما نعزز دفاعاتنا. نحن نحمي المسيحية، مجتمعاتها وآرائها وإرثها في موطنها الأصلي والتاريخي، بينما ندافع عن الصورة الحقيقية للإسلام في وجه أصوات الكراهية. وخلال كله لن نتخلى عن التزامنا بالسلام العادل. سنستمر في دعم الصمود الفلسطيني، وسنستمر في دعم الأونروا، وسنستمر في حمل أمانة الوصاية.

0: الهاشمية والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وفوق كل هذا يسعى الأردن لبناء نموذج مختلف، نموذج يستند إلى القيم والمبادئ ويتسم بالانفتاح والثبات في زمن يندر فيه اليقين وتتبدل فيه الحسابات السياسية من يوم إلى آخر. الأردن بلد يمكن للعالم الاعتماد عليه، وفي لمبادئه، ملتزم بمواقفه، مستعد للحوار مع الجميع، ومستعد للعمل مع كل من يسعى للسلام. لكن تمسكنا بالدبلوماسية لا يعلو على التزامنا بالقيم الإنسانية، ولا ينبغي لأحد اعتباره أمرا مسلما به أو إساءة تقديره على أنه ضعف. أصدقائي، سواء في غزة أو السودان أو أوكرانيا أو في أي مكان تعيش فيه الشعوب الحروب والتهجير والخوف، سواء أكان صراعا بدأ منذ قبل عدة أسابيع أو امتد لعقود، لا يمكن لمبادئنا أن تتغير مع تغير انتباه العالم، ولا يمكن القوة العسكرية أن تقدم حلول الفاعلة، لا تطعم الجياع، ولا تضمن عودة المهجرين، ولا تبني السلام، كما لا يمكنها إصلاح كوكبنا أو إدارة موجات الهجرة أو قيادة التطور التكنولوجي. كل ذلك يتطلب مؤسسات لديها الشرعية، ويتطلب وجود الثقة، الثقة بين الدول، والثقة في الاتفاقيات، والثقة بأن القوانين ستطبق فعليا. حين تنهار هذه الثقة تصبح التحديات أكثر صعوبة، وحين نحافظ عليها يصبح التعاون ممكنا. وفي عالم يتنافس على انتباهنا، علينا أن نعي أين نوجهه وأين نتيقظ ممن يحاولون تشتيته. المستقبل لا يتشكل بما نفعله فحسب، بل بما نختار أن نتجاهله أيضا. شكرا لكم.
1: وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، استعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفه بإنجازات إدارته في مجالات الاقتصاد والأمن والسياسة الخارجية. وتطرق ترامب إلى الملف الإيراني والحرب في غزة، مؤكدا أن الولايات المتحدة تسعى إلى تعزيز الأمن والاستقرار عالميا، كما أشاد بدور عدد من الدول من بينها الأردن في دعم جهود تثبيت الاستقرار في غزة. بدوره أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن العالم يمر بمرحلة من الاضطرابات والتحولات الكبرى، مشددا على أن القوة العسكرية والاقتصادية وحدهما لا تكفيان لتحقيق السلام والاستقرار. ودعا غوتيريش في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى احترام القانون الدولي وحماية المدنيين، محذرا من تداعيات الحروب وتدهور الإنساني في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود الدولية لدعم السلام، كما دعا إلى إصلاح مجلس الأمن بما يعكس واقع العالم والتحديات الراهنة. قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي إن كلمة جلالة الملك في عبد الله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بما حملته من رؤية استراتيجية عميقة وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية والسياسية، وقدمت رؤية أردنية متكاملة للتعامل مع أزمات المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وشدد القاضي في بيان صادر عن مجلس النواب على أن المجلس يقف خلف جلالة الملك والجيش والأجهزة الأمنية في حماية أمن الأردن واستقراره وسيادته ومصالح شعبه. وأكد القاضي أن المملكة بقيادة جلالة الملك ستواصل العمل من أجل منطقة أكثر أمانا واستقرارا، ومن أجل مستقبل لا تدار فيه الأزمات إلى ما لا نهاية، بل تحل جذورها وفق العدالة والشرعية والقانون.

أكد جلالة الملك عبد الله الثاني خلال لقاءات عقدها على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية لاستدامة التهدئة والحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها. وجاءت لقاءات جلالته بحضور سمو ولي العهد الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني مع ولي عهد دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا والرئيس القبرصي نيكوس خريستو دوليدس ودوق لوكسمبورغ غيوم. وشدد جلالة الملك على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ودعم جهود سوريا ولبنان للحفاظ على أمنهما وسيادتهما وسلامة مواطنيهما. وحذر جلالته من خطورة التصعيد في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدا ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين. شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إلى جانب وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان وإندونيسيا في اجتماع مجموعة الدول الثمان العربية والإسلامية الذي عقد في نيويورك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد الوزراء المشاركون ضرورة تنفيذ خطة غزة والالتزام بوقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات والبدء بإعادة الأعمار، مجددين رفض تهجير الفلسطينيين والاستيطان ومشددين على حماية المقدسات في القدس، كما أكدوا أن غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية وضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية في إطار حل الدولتين. ونصل بكم إلى الحالة الجوية، حيث تكون الأجواء خلال الأيام المقبلة معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة. في نهاية النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة الملك يؤكد أن أي تهديد لحدودنا الشمالية أو أمننا المائي هو تهديد لأمننا القومي، وأن الأردن سيحمي أمنه ومياهه ومصالح شعبه. جلالة الملك يقول إن تمسك الأردن بالدبلوماسية لا يعني أن يفهم على أنه ضعف، ويؤكد أن الأردن متمسك بمبادئه ومواقفه. جلالة الملك يجدد التزام الأردن بالسلام العادل ودعم صمود الشعب الفلسطيني والأونروا والاستمرار في حمل أمانة الوصاية الهاشمية. الرئيس الأمريكي يشيد بدور الأردن في دعم جهود تثبيت الاستقرار في غزة. وزراء خارجية الأردن وسبع دول عربية وإسلامية يؤكدون ضرورة تنفيذ خطة غزة وضرورة حماية الأماكن المقدسة في القدس. سيداتي سادتي من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، قدمنا لحضراتكم فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم. هذه تحية من الزملاء عاطف نسور، رامي الرشق، ذاكر حجات في غرفة الأخبار، بهاء الدين الطراونة في الهندسة الإذاعية. دمتم بحفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام.

0: قامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.
3: أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا ويسعد مساكم أينما كنتم. نحن معكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذه تحيات الزملاء الأعزاء علاء قطيفان وربان المكسر والإخراج لهذا المساء بهاء الطراونة. من خلف الميكروفون معكم محبكم محدثكم خالد علي عياد. 0647 47 111 112. أنا يا طير ضيعني نصيبي.

يعني أنا وبهاء مندردش قبل الحلقة وهو بصراحة اختار العنوان، بقول لي يا أخي ليش الملتزم بتعب وغير الملتزم مريح راسه؟ بقوله والله يعني جزء التربية أو النشأة أو الضمير. طب اللي مش ملتزم أو اللي عادي كل شيء عادي ما بهمه أنه فلان يزعل أو يأخذ حقوق الناس أو يقصر مع الناس، يعني مثلا دخل جمعية ومش سائل، ساكن بعمارة وبدفعش مثلا، أو طالع مع أصحابه بدفعش العزومة، بتعشوا هون أو بأرقلوا اللي بسووا حاجة. المهم الملتزم دائما تعبان، وغير الملتزم انت شو بتحكوا عنه؟

0: إذن 0-6-47-47-111-112. سؤالنا جميل بسيط، الملتزم تعبان أو جدي أو حريص، وغير الملتزم ماذا تقول فيه؟ هذا هو سؤالنا لهذا المساء. وأول اتصال، يا مساء الخير.
1: مساء الورد.
0: يا هلا.
1: كيفك يا خالد؟
0: بخير
1: الحمد لله، شلو دائما يا رب.
0: نعم
1: أنا ملتزمة لكن مش تعبانة.
0: أها طيب، وغير الملتزم إيش بتحكي فيه؟
1: الغير الملتزم بيكون تعبان وقلقان لأنه من وراء عدم التزامه. أها. الناس اللي ملتزمة مجننة.
0: طيب يعني دخلت بجمعية مع صحباتك، خمس صحبات، واحدة منهم مش ملتزمة.
1: واحدة إيش؟
0: مش ملتزمة بالجمعية مثلا.
1: ما هي حتكون تعبانة من كتر ما بنحكي معاه، من كتر ما بنحكي.
0: يعني في ضغط رح، يعني رح يواجه الغير الملتزم، رح يواجه ضغط من الملتزم.
1: طبعا
0: قصدك؟
1: رح يواجه ضغط وحيواجه مصايب لأنه من وراء إهماله. وعدم التزامه.
0: افرضي ما مش طاقتها مثلا تدفع الجمعية.
1: المفروض ما دخلت فيها من الأساس.
0: مفروض ما دخلت فيها.
1: بالضبط. حلو. معاكي ودخلي ما معاكي بدخلي.
0: حلو حلو جميل، بدي أشكرك. أول اتصال يعني وضحت الفكرة أكثر. هناك اتصال آخر. مساء الخير.
2: أهلين يا هلا يا مساء الأنوار.
0: يا هلا
2: أستاذ خالد.
0: يا هلا.
2: الله يسعد مساك أنت وعلاء اقطفان وبهاء الطراونة وجميع المستمعين ومستمعات. معكم فارس.
0: أهلا يا أم فارس.
2: حياك الله يا مرحب. يا هلا
0: يا هلا، تفضلي.
2: الشخص الملتزم بيكون في عنده حس المسؤولية.
0: أها.
2: بيكون حاسبها وعنده قيم ومبادئ، لكن هذاك الثاني لا عنده قيم ولا عنده مبادئ، عايش هيك بعشوائية، بس بده ياخذ ياخذ. طيب. وما بده يعطي.
0: حلو اوكي، دخلت جمعية مع صاحباتك وواحدة فيهم مش ملتزمة.
2: مش انا التعبان، هي اللي بتكون تعبانة.
0: اها بس هي اخرتكم.
2: هي اخرتنا، بس الا ما راح بندبر حالنا، الا ما راح يصير معنا اشي، لكن هي راح تكون تعبانة اذا اخذتها وضلت رايحة وما سدت اللي عليها. هي اللي راح تتعب.
0: هي بتتعب ليه؟
2: بالظاهر لا، احنا مش احنا التعبانين.
0: أها.
2: الشخص الملتزم مش هو التعبان، لو بده يتعب يتعب بالأول لكن بعدين بيرتاح.
0: نعم.
2: لأنه بيكون حاسبها صح، هذاك بيكون حاسبها غلط. الشخص الثاني
0: ممكن الملتزم بتهمه سمعته، وغير الملتزم مش واعي لفكرة انه سمعتي رح أضلها معي.
2: شخص لا مبالي، عايش بعشوائية، مش مهتم لا بنفسه ولا بغيره.
0: نعم.
2: يعني لا محترم غيره ولا محترم نفسه.
0: نعم.
2: فكيف بده يعيش؟ يمكن بيكون مبسوط، هيني أخذت من هون وأخذت من هناك، بس بكرة الكل رح ينفر منه، رح يبعدوا عنه. فعشان هيك هو الشخص اللي بيكون تعبان، لا الملتزم ما بيكون تعبان.
0: طب كيف تعرف أنه أنت صدقتي إنسانة ملتزمة مثلاً؟
2: كيف بعرف إيش؟
0: إنه هاي الإنسانة ملتزمة باللي بتتفقوا عليه.
2: من أخلاقها العالية.
0: من أخلاقها،
2: من طريقة
0: العالية.
2: كلامها، من طريقة تعاملها مع الناس.
0: الكلام سهل يعني.
2: طب ما هو بيبين من المعاملة ومن المواقف اللي رح أواجهها معها.
0: المواقف.
2: إلا ما بيبين.
0: نعم. شكرا لك. شكرا لك.
2: حياك الله يا مرحب يا هلا.
0: لحد الآن اتصالين بيقولوا إنه غير الملتزم أو الملتزمة مثلاً أو العشوائي هو اللي تعبان. طب مرات هو العشوائي والغير الملتزم ممكن يتعب أسرة كاملة أو

0: فريق عمل كامل أو رحلة كاملة مثلا، زي اللي بيطلعوا بباص 40 شخص مثلا، ويكفي أن يكون واحد من 40 مش ملتزم أو لا مبالي، ممكن ينكد على 40 39 عفوا. معنا اتصال، مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: محمد عتومه.
0: هلا يا محمد، يا هلا
1: يا سيدي. الموضوع الملتزم والمش ملتزم.
0: نعم.
1: الملتزم اللي هو عنده الأخلاق والدين والضمير.
0: نعم.
1: ايوه. واي حصل عنده اي غلط بيحكي لعمه، طول ما ينامش هذيك الليله اذا حصل عنده غلط او شغله جايه.
0: نعم.
1: اما مش ملتزم ما تفرقش معه،
0: ما بتفرق، بس ممكن يأذي. يعني لو واحد مع 30 واحد ملتزمين ممكن يأذي هذول 30؟
1: شو يسوي؟
0: ممكن يأذيهم إذا ما التزم؟
1: مش كثير يأذيهم، القصة أنه يعني بتساعد، يعني لا مبالاة عنده.
0: لا مبالاة. طب افرض طلعوا كلهم رحلة وهو أبصر وين راح، ضاع من الباص مثلا، أو شاف محل وقعد فيه وطلب شاي ونسر باقي اللي معاه.
1: بصير انه يعني
0: يطلع. انا سؤالي، مين اللي خلينا نقول انظلم، ال 29 ولا هذا الواحد اللي لا مبالي؟
1: يا سيدي لا مبالي تفرش معه، مش راح يدفع مثلا يظل مرشن على غيره.
0: نعم.
1: بدي
0: اشكرك محمد، يعطيك العافيه. هناك اتصال، مساء الخير. الو الو، مساء الخير.
2: مساء النور
0: والسرور.
2: كيف حالك يا أستاذ خالد؟
0: أهلا يا أستاذ.
2: تحية لك وللمراقبة وللهندسة.
0: ولك التحية.
2: يقول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم. نعم.
0: يا ريت تركز معنا بالمشاركة يا أستاذ، تفضل.
2: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. صدق الله العظيم.
0: نعم.
2: دائما قضية الالتزام قضية سمعة وقضية شرف وقضية مسؤولية.
0: سمعة، شرف،
2: مسؤولية.
0: نعم.
2: لأنه دائما المصداقية بتخلي الناس تلتف حواليك، وعدم المصداقية بتخلي الناس تهرب منك.
0: نعم.
2: إنه دائما صاحب المصداقية ممكن إنه يتجرب أكثر من مرة ومرات، فمثل ما يجرب لازم يجرب، لأنه أنا إذا كان عندي مصداقية رح أكون عند الآخرين كمان عندهم إلي مصداقية.
0: نعم.
2: المسألة تبادلية.
0: نعم. يعني معتصم، أنت اتفقت مع إنسان لا مسؤول أو لا مبالي على موضوع، أنت نص وهو نص، وهو يعني خلينا نقول قصر، مين الخسران؟ ونكون واقعيين، ممكن هو يأخر عليك حاجة أو يأخر عليك فلوس أو يأخر عليك صفقة.
2: والله يشوف.
0: أنت بتقول إنه ممكن هو خسر سمعته ومصداقيته. تمام، ولكنه أذاك
2: الشخص الثاني.
0: نعم. يعني طلعتوا مشوار، ما عندكم وقت، هو قاعد بتفلى بين المحلات وانت مستعجل بدك تروح تلحق حاجة مهمة جدا.
2: والله أنا المسألة فيها شيء من الضغط النفسي، لأنك انت قاعد بتجرب فيه، مثل ما بقول المثل، العصفور بتسلى والصياد بتسلى والعصفور بتقلى. يعني انت بدك شوية شوية تتحمل نتيجة مغامرتك، ودائما الإنسان ما بثق إلا اللي بعرفه، وربما إن تكون عملية السمعة عملية دورانية، إنه أنا أسمع من الناس إنه هذا سمعته كويسة، هذا عنده مصداقية، بثق فيه وبجربه وبسمع. يعني يوم من الأيام مع إنه الموضوع شوي قد يخرج شوي عن نطاق الهدف من ذكره، مرت جنازة في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام.
0: نعم.
2: أثنى الناس خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مرت جنازة أخرى فأثنى الناس شرا فقال وجبت، قالوا ما وجبت، قالوا يا رسول الله

0: مرة أولى فأثنيتم خيرا، ثم مرة أخرى فأثنى الناس شرا، قلت وجبت. قال أنتم شهداء الله على أرضه، أما الأولى فأثنى الناس خيرا فقلت وجبت، وأما الثانية فأثنى الناس شرا فقلت وجبت.
1: جميل.
0: دائما المصداقية زي الريحة الطيبة، زي ريحة العطر، ريحة المسك، بتبيح على نفسه وعلى اللي حواليها. انت اذا كان عندك مصداقية دائما تجذب الناس لانه يتعرفوا عليك، يتعاملوا معك، يثقوا فيك، والعكس بالعكس.
1: جميل جميل، شكرا لك معتصم. خلينا ناخذ اتصال اخر. انقطع الاتصال، اذا نذهب لفاصل ونواصل.

0: إذا معنا اتصال. مساء الخير.
1: ألو.
0: يا هلا.
1: مرحبا.
0: يا هلا.
1: كيف صحتك؟
0: يا هلا.
1: فارس معك.
0: هلا يا فارس.
1: شلونك؟
0: أنا بخير، أنت كيف حالك؟
1: الحمد لله بخير.
0: تفضل يا فارس.
1: زيب لك. والله أنا ما بعرف شو موضوع الحال.
0: ومتصل ومش عارف الموضوع يا فارس.
1: والله يا هسه فتحتي أنا.
0: لا يا فارس.
1: ما هو شوف صلي على النبي، مبارح وأنا مليون اتصال ببكي عليك ولا راضي تسمع.
0: طب افتح من أول الحلقة واسمع عن شو مندردش. إحنا منسولف ليش الملتزم تعبان والغير ملتزم مش تعبان.
1: كيف؟
0: يعني مش دينيا احنا نتكلم
1: انه
0: اذا واحد ملتزم
1: يعني
0: تكون صادق بوعوده صادق بوعوده وحريص بسد دينه، بيلتزم بجمعيته، بيلتزم بمشاويره بمواعيده، وهذا بكون تعبان. وغير الملتزم بكون مريح راسه.
1: والله موضوع صعب الصراحه.
0: يعني خذ راحتك.
1: ما هو كيف تكون تعبان هذاك بدل انه بقوم بالتزاماته؟ يعني انا مش فاهم. بالعكس يكون مرتاح، يعني انه مؤدي اللي عليه صح.
0: حلو. واللي مش مؤدي اللي عليه؟
1: واللي مش مؤدي عليه يمكن مش سهل، يعني مش فارقه معه، يعني ممكن ليه؟ يكون هو زي ما تفضلت يعني مش صادق، ممكن يكون محتال،
0: ممكن ظرفه يعني. صعب.
1: نعم
0: ممكن ظرفه صعب بكون
1: انه يحتال على العالم والناس مثلا،
0: او يعني يتمنى بس ما قدرش. يعني انت طالع مع صاحبك بقول لك انا كل شيء بينه وبينك بالنص، الغدوه العشوه المواصلات.

0: صلاة، وفجأة بتلاقي إنه أنت ملتزم ومحضر حالك للطريق وللسفر وهو مش محضر حاله.
1: والله لازم يعتذر يعني الصراحة قبل إنه ما يقوم بهذا الأمر، ليش يعني يعرج اللي معه أو يعرج نفسه أو يعني يعني مش صادق، يعني بده يكون محتاج يعني كسب هي الشغلة مثلا
0: عليك.
1: كسب يعني. طب كيف صديق وصاحبه ما بيعرف إنه مثلا ولا يعني تكررت ولا أول مرة مثلا؟ ما هو إذا تكررت يعني بيكون عنده علم فيه صح ولا لا؟ أما إذا أول مرة بده يتفاجأ، بده ينصدم موقفه يعني إنه يكون هيك سلبي.
0: طب وإذا كان يعني أنت بس تفاجأت صار هذا طبعه واضطريت تكمل مع الطريق، تبعد يعني عنه؟
1: نعم
0: تبعد عنه.
1: ببعد عنه.
0: نعم بدي أشكرك يا فارس.
1: العفو العفو.
0: يا هلا يا هلا.
1: شكرا يا عمي.
0: 0-647-47-111-112. مساء الخير.
2: مساء الخيرات
0: والوردات.
2: تحياتي أستاذ خالد.
0: يا هلا.
2: ولطاقم العمل الجميل كل المستمعين والمشاركين. محمد جوجس.
0: يا هلا محمد.
2: الله يخليك ويسلمك أستاذ. بدي أشكرك على اختيارك لهذا الموضوع. الإنسان الملتزم هذا الالتزام أخلاق أولا، وهو جزء من المنظومة الأخلاقية. لكن الإنسان الملتزم بالدرجة الأولى يريح نفسه بالتعامل ويريح الآخرين، يحترم نفسه ويعتني بأدق التفاصيل مثل احترامه للوقت والتخطيط وتحمل مسؤولية، صدق أماني، يحترم نفسه يحترم الآخرين. وعلى النقيض هذاك النوع الثاني والعياذ بالله، يعني ما حتى ما حد بحب يتعامل معه. انت طرحت مثالين، خلينا اخذ مثال الجمعية اللي بيقوم فيها اشخاص او سيدات. هذه الجمعية بخصصوها كل شهر مرة تسلم كما هي، وبتغني هي اسلوب تعاوني رائع بين الناس. خلينا اقول كل شهر لو واحد يأخذ على سبيل المثال 100 أو 200 دينار زي ما أخذناها بده رجعهن وبدون ربا، وبتوفر عليه التعامل مع البنوك وبتوفر على كل الناس. لكن الموضوع لو بدك تتوسع فيه تستطيع أن تسقطه حتى بالاتفاقات والعلاقات بين الدول والاتفاقات في حل النزاعات أو الهدنة أو حل أي خلافات أو مفاوضات سلام أو ما شابه ذلك. إذا ما في التزام من الطرفين يعني ما مستحيل انه تتم هذه الاشياء. لكن البني ادم انا بقول بنمسك من لسانه، اذا انا التزمت بكلمه انا مسؤول عنها. واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. ما خالص تحياتي لك.
0: يا هلا يا هلا. شكرا لك. هناك اتصال.
3: يا هلا.
0: مساء الخير ويا ريت نطفي الراديو.
3: هناك اتصال. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: شلونك استاذنا؟
0: يا هلا
3: يوسف طيار.
0: اهلا اهلا.
3: رجل خيمه.
0: يا هلا.
3: طول عمرك.
0: نعم تفضل.
3: تفضلت يا امير. استاذنا يعني الحمد لله، خلنا اقول لك الانسان انا يعني لا الي صدقات ولا بروح احد ولا حد بيجيني، خلص بس بحالي. يعني ما حد بيزعل مني بحالي، لا بتحمل مسؤوليات الا مسؤوليه نفسي. وشو اللي موجود معي يعني بكيف حالي على قده لنهايه الشهر.
0: جميل. جميل
3: الحمد لله. يعني حتى يعني بدل ما اغلب ريكشه عند جيراننا حتى ما في غاز ما في كذا، بجيب كرتونه وبلف هذه سندويشه ولا حبين طوبتين وبسوي عليها كاسه الشاي. يعني عندي اكتفاء ذاتي، لا بطلب من حد ولا حد بطلب مني.
0: جميل جميل.
3: الحمد لله رب العالمين.
0: نعم شكرا لك يوسف. ناخذ فاصل.
3: بالسلام.
0: هناك اتصال. مساء الخير.
4: ألو.
0: يا هلا.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
4: الله يعطيك العافية سيدي.
0: الله يعافيك.
4: موضوعك جدا جدا جدا كويس.
0: نعم
4: بس لازم تقول انت اول ما يقول لك المتصل يقول لك مرحبا قول له اهلين، قول له بسوق سيارة اهم شيء.
0: انت وامانتك يعني.
4: انا طبعا معك محمد عداد الرواج.
0: يا هلا يا هلا.
4: الله يحييك يا سيدي. اول لازم تسأل يقول له انت ملتزم بالشارع. والله العظيم
0: هو بس الحياة. الشارع يا صاحبي بس
4: يا
0: الشارع
4: سيدي. يا سيدي
0: وكاسات القهوة اللي من الشباك و...
4: لا لا لا دقيقة
0: وكيس النفايات اللي جنب الحاوية مثلا.
4: سيدي أنا كنت قاعد باكل سندويشات بمكان هيك قاعد لحالي، أقسم بالله العظيم أقسم بالله كل بيدانك الوسخ مرمى إني أنا لفيت وحطيت بزرف معاي الورقتين وهيهن بجنبي. بستنى لما قرب بعيد عنك لأقرب حاوية.

0: شفت ناس غاد بوكل وتركوا ظلوا قايمين. هذا عمي أهم شيء، أرني بيتك أقول لك من أنت، هيك قال سقراط.
1: نعم، أرني بيتك أقول لك من أنت.
0: والله نعم. العظيم يا أخي لما تلج على إنسان منظم، يعني أنا قلت لك والله بعض مرات بكون قريب من المطبخ بشوف لي كاستين وسخات بغسلين، ليش ما بحب أشوف منظرهم مثلا بالمجال.

0: وبعدين رحت عقيت على الحرس الملكي برضو كمان نفس الشيء التزام بالوقت. الساعة ساعتين موعد بجيك قبل وقت بالساعة بتخبى بعيد عنك وبجيك بتحلك لما يصير الوقت. النظافة زيادة أنا عندي. بالنسبة للشارع التزام السواق لو تشوفني قانوني 100%.
1: طيب بترافق واحد مش ملتزم؟
0: لا.
1: طيب وإذا رافقت واحد مين اللي بكون خسران؟
0: مرة
1: أنت
0: مرة
1: ولا هو؟
0: يا سيدي مرة نزلت واحد كله طالعين جروب مثل ما تفضلت شفته زنخ بعيد عنك ومش ملتزم بظل يفلت هون وهون.
1: ايوه
0: خليته بالحسنية قلت له هاي اقرب دكان شايفها انزل كل هون وروح.
1: كيف
0: عمان لحالك.
1: كيف كان يتزانخ هذا اللي...
0: يا ابن الحلال يتزانخ في كان معنا جروب احنا الاخوان كبار ودنيا وانا سايق الباص كنت الكبير
1: طيب
0: البولمان
1: القايد
0: قاعد بقول يعني طول الطريق من عمان للعقبة ماكل راسي رد عاود واحنا راجعين قلت له رجع اخر شيء قلت له مطولي معك صفيت على مين جيت عليه قلت تعال ما وديك شوي تحت نزل قلت له اسمع حبيبي هاي الدكان يطير وخلي المكتب يطيرني انا بدي فاضي لك انت قاعد بتمنجق على الختياريه واذا حطيناه في مكان ما بنلاقيه اذا حطيناه بادي رم بنلاقيه بالديسه طب شو بتعمل انت ليش رايح هيك انا ما مسؤول عنه
1: ما
0: يعني
1: الحلقه هذه عن عن عن اللي بتسولف عنه انت
0: نعم فبقول لك والله العظيم زي هيك هذا بدوشنا يا زلمه كان معي 56 بني ادم اقسم بالله صار الناس زلمه كبار في منهم ختياريه وفي منهم كذا طالعين شم هوا يومين احنا
1: نعم
0: بس يا زلمه اقسم بالله قرفنا هالطلعه اخر مشي قلت له يا عم انزل هنا يا عم حقاي تذكره مني حقه بس روح حل عني وانت يعني جد زي ما زيك مش ملتزم انا ما بمشي معهم انت عارف القانون ضد القانون ما بمشي مع بعض
1: نعم
0: ودائما بحرص وبنبه وبعطي دروس وبقول يا فلان اعمل كذا ويا فلان واللي بخت بقول يلا مشي لي هالمرة هاي لكن ظل مش ملتزم قدامك ولاخم فيك لا والله ما بنفع وظل قاعد معاك لا والله ما بزبط ما بتزبط المشي والله يا استاذ يا اخوي يا خالد والله ما بزبط ان اترافق انا واحد هو مش ملتزم وانا ملتزم لا ما بنفع وكثير انا بتعرض للشغلات هذه من الركاب مثل ما تفضلت بيجي يكب كاسه قهوه بده يطلع يديه برا بقول له لا يا اخي لو سمحت ضب يديك جوا سيارتك داخل السيارة هاي في مكتة هنا هاي في مكتة بجنبك بقعد أورجيهم يعني كل شيء فيه إنه بس أنت لا تعمل لي مشكلة جوا السيارة وتعمل حالك مش ملتزم.
1: طيب بنهاية الحديث الملتزم تعبان بس صادق وسمعته حلوة غير الملتزم شو بتقول عنه؟
0: مظبوط أنا بقول لك والله العظيم بالزمن هذا الملتزم مثل ما تفضلت بقعد يقولوا أنت جاي صلح المجتمع بقعد يرموا عليه كلام بس هو بيكون أخلاقه عالية عنده دين عنده ضمير كويس بسامح هذا هو هذا الملتزم
1: نعم.
0: شايف لكن والله بالزمن هذا ما أنت عارف بقعد يقولوا لك يا زلمة سيبك من هذا بدي صدق صلح المجتمع يعني باجي بلاقي واحد واقف مزدود مسكر شارع رئيسي بقول يا أخوي صف لك شوي لقدام أي مترين بيجي بصير يقول لي يا زلمة أنت بدك تصلح المجتمع بقول له على صوره أسعى صوره وديه له 911 خليه يتخالف له 50 ليرة أوقفته هاي بقول له
1: نعم.
0: فأنا برضو كمان والله متغلب لا تفكر والله أنا متغلب يا أخوي يا خالد
1: نعم.
0: والله 12 ساعة 14 ساعة بسوقهم بالشارع والله بشوف الويل والله بنشوف الويل عدم التزام ولا لو كل واحد بلتزم يعني مبارح ما أنا كنت أحكي معك صح
1: نعم.
0: واقف على اليمين بالرابية أقسم بالله وحط رجلي بكاسة قهوة مليح لما أحكي معك وسكر الشباك رماها من الجانب الثاني صارت ضربت علي على السيارة شوف لوين هذا لو لاقى واحد بدي الحق وبدي هاوش وانا بدي اقعد هاوش كل العالم وبدي اقعد ادلهم اقول له عيب وكذا والله صعب التعليم صعب على كبر وعلى الناس
1: نعم.
0: هذه والله
1: نعم.
0: صعب
1: نعم
0: صعب بالالتزام صعب
1: بدي اشكرك سيدي حتى ناخذ فاصل
0: شكرا لله حبيبي
1: يعطيك العافيه
0: هلا حبيبي هلا
1: فاصل ونواصل

0: إذن 0-647-47-111-112. ألو
1: ألو
0: يا هلا.
1: يعطيك العافية.
0: يا هلا.
1: كيفك أخي خالد؟
0: يا هلا.
1: الله يسعد مساكم.
0: يسعد مساك
1: إن شاء الله والسامعين.
0: مين معنا؟
1: معك محمد عبادني حبيبي.
0: هلا يا محمد تفضل.
1: هلا فيك.
0: نعم.
1: أنا حبيت أشارك والله الموضوع عجبني.
0: نعم.
1: بصراحة حبيت أذكر شخص اتذكرته بهالموقف.
0: نعم.
1: أنا كنت أشتغل بمكان معين يعني كان معي زميل إلي التحق فينا اسم المهندس خالد القضاء.
0: نعم.
1: ووجه له تحية.
0: أها إذا تحية أذكر أسماء أما إذا مشاكل تذكرش.
1: لا لا لا تحية وكان يعني الصراحة يعني مجرد إنك ما تطلع معاه وتمشي معاه يعني تلقائيا أنت بتكسب أجر.
0: نعم.
1: صحيح يعني انه فعلا المشي بس يعني شوف انا يعني انسان فيه ترى التزام بكون احيانا من يعني من صغر وشغله مش يعني
0: من النشأة يعني الالتزام.
1: نعم
0: من النشأة من الطفولة
1: طبعا هي شغلة مكتسبة يعني والواحد بتربى عليها.
0: تمام.
1: اما في الاحيان الانسان كمان مع التجارب ومع وعيه بالحياة والثقافات اللي يعني بتمر عليه احيانا بيكتسب كمان شغلات خلينا نحكي يعني مكتسبة أكبر من اللي أكبر من وعينا إحنا. يعني كنت أنا بصراحة والله أتعلم منه.
0: جميل.
1: حبيبي يسعد مساكو.
0: شكرا لك. شكرا لك يا هلا. جميل إنه لما أشوف إنسان ملتزم أتعلم منه وأشوف إنسان غير ملتزم أبتعد عنه. الفكرة فكرة الموضوع يعني ممكن حبيبنا اللي كان سايق حافلة أو باص كبير وضحها ببساطة إنه 50 واحد ملتزمين بالوقت بيطلعوا على الباص بينزلوا من الباص زي السفر يعني واحد غير ملتزم ممكن يخرب على 50 واحد كذلك يعني قيس على أمثلة أخرى. معنا اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخير سيد خالد.
0: مساء النور.
2: كيف صحتك؟
0: يا هلا.
2: تحية لك ولفرق العمل
0: ولك التحية
2: ولكل المستمعين.
0: يا هلا.
2: بجوز أنا أكثر واحدة من الناس بعرف شو معنى الالتزام.
0: نعم.
2: دليل إنه يعني ممكن هلا أفوت على محل ذهب اللي بتعامل معه عمر.
0: نعم.
2: بأخذ اللي بدي إياه وبطلع بعرف إنه أنا ملتزمة وبدفع.
0: أها.
2: ملتزم عمري ما أكلت حق حدا حتى موظف عندي ما عمري أكلت.
0: أنت عارفة حالك. أنت عارفة حالك. طب إذا أنت اجتمعتي مع إنسان غير ملتزمة.
2: لا أكيد بنصحها يعني لأنه
0: يعني بكم تأخذوا هدية يعني خلينا نقول أنتوا بتروحوا تباركوا لصديقتكم بنجاح ابنها خمس صاحبات
2: وتأكل المصاري.
0: أيوة خمس صاحبات يعني أربعة يجمعوا حق الهدية وخمسة
2: صار ممكن نطلع على غدا
0: مثلا
2: بدل فاتورة أنا لحالي مثلا هلأ في من الشغلات أقول لك هذا الالتزام بكسب الثقة بينك وبين الشخص الطرف الثاني. من الشغلات اللي كتير أولادي وإخواني يعني بضلوا يقولوا لا تدقي على صدرك يعني لا توعدي بإشي لأن إذا وعدت بوفي.
0: جميل. ما
2: لو يعني على هذا حساب نفسي
0: هذه مروءة أو شهامة
2: والتزام
0: والتزام الوعد. تمام.
2: فالالتزام نوع من الثقة اللي موجودة بيني وبينك أنت سيد خالد. أنا دينت منك مصاري.
0: نعم. مثلا
2: جيت قلت لك بدي مبلغ كذا.
0: بدناش نحكي عن الدين خلينا بالمثال البسيط إنه راح يتباركوا
2: لأنك عارف إن أنا ملتزمة إني أرجع لك إياه
0: أو ملتزم إني أشاركك بهدية لصاحبتنا مثلا.
2: عسى الصحبات انسى بتخوتوا كتير. خلص أنت جيبيها وأنا بعطيكي وبعديها انسى الموضوع ولك وين الانس ما في. مع الالتزام بدني الثقة بين الطرفين.
0: نعم.
2: شو مكانه سواء أغراب أو أهالي. طيب. أو أخوان الثقة والالتزام هو ببني بين.
0: طب الملتزم تعبان ممكن يتضايق ماديا نفسيا عصبيا وغير الملتزم إيش بتوصفيه؟
2: هلأ شوف بدي أحكي لك شغل. اللي ما بيقدر يلتزم ما يطلب ما يوعد.
0: أه.
2: ما يعطي يعني ما يأخذ من حدا إيش أنه عارف حاله أنه مش راح يسده.
0: نعم.
2: هلا اللي أنت حكيته اللي ما بيسد بكون مريح راسه بقولك روح بلط البحر معيش شو أعمل.
0: أه. بلط البحر.
2: أه.
0: معيش.
2: بس الملتزم بينام وبصحى هو بفكر أنه أنا لازم أسكر هذا الالتزام.
0: يا سلام يا سلام. بدي أشكرك. يا هلا. جميل مثال المبارك أنه خمس صحبات يعني واحدة ما تدفعش. بدي أوضح الفكرة. معنا اتصال. مساء الخير. هلو.
3: ألو.
0: يا هلا.
3: مساء الخير.
0: مساء النور.
3: تحياتي أستاذ خالد.
0: أهلا أهلا.
3: تحياتي للأستاذ بهاء.
0: نعم.
3: ولجميع المشاركين.
0: ولك التحية.
3: هلا بالنسبه للالتزام، التزام طبعا شامل شغلات كثيره، التزام بالمواعيد، التزام بالمسؤوليات، التزام بكلمه انا اعطيتها بوعد، فحلو الالتزام. هلا بترجع الشغله في استاذ قبل الاخت اللي حكت حكى النشاه، هلا الواحد على حسب نشاته اذا كان ملتزم باي شيء خلص بياخذ هاي قاعده بحياته، انا اكون ملتزم.
0: حلو،
3: اعطيت كلمه بدي اكون ملتزمه بالكلمه، اعطيت وعد، اعطيت هلا الالتزام اللي بكون ملتزم.
0: قصدك انه التربيه مهمه، يعني انها بتاثر على حجم الالتزام؟
3: إلها دور، إلها دور بالموضوع، إلها دور بالموضوع. نعم، هلا الالتزام اللي بده يكون اكثر، يعني اعتقد الملتزم مش جدا رح يكون مرتاح، انه بكون مرتاح هو خلص، انه شعر بانه ضميره مرتاح، اموره مرتبه.
0: نعم.
3: الناس بتعتمد عليه، ثقه، يعني خلص بكون ثقه قدام بين الناس. بس ما يكون التزامه زائد، يعني يوصل لدرجه المثاليه، لانه اذا مثلا خربت شغله من خطه له كذا هيك، هذا الالتزام نفسه رح يكون تعب له، ارهاق نفس.
0: نعم.
3: الالتزام.
0: نعم.
3: رح يتحول له لتعب. الغير ملتزم بالبدايه بيكون يعني باللحظه الاولى رح يكون فعلا مرتاح لانه مش متحمل مسؤوليه وكذا، لكن بتلاقيه بعد فتره مع زياده الالتزامات عليه، المسؤوليات، التراكمات، التاجيلات كذا، هون رح يرجع التعب يبين عنده. انه رح يفكر اوكي بالبدايه للوهله الاولى رح يكون انسان مبين لحظيا انه هو انسان مرتاح لا ابالي كذا، لكن مع مرور الزمان والفتره طويله على عدم التزامه هنا طبعا غير

0: على إنه رح يفقد الثقة. ممكن هو كإنسان مثلاً مش ملتزم يكون داخلياً طيب، أنا ما بقول مثلاً هو يكون إنسان طيب، لكن هون ظروف ما سمحت. بس ما إشي أنا مش قده ما بعطي التزام. هلأ مثلاً والله أنا بوعدك كذا كذا كذا وأنا عارف داخلياً إنه أنا مو قد هذا الشيء، هنا لا، أنا ضيعت حالي وضيعت الثقة، يعني أنا الناس ما عم تثق فيي. الملتزم عنده يكون توازن، يعطي نفسه مرونة، يعني إنه مساحة من المرونة، إنه مثلاً أنا هلأ مثلاً أنا في عندي طبع إنه مثلاً أنا ممكن هاي ما بعرف متعبيتني كمان، إنه أنا مثلاً أعطيت مثلاً تمارين بالأسبوع 4 أيام بعمل تمارين رياضة، بروح رياضة، إذا يوم واحد تعبت المفروض هذا اليوم يكون راحة إلي، هون التزام عادي صحي، لكن أضغط على نفسي وهذا اليوم اللي أنا تعبان فيه لأني أنا ملتزمة إنه لازم 4 أيام بالأسبوع، هون أنا أتعبت وأرهقت نفسي.
1: نعم.
0: فالمفروض يكون في توازن في
1: الالتزام. طب تعتبري حالك خسرانة إذا صادقتي إنسانة غير ملتزمة أو اتفقتي معها على شغل أو مشروع أو على هدية أو على مجهود معين؟
0: خسرانة من أي ناحية؟
1: يعني إنه العبء كله عليكي، أو إنه أنت بتدفعي أكثر، أو أنت بتتواجدي أكثر مثلا، يعني ممكن يكون عندك زميلة ما بتسأل، يعني أنت بتغطي بدلها ساعات عمل مثلا.
0: نعم.
1: وتعودت عليكي إنه أنت يعني ملتزمة وبتجي بدري وبتتأخري وبتغطي مكانك ومكانها،
0: وهاي صارت الاتكالية. نعم. هاي بتكون الاتكالية. لا. لكن هلأ الشغلة إذا هي تكررت.
1: نعم.
0: بشكل عام.
1: نعم.
0: تكررت مرة ومرتين وثلاثة أكيد رح يكون تعب لإلي وخسارة إني أنا مثلا ليه أضغط على نفسي أخذ وقت مش إلي، مثلا أنا الصبح الساعة 6 لازم أكون.
1: نعم.
0: في إنسانة صار عندها ظرف وقالت لي غطي عني، أوكي يوم وغطيت، ثاني.
1: نعم.
0: يوم حكت أنا كذا وغطيت، طب أنا طب أنا إلي حق إني أرتاح، هاي الساعات اللي أعطتني إياها إني أغطي عنها، طب. نعم. ما أنا إذا هي إنسان هاي غير ملتزمة، وأول شيء إنه اعتمدت إنه في إنسان تاني راح تغطي عنها، فهذا شيء متعب. وبخسر، شو اللي خسرته؟ خسرت إنه هي أول شيء مش عند كلمتها لما قالت لي إنه بقى، وخسرت تاني أنا خسرت راحتي، أنا تعبت.
1: نعم.
0: يعني أنا بكون تعبان، يعني
1: طب هي شو خسرت؟
0: هي خسرت إنه أنا بطلت أثق فيها. وممكن إنه العملية هاي الحالة اللي صارت معي أنا.
1: نعم.
0: تشمل ناس تاني يقولوا والله زي ما عملت معها رح تعمل معنا.
1: سمعة.
0: فحالتها فعلا رح تكون شامل للكل، ورح يقولوا مثل ما عملت مع سين وصادر رح تعمل معنا.
1: نعم.
0: ما في أحلى من الالتزام، يعني أكون ملتزمة أنا بوقتي، ملتزمة بمواعيدي. هلا الالتزام مثلا إن أنا المتعب مثلا أنا قلت كمان 10 دقائق بكون عندك مثلا. صار عندي ظرف مثلا تأخرت مثلا دقيقتين هذا بصير أنا بميري، هذا التزام لا متعب جدا. هل أنا الالتزام صح بلتزم، بس لازم أتكيف مع يعني صار في ظرف طارئ لازم أتكيف، مش إنه مثلا والله أنا هيك ما التزمت وبتهم نفسي وبحط اتهام إنه أنا والله ما وفيت بوعدي اتأخرت دقيقتين، طب في ظرف صار يعني هذا الطيب لازم أتكيف. ففي ناس بيكونوا ملتزمين ومتكيفين مع الظروف اللي بتصير، في ناس لا بيضغطوا على حالهم أكثر من اللازم، في ناس لا أباليين، لكن مع مرور الفترة الزمنية الطويلة بعدم التزامهم رح يشعروا بالتعب.
1: جميل، بدي أشكرك،
0: شكرا
1: على المشاركة. يا هلا. هناك اتصال، نذكر بالأرقام مرة أخرى 0647-47-111-112. مساء الخير.
2: مساء الخيرات
1: والوردات،
2: حياك الله
1: يا أخي. القلوب عن بعضها، توقعت أنه يكون اتصال منك.
2: والله هذا يعني أنت بتعرف يعني بننتظر على سوق وعلى حرم الجمر، هذا برنامجنا حبيبي
1: معرفة. نعم.
2: ولا بد إذا صح لنا نشارك ما بنوفش. والله يعطيك العافية جميعا.
1: الله يعافيك محمود العزام، يا هلا.
2: نعم يا سيدي، حياك الله.
1: يا هلا.
2: ما ندري الموضوع بالنسبة ل يعني الملتزم وغير ملتزم.
1: نعم، أنت لما ترافق غير ملتزم أو تنحط بموقف مع ناس مش ملتزمين، مين الخسران مين الكسبان برأيك؟
2: والله يشوف يعني هو الملتزم مثل ما تفضل الأخوة، الملتزم بيكون مرتاح حتى لو إنه تعبان جسديا.
1: مع إنه بيجي بدري وبيجي على الوقت وبيدفع اللي عليه وممكن يضله بدوامه متأخر ويغطي عن زملاء مثلا.
2: هذا بقول يعني من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة.
1: من لم تكن له بداية محرقة
2: لم تكن له يعني نهاية مشرقة. بالتالي اللي تعب واللي بالالتزام بداية اللي يرتاح بالآخر. وسمعته ودعايته وقدام الناس بصير ثقة، بينما اللي ماخذها فوضى ومش ملتزم بشيء صح يمكن حسب حاله وارتاح البداية بالنهاية إلا ينكشف ولا بالتالي يتعب يعني. فالالتزام في الالتزام الديني والالتزام المادي مع الناس الالتزام الأسري مع زوجته مع أولاده مع داره قد ما ظل هو عم يحس حاله مرتاح ومش سهل في أستاذ خالد ولا يقول الأخوان في شيء اسمه دم حامي في شيء اسمه دم بارد
1: نعم
2: يمكن هذه لو دخل الأستاذ محمد هندي وقال لنا فعلا أبراج وشيء نقول صحيح إنه في ناس دم بارد ما بيسأل شو ما أصلا بيقهرك لو يراوقك بالطريق أنت بتبقى حميان مشابه لك وكل برود يعني ناخذ الدنيا حتى بيقهر من معه قهر يعني إنشاء من يخسره موجود
1: نعم
2: والله سلامتك. لكن أنا ممكن أجمل الموضوع بقصة بسيطة جميلة
1: جميل
2: إذا تكرمت علي.
1: إحنا يعني نحب يعني مشاركاتك وقصص وأشعارك
2: في بس نخفف الصدأ الأستاذ الكريم لؤي الصدأ مأثر على
1: بدك ما في صدأ بدك صدأ
2: أنا على صدأ
1: نعم
2: أكل حلو
1: تفضل.
2: هذه قصة التفاحة
1: نعم
2: يعني إذا الربيع وبلشت بشهر ثلاثة الأشجار تبرعد وبعض الأشجار تنور قبل هيك اللي اللوزيات لكن أنا بحكي على التفاحة. التفاحة بشهر ثلاثة بيطلع زهرة جميل ومدري ترى من الأشجار الجميلة لما تنور التفاحة
1: نعم.
2: بيطلع ورق وبيطلع نوار وبلش هذا النوار شو يسوي الزهر يعقد يقولوا عقد بصير حب وبعدين بصير يكبر شوي شوي. فهذه تفاحة من زمن هذه الشجرة إجت سبحان الله مزرية أوراق كثيفة غطتها كبرت التفاحة صارت خضراء بلشت تحمر الإيدين بلشت تمتد لها التفاحة تروح للجنب من هون للجنب من هون حتى قبل ما يستوي برضو مرة الأيام استوون التفاحات والإيدين بتروح بتيجي وهي حرام تخبي وراء الورقات تتأمل تقول يا رب تحرك حالها مش قادرة تبين حالها مش قادرة. فبالتالي كل اللي على الشجرة التفاح راح إلا هي ظلت. فبالتالي قالت أنا شو الذنب اللي سويته بس شو الذنب بس لأني كنت مستورة لأني كنت ملتزمة لأني كنت مؤدبة لأني كنت مدرية للأسف حذبت.
1: طيب
2: سلامتك
1: لأنها مؤدبة
2: لأنها مؤدبة
1: لن نعفيك من قصيدة يا محمود.
2: والله يا سيدي حياك الله حياك حل المساء.
1: هل خسرت التفاحة أم ماذا
2: يعني
1: برأيك؟
2: هي من ناحية ربحت لكن هي خسرت.
1: أنا يعني اسمح لي أنا واحد من معجبين كتاباتك يعني فحقي إني أناقشك بعد كل قصة.
2: يعني هي ممكن ربحت خلنا نقول شخصيتها ربحت لكن في شيء اسمه طموح وأحلام خسرتها.
1: هذا اللي خسرته.
2: خسرت الأحلام والطموحات والرحلة العمر التالي.
1: نعم. إذا إلى القصيدة.
2: حل المساء وحانت به لقاء. حل المساء وحان فيه لقاء في المنتدى وتجمع الشعراء صدح الجميع بشعرهم وتحاور وتدامت الأفكار والآراء وسمعت ما نشوى لراعي سماعه ورأيت شيئا واختفت أشياء فالروض يحلو إن جمود بزهره والسهل يزهو إن أتته بباء ريما رأيت وما رأيت بحسنها إلا الرئام ينفه النبهاء حسناء لو نظر السقيم بوجهها لسرى به بعد السقام شفاء سمراء خد والصفاء بلونها ميساء خد عينها نجلاء نظرت إلي فهاجني ما هاجني وتعطل الإلهام والإيحاء وكأنما جسمي أصيب بنوبة مثل الدبيب كأنها إعياء وكأنما رجف المكان بخافتي وتقاربت فوق الأديم سماء أطرقت حينا أطلقت حينا واستمعت رسالة بين القلوب تكلم الأصداء فتورد الغصن القديم بداخل زهرا وغنت فوقه ورقاء هن الحسان خريفنا وربيعنا مثل العقار مرارهن دواء عياد جاءتك الفتاة وعذرها عياد جاءتك الفتاة وعذرها تهوى القريضة يشدها إغواء أفضت إليك وسرها أدري به إن الفضول يحبه الظرفاء لا تحسبن إذا رمت بسهمها ينجيك مدح أو يسد غجاء عياد ما ضاق النعيم بآدم إن التي أودت من حواء.
1: الله الله وهي نجلاء
2: وهي نجلاء.
1: يا أخي تعرف قديش في ناس بعرفوش معنى كلمة نجلاء؟
2: صحبة العين الواسعة الجميلة.
1: تخيل أنه فعلا في كثر لا يعرف أنه يعني وسع العين هو النجلاء أو واسعة العين
2: وسنة وميساء ويعني أسماء عشيرة ولا لا.
1: والله لازم الناس ترجع للغة لأنها أكثر من جميلة. نعم وأنت أجمل يا محمود.
2: الله يسلمك.
1: يا هلا وعذر إني بنسى حالي معاك وبطول لكن الكل بعذرني
2: وأنا يعذروني يا صديقي. بارك الله فيك. سلمت يا صديقي.
1: نذهب لفاصل بعد هذه القصيدة النجلاء.

0: مع محمود معاني الأسماء، فعلاء بقول لي أنا بزعل، بقول له علاء أنت اسمك جميل وقوي، في أسامي جميلة وفي أسامي قوية، صح يا علاء؟ يعني ممكن يكون الاسم وسيم بس ممكن الاسم يكون قوي. بهاء مثلا يعني رقيق لطيف، علاء مثلا، خالد يعني الله يعلم، لكن تبقى النجلاء نجلاء. معنا اتصال، مساء الخير.
1: ألو.
0: يا هلا.
1: طبعا مساءك أستاذ خالد.
0: أهلا أهلا يا هلا، معلش شتينا عن الموضوع لأنه أتانا ضيف على الاستوديو.
1: نعم يا أخي، تحياتنا أو تحياتي لكل زملائك يعني سواء كانوا مقيمين أم ضيوف.
0: نعم.
1: وتحياتي لكل المستمعين في كل مكان. يعني سأبدي رأيي باختصار في الموضوع، ومن ثم سأقرأ رباعية من رباعيات العزام.
0: محمود
1: تحياتي لمحمود. نعم. العزام ولكل المشاركين.
0: نعم. يستحق
1: والله،
0: يستحق بيستاهل،
1: يستحق طبعا دائما يستحق. والله أستاذ شوف، يعني ما فينا حد، كلنا نتفق بأنه الالتزام خلق بالتأكيد. لكن أحيانا قد يعني يجد بعض المتاعب هذا الملتزم يعني صراحة، وتجد بأنه في ناس أحيانا يحاربوا هذا الالتزام صراحة، رغم أنه خلق، لكن مش كل الناس يعني بتفهم بأنه الالتزام خلق. أنا مع الالتزام بكل شيء،
0: مع الالتزام بشكل. طب وإذا يعني اضطريتي أنك ترافقي واحدة مش ملتزمة؟
1: ما بقدر أمشي.
0: اضطريتي اضطر زميلتك مثلا أو رحت تباركوا لوحدة مثلا؟
1: اضطريت على مضض، يعني على مضض أوكي. ولكن شوف، دائما الملتزم أنا بقول أنه يجب أن يؤثر على الآخرين أكثر من الشخص الغير ملتزم. يعني يجب أن يكون لك تأثير، عندك كاريزما جاذبية من خلال التزامك تؤثر على الآخرين. في ناس تأثروا بالشخص الغير ملتزم.
0: نعم.
1: لكن كل ما كنت أنت على فكرة، هي قوة في الشخصية وثقة بالنفس عالية جدا أن تكون ملتزم. بعدين الالتزام دائما أصلا من قواعد الدين الرئيسية، فإذا كنت أنت يعني متبع وقائم وتقوم حياتك على هذه القواعد، إذا أنت مؤثر. إذا كنت فعلا ملتزم حقيقي أنت مؤثر، حتى بطريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة. أنا بتحدث عن تجربة شخصية، أنا ملتزمة يعني صدقا، بحاول أكون طبعا الكمال لله، ونحن مش عايشين في المدينة الفاضلة، نحن بشر بالنهاية نصيب ونخطئ. ولكن كل ما كانت درجة الالتزام عندك أعلى من درجة عدم الالتزام، أوكي بصير عندك أنت ظروف تطرأ عليك، ظروف يعني بتخليك أحيانا مش ملتزم بشيء، هذا شيء لا يعيبك لأنه طرأت عليك ظروف كانت خارج عن الإرادة. لكن لما تكون أنت غير ملتزم بإرادتك، هون إشكالية مختلفة.
0: هنا إشكالية. ما

0: ماذا يخسر وماذا يكسب يعني هذا غير الملتزم؟
1: الملتزم يكفي أولا بأنه يكسب نفسه
0: يكسب
1: ويكون
0: نفسه.
1: راضي عن نفسه. أنا لا أريد أن تضعني أنت بقالب أنا لا أريده، أنا بضع نفسي بهذا القالب الالتزام، لأنه بالنهاية أنا أرضيت رب العالمين وأرضيت نفسي. مش راضي أنت معناته أنت شخص لا بتحب الالتزام ولا تحب من يلتزم.
0: نعم. إذا ننتقل لرباعيات محمود العزام.
1: نعم يا سيدي، أقول على لسان محمود العزام: يا صديقي مهلا، إن هذا العمر ثاني. يا صديقي مهلا، إن هذا العمر ثاني. لا تلوم نفسك إلا في مجارات الأماني. كلنا يوما سنمضي، شأننا شأن الأواني. سنمضي، شأننا شأن الأواني. رب شخص عاش قرنا، رب شخص عاش قرنا يتولى في ثواني. رب شخص عاش قرنا يتولى في ثواني. ما أروعك يا محمود العزام، كم فيها حكم ومواعظ ودروس. أليس هذا التزام؟ لأننا بالنهاية يعني سنذهب عن هذا العالم، ماذا سنترك أثر أستاذ خالد؟
0: نعم، وتبقى الأواني، تبقى الأواني.
1: حتى الأواني تفنى ونحن نفنك الأواني.
0: نعم.
1: يعني حتى الشيء الذي تصنعه يرحل، ماذا لك أنت من يصنع هذا الشيء؟
0: نعم.
1: وسوف تسجل هذه قريبا أيضا كمان على شكل فيديو بإذن
0: يستحق.
1: الله
0: يستحق
1: يستحق،
0: وهذا يعني هذا ثروة بالنسبة لنا.
1: والله والله
0: جميل.
1: أنه مؤثر، والله أنه
0: أنا
1: مؤثر.
0: هذا الرجل يعني ليس قاصا وليس يعني كاتبا وشاعرا، بل هو فيلسوف.
1: كل مكان الكاتب فيلسوفا وعبقريا، كل مكان له تأثير أكبر، وهذا اللي كنا الآن نتحدث فيه. وكل مكان ملتزم بالكلمة التي يكتبها. على فكرة محمود أنا أعرفه من سنوات وسنوات، أنا يعجبني في محمود بأنه يكتب الواقع.
0: أعتقد أنه يستحق حلقات يعني، ورح نعمل له حلقة خاصة بإذن الله قريبا
1: إن شاء الله.
0: شكرا لك، حتى نعطي مجال اتصال آخر.
1: كل الاحترام، شكرا، بأمان الله.
0: 0-647-47-111-112. احنا شتينا عن الموضوع شوية لما ذهبنا للأسماء بهاء وعلاء وخالد، ولكن بوعدكم أيضا نتكلم يعني عن هذا الموضوع. يعني في أسماء رقيقة وفي أسماء قوية. معنا اتصال.
2: يسعد مساك أستاذ خالد.
0: يا هلا،
2: كيف حالك؟ إن شاء الله بخير.
0: يا هلا.
2: مش عارفة اسمي ستعتبره من الأسماء القوية ولا الخفيفة.
0: أسمهان ريشة.
2: يلا
0: بس مش موضوعنا يعني اليوم الأسماء.
2: الله يكرم، أنا عارفة والله.
0: موضوعنا أنه أسمهان ملتزمة وعقد حالها، بس ماشي مع واحدة ما بتلتزم ومش سائلة.
2: هلا شوف،
0: يعني رحتوا تباركوا لصاحبتكم وقالت لك جيب الهدية وأنا بحاسبك.
2: عندي.
0: ولما وصلتوا عن صاحبتكم قالت خليها لبعدين.
2: شوف هلا، لما أنت بتتعامل مع شخص،
0: نعم،
2: التجربة هي سيد الموقف.
0: التجربة
2: هي سيد الموقف. أنا بجرب الشخص مرة وثنتين وثلاث، بعد هيك بصراحة يعني إذا أنا بستمر فأنا أستحق ما يحصل لي. يعني أنا مستاهل، لأن أنا كمان أعطيتها مجال إنها تزيد في عدم الالتزام. أنا سمحت لها، لما أنا رضيت مرة وثنتين وثلاثة وكملت، أنا ساعدت. أنت الشخص مش ملتزم، لو وجد من يصده كثيرا لما تمادى في عدم الالتزام.
0: لما تمادى،
2: لما أنا بوعدك وما بلتزم،
0: نعم،
2: وأنت أول مرة وثاني مرة بعدين أنت بطل ترضى تتعامل معي لعدم الالتزام.
0: أنت وعدتنا تسمعين لأسمهان أغنية مرة
2: بصوتي. الله
0: بصوتك يا بدع الورد، يا جمال الورد.
2: الله يحن عليك، خلي البرنامج سايلك. الله يفتح عليك. فسبحان الله، يعني إحنا مسؤولين عن إننا نتعامل مع الشخص.
0: نعم.
2: الشخص الملتزم له كل الاحترام. أنا لا أقول عن نفسي أني ملتزم يعني بشكل مطلق، لكن
0: نعم،
2: أسعى ما استطعت إلى أن أكون ملتزمة. ما حد فينا معصوم من الظروف والعثرات واللي يخليك
0: حلو مرات عدم الالتزام لضيق حال، لضيق ذات اليد.
2: أنا هيك.
0: صح، مش لأنه أنا بديش ألتزم، بس أنا مضغوط
2: اضطريت
0: اضطريت. اه بنروح نبارك لفلان.

0: الان ودقيت على صدري
1: اليوم ما ضبطش،
0: وكنت متوقع انه راتبي ينزل ما نزلش
1: بالضبط،
0: او المصاري اللي بجيبتي راح له شيء ثاني.
1: بس هالمره انا بقبل وبكره انا بقبل، بس لما تكون عادي وانا اضلي اقبل، معناته انا خليتك تتمادى، انا اللي خليتك، لو انا صديتك بعديها
0: انا اللي خليتك تتمادى.
1: لو قلت لك انت الاول مره والثاني مشي الحال، بعدين انت والله ما كملت، انا ما راح ارضى المره هاي، لا المره هاي انت تجيب وانا اللي بدي اعطيك،
0: انت تجيب الهديه
1: وانا اللي راح اعطيك،
0: وانا اللي راح احاسبك.
1: انا بعمل نفس الموقف عشان اعلمه. انا بعمل نفس الطريقه. وداوه بالتي كانت هي الداء،
0: داوي بالتي هي الداء. طبعا انا بدي اشكرك اسمها، لانه المخرج بهاء الطراونة يشير بوجود اتصال، بقول احنا ما سمعناش اغاني اليوم بالحلقه، كله اتصالات.
1: الله يعطيك العافيه.
0: وبعدين يا اسمهان، يعني معقول ما نسمعكم اغنيه؟
1: انتوا اللي تعطونا مواضيع شيقه تضطرونا نحكي،
0: بس يعني من الندره انك تلاقي برنامج ما فيش فيه اغنيتين على بعضهم.
1: هل جمال البرنامج؟
0: نعم، جمال المستمعين. شكرا لك، شكرا لك.
1: الله يكرمك.
0: يا هلا. هناك اتصال، مساء الخير.
2: الو.
0: هلو.
2: مساء الخير.
0: مساء الورد.
2: يسعد مساك استاذ خالد.
0: يا هلا.
2: الله يعطيك الف عافيه.
0: الله يعافيك. هلا.
2: الله يسلمك، تحيه كبيره للاستاذ علاء الطيفان المراقبه الرئيسيه، والاستاذ بهاء الطراونة، وكل المستمعين والمشاركين. حلقه ما شاء الله عليها تبارك الرحمن.
0: ان شاء الله.
2: ان شاء الله يا رب. هلا الموضوع هو في جانب اجتماعي ونفسي. الالتزام اخلاق انا بعتبرها جميله، لانه فيها مسؤوليه، لانه هذا الانسان اذا اعطى كلمه ما برجع عنها، واذا كان حس حدا زعل منه بضل يفكر يقول يمكن انا غلطت، يمكن انا قصرت. هذا الانسان بتلاقيه تعبان لانه عنده ضمير صاحي، بيحمل مسؤوليه كلامه وتصرفاته، وبحرص دائما ما يأثر بأي حدا.
0: نعم.
2: بالمقابل هناك شخص غير ملتزم في حياته، ما بيفكر إنه حدا زعل منه، ما بهمه،
0: ما بهمه إنه فلان زعل منه.
2: عادي. أو بالوعد حتى قصر، يعني ما
0: بهم
2: إنه احترم الموعد.
0: إنه أنت استنيتيها خنقول 4 ساعات بمكان وهي مش سائلة على الموعد.
2: والله نعم هاي مشكلة. احترام المواعيد مهم جدا والله،
0: وأشياء أخرى يعني المواعيد
2: أشياء كثيرة.
0: نعم،
2: فعلا.
0: نعم.
2: فعلا. لكن سبحان الله مريح راسه هذا الإنسان الغير ملتزم.
0: مريح راسه.
2: مريح راسه.
0: ماذا عن سمعته؟
2: سمعته والله ما عنده إحساس بالمسؤولية،
0: ما عنده إحساس حتى بسمعته
2: أبدا، ما بعطي وعود ولا حقوق للآخرين.
0: نعم.
2: لكن ما بحاسب حاله إنه هو قصر، ودائما بتلاقيه متساهل في مشاعر الآخرين، ومريح الرأس اللي عنده، لأنه ما بيحمل هم تجاه أي التزام، على عكس الشخص الملتزم تعبان بتلاقيه ضمير صاحي لأنه بيحمل مسؤولية. لكن هذا الغير ملتزم أنا بعتبره اتكالي. ليه أنا اعتبرته اتكالي؟ هلأ داخل الأسرة بتلاقي الزوجة موظفة، والزوج كمان موظف بيعتمد عليها بكل تفاصيل الأولاد. هذا مش تعاون، هذا اتكال. تعاون بين الطرفين لما يكون الاثنين بتشاركوا المسؤولية، كل واحد بقول أنا علي واجب، ما بدي أخلي الطرف الثاني يشيل الحمل لحاله. لكن هذا المتكل أنا بعتبره متكل غير ملتزم.
0: هو مرات المتكل بلاقي الملتزم مكسب، لقطة
2: بلاقي حراسه،
0: لقيت لي صديقة والله تشيل عني، تتحمل عني، لقيت لي صديق يشيل عني أو يعني يسد بدالي. هو بيعتبره انه ثروه، اجاني الفرج.
2: طبعا لانه بيريحه بيشيل الحمل عنه.
0: نعم.
2: لكن تعرف استاذ خالد، ازمه البيت اللي فيه واحد بيتعب والثاني بيتفرج،
0: معقول؟
2: هي اللي ما في، عفوا اللي ما في بيت.
0: غريب.
2: لا، ازمه البيت اللي ما في واحد بيتعب والثاني بيتفرج. الزوج بقول لزوجته احنا فريق مش انت لحالك.
0: طبعا.
2: لكن
0: طبعاً.
2: احيانا في بعض الازواج بتكلوا على الزوجة في كل شيء،
0: وهذا سبب فشل كثير من الزيجات، انه في شخص متكل على الثاني.
2: نعم.
0: بدي اشكرك يا عصام، حتى يعني المخرج قرر قرارا حاسما ان ياخذ فاصل ويسمعنا اغنيه.

0: نجدد التحية للزميل العزيز علاء قطيفان من غرفة المراقبة الرئيسية والمخرج العزيز والهندسة الصوتية بهاء الطراونة. معكم من خلف الميكروفون محبكم خالد علي. هناك اتصال. ألو.
1: ألو.
0: يا هلا.
1: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: حياتي أستاذ خالد.
0: يا هلا.
1: حياتي لك والأستاذ بهاء والأستاذ أبو عودي علاء قطيفان ولكل المستمعين.
0: ولك التحية. ولك التحية.
1: معك نايف الأزهري.
0: هلا يا أستاذي. هلا.
1: أنا من عشاق ومحبي الالتزام.
0: حلو.
1: كل واحد ملتزم. أنا هذا الإنسان عندي كتاب.
0: نعم.
1: أنا من الملتزمين.
0: جميل.
1: بالمواعيد ملتزم. نعم. لكن يا أستاذ خالد عندك أصدقاء اثنين. في واحد ملتزم وواحد غير ملتزم.
0: نعم.
1: الملتزم بيجي بيقول لك بدي اياك تكفني، بدي اشتري سياره بدي اياك تكفني.
0: نعم.
1: مو نحب نعد نجار. انا بقفله لاني عارف هذا انسان عادي طبيعي محترم، يا الله ما في احلى منه، يكون ملتزم دائما وابدا. وبيجيك واحد غير ملتزم ويقول لك بدي اياك تكفني بقرض. يا ترى هل يعقل اني انا عارف هذا غير ملتزم اروح اقبله بقرض؟ مو مشكلتنا
0: احنا. معك.
1: وهل يعقل اروح انا اكفله؟ لكن بعض الاحيان هذا الغير ملتزم بروح في المخاجره في الكلام والى اخره بكفله.
0: نعم.
1: لكن هذيك الليله بنام وما بعرف انام، بصير ضميري يأنبني. طب انا عارف انه هذا غير ملتزم. ليش اكفله؟ هذا خطأنا احنا. فلا، الملتزم بكفله وأنا بنام ليل مرتاح. لا. لأنه عارفه هذا نظيف. لا. وما شاء الله عليه.
0: لا.
1: لكن يا أستاذي العزيز عندك الناس لما يسافروا بالطيران في التزام في مواعيد بالدقيقة؟
0: طبعا طبعا الطيارة ما بتصل لحدا.
1: نعم. ليش؟ لأنه في مواعيد،
0: لأنه في حزم بالمواعيد، في حزم.
1: أيوة. نعم. شوف

0: انت لما تروح على طبيب بقول لك الساعه كذا بتكون عندي، بدك تكون عنده قبلك نص ساعه قليل.
1: نعم.
0: فليش انا اروح واضايق وبعد
1: اذا الالتزام جميل جدا. خلينا ناخذ اتصال اخر. عم نايف شكرا لك معنا اتصال. مساء الخير. يا هلا يا هلا.
2: كيف حال استاذ خالد عياد؟
1: يا اهلا يا بثينة عياد. اهلا
2: اهلا فيك. تحياتي لك وللمستمعين كلهم دون استثناء وللعاملين.
1: ولك التحيه.
2: والله الالتزام مبدا. الالتزام مبدا.
1: نعم.
2: والمبادئ لا تجزا. عرفتي؟ فانا يعني شوف ماش نكون مثاليين، بس والله للامانه بعمل كل جهدي زي ما تفضلوا الأخوات أسمعان وإيمان والكل. بعمل كل جهدي أكون ملتزمة، بعمل كل جهدي. فعشان هيك أنا اللي بكون غير ملتزم وبتأكد إنه هذا طبع فيه مش ظرف غصب عنه، يعني بدنا نفرق بين إنه والله أنا صار عندي ظرف غصب عني مرة مرتين ثلاث، بين إنه لا والله طبع فيه بحبش ألتزم. فهون بتصير عندنا إشكالية. هذا الشخص اللي أنا بحسه غير ملتزم وهذا طبع وبتأكد إنه طبع مش إنه ظرف، بصراحة بحاول كل جهدي ما أتعاملش معه. ما أتعاملش معه، أو بتعامل معه مثلا في إلي صديقات كثير وعلى فكرة يعني بطلت أتعامل معهم بالمواعيد، بلتزمش بمواعيدهم. فصرت عادي أحرجهم مثلا، أقول مثلا الساعة 5 بتكوني عندي أو الساعة 5 أمر عليكي، تقولي أقولها يعني أنا عادي أعمل حسابي على 7-8 مش هيك؟ حتى هم يصيروا يضحكوا. لأنه أنا يعني بوريهم أنا عارفة إنكم أنتوا يعني لازم أعطيكم موعد قبل ساعتين عشان أجي على الموعد اللي بدي، يعني اللي إحنا بنتفق عليه.
1: نعم.
2: هو على فكرة الالتزام مش بس بالمواعيد، بالأخلاق، بالتعامل.
1: صح. بالوعد.
2: كل شيء.
1: بالوعد.
2: نعم بالوعد. بالوعد. نعم. نعم إذا الواحد مش مثلا بحس حاله مش قادر يعمل هاي الشغلة ما يوعد فيها.
1: يعني في ناس بتصرف وعود مجانية يعني وكأنه
2: والله يعني بتعرف يا الله الوعود
1: زي كعك العيد يعني وزع.
2: يا ريت تعملين حلقة خاصة عن الوعود، لأنه في وعود على فكرة بتدمر يعني بتخلي الواحد يتأمل كثير.
1: صحيح صحيح.
2: يعني بكون واقع بمشكلة وأنا بروح بوعده أني بدي أساعده وبأكد له بعدين بنسى الموضوع. فبتشوف انت يا حرام قديش هو تأمل وقديش بنى آمال على انه انا ممكن اساعده.
1: نعم.
2: فالواحد يا بيكون قد كلامه يا اما ما يعمله.
1: نعم.
2: طبعا هي اكثر اللي بتصير بين العالم اللي هي مواضيع الالتزام بالمواعيد والمادة. فالمثل بيقول لك الصاحب اللي بدك تخليه لا تاخذ منه ولا تعطيه.
1: لا تاخذ منه ولا تعطيه.
2: حلو.
1: يعني بدك تسمو بالصداقة أو بالصحبة بعيدا عن المصالح وعن
2: الأموال، ابعد عن المادة وابعد عن طبعا هو يعني هذا حكي إنه ابعد عن النسب.
1: مع أنه الصاحب إذا تعب ما إله إلا صاحبه، أو إذا الصاحبة تعبت ماديا ما إله، يفترض إنه ما إله إلا صاحبي.
2: نعم.
1: بس لأنه المفهوم تغير إنه حتى الصاحب بقول لك أنا عشان أحافظ عليك ما بدي أدينك، ما بدي أدينك
2: ولا بدي أعطيك بنتي أو أخذ بنتك أو كذا يعني مثلا.
1: هيك صار نسايب.
2: ما هو ما بقول لك هو المقصود فيها عن جد المال والنسب. هيك مقصود فيها يعني عند العرب لما كانوا يقولوها زمان.
1: نعم.
2: بس باختصار أنا بحكي لك عن نفسي اللي بحسه غير ملتزم كثير وطبع فيه.
1: نعم.
2: بحاول كل جهدي ما أتعاملش معه.
1: نعم. بدي أشكرك بثينة، تحياتي لك. يا هلا. هناك اتصال. مساء الخير. ألو. إذن فاصل ونواصل.

0: قالوا ترى ما لك أمل، هذه هدية علاء قطيفان من غرفة المراقبة لجميع المستمعين ومن أسرة برنامج مساء الخير، نهديك إياها علاء. معنا اتصال، مساء الخير.
1: مساء الورد.
0: مساء النور.
1: كيفك أستاذ خالد؟
0: أهلا يا أستاذة.
1: والله أنا بدي أشكر بهاء التراوني على هيك هدية.
0: نعم، لا هذه من علاء قطيفان الهدية.
1: شكرا له.
0: معلش يعني ضيعنا حق الزلمة، يعني تعرفي بكلمنا من غرفة المراقبة.
1: خلينا ملتزمين.
0: إذن الشكر لمين؟
1: نلتزم بالشكر للأستاذ علاء قطيفان.
0: وبهاء له شكر ثاني بآخر الحلقة.
1: خلاص أوكي.
0: دائما بشكره لبهاء.
1: لا والله الصراحة يعني تعرف شو بتصير معي، أقول لك شغلة.
0: نعم.
1: أنا ببلش البرنامج ببلش أسمع. فوالله أحيانا
0: معلش تسمحي لي الوقت. تسمحي لي أسمع أسألك سؤال.
1: تفضل.
0: لما يبلش البرنامج شو بتعملي؟
1: خلص بلتزم إني أقعد.
0: كيف يعني بالضبط الكنباية و
1: لا بعمل فنجان القهوة وخلص بقعد.
0: حلو.
1: إني خلص بدي أتابع.
0: وصفي لنا كيف يعني وأنت بتتابع هالبرنامج بتشوف يعني بتتوقعي بتنبهري بأفكار بتلاقي
1: بالزبط
0: حلول.
1: بالضبط بالضبط بالضبط. بكون بستنى في ناس معينين بتتصلوا
0: ناس معينين
1: بكونوا سبحان الله في ناس ملتزمة إنها تشارك معك. أنا مش ملتزمة بصراحة.
0: نعم.
1: بس بكون بستنى في اتصالاتهم لاني بحب اسمع كلامهم صراحه. يعني الانسان بيستفيد كل يوم بيتعلم، فانا بحب اتعلم من يعني شو عاشوا الناس، شو تعلموا من الحياه، كيف عايشين حياتهم. حلو كثير انه احنا نتعلم. انا بالنسبه لي الحياه مدرسه، كل يوم بنتعلم دروس. ما عمري حسيت بالحياه انه خلص انا متعلمه وجاهزه. هذا الشخص اللي دائما بيحكي لك انا متعلم وجاهز. يعني زي ما بتحكوا خاتم المنهج
0: ابو فهمي.
1: لا لا خاتم المنهج هذا بسميه. انا لا لا انا بحب بصراحه اسمع ناس معينه، فبحكي لك والله احيانا بيسرقني الوقت وانا بسمع بنسى اني اتصل.
0: يعني انت بتحطي فنجان قهوه وبتسمعي برنامج مساء الخير؟
1: بالضبط.
0: كل احد
1: اني اتصل احيانا. طبعا طبعا.
0: طيب
1: على الساعه 9:30.
0: حلو. جنب الشباك شو بتعملي بالضبط يعني وانت بتسمعي؟
1: لا والله بحب اشغل المروحه هيك واقعد قبالها مع فنجان القهوه. وما بحب اشرب القهوه بارده، انا بحب اشربها ساخنه.
0: القهوه يعني ساده ولا بسكر؟
1: لا بشربها انا على الريحه والله.
0: لا بدنا نبطل، مش حلوه.
1: ما على فكرة جماعة القهوة
0: أنا على فكرة عمري ما حبيت أشوف حدا قدامي مشرب قهوة حلوة.
1: مش حلوة على الريحة يعني، بس إنه هيك شوية سكر.
0: بالضبط. وبعدين هي يعني بهاء وعلاء يعني زعلوا من وراء القزاز، بقولوا اسمها قهوة تركيش تركية وممنوع تكون حلوة.
1: يعني هو الحياة ناقصها مرار بزيادة.
0: حطي جنبها قطعة شوكولاتة.
1: أنا من

0: الكاس اللي لازم ما اشرب القهوه ما اشرب
1: على فكره ضيعنا الموضوع نرجع لموضوعنا
0: لا بصراحه سهرتكم لا تمل يعني انا من الناس اللي بيضيعها حاله فهو يعني ضاع عليه كثير بصراحه يعني للامانه شوف انا من الناس اللي ما بهمني اي شخص غير ملتزم الا شخص واحد هذا الشخص بحسه اذا ما التزم مجرم اللي هو ما بيلتزم بالقياده يعني انا مستحيل بتعرف اذا بضطر احيانا اروح مشوار مواصلات ولا اني اركب مع شخص غير ملتزم يعني خلص مثلا انا في يوم من الايام حصل معي موقف بصراحه يعني على التطبيقات طلبت سياره والى اخره هلا مسار السياره يعني له مسار محدد يمشي فيه بس
1: معروف
0: هو
1: على
0: ماشي
1: الخريطة.
0: ماشي في مسار مختلف
1: نعم
0: فانا والله شكيت بصراحه خفت يعني للامان للامانه انه تطبيقات والى اخره وبنعرف التطبيقات فيها التزام
1: نعم
0: فبحكي له انت ليش غيرت المسار فبحكي لي والله لانه في شرطه والى اخره بحكي له طب انت مرخص يعني والى اخره بحكي لي يعني قلت له مالش توقف على جنب بدي انزل انا ما بدي اكمل الرحله بعتذر منك لاني انا مش عارفه انت شو من جواتك اصلا انا اللوكيشن بعطي كذا كذا انا بدي تمشي
1: حلو حلو الطمانينه انه يعني
0: بالضبط يعني بالضبط
1: غيابها بيخلي الواحد
0: فعلا احيانا
1: انا بدي اشكرك حتى اعطي مجال لاخر اتصال انه انت تجاوزنا يعني وقت البرنامج وانتم حريصين انه اخر حلقه بالاسبوع تكون دائما دسمه معنا اخر اتصال مساء الخير
2: مساء الورد
1: مساء النور
2: تحياتي استاذ خالد
1: اهلا يا استاذه
2: اي اول شيء الصوت واضح
1: ممتاز
2: الحمد لله بسلم عليك وعلى بهاء الطراوني وعلى علاء الدفاع وعلى المستمعين
1: يسلم حالك
2: اهلا فيك بدي احكي يعني كلمتين وما راح اطول ان شاء الله انه المش ملتزم نحاول نخليه يلتزم وطبعا هو اللي خسران يعني عرفت كيف
1: نعم هو المريح راسه بقولوا لك
2: ولا مريح راسه ولا شيء هو الخسران لانه ما راح يلاقي حدا بعدين ان كان من ناحيه قرض تو راح يسالوا فلان كيف ملتزم لا والله خلص ما حدا بهاي الناحية الهدية ممكن أصارح المهدية أحكي لها
1: أوف لهالدرجة
2: يعني
1: إذا أنت اتفقتي مع صحباتك على هدية أنتوا خمس صحبات ممكن تقولي لصاحبة الهدية إنه إحنا دفعنا ما عدا فلانة
2: ما هو حسب
1: هذا عقاب ولا صراحة
2: لا مش عقاب ولا شيء ما هو حسب النية عرفت كيف اذا بينت معك النية لا بدك تصارح انا بالنسبة لي بصارح حتى ما تتكرر ممكن انها تكون ملتزمة لاشياء تانية ما
1: بتعرفي ذكرتيني بموضوع انا كان عندي صديق يعني انا وياه نتشارك بهدية لصديق ثالث وكنت انا يعني اعطيه الهدية هو اللي يقدمها
2: ممكن استغلال استغلك او
1: لا ما تجيبش سيرتي ما نقولش انه والله هاي مني ومنه
2: هذه حلوة في حالة واحدة إن كان ملتزم صديقك أو كذا يعني عارف كيف عازر أما إن كان لاحظت إنه في مثلا شغلة استغلال أو حماقة خلينا نحكي من صديقتي مثلا هيك لا هون بصارح يعني عرفت كيف
1: تعرفي من يعني والله نعذرك من عن الهدية الصامتة اللي بدون عنوان تجيك هدية بدون ما تعرفي من مين
2: حلو هاي
1: احلى شيء نحكي فيها الاسبوع الجاي طيب معنا نصف دقيقه حتى نختم الحلقه تفضلي نصف دقيقه لا تفضلي
2: خلص والله انا بس انه كنت احكي انه هو الخسران واكيد يعني ان كان مثلا معي انا ما راح اعيد له اياها مثلا مثلا اكفله او لاحظت انه مره ومرتين ثلاثه انعادت الشغله معناته فيها انه
1: او اقول لفلانه يا فلانه كلنا جبنا الهديه ما عدا فلانه
2: لا مو بهالطريقة معليش اعذريها متى اسمع انا بحكي لك انه في ناحية النية عرفت كيف
1: نعم اذا تكررت طبعا اذا تكررت
2: بالضبط
1: نعم.
2: اذا تكررت اما ان كان وراها يعني ان كانت يعني حسن نية لا والله بضل ثابتة ما في
1: الله يعلم باحوال العباد يعني هذا اليوم البرنامج كان تعليلة مسائية احنا ما من نحكم على حدا قد يكون هذا الغير ملتزم يعني ظروفه مش سمحت لنا هاي انه يلتزم قد يكون عنده خجل قد يكون عنده رغبة ولكن مش قادر يحققها بده يماشي الناس اللي معه او بدها تماشي الناس اللي معه بدي اشكرك لانه انت اخر اتصال وبدي اشكر علائك طيفان من غرفة المراقبة الرئيسية والزميل العزيز من الاخراج والهندسة الصوتية بهاء طرعونة كان معكم محبكم محدثكم من خلف الميكروفون خالد علي عياد لنا موعد كل أحد واثنين وثلاثاء على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية الأولى

0: الكلمة الحلوة
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

انت فين والحب فين؟ ظلموني دايما معاك.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: من فيلم سلامة من تأليف الأستاذ محمود بيرم التونسي وتلحين الأستاذ زكريا أحمد.

Thank you.

الثانية 10 ليلا، ساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترة منتصف الليل الإخبارية، ونبدأها بأبرز العناوين. جلالة الملك يؤكد أن أي تهديد لحدودنا الشمالية أو أمننا المائي هو تهديد لأمننا القومي، وأن الأردن سيحمي أمنه ومياهه ومصالح شعبه. جلالة الملك يقول إن تمسك الأردن بالدبلوماسية لا ينبغي أن يفهم على أنه ضعف.

0: ويؤكد أن الأردن متمسك بمبادئه ومواقفه. جلالة الملك يجدد التزام الأردن بالسلام العادل ودعم صمود الشعب الفلسطيني والأونروا والاستمرار في حمل أمانة الوصاية الهاشمية. وزراء خارجية الأردن وسبع دول عربية وإسلامية يؤكدون ضرورة تنفيذ خطة غزة وضرورة حماية الأماكن المقدسة في القدس. أهلا بكم. ألقى جلالة الملك عبد الله الثاني خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 بنيويورك بحضور سمو ولي العهد، وأكد جلالته أن استمرار الصراع في المنطقة يتطلب موقفا دوليا فاعلا، محذرا من تصاعد التوترات الإقليمية ومشددا على ثبات الموقف الأردني في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس. كما أكد جلالة الملك مواصلة الأردن جهوده في مكافحة الإرهاب وحماية أمن المملكة وحدودها ومياهها ومصالح شعبها. وفيما يلي التسجيل الكامل لخطاب جلالة الملك عبد الله الثاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: السيد الرئيس، السيد الأمين العام، أصحاب الفخامة، كل جيل يعتقد أنه يواجه تحديات غير مسبوقة، ولعل ذلك صحيح بالفعل بالنسبة لنا. نحن نعيش لحظة استثنائية في التاريخ، إذ لم يشهد العالم من قبل هذا الحجم الهائل من المعرفة وهذه الوتيرة المتسارعة من التغيير. كل يوم يحمل معه أزمة جديدة ومأساة جديدة وحالة طوارئ جديدة تستدعي انتباهنا. تشير إحدى الدراسات إلى أن متوسط مدة الانتباه للفرد أثناء مشاهدة الشاشة تراجع من دقيقتين ونصف عام 2004 إلى 47 ثانية فقط الآن، ولا أشك أن الشاشة لا تعكس العالم بالمرة، لكن هذا التغيير يعكس حقيقة أوسع عن عصرنا اليوم. انتباهنا أصبح موردا نادرا، وأصبح اختيار ما نمنحه انتباهنا أكثر أهمية من أي وقت مضى. وفي هذه القاعة الانتباه ليس مجرد مورد معرفي فحسب، بل هو أيضا مورد جيوسياسي. فهنا نختار أن نوليه انتباهنا. فما نختار أن نوليه انتباهنا يحدد أي نزاعات تحظى بجهود دبلوماسية مستدامة، وأيها يتراجع إلى هامش جدول الأعمال ويحدد ما إذا كان وقف إطلاق النار في مكان ما سيستمر بعد رحيل عدسات الكاميرا، وما إذا كانت المعاناة الإنسانية في منطقة ما ستظل مرفوضة أم تتحول مع الوقت إلى أمر مألوف، وما إذا كان العالم سيتحرك لوقف أزمة ما أم أنه سيدور ظهره لها. قلما يغافلون التاريخ، ففي أغلب الأحيان تتطور الأحداث بينما ننشغل بأمور أخرى تستحوذ على انتباهنا. فالتحديات التي تواجهنا مثل التفاوت الاقتصادي وانعدام الأمن الغذائي وكوارث تغيير المناخ لم تظهر بين عشية وضحاها، كانت التحذيرات واضحة. لكن السؤال هو، هل سيدوم انتباهنا بما يكفي للتصدي لهذه التحديات؟ فما نهمله اليوم غالبا ما سيشكل مستقبلنا. أصحاب السعادة، نحن نشهد تبعات هذا الإهمال كل يوم. ففي منطقة من لبنان إلى اليمن إلى السودان تؤدي النزاعات الممتدة إلى تفاقم المعاناة الإنسانية. وإذا كان لدى أي شخص أدنى شك في أن الأزمة في منطقتنا تظل محصورة فيها، فما عليه سوى النظر إلى فواتير الطاقة والمواد الغذائية للأسر العادية في مختلف بقاع العالم، من مومباي إلى مدريد وإلى مينيسوتا. أظهرت حرب إيران مدى سرعة تغير انعدام الاستقرار على تعطيل حركة التجارة والاستثمار وحياة الناس خارج حدود هذه المنطقة. ودعونا لا ننسى غزة. على مدى عقود لطالما وقفت أمام هذه الجمعية العامة وحذرت من مخاطر ترك الصراع الفلسطيني الإسرائيلي دون حل.

لكن المجتمع الدولي اختار احتواء الصراع بدلا من التصدي له. وكل انتهاك إسرائيلي جديد يعامل على أنه أمر مؤقت بصرف يصرف الانتباه عن الواقع الذي يتم فرضه تدريجيا على الأرض حتى أصبح المؤقت دائما وأصبح الدائم نهجا. بالطبع هذا ليس الظلم الوحيد في العالم، لكن استمرار أحد أطول فترات الاحتلال في العالم يفرض سؤالا جوهريا. إذا كان من الممكن تجاهل القانون الدولي لعقود، فماذا تبقى من قيمته؟ وكيف يمكننا تطبيقه إن لم نعترف حتى بانتهاكاته؟ في غزة الأدلة دامغة. ففي أول 300 يوم مما يسمى وقف إطلاق النار استشهد ما لا يقل على 300 طفل فلسطيني، وتم استهداف المستشفيات الميدانية الأردنية هناك. وقد بذل الرئيس ترامب جهودا حثيثة من أجل تحقيق السلام وإبعاد وإيجاد مسار لإنهاء هذه الحرب، لكن هذه الحكومة الإسرائيلية الحالية تستمر في تجاهل الاتفاق ومواصلة هجماتها وتدمير البنية التحتية المدنية في القطاع، وترفض الانسحاب وتضيق الخناق على الفلسطينيين لحصرهم فيما لا يكاد يصل إلى ثلث مساحة غزة. لم يعد من الممكن اعتبار كل ذلك تدابير عسكرية مؤقتة أو تبعات للحرب. فالمساءلة تبدأ عندما تسمى الأمور بمسمياتها الحقيقية، محاولة لمحو الوجود الفلسطيني وفرض واقع جديد في غزة. وبينما ينشغل العالم بأحداث في غزة، تشهد الضفة الغربية تطورات بالغة الخطورة. وقد يعتقد البعض أن المشهد ذاته يتكرر، المستوطنات والعنف والنزوح، لكن ما نشهده ليس مجرد تصعيد، بل هو تحول جذري في الوضع في الضفة الغربية. ما كان في السابق عملية تدريجية أصبح اليوم نهجا أكثر عدوانية، إذ يتسع نطاق العنف للمستوطنين بشكل كبير، ويتعرض الفلسطينيون للضرب وأطلاق النار والترهيب، كما يتم حرق منازلهم وتدمير ممتلكاتهم وتهجير عائلات من أراضيها. وتضيق إسرائيل قبضتها على الضفة الغربية، حيث تستولي على الأراضي وتوسع المستوطنات وتطرد الفلسطينيين. لقد حان الوقت ليواجه العالم حقيقة ما يحدث. فحين لا تعكس الكلمات فداحة الأفعال يصبح غير المقبول مألوفا. إن هدم منازل الفلسطينيين لتوسيع المستوطنات غير القانونية ليس تنفيذا للقانون، بل هو ترحيل قسري. والاستيلاء على الأراضي المحتلة ليس تسجيلا للأراضي، بل هو ضم فعلي لها. ومنظومة نقاط التفتيش والحواجز الخانقة ليست بنية تحتية أمنية، بل هي منظومة قمعية. والهجمات الممنهجة على التجمعات السكانية للفلسطينيين ليست شغب مستوطنين. تنتقد الحكومة الإسرائيلية أعمال العنف في المحافل الدولية، وتصف المسؤولين عنها بأنهم حفنة من مثيري الشغب، وتؤكد لنا أن إسرائيل دولة يحكمها القانون. ومع ذلك فإن ما يحدث على أرض الواقع يناقض ذلك. فغالبا ما يقف الجنود الإسرائيليون المتفرجين فيما يتعرض الفلسطينيون للاعتداء المستوطنين، وغالبا ما يقومون بحماية المعتدين أو ينضمون إليهم، كما يمنعون سيارات الإسعاف من الوصول إلى الجرحى ويستهدفون صحفيين دوليين كانوا يحاولون نقل الحقيقة. وعندما يقف الجنود المتفرجين على أعمال العنف ضد المدنيين أو يسمحون بارتكابها، بل ويشاركون فيها أحيانا، فإن الأمر لم يعد من ممكن اختزاله بحفنة من مثيري الشغب. ولم يعد السؤال عن انتهاك مجموعة من المتطرفين للقانون، بل يصبح السؤال

0: هل هذا فعلا سلوك دولة ديمقراطية يحكمها القانون؟ ما يحدث حاليا في أنحاء الضفة الغربية ليس سلسلة من الأحداث المنفصلة، بل مجموعة من الممارسات المترابطة التي تشكل جزءا من سياسة واحدة تهدف إلى إجبار الشعب بأكمله على مغادرة أرضه. وهناك مصطلح واضح لوصف ذلك، التهجير القسري، وهو جريمة حرب. أصحاب السعادة، إذا أردنا حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب على العالم أن يتخلى عن بعض الأوهام، وفي مقدمتها الاعتقاد بأن غزة والضفة الغربية قصتان منفصلتان. إنهما في الواقع وجهان لنفس الاستراتيجية الإسرائيلية. على كلتا الجبهتين يتم قتل الفلسطينيين، وعلى كلتا الجبهتين يجري العمل على فرض واقع جديد على الأرض عبر تدمير في غزة وعبر الضم الفعلي للأراضي في الضفة الغربية. والهدف واحد، جعل قيام الدولة الفلسطينية القابلة للحياة أمرا مستحيلا. وهناك وهم آخر يتماثل بالاعتقاد بأن رفض القيادة الإسرائيلية للدولة الفلسطينية هو موقف قابل للتغيير. لن يتغير ذلك، بل يجري تكريسه على الأرض. فقد سرعت هذه الحكومة الإسرائيلية من عمليات الاستيطان ومصادرة الأراضي، لأن هذه الإجراءات لم تبدأ حديثا. فمنذ اتفاق أوسلو والخريطة تتغير شيئا فشيئا، مستوطنة تلو الأخرى. والوهم الأخطر هو الاعتقاد بأن الدول العربية لم تسعى يوما للسلام. مبادرة السلام العربية في عام 2002 عرضت على إسرائيل تطبيع العلاقات مع 57 دولة عربية ومسلمة، شملت إيران والعراق في حينها، مقابل السلام وقيام الدولة الفلسطينية. وبقي هذا العرض قائما لأكثر من 20 عاما. العقبة لم تكن يوما في غياب شريك من أجل تحقيق السلام، بل عدم وجود حكومة إسرائيلية مستعدة لقبوله. هذه الحكومة الإسرائيلية تدرك قوة الانتباه، وفي الفترة الأخيرة لم يعجبها الانتباه الذي تحظى به أفعالها. وعندما واجهتها بأدلة تثبت اعتداءاتها، بدلا من تغيير مسارها تسعى إلى تشتيت الانتباه من خلال الطعن في مصداقية منتقديها، كما سمعت إلى تصوير الصراع على أنه حرب أديان، الإسلام من جهة واليهودية والمسيحية من جهة في الجهة المقابلة. لكنه ليس صراع أديان، إنه صراع حول ما إذا كان الفلسطينيون مسلمون ومسيحيون يستحقون الحقوق ذاتها التي يتمتع بها الآخرون. محاولات تشتيت الانتباه لم تعد مجدية بعد الآن. الشعوب حول العالم طول الصراع جل اهتمامها. ويبقى السؤال الآن، هل سنتحرك؟ لأن التقاعس السياسي العالمي ليس ناتجا عن قلة في الخيارات. دعونا نسمي الأمور بمسمياتها. هذا التقاعس هو خيار. نمتلك الأدوات كالعقوبات وتجميد الأصول وفرض الحظر والعزل الدبلوماسي، ولدينا سجل باستخدامها في قضايا أخرى. لكن عندما يتعلق الأمر بإسرائيل تبقى القرارات حيث بدأت، حبرا على ورق. والنتيجة هي دولة بلا رادع. إن شعور هذه الحكومة بقدرتها على الإفلات من العقاب وصل إلى مراحل مرعبة، فهي لم تعد ترى نفسها مضطرة حتى إلى التساؤل هل يمكننا الإفلات بذلك، لأنها تعرف الإجابة مسبقا. ولهذا السبب تحديدا يجب ألا يعتقد أحد في هذه الجمعية العامة أن طموحاتها ستقف عند فلسطين. فهذه الأطماع التوسعية لهذه الحكومة الإسرائيلية باتت تهديداً إقليمياً. واليوم تمثل سوريا إنذاراً يختار المجتمع الدولي ألا يعيره انتباهاً. هناك توغلات متكررة وتوسع جغرافي يتمدد وحقائق جديدة يتم فرضها على الأرض، منها ما يمس مصادر مائية حيوية. بخطوة محسوبة تلو الأخرى تختبر إسرائيل إلى أي مدى يمكنها أن تستمر، وفي كل مرة يشيح المجتمع الدولي بنظره بعيدا. تستنتج إسرائيل أن باستطاعتها التمادي أكثر وتجاوز الحدود الجغرافية والقوانين. أما بالنسبة للأردن، الأمر واضح كالشمس. أي تهديد لحدودنا الشمالية أو أمننا المائي هو تهديد لأمننا القومي. لن يشيح الأردن بنظره، بل سنحمي أمننا ومياهنا ومصالح شعبنا. والسؤال هنا هو، إذا استمرت إسرائيل بنهجها العدواني في جنوب سوريا، هل سيدعها المجتمع الدولي تتمادى في ذلك دون أن يحرك ساكنا؟ أصحاب الفخامة، هناك ما يتطلب انتباهنا الفوري، وهناك ما يتطلب انتباهنا المستدام. أما الظلم فيتطلبهما معا، والأردن يدرك هذا جيدا. نحن نعلم ما يعنيه أن نعيش في منطقة تبدأ فيها أزمة قبل أن تنتهي سابقتها، ونعلم وأنه لا يمكن الاختيار بين أن نمضي في المستقبل دون الاستجابة لهذه الأزمات، ونحن نقوم بهذين الأمرين معا. هناك روابط قوية من الخليج وحتى والاستفادة من التطور التكنولوجي بيننا، نستفيد نستجيب للأزمات الإنسانية. نحن نواجه الإرهاب وفي المنطقة وما بعدها، بينما نعزز دفاعاتنا. نحن نحمي المسيحية، مجتمعاتها وآرائها وإرثها في موطنها الأصلي والتاريخي، بينما ندافع عن الصورة الحقيقية للإسلام في وجه أصوات الكراهية. وخلال ذلك كله لن نتخلى عن التزامنا بالسلام العادل. سنستمر في دعم الصمود الفلسطيني، وسنستمر في دعم الأونروا، وسنستمر في حمل أمانة الوصاية الهاشمية والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وفوق كل هذا، يسعى الأردن لبناء نموذج مختلف، نموذج يستند إلى القيم والمبادئ ويتسم بالانفتاح والثبات، في زمن يندر فيه اليقين وتتبدل فيه الحسابات السياسية من يوم إلى آخر. الأردن بلد يمكن للعالم الاعتماد عليه، وفي لمبادئه، ملتزم بمواقفه، مستعد للحوار مع الجميع، ومستعد للعمل مع كل من يسعى للسلام. لكن تمسكنا بالدبلوماسية لا يعلو على التزامنا بالقيم الإنسانية، ولا ينبغي لأحد اعتباره أمرا مسلما به أو إساءة تقديره على أنه ضعف. أصدقائي، سواء في غزة أو السودان أو أوكرانيا أو في أي مكان تعيش فيه الشعوب الحروب والتهجير والخوف، سواء أكان صراعا بدأ منذ قبل عدة أسابيع أو امتد لعقود، لا يمكن لمبادئنا أن تتغير مع تغير انتباه العالم، ولا يمكن القوة العسكرية أن تقدم حلول فاعلة. لا تطعم الجياع، ولا تضمن عودة المهجرين، ولا تبني السلام، كما لا يمكنها إصلاح كوكبنا أو إدارة موجات الهجرة أو قيادة التطور التكنولوجي. كل ذلك يتطلب مؤسسات لديها الشرعية، ويتطلب وجود الثقة الثقة بين الدول والثقة في الاتفاقيات والثقة بأن القوانين ستطبق فعليا. حين تنهار هذه الثقة تصبح التحديات أكثر صعوبة، وحين نحافظ عليها يصبح التعاون ممكنا. وفي عالم يتنافس على انتباهنا علينا أن نعي أين نوجهه وأين نتيقظ ممن يحاولون تشتيته. المستقبل لا يتشكل بما نفعله فحسب، بل بما نختار أن نتجاهله أيضا. شكرا لكم.
1: وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يشارك جلالة الملك عبد الله الثاني في اجتماع متعدد الأطراف بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبمشاركة قادة دول عربية وإسلامية. وفي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شكره للأردن وعدد من الدول التي ساهمت في تثبيت الاستقرار في قطاع غزة. واستعرض ترامب ما وصفه بإنجازات لإدارته في مجالات الاقتصاد والأمن والسياسة الخارجية، كما تطرق إلى الملف الإيراني مؤكدا أن الولايات المتحدة تسعى إلى تعزيز الأمن والاستقرار عالميا. بدوره أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن العالم يمر بمرحلة من الاضطرابات والتحولات الكبرى، وأن القوة العسكرية والاقتصادية وحدهما لا تكفيان لتحقيق السلام والاستقرار. ودعا غوتيريش إلى احترام القانون الدولي وحماية المدنيين، محذرا من تداعيات الحروب والتدهور الإنساني في الأراضي الفلسطينية، كما دعا إلى إصلاح مجلس الأمن بما يعكس واقع العالم والتحديات الراهنة. قال رئيس مجلس العيان فيصل الفايز إن جلالة الملك عبد الله الثاني وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية بضرورة العمل الجاد على تحقيق الأمن والاستقرار الدولي وإنهاء الصراعات والنزاعات الدائرة في المنطقة. وقال الفايز في بيان إن خطاب جلالة الملك حمل العديد من المضامين والقضايا المتعلقة بالمنطقة والعالم بلغة حاسمة وواضحة ونبرة قوية، مبينا أهمية الانتباه لقضايا العالم وتحدياته وسرعة العمل على مواجهتها حتى لا تصبح حقائق دائمة. وقال الفايز إن المجلس كما الأردنيين جميعا يقف خلف جلالته في كل خطوة وموقف من أجل حماية وطننا والدفاع عن قضايا أمتنا العربية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. من جهته قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي إن كلمة جلالة الملك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بما حملته من رؤية استراتيجية عميقة وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية والسياسية، وقدمت رؤية أردنية متكاملة للتعامل مع أزمات المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وشدد القاضي في بيان صادر عن مجلس النواب على أن المجلس يقف خلف جلالة الملك والجيش والأجهزة الأمنية في حماية أمن الأردن واستقراره وسيادته. شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إلى جانب وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان وأندونيسيا في اجتماع مجموعة الدول الثمانية العربية والإسلامية الذي عقد في نيويورك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد الوزراء المشاركون ضرورة تنفيذ خطة غزة والالتزام بوقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات والبدء بإعادة الإعمار، مجددين رفض تهجير الفلسطينيين والاستيطان ومشددين على حماية المقدسات في القدس، كما أكدوا أن غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية وضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية في إطار حل الدولتين. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تكون الأجواء خلال الأيام المقبلة معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة الملك يؤكد أن أي تهديد لحدودنا الشمالية وأن أمننا المائي هو تهديد لأمننا القومي، وأن الأردن سيحمي أمنه ومياهه ومصالح شعبه. جلالة الملك يقول إن تمسك الأردن بالدبلوماسية لا ينبغي أن يفهم على أنه ضعف، ويؤكد أن الأردن متمسك بمبادئه ومواقفه. جلالة الملك يجدد الالتزام الأردن بالسلام العادل ودعم صمود الشعب الفلسطيني والأونروا والاستمرار في حمل أمانة الوصاية الهاشمية. وزراء خارجية الأردن وسبع دول عربية وإسلامية يؤكدون ضرورة تنفيذ خطة غزة وضرورة حماية الأماكن المقدسة في القدس. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم نشرة أخبار منتصف الليل، هذه تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
3: يا عيال، ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وصولها، أنتم فخر حد الدقيق.

تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد

التسجيل والمونتاج شادي زادي. إخراج علاء ربابة.

0: طبخة خليين تجي صاعين.
1: غزوة يا غزوة.
0: يا خير،
1: ايش تساوي عندك؟
0: ألد الدرب عامر.
1: الله يجيبه بحال السلامة. روحي معي يلا على عريشة كركور.
0: وشتكي من كركور؟
1: أدي يلحم قطعة من قلادتي، وقعت عروتها ويا دوب لقيتها.

0: يا جمال باشا، إن خرجنا من طفيلة سنخسر حسا وجرف دراويش.
1: أعرف أعرف، أخبرت قيادة عليا لكنهم رفضوا. احتاجون إسناد في غور الأردن الأوسط.
0: هل وصل العدو إلى غور الأردن؟
1: يجب تجميع آليات موجودة في طفيلة في محطة حسا.
0: أفندم،
1: تنتظر قطار حتى يحملها إلى محطة قرية عمان. هناك تتحركون مع لواء ألماني إلى سلط.
0: هل أذهب معهم يا باشا؟
1: تحمل معك آليات أول، لا تنسى رشاشات، أكياس رمل فوق قطارات. سيهاجمكم عدو في الطريق.

0: وين الكركم يما؟
1: ما في كركم يما، راح منازل على الدكان اللي بغور الصافي وما لقى.
2: كيف بدك تجدي السمنة من دون كركم؟ هلا هلا وغلا والله.
1: منو اللي تهلي بيه يما؟
2: عامر، يا هلا بيك، ما طولت بمشوارك.
3: بعت الخيل على العزازمي وروحت، ما وصلت الخليل.
1: الحمد لله على سلامتك يا ولد أختي.
3: الله يسلمك يا خالتي.

0: حمود، يا حمود ساعد عبد الله فيها يا حمود. الحجر ثقيلة، شيلوها اثنين.
1: صح بدنا يا نصار.
0: صح بدنك يا شيخ.
2: متى تبدا بالسقف يا معلم؟
0: قريب ان شاء الله. نقص علينا شوية تبن عشان نخلطه في الطين.
1: ما قلت لي يا صالح، شو مالهم عيال جدون؟
2: راحوا للمحكمة وما معهم أجرة المترجم. أدهم إياك أنت تقسم الميراث بينهم.
3: يا شيخ ذياب، يا شيخ ذياب،
1: إيش وراك يا لاف؟
3: أدهم إياك بالسرايا ضروري.
4: هي حدا طخ عليهم؟
3: ما سمعنا. جانا الشويش يقول أن الحاكم أدو عم ذياب.
1: آه لا عاد امشي ترجم يا صال، تعال قدام
2: يلا.

0: البد البد يعرف البد يناس.
1: شو في يا سلام؟
0: طابور بحاله طلع من السراي.
1: وين طلعوا؟
0: إن ما خاب ظني شرقوا شرق.
1: فكرك يا سلامة يدوروا علينا؟
0: الله أعلم كل شي يصير.

0: بخير يا حضرة الحاكم. يا صالح، وش يقول حضرة الحاكم؟
1: يقول ليك أدنا نسلمك السرايا.
0: عندهم يتركوا السرايا؟ لوين يروح؟
1: يحذرونه من أي اعتداء على الطابور وهم مسافرين.
0: وين مسافرين؟
1: على محطة الحسا.
0: الحسا؟ يا الله، الفرج من باب. الحمد والشكر لك يا رب.

0: أقول يا عامر.
1: خير يا غزوتي.
0: تبارك لي ولا بارك لك؟
1: ها؟ على وين شبعت قلب؟
0: أنا حامل.
1: قولي والله.
0: من دنيا.

0: هذه فرصة ولاحت يا مهدي.
1: نلحقهم برا المدينة، إذا ضربناهم هان يضربوا البلد بالمدافع ويهدموا اللي ما انهدم من دورها.
0: سلامة، أدنى نعرف وين يباتوا الليلة.
2: طلعوا على طريق الحسن،
1: يجينا خبرهم قريب. انخر جالي التمه حتى نسهرهم ليلهم كله.

0: أبغى أشوف ضابط اللاسلكي. تذاكروا بالخطة الحين أجيكم.
1: زين سمو الأمير، ها صبحي بيك.
2: إحنا نعرف وادي اللعبان وجبال حد الدقيق بالشبر.
3: ما راح يقتربون الحد الدقيق، لازم يمشون من غير طريق.
1: أها، رأيك زكي بيك.
4: إيه، حد الدقيق من هون ووادي الحسا من هون، وهاي الطريق للوادي تطلع على محطة الحسا يعني شمال الوادي، وهاي جنوب الوادي في طريق بتودي لوين؟ لمحطة الحسا.
1: نادولنا عبد الله الدليمي وراسم سردست.
5: حاضر سيدي.

0: إلى القويرة سيدي فيصل.
1: جاهز سيدي.
0: انسحب العدو من مدينة الطفيلة بطريقه إلى محطة الحسا.
2: إلى محطة الحسا.
0: نقدر عدد العسكر ب300 ضابط وجندي.
2: ضابط وجندي.
0: أسلحتهم الثقيلة مدفعين وعشر رشاشات.
2: مدفعين وعشر رشاشات.

0: أدنى 20 بندقية هلماني، بنادق ملح البارود ما تنفعنا.
1: إحنا خزننا 15 بندقية نمساوي، نعطيكم منهن 10 وباكر نطلب من الشريف يزيدنا من عنده.
0: متى تصل الرشادية؟
2: أرسلنا لحويطات الشراه بالفزعة، ننتظر الخبر من الشيخ حمد بن جاسم.
3: يا سمو الأمير، بالأول رجعولنا قايم مقام الطفيل وأستاذ المدرسة.
2: تأخذهم معك، وسيدي فيصل أمر لكم بمساعدة البناية الدور اللي انهدمت وإعانة العائلات المنكوبة.
3: ودفعنا على عمار المدرسة والجامع 22 جنيه.
2: هالحين المحاسب يعطيك 1000 جنيه، نزيدهم بس تصل الدفعة من القويرة.
3: تعطوهن لزكي بيك الحلب، هو اللي يقبض وهو اللي يصرف.

0: أدي أتحاسب معارف وتنسم أخبار.
1: ارتاح لك يومين
0: يا غزوتي، باكر أسر من الصبح وارجع عليكي حوالي العصر.
1: دربك سهل إن شاء الله.
0: حطي بعليقة البغل شعير وسقيه مية.
1: حاضر.
2: عبي مخزن البارودي، حط الباقي بحزامك.
3: ما معي حزام.
0: حطه بجيبتك.
2: خذ هذول 50 طلقة.
0: يلا يلا يا النشامة، مشينا. يلا
4: أستاذ صالح، بدي تساعدوني على تجنيد 10-20 دركة من الطفيلة.
5: من الطفيلة ما بنفع يا زكي بيك.
4: ليش ما ينفع؟
5: خلي الشرطة من خارج الطفيلة حتى ما تصير حساسية بين الناس. هذا قريبي وهذا صاحبي.
6: يا عيني عليك، بتحكي صح يا أستاذ صالح.
4: طيب أعطوني من عساكركم 10 جنود وضابطين صف.
7: زكي بيك، سيدي زيد يطلبك.
6: آها، أول إشي تطلبه منه حاجتك من الدرك.
5: ترى نقيهم من البلقة ومن الشمال.

0: هذيك نارهم يا عارف، صارت مثل الليل حد الدقيق.
1: على مهلك يا سلام، لكم منو يا طفايلة؟
0: تقول لي على مهلك وهم على مرمى النار؟
2: كنتم مع حد الدقيق.
3: يا عيال ترى انتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، انتم فخر حد الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح وبرنامجكم فكر وحضارة. وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشدة. عنوان حلقة اليوم: رب اجعل هذا بلدا آمنا. قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. صدق الله العظيم. وردت كلمة الأمن ومشتقاتها في القرآن الكريم نحو 48 مرة، جاءت بصيغة المصدر: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وبصيغة الفعل: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وتشير كلها إلى معان ثلاثة: الأمانة التي هي ضد الخيانة، والأمن نقيض الخوف، والمكان الآمن المستقر. وفي القرآن الكريم ارتبط الأمن بالعبادة الناشئة عن جوهر الإيمان: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كما ارتبط الأمن بدفع الظلم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. وارتبط الأمن بالرزق: إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. وفي مقاصد الشريعة الإسلامية تقدم الأمن بمفهوم الشامل كعنوان كبير لحركة الإنسان في الكون، كما أن نظام العقوبات في الإسلام ينطلق من هذا الأساس لحماية الإنسان وردع كل من حوله للحفاظ على المجتمع ووقايته من أي صراع أو فتنة أو اعتداء. وعلى هذا الأساس تستند الدول والمجتمعات إلى الأمن، وتحاول أن تحشد طاقاتها لحماية حياة الناس المقيمين فيها. فللأوطان قيمة ومكانة في الإسلام، والدفاع عنها فريضة واجبة. وفي القرآن الكريم اقترن حب الأرض والوطن بحب الإنسان لذاته: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. كما اقترن بالدين: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وقد حذر القرآن الكريم المؤمنين أن يفعلوا ما فعله اليهود بحق أوطانهم: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولا تتحقق الحرية والكرامة للإنسان إلا في وطن ينتمي إليه ويحميه ويدافع عنه ويلتزم بما عليه من واجبات اتجاهه. وحين غادر الرسول صلى الله عليه وسلم مكة خاطبها بقلب المحب: ما أطيبك من بلد وما أحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. من أجل وطن آمن ومواطن مطمئن تم إطلاق مبادرة شارك فيها متطوعون وجهات شعبية ورسمية، عقدت حتى الآن نحو 30 لقاء في إطار الوعي على أمن الأردن وحمايته وإشاعة قيم التسامح والاعتدال في مجتمعنا. في هذه الحلقة نحاول أن نناقش سياقات وأهداف هذه المبادرة، ويسعدني أن أرحب بمن بادر إلى إطلاقها ومتابعتها: فضيلة المفتي الدكتور خالد البراج، مدير مكتب إفتاء لواء الشؤون الجنوبية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته دكتور حسين، حياكم الله.
0: حياكم الله دكتور خالد، وأنا أشكرك على إطلاق مثل هذه المبادرة، وخاصة في هذا التوقيت بالذات. وطن آمن ومواطن مطمئن.
1: سيدي واجبنا هذا جزء من الواجب الملقى علينا
0: صحيح
1: كمواطنين،
0: صحيح،
1: أن نسهم في أمن وطمأنينة الوطن والمواطن.
0: يعني لو تكرمت ضعنا في سياقات البدايات، كيف نشأت الفكرة؟ كيف انطلقت؟ بماذا كنتم تفكرون؟ كيف بدأتم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا ومولانا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
0: عليه الصلاة والسلام.
1: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فكل الشكر والتقدير والاحترام لهذا البرنامج الرائع فكر وحضارة.
0: الله يبارك فيك دكتور.
1: متمثلا بشخصكم الكريم الرائع
0: حياك الله
1: دكتور حسين الرواشد.
0: نعم هذا
1: كل الشكر على هذه الاستضافة المباركة.
0: الله يبارك.
1: على هذا المنبر المبارك إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البلد بلد أمن وأمان،
0: اللهم
1: سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين.
0: اللهم
1: سيدي، هذه المبادرة الوطنية المجتمعية انطلقت من رحم دائرة الإفتاء من لواء الشؤون الجنوبية، لواء معركة الكرامة الكالدة والتضحيات والشهداء الأبرار.
0: يا سلام عليك.
1: وغور السياحة مات الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.
0: نعم.
1: ومقتل سيدنا المسيح عليه السلام، تتعانق هذه مع بعضها البعض لتشكل واحة من الأمن والأمان. من البحر الميت وسلة الغذاء والمنافذ الحدودية وجسر الملك حسين طيب الله ثراه، فقد أطلق مكتب إفتاء لواء الشؤون الجنوبية هذه المبادرة الوطنية بعنوان من أجل وطن آمن ومواطن مطمئن، بتوجيهات ورعاية كريمة من سماحة المفتي العام الدكتور أحمد الحسنات حفظه الله تعالى، وعطوفة الأمين العام الدكتور زيد الكيلاني، وبرعاية حثيثة من مفتي محافظة البلقاء الدكتور محمد السعد حفظهم الله جميعا. وهذا انطلاقا سيدي من رسالة دائرة الإفتاء العام، ولما لهذه الدائرة الفتية من دور محوري وهام في نشر الثقافة والتوعية ومحاربة كل الأفكار الدخيلة على ديننا ومعتقداتنا. فنحن نؤمن في دائرة الإفتاء العام بأن حامل الرسالة هو المفتي الذي يؤدي دوره، فالمفتي يحمل رسالة ويحمل فكرا، وهو جزء لا يتجزأ من المنظومة الفكرية الأمنية، لأن الفكرة يحتاج إلى فكر والدليل يحتاج إلى دليل والحجة بالحجة. فانطلقت هذه المبادرة استنادا إلى مبدأ الاعتدال والتوسط القرآني ومنهج النبوة الرائعين.
0: نعم.
1: فجاءت هذه المبادرة انطلاقا من قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقولوا للناس حسنا فقول له قولا لينا لا تغلوا في دينكم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم.
0: نعم.
1: ولكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، إن هذا الدين متين فأويل فيه برفق ولا يشد أحد إلا غلبه ولكن سددوا وقاربوا هلك المتنطعون، يقولها حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه ثلاثا، هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أولئك الذين يدعون الإسلام وهم يطعنونه في خاصرته، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، بشروا هذه الرسالة هذا العلم.

0: بعد إصلاحها زوال الدنيا أهون على الله من إراقة دم امرئ مسلم، بأن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون على الله من إراقة دم امرئ مسلم. وكما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم مكة في هجرته: إنك لأحب البلاد إلى الله ولو أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. كان من أهم مرتكزات هذه المبادرة الوطنية رسالة عمان الخالدة التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم في عمان العروبة والإسلام، تزامنت بشهر رمضان المبارك من عام 1425 هجرية وفي شهر تشرين الثاني لعام 2004 ميلادية، لتكون رسالة بيان وهداية للعالم أجمع. وقد جاءت الرسالة لإبراز صورة الإسلام الناصعة وتبين حقيقة دعوته وتدفع الزيف الزائفين وافتراء المفترين على هذا الدين العظيم، تبرز الصورة الحقيقية المشرقة للإسلام ووقف التجني عليه ورد الهجمات عنه بحكم المسؤولية الروحية والتاريخية الموروثة. وأكدت هذه الرسالة منهج الدعوة إلى الله الذي يقوم على الرفق واللين والدعوة إلى الله بالتي هي أحسن والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، يرفض الغلظة والعنف في التوجه والتعبير. من أعظم ما جاءت به هذه الرسالة السامية حرمة الدماء والأرواح وإزهاق الأنفس والتعدي عليها. ثم بيّنت الرسالة منهج الدعوة الإسلامية من حيث الاعتدال والوسطية والتيسير والتبشير. ثم بيّنت الرسالة موقف الإسلام من الغلو والإرهاب، كما أنها ليست من خواص أمة بعينها، وإنما هي ظاهرة عرفتها كل الأمم والأجناس وأصحاب الأديان إذا اجتمعت لها أسبابها. جاءت هذه المبادرة الوطنية انطلاقا من رسالة ورؤية وقيم دائرة الإفتاء العام الأردنية، وهي تبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى ببيان الأحكام الشرعية وترسيخ مفهوم المرجعية الفقهية الإسلامية القائمة على الوسطية والاعتدال، والتي كانت من قيمها الإخلاص في العمل بصدق وانتماء مرضاة لله سبحانه وتعالى، والدعوة إلى الوسطية والاعتدال من خلال الأخذ بالمنهج السمح بعيدا عن الغلو والتقصير، والالتزام بالمؤسسية والعمل ضمن فريق واحد وبناء تنظيم واضح من خلال التعاون والتكافل بين جميع العاملين. فكلنا شركاء، كلنا في سفينة واحدة، إن نجونا في هذا الوطن نجونا جميعا، وإن غرقنا غرقنا جميعا. كلنا على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتينا من قبلك. وما أجمل قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يؤكد هذه المعاني بقوله: من بات آمنا في سربه، أي آمنا في وطنه، في قريته، في محافظته، ونحن ننعم بهذا الأمن حيث نرى القتل والتشريد في مشارق الأرض ومغاربها، شمالنا وجنوبنا وشرقنا وغربنا، ونحن ننعم بالسكينة والأمن والأمان. من بات آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. فنحن والله ولله الحمد ننعم بنعمة الأمن والأمان والاستقرار في محيط ملتهب دموي قتل وتشريد، كما نسمع عبر أذاعات التلفزة ومواقع النت وغيرها. أما إذا أردنا تحدث
1: تمام يا دكتور،
0: في هذه المبادرة
1: يعني لو تكرمت يعني قبل أن يعني ندلج أو ندخل في تفاصيل هذه المبادرة وأهدافها والجهات التي تشارك فيها ومحاورها الأساسية، أنا بدي أسأل سؤال أو سؤالين. المؤسسات الدينية في الغالب يعني تقوم بدور مهم في توعية المجتمع، ودائرة الإفتاء العام أيضا تقوم بهذا الدور، وبعتقد المبادرة كانت فاتحة خير في هذا السياق. لماذا اخترتم عنوان الأمن والمواطن المطمئن؟ ولماذا فكرتم يعني بهذه بهذا العنوان بالأصل؟ السؤال الثاني: المبادرة يعني انطلقت بترتيبات وتنسيق مع جهات أخرى ضمن محاور توعية ووعي، ولا يعني للآن لم تكتمل مثل هذه الصورة؟
0: سيدي، أولا يعني لماذا اختير هذا العنوان؟ أولا إذا نظرنا

0: الحالة الراهنة التي يعيشها العالم، ونجد العالم الملتهب في الشرق والغرب والشمال والجنوب، وما يكتنف العالم من حروب وقتل وتشريد ودماء وانتزاع للحقوق، يؤكد علينا واجبنا الديني ودورنا في دائرة الإفتاء العام أن نتحدث عن هذه المبادرة بعنوانها ومضمونها، ونستطيع أن نغرس هذه المحاور في المجتمع لنحافظ على وطننا، لأننا نرى هذه الأوطان التي نراها اليوم كيف هي مهددة، مهددة في أمنها واستقرارها، مهددة في سلامتها، في سعادتها، في سعادة شعوبها.
1: صحيح.
0: فنحن واجبنا في دائرة الإفتاء، واجبنا في مكتب إفتاء لواء الشؤون الجنوبية أن نؤكد قضية النعمة التي ننعم بها، والتي ربما يفتقدها كثير من الناس، وربما لا يشعر بها كثير من الناس.
1: صحيح.
0: إن نذهب شرقنا وغربنا، شمالنا جنوبنا ملتهب.
1: نعم.
0: أين يذهب؟ أين يذهب الأردني؟ أين يذهب؟ الأردن كانت وما زالت هي الحاضنة الحقيقية لكل أشقائنا العرب والمسلمين.
1: صحيح. صحيح.
0: عندما صارت يعني أحداث فلسطين ونكبة فلسطين وتسريد أهلنا من فلسطين، عندما صارت الحرب العراقية الغربية، عندما الحرب السورية، من الحاضنة كان لإخواننا السوريين، الحاضنة لإخواننا العراقيين، الحاضنة لإخواننا الفلسطينيين، الحاضنة لكل العرب والمسلمين؟ كانت الأردن.
1: طبعا.
0: هذه الأردن جوهرة ثمينة، هذه الأردن لها مكانتها ولها قيمتها الحضارية والإنسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية، وهي أيضا تتمتع بالوصايا الهاشمية على المقدسات، على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في بيت المقدس. هذا يعطينا دور كبير جدا أن ننظر إلى ما حبان الله سبحانه وتعالى به لندافع عن هذه ما هو الفؤاد، ما هو القلب، ألا وهي الأردن. أين نذهب؟ ولكن وكلنا كما قلت كلنا شركاء، وكلنا في سفينة واحدة، إن جوننا جون جميعا، وإن غرقنا غرقنا جميعا، ونحن نسعى إلى أن ننجو ونمجو جميعا في هذا الوطن الأشم، الوطن الكبير بأهله، الوطن الكبير بمائه وهوائه وجيشه وقيادته الهاشمية المظفرة.
1: نعم.
0: ولذلك كانت هذه لفتة لكل مواطن ولكل إنسان حر ولكل مسلم ولكل عربي أن ينظر إلى هذا الوطن بنظرة التقديس والتكريم والإجلال والمحافظة عليه، وأن لا نسمح لأي كان ولأي من يحمل أي فكر أن ينال من هذا الوطن العزيز.
1: حسن.
0: هذا الوطن الغالي الذي هو يسكن في سويداء قلوبنا، فهذا الذي يعشعش في حياتنا، هذا الوطن الذي رضعنا حبه مع حليب أمهاتنا، هذا الوطن الذي لا يمكن أن نساوم على أرضه ولا على هوائه ولا على مقدراته ولا على مكتسباته، ولا بد أن تكون هذه النظرة، هذه الروح عند كل إنسان شريف حر يحب الأردن ويقدر الأردن.
1: هل نحتاج إلى تأصيل هذا الخطاب يعني استنادا إلى منظومة المفاهيم الإسلامية، الخطاب الوطني الذي يعبر عن محبة الوطن والاعتزاز بالوطن وحماية الوطن؟ هل في صميم هذه المبادرة هذه الفكرة؟
0: نعم سيدي، هذه جزء يعني من أهدافها، جزء منها اللي هو تنمية حب الوطن.
1: نعم.
0: حب الوطن، وستحدث عن أهداف هذه إذا سمحت لي.
1: فضل.
0: عن أهداف هذه المبادرة بعد قليل. أما من حيث الجهات المشاركة والتشاركية في إنجاح هذه الفكرة،
1: نعم.
0: من المطلق بضرورة العمل التشاركي والجماعي وروح والعمل بروح الفريق الواحد، هذه القيم التي تحملها دائرة الإفتاء العام، وهي جزء من المنظومة الحكومية والمؤسسية في دولة القانون، المؤسسات في دولة المملكة الأردنية الهاشمية. لذلك نفذت هذه المبادرة على ثلاث محاور، ونسعى إلى يعني توسعة هذه المحاور إلى جهات أخرى. أولا، وزارة التربية والتعليم ممثلة في مديرية التربية والتعليم للواء الشؤون الجنوبية، ممثلة بالمدارس، ووزارة الأوقاف ممثلة بمديرية أوقاف محافظة البلقاء ممثلة بالمساجد.
1: تمام.
0: وممثلة أيضا بالمحور الثالث، وزارة التنمية الاجتماعية من خلال مديرية التنمية الاجتماعية في الشؤون الجنوبية ممثلة بالمراكز والجمعيات الخيرية. تم تنفيذ هذه المبادرة من خلال أكثر من 27 لقاء وندوة ومحاضرة، استهدفت بالدرجة الأولى فئة الشباب ثم المجتمع المحلي، وكانت هذه بجهود مخلصة من مكتب إفتاء لواء الشؤون

0: الجنوبية. واشتملت هذه المدرسة كما قلت على 27 ما بين مسجد ومدرسة ومركز وجمعية خيرية.
1: يعني أنتم ذهبتم إلى المراكز الحيوية داخل المجتمع. نعم. المدرسة ثم المسجد ثم نعم المركز الاجتماعي.
0: المدرسة الحاضنة الثانية بعد الأسرة. الأسرة هي الحاضنة الأولى. الأسرة احنا استقطبنا الأسرة من خلال المراكز، من خلال المراكز والجمعيات الخيرية، من خلال الآباء والأمهات. استقطبنا الحاضنة الأولى التي هي تتمثل في الأسرة، اللبنة الأولى، الحصن الحصين الذي الذي ينبغي أن نركز عليه، لأنه هذه هي الانطلاقة الأولى. ثم بعد ذلك اللبنة الثانية ألا وهي المدارس، متمثلة في المدارس والجامعات والمعاهد والكليات. وستكون الانطلاقة بإذن الله تبارك وتعالى من المدارس إلى الجامعات في المرحلة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى.
1: هل المبادرة اليوم هل المبادرة جغرافيا يا دكتور؟
0: نعم.
1: ما زالت في لواء الشونة أو في الأغوار؟
0: نعم جغرافيا لا زالت في لواء الشونة الجنوبية.
1: نعم.
0: عقد لقاء أو لقاءين في محافظة البلقاء في مدينة الصلت، ونأمل بإذن الله تبارك وتعالى أن تعمم هذه الفكرة وهذه المبادرة الوطنية المجتمعية على جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية بمحافظاتها وألويتها ومدنها وقراها ومخيماتها وبواديها بإذن الله تبارك وتعالى.
1: هل تفكر دائرة الإفتاء عبر مكاتبها في المحافظات لتعميم هذه المبادرة؟
0: بإذن الله بإذن الله بإذن الله سيكون هذا الدور لدائرة الإفتاء العام. وأيضا ركزنا على قضية المنبر، المنبر الديني، الخطاب الديني كما ركزت وذكرت إلى ذلك آنفا في بداية حديثك. نعم. دكتور حسين، المنبر الديني، المنبر الوعظي مهم جدا، مهم جدا.
1: صح.
0: لأن الناس يثقون بالمنبر الديني ويثقون بالخطيب ويثقون بالموجه ويثقون بالداعية إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا يتمثل في المسجد، يتمثل في تنمية الواسع الديني، بحيث أنه يعني حب الوطن ينبثق من الواسع الديني. ولابد أن يعلم كل إنسان أن حب الوطن هو جزء من عقيدتنا التي نؤمن بها وندين بها إلى الله سبحانه وتعالى، وليست هي ترفا ولا هي نافلة ولا هي من سنن الدين، وإنما هي من أوجب واجبات الدين. لأن الله سبحانه وتعالى يقول الذي أطعمه من جوع وآمنه من خوف. فإذا لم يتحقق الإيمان، لم يتحقق الإيمان إلا بتحقق الأمن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في مكة عندما لم يتحقق الأمن، وهي أشرف بقعة في العالم، أشرف مكان في الدنيا على الله سبحانه وتعالى وعلى وجه البسيطة، النبي عليه السلام أمر أصحابه أن يهاجروا، فذهبوا إلى الحبشة ثم ذهبوا إلى المدينة المنورة تاركين الركعة بمئة ركعة، بمئة ألف ركعة، ويذهبوا إلى الحبشة أو يذهبوا لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة بألف ركعة. ولكن عندما وجد النبي عليه الصلاة والسلام أن مكة المكرمة في الوقت الحاضر الذي عاشه في بدايات الدعوة في العهد المكي ليست صالحة لأن تكون نواة للدولة الإسلامية وتحقيق عبادة الله سبحانه وتعالى وخلافته في الأرض، أمر أصحابه أن يهاجروا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى المدينة المنورة.
1: نعم.
0: فعندما يوجد الأمن يوجد الإيمان وتوجد الأخلاق وتوجد السعادة ويوجد الرفاهة. النبي عليه السلام 13 عاما في مكة، كم كان عدد المسلمين؟ كانوا محصورين على يعني أعداد محصورة على أصابع اليد، ربما أن تزيد شيء قليل. لكن عندما انتقل إلى المدينة المنورة حيث الأمن والأمان، حيث
1: يعني
0: الوطن،
1: يعني حيث يعني وكأني فهمت. نعم. وكأني فهمت من كلامك يا دكتور، أنتم تقولون في هذه الرسالة لا يمكن للإنسان أن يدافع عن أو أن يحفظ دينه ويمارس شعائره إلا في ظلال وطن آمن.
0: أكيد سيدي، لا يمكن. ولذلك لما أمر الإسلام بالهجرة، أمر بالهجرة حيث لا تقام الشعائر التعبدية. إذا لا يكون الإنسان يعني آمن على شعائر التعبدية، فيجب أن يهاجر. أن تكون أرض الله واسعة فتهاجر فيها، هذا قول الله سبحانه وتعالى، وما زال قائما قول الله سبحانه وتعالى. لكن عندما أنت تأمن في وطنك على إقامة دينك ومشاعرك وشعائرك وأخلاقك وقيمك، هذا شيء جميل جدا، وهذا لا يقدر بثمن يا سيدي.
1: صح.
0: لا يقدر بثمن أبدا. وهذا ما نريد أن يعني أن نوصله من خلال هذا المنبر ومن وأنتم جزء من هذا المنبر سيدي، وأنتم جزء من هذه الرسالة في هذا اليوم وفي كل يوم.
1: صحيح.
0: وأنتم من تحملون هذا الهم وهم الولاء والانتماء للوطن والدين والقيادة.
1: بصراحة أنا أسعدني هذه المبادرة، وأنا لا أخفيك، لأنه اليوم في خطابات دينية في عالمنا العربي والإسلامي متضارب، وأحيانا لا تقيم وزن للوطن ولا لأمن الوطن ولا كذا. فأن تخرج هذه المبادرة من مؤسسة دينية وبهذا الفهم العميق لمعنى الأمن ومعنى الوطن ومعنى الدين ومعنى هذه، يعني بتمنى أنها تتعمم على يعني كافة مؤسساتنا، ليس فقط المؤسسة الدينية وإنما المؤسسات التربوية والتعليمية والجامعات وغيرها.
0: أسأل الله سبحانه وتعالى ذلك. وأنا يعني وأعوذ بالله من كلمة أنا حاط خطة بالتوسعة رقعة هذه المبادرة، حيث يعني تشمل الجامعات، عمادة شؤون الطلبة، هيئة كلنا الأردن، القوات المسلحة، الأمن العام، وزارة التنمية.
1: يعني أنت تحول إلى مبادرة وطنية.
0: نعم، أنا أريد أن أنمي هذه المبادرة لتكون يعني مبادرة أم في الوطن، ليست يعني جزئية أو سنوية، وإنما هي رئيسية في كل مبادراتنا.
1: طب بدي أسألك يا دكتور، كيف اشتغلتم على الخطاب؟ يعني مهم طبعا المبادرة وعنوان المبادرة والحديث عن الوطن والأمن، لكن الخطاب حتى يكون مؤثر ومقنع بده شغل، بده مضامين حتى تصل الرسالة ويقتنع فيها، وخاصة أنتم بتخاطبوا فئات مختلفة من المواطنين، بتخاطبوا صغار وبتخاطبوا شباب، بتخاطبوا كبار، بتخاطبوا نساء، بتخاطبوا رجال، يعني متعلمين غير متعلمين، هذا بحاجة إلى أعداد مضامين الرسالة. كيف قمتم بذلك وما هي المضامين؟
0: سيدي أنا أزعم يعني من المبادرين من اللحظات الأولى من قام بهذا الفكر وهذه المبادرة. إذا تذكر معي سيدي عندما قامت التفجيرات في فنادق عمان،
1: صحيح،
0: أنا كنت أول من حمل لواء هذه المبادرة ومحاربة الغلو والإرهاب والفكر المتطرف، وكنت أنا ذاك معلما للتربية الإسلامية، وكنت مستلما للإذاعة المدرسية، وكان لي نشاط واضح، وحتى أن في يوم الأيام عملت وقفة وحضرها لفيت من المجتمع المحلي حتى من المسؤولين في لواء الشؤون الجنوبية، وكان لها إيش؟ وكان لها صدى. وأول ربما أول من كتب في هذا الموضوع قضية الإرهاب، تناولت هذا الموضوع منذ عام 95 في رسالة المعلم، هذه المجلة الدورية التي تتبناها وزارة التربية والتعليم، كان لي موضوع في مجلة رسالة المعلم اسمه الإرهاب من منظور إسلامي، الإرهاب من منظور إسلامي، ونشر هذا في عدد رسالة المعلم التي سبقت في عام 95. ثم بعد ذلك سيدي قمت بتنمية هذه الفكرة، قمت بتأليف كتاب، والآن هو يعني في يعني هنقول يعني في المراحل الأخيرة من الإخراج، ربما أن يكون في نهاية هذا الشهر أن يكون مطبوعا وبين الأيدي، اسمه أضواء على ظاهرة الغلو والإرهاب والفكر المتطرف، يقع في أكثر من 550 صفحة.
1: أها، ممتاز.
0: فعندما انطلقت من هذه الفكرة، يعني انطلقت من إيمان كامل بهذه الفكرة ووعي عميق وبخبرات وبمادة علمية متأصلة وأصيلة، ولا نتحدث مع الناس بسطحيات، وإنما نتحدث مع الناس بعلم وواقع.
1: حسنت، هذا مهم.
0: الحمد لله كان لهذه المبادرة كان لها نجاحات، وكان لها يعني ثناءات من المجتمع المحلي والمدارس والطلبة ومديرية التربية، ممثلة بمدير تربية لواء الشؤون الجنوبية السيدة لبنى العدوان، ومدير تنمية الشؤون الجنوبية، مدير أوقاف محافظة البلقاء، دائرة الشؤون الجنوبية، دائرة الإفتاء العام، ممثلة بسماحة المفتي العام الدكتور أحمد الحسنات حفظه الله، والأمين العام الدكتور زيد الكيلاني، ومدير إفتاء محافظة البلقاء الدكتور محمد السعد، ويعني سلة من العلماء الذين أثنوا على هذه المبادرة الكريمة التي تأتي في هذا الزمن وفي هذا الوقت.

0: جيدا وما تحمل من رسائل للمجتمع وتحمل رسائل لأبنائنا الطلبة في مدارسهم ولآبائنا أمهاتنا في مراكزهم وفي جمعياتهم. وإذا أردت أن
1: دعنا نتحدث عن المحاور، ما هي المحاور التي تركز عليها هذه؟ يعني مفهوم من العنوان أنه بتركزوا على الأمن والاطمئنان، لكن أكيد في قيم داخل هذه، قيم الاعتدال والسماحة والعفو وكل هذه.
0: من هذه المحاور سيدي، أولا بيان خطر وخطورة الغلو والإرهاب والفكر المتطرف وآثاره على الفرد والمجتمع من القتل وانتشار آفة المخدرات والتفكك الأسري وغير ذلك.
1: نعم.
0: هي تحتضن إضافة للحديث عن الغلو والإرهاب عن نتائج وآثار الغلو والإرهاب ومنها القتل التي نسمع فيه كثيرا.
1: صحيح. جرائم اليوم اللي بتصير.
0: أيضا انتشار آفة المخدرات ومحاصرة هذه الآفة وكيف القضاء عليها والتعاون مع الجهات المسؤولة وأنها مسؤولية مجتمعية متكاملة الأطراف ولا تقع على فقط على مديرية مثلا مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام، بل كلنا مسؤولون
1: شركة
0: تجاه هذه الآفة. ثم تحدثت عن دور الأسرة، أهمية الأسرة في تحقيق السلم المجتمعي وكيف نحارب التفكك الأسري. ثم جاءت المبادرة اللي تدعو لنشر مبدأ الاعتدال والفكر الإسلامي الوسطي ومحاربة ونبذ الغلو والإرهاب والفكر المتطرف.
1: تمام.
0: ومن أهداف هذه أيضا المبادرة الوطنية المجتمعية نعم تعزيز العمل التشاركي بين الدوائر والمؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي وبناء جسور التعاون والتواصل من أجل زيادة الوعي والتثقيف والتوعية. كما جاءت تركز على أهمية الأسرة كما قلت الحاضنة الأولى في المجتمع ودورها في تحقيق السلم والأمن المجتمعي. هذه المبادرة تؤكد دور الأسرة، دور الآباء، دور الأمهات في البناء، في الإقناع، في التوجيه، في الإرشاد، في بناء المنظومة القيمية الأخلاقية التي أصبحت اليوم تهدد يا سيدي.
1: نعم.
0: تهدد بالميوعة. نعم. والفساد. كيف نحافظ على هذه المنظومة؟ لأن المحافظة على المنظومة هي محافظة على جزء من أمن الوطن.
1: صحيح.
0: ومن يحافظ على المنظومة الأخلاقية هو محب لوطنه ودينه وعقيدته وإسلامه.
1: نعم.
0: ومن يريد أن يميع هذه المنظومة الأخلاقية وأن يطعنها في خاصرتها والله هو عدو للوطن وعدو للدين وعدو للأخلاق وعدو لكل الأخلاق السامية التي دعا إليها ديننا السمح.
1: الأمن بمفهوم الشامل، إذن أنت تتحدث فضيلة الدكتور عن الأمن الوطني بمفهوم الشامل، سواء كان أمن اجتماعي، سواء كان أمن نفسي، سواء كان أمن فكري. اليوم الحديث عن هذا الموضوع مهم جدا، وخاصة في ضوء اليوم الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، سهولة نقل المعلومة والإشاعة، الحديث الإفك، المخاوف اللي بتصير داخل المجتمع من خلخلة وزعزعة لثقة الناس ببعضهم، ثقتهم بمجتمعهم إلى كذا. هل تراعون مثل هذه النوافذ في خطابكم في هذه المبادرة؟
0: نعم سيدي، هؤلاء المرجفون موجودون في كل عصر ومكان، وجدوا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام في زمن الرسالة، والقرآن يتنزل وهم موجودون المرجفون، المنافقون موجودون، وبالتالي نحن نسلط الضوء على هذا الجانب ونسلط الضوء على قضية الأحاديث المكذوبة والمنسوبة والتي يراد بها هدر المال العام وقتل الشخصيات وقتل الوطن وقتل الأخلاق. ونحن نؤكد دائما على المنبر، نؤكد من خلال هذه المبادرة ومن خلال غيرها من المحاضرات التي نعطيها ونعقدها ودروسنا المتتالية والمتزامنة، دائما نقول إياكم ثم إياكم والإشاعة، إياكم والإشاعة، فإن الإشاعة يعني سلاح فتاك مدمر في المجتمعات، ولأنه ينزع الثقة بين المسؤول وبين المواطن.
1: طيب.
0: ينزع ثقة المواطن بالراحة والسكينة والطمأنينة، ينزع ثقة المواطن في أمنه وأمانه وأخلاقه في هذا الوطن. ولذلك ما أجمل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها

0: الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذن الله سبحانه وتعالى يوجه ويرشد ثم يبين الأثر المترتب على اتباع لشاعة. وما أكثرها اليوم في هذا الفضاء الواسع، صحيح. في فضاء الإنترنت وفضاء مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أصبح كثير من الناس الذي ربما لا يستطيع أن يتكلم بكلمة أمام الجمهور يكتب ويتحدث وينتقد ويغمز ويلمز ويسب ويشتم ويلعن الزمن الذي عاش فيه، وربما يتعدى على الدولة بكل أركانها وأطيافها،
1: نعم.
0: وشعبها ومواطنيها. ودائما نحن نحذر من هذه، لأننا نقول هذه معاول هدم في المجتمع، إياكم أن تلتفتوا إليها، وخذوا المعلومة من مصدرها الحقيقي، مصدرها الصحيح، حتى تنعموا بالسكينة والراحة والطمأنينة. وإياكم أن تلتفتوا إلى أولئك الناعقين الذين لا يريدون للوطن أمنا ولا أمانا، لأنهم ليسوا هم من الوطن وليسوا هم من المواطنين الصالحين الذين يريدون سمعة الوطن ورفعة الوطن واستقرار الوطن والمحافظة على مكتسبات الوطن. هم يعيشون على القلاقل، يعيشون على الإشاعات، يعيشون على الإدعاءات والأكلوبات التي يطلقونها بين حين والآخر، لأنهم يريدون أن يزعزعوا هذا الوطن. لأن هذه الزعزعة أنا أقول هي مستنقعهم الذي يعيشون فيه، ولكن أن لهم أن يأخذوا من أمن هذا الوطن ومن أمن هذا المواطن. ومواطننا على قدر كبير من الوعي بحمد الله تبارك وتعالى، ونحن نعتز بقيادتنا الهاشمية ونعتز بولائنا وانتمائنا وانتمائنا لهذا الدين العظيم الذي يسهرنا جميعا في بوتقة واحدة، يوجهنا إلى البناء والعمل، ويحذرنا من الانتباه لمثل هذه الأكاذيب وهذه الإشاعات وهذه الأحاديث الأفاكة التي لا يراد منها إلا أمن الوطن والمواطن.
1: كيف كان تفاعل الجمهور الذي التقيتم؟ قلت أنه في أكثر من 27 لقاء منذ أن انطلقت هذه المبادرة، بالتأكيد كان هنالك يعني أسئلة من الجمهور، كان هنالك ردود فعل، كان هنالك انطباع لديكم بمدى الترحيب بالفكرة والتناغم معها والتكيف مع الرسائل اللي أنتم بتطلقوها.
0: ما سيدي، يعني الأثر المترتب على هذه المبادرة الوطنية المجتمعية من أجل وطن آمن ومواطن مطمئن، محاربة الغلو والإرهاب والفكر المتطرف، كان لها أثر إيجابي في كل الوسائل، في كل الوسط والوسائط والمناطق والأماكن التي اجتمعنا فيها وأعطينا فيها، بل لكل من تابع هذه الحلقات على مواقع التواصل الاجتماعي. وأنا بحمد الله عز وجل قد عممت هذه الفكرة ووثقتها على أكثر من 9 مواقع إخبارية، ومن ضمنها جريدة الرأي وجريدة الدستور الرسميتين. وما هذا إلا لنرفع تعميم هذه المبادرة وتوثيق هذه المبادرة والاستفادة من هذه المبادرة في أماكن أخرى وألوية أخرى ومحافظات أخرى. كانت ردود الفعل وما نسمعه من يسمع ويراقب هذه المبادرة، سواء بالحضور الشخصي في المدارس من الأساتذة، من معلمين، من طلبة، من عاملين في المدارس، من آباء أمهات في المراكز والجمعيات الخيرية، من خلال الرواد المساجد، من خلال الخطباء المساجد، من خلال أئمة المساجد، من خلال المتابعين، من خلال صفحات الفيس، من خلال المتابعين مواقع التواصل الاجتماعي بكل أطيافها. كانت تأكيد التغذية الراجعة على أن هذه يعني أفكار جميلة وأفكار نعززها في المجتمع، ونريد أن تنمى هذه الأفكار وأن تنقل إلى أماكن أخرى وأن توسع رقعة هذه المبادرة اللي تشمل المملكة كلها. وهذا دل على شيء مما يدل على الارتياح ويدل على تقبل المجتمع لمثل هذه المبادرات الطيبة المباركة. ربما المواطن عندما يسمع أول كلمة الغلو والإرهاب يكون يعني فيه نوع من التردد، لكن عندما يسمع لحيثيات ومحاور هذه المبادرة والكلام الذي يطلق والشعار الذي تتخذه دائرة الإفتاء ومكتب إفتاء لواء الشؤون الجنوبية بالإقناع وبالحجة ترتاح نفسه.
1: بصير في
0: هذا الجهد عالي يا سيدي.
1: بصير في

0: نقاش عام ولا مجرد محاضرات تلقى من طرف، يعني من طرف كنتو، ولا ينشأ هنالك نقاش عام وأسئلة وأجوبة وحوار، ويمكن أن تتطور المبادرة إلى يعني وسائل أخرى، أن تستفيد اليوم من وسائل أخرى أيضا في التدريب، في التكنيك اليوم المختلف اللي بيحتاجه الشباب. هل تفكرون في هذا المسار؟
1: سيدي الله يفتح عليك، فعلا يعني تنبهت لنقطة غاية في الأهمية. سيدي اللقاء بيكون مقسوم إلى قسمين، القسم الأول أو الجانب الأول اللي هي المحاضرة، الإلقاء
0: نعم
1: من المحاضر، وكان يتمثل بفضيلة المفتي لواء الشؤون الجنوبية المتحدث معكم العبد الفقير إلى الله عز وجل.
0: حياك الله، حياك الله يا دكتور.
1: ثم القسم الثاني يا سيدي نفتح المجال للحوار والنقاش، وكان من توجيهاتي مثلا عندما كنت أزور المدارس كان من الحوارات مع الطلبة أقول لهم من يستطيع أن يلخص أهم المحاور التي طرحت في هذه المحاضرة. أطلب منهم واجب سيدي، وأطلب منهم واجب أن يقوموا بتلخيص هذه المحاور، وأن يكون هناك أسبوع، وأطلب من مدير المدرسة أن يكون هناك أسبوع خاص ضمن المنبر الإذاعي الطابور الصباحي الإذاعة المدرسية يتناول فيه هذه المبادرة بأفكارها ومجالاتها وصورها وكل ما جاءت به، وأن تكون هناك رسالة للطلاب لإخوانهم، لأنه لا يمكن أن تلتقي أنت مع كل طلبة المدرسة، أنت تلتقي مع سلة من طلبة المدرسة يختارها مدير المدرسة. أقول هذه رسالة في أعناقكم أن توصلوها لإخوانكم في المدرسة وإلى أبائكم وأمهاتكم في بيوتكم وإخوانكم وفي الشارع وفي الحي والمسجد. وكذلك كنت أطلب منهم يا سيدي أن يتخذوا مجلة حائط، وأن يكون من موضوعاتها هذه الموضوعات موضوعات المبادرة. وهناك يعني سنة حميدة في مدارس مديرية التربية والتعليم للواء الشؤون الجنوبية، يعني مسابقة على مستوى مدارس اللواء أن تكون هناك مجلة متخصصة يطلقونها في شهر رمضان المبارك، وأنا جزء من هذه المدرسة وأشارك بمقالات بهذه المجلات المدرسية. كل مدرسة يطلب منها أن تشارك بمجلة. أيضا طلبت من أخواني وأبنائي الطلاب أن يقوموا بتضمين هذه المجلات في شهر رمضان وفي غير رمضان، أن يضمنوها مثل هذه الأفكار، كيف نحارب الغلو، كيف نحارب الإرهاب، الفكر المتطرف، كيف ندعو إلى محاربة آفة المخدرات بكل ألوانها وأشكالها، كيف ندعو إلى المحافظة على استقرار الأسرة، كيف نحافظ على النفس البشرية الآمنة، كيف نبعد خطر التفكك الأسري من مجتمعاتنا. هذا نقوم به في تلك المحاضرات، ويستعد الطلبة لمثل هذا النوع من النشاط الذي أقول عنه لا صفي وليس لا منهجي. فكل ما يفعل في المدرسة سواء كان في الحجرة الصفية أو على الطابور أو غيرها ما دام في أسوار المدرسة هو منهجي وتربوي. فكل هذه الأفكار كنا نطرحها ونتناقش مع زملائنا المعلمين، مدراء المدارس أو مديري المدارس وأبنائنا الطلبة، وكانوا يستعدوا لمثل هذا الفكر ومثل هذه الواجبات، ويكونوا فرحين كثيرا عندما يروا يعني مفتي يقف ويحاضر ويطلب منهم مثل هذه الأشياء، يكونوا في غاية السعادة.
0: طبعا لأن الشخصية الدينية لها رمزية معينة في المجتمع، يعني مش زي أي شخصية ثانية، يمكن بهذه الرمزية أن تؤثر في قناعة خاصة الشباب اليوم، خاصة عندما يثقون بمن يتحدث إليهم. أنا بتمنى كمان أن تتطور دكتور خالد هذه، أنه يكون في المدارس أيضا من خلال هذه المبادرة تظهر عندنا مجموعات وفرق تتبنى المبادرة وتتحدث باسمها.
1: سيدي انا زرت يعني شخصيا انا زرت مدير التربية والتعليم وتحدثت معه عن هذه المبادرة، وقال سأعممها على المدارس، واختار بعض المعلمين الكفؤين والقادرين على يعني النقاش والحوار والمحاضرة ومع الطلاب، شايف، ووعد خيرا وآمل أنه هذه يعني الأفكار قد عممت على مدارسنا وأخذت

0: حتى انا كنت اقول
1: هي جزء هي جزء هي جزء من الخطاب الدولي يا دكتور.
0: اسمعني سيدي اسمعني.
1: تفضل تفضل تفضل.
0: كنت اقول يعني دور معلم التربيه الاسلاميه لا يقتصر فقط على المنهج الذي بين يديه، على الكتاب الذي بين يديه. انا اقول منهجيه، ان تتعرض لكل ما يخدم الوطن والمواطن، لكل ما يحقق الامن والسكينه في وطننا.
1: صحيح.
0: ويحافظ على مكتسباته. فانا لا اريد من معلم التربيه الاسلاميه ان يكون ناقل فقط، بل محاور ومحاجج ومقنع لطلابه، وان يتعرض لمثل هذه الافكار، كيف نحارب الغلو، كيف نحارب الارهاب، الفكر المتطرف، افكار المخدرات، احترام النفس البشريه، المحافظه على الدماء الزكيه والانفس، المحافظه على الاسره وبعيدا عن التفكك الاسري. كنت حريص على هذا، واقول ليس هذا فقط مطلوب من معلم التربيه الاسلاميه، معلم التربيه الاجتماعيه مطلوب منه، معلم التاريخ، معلم الجغرافيا، معلم اللغه العربيه، كل معلم يستطيع ان يتحاور مع طلابه ولو كان لدقيقتين خمس دقائق في كل حصه، لننمي هذا الوازع الديني، هذا الوازع المجتمعي، هذا الوازع الوطني في ابنائنا عبر مدارسهم وعبر صفوفهم وعبر كل المباحث، سواء كانت هذا التنمية أفقية أو رأسية كما يقول التربويون، تتحقق على الأرض الواقع التربوي. وآمل هذا أن يتحقق في مدارسنا، وآمل أيضا من وزير التربية والتعليم، وزارة التربية والتعليم اليوم والتنمية أيضا عليها دور كبير في هذا الاتجاه، في حمل هذه المسؤولية والتشاركية في تعزيز هذا. واليوم هي أصبحت مظلة للتربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، يعني مسؤولة عن المدارس ومسؤولة عن الجامعات والمعاهد والكليات وغيرها من المؤسسات التعليمية. وهذا الدور والله كبير جدا، لابد أن نتنبه إليه ونتنبه إليه كل مسؤول وكل محب لهذا الوطن وكل حر يحب الأردن ويعشق ترابه ويعشق هواءه وماءه وقيادته وشعبه، ونحن نأمل أن نكون كلنا كذلك.
1: بالتأكيد يا دكتور، يعني هذه مبادرة يعني مهمة في سياق الوعي الديني والوعي الوطني. وقلت إنه في المدارس طبعا في مناهج تقدم مثل هذا، مثل هذه المضامين للطلبة، لكن أنا بقصد إنه بحاجة إلى أن نوسع فتحة الفرجار بحيث يخرج رجل الدين، بحيث يخرج عالم الدين إلى الناس ويتحدث إليهم، نملأ الفراغ. أحيانا ينشأ فراغ بتعرف من التضارب في الخطاب الديني أحيانا هنا وهناك، ووسائل التواصل الاجتماعي وتيارات دينية، وينشأ هناك فراغ لابد أن نملأه. أنت اليوم في المبادرة تحاول أن تملأ هذا الفراغ في جزئية مهمة تتعلق بالأمن الوطني.
0: سيدي هذا نتحدث عنه، سيدي نتحدث عنه، وأقول أنا دائما إذا أنت في البيت لم تقم بتوجيه أبنائك، أو أنت كمعلم لم تقم بتوجيه طلابك، سيوجد من يوجههم.
1: صحيح.
0: أنت لم تتابع ماذا يتابعون في مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية والشبكة العنكبوتية، شبكة الإنترنت العالمية، هم ينطلقوا إلى متابعة ربما مواقع تأخذهم بعيدا عن الأمن والأمان. طبعا. ولذلك أنا أقول في محاضراتي يا سيدي، أقول إنه الجماعات الإرهابية، ونتحدث بكل أريحية، الجماعات الإرهابية في لها مواقع تواصل اجتماعي،
1: طبعا
0: واتس ولا فيس ولا تليجرام ولا غيرها من المواقع التواصل الاجتماعي،
1: تملك من التقنية أحيانا أكثر مما تملك الدول، يعني
0: احنا نعم. ومدعومة بالمال والفكر يا سيدي.
1: صحيح.
0: وأقول أنا ربما أن يدخل بعض أبنائنا، سواء طلاب ولا أبنائي في البيت ولا غير ولا أصدقائي ولا أحبابي، ربما يدخل إلى هذه المواقع المشبوهة ويقومون بغسل دماغه غسلا سلبيا.
1: صحيح.
0: ويقتنع ربما بأفكارهم. لماذا؟ لأنه ليس عنده الثقافة المعتبرة، الثقافة القيمة، الثقافة المتزنة عن هذا الفكر الذي نحن نقوم يعني بمعالجته، وكيف نعدل سلوكيات الناس ونهتم بهذا الفكر، الفكر الوسطي ومبدأ الاعتدال الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، بعيدا عن الغلو والإرهاب والفكر المتطرف. ولذلك أقول لهم

0: إياكم أن تنزلقوا عبر هذه المواقع المشبوهة أو هذه الكتب المشبوهة أو النشرات أو المنشورات المشبوهة. حتى أقول الصاحب ساحب كما يقولون، ربما صاحبه يكون إيجابي وربما يكون سلبي، فإذا كان سلبي راح يأخذك بعيدا عن كل هذه المعاني الفاضلة التي يدعو إليها إسلامنا، يدعو إليها ديننا السمح من اللين والموعظة الحسنة والأخلاق والطيبة والأمن والحب الوطن وحب المواطن والمحافظة على مكتسبات الوطن، ويأخذنا بعيدا وتتشرب أفكار هؤلاء بزملائهم أو برفقاء السوء كما يقولون. وبالتالي الرفيق له دور كبير جدا في التأثير على رفيقه. فمثلا أقول دائما أنا ربما الطفل في المدرسة يحمل من أمه، يحمل من معلمه أو معلمته فكرا أو توجها أو معلومة أكثر إقناعا من أبيه أو من أمه.
1: صحيح.
0: وهذا يحصل معنا كثيرا. طبعا. عندما تناقش ابنك في فكرة معينة بقول لك قال للمعلم، قالت للمعلمة، عنده مسلمات قول المعلم، قول المعلمة مسلمات، وربما أن يقدم قول المعلمة وقول المعلم على قول أبيه أو قول أمه.
1: ولماذا لا ينشأ لدينا طبقة اليوم يا دكتور؟
0: كان أنا بقول لابد من التركيز على الحلقة الثانية واللبنة الثانية اللي هي التربية والتعليم.
1: طيب أنا بدي أضيف لكم سؤال. أنت قلت إنه فعلا الأطفال يقولون نسمع من المعلم، لماذا لا يكون العالم اليوم، العالم الديني، مصدر أيضا إلهام وثقة لأجيالنا؟ لماذا لا نطور هذا المفهوم، يعني بحيث يكون لدينا طبقة كبيرة من العلماء اللي بؤمنوا بالخطاب الوطني الديني اللي بيقدروا يلهموا أجيالنا؟ لماذا أيضا لا نوسع أو نعترف بمسؤولياتنا كعلماء اليوم؟
0: سيدي يعني أنا أرى الآن هذه المسؤولية مسؤولية مشتركة، سواء كان من دائرة الإفتاء العام أو من دائرة قضاء القضاء أو من دائرة أو من وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية. وأرى أنا تقوم كل هذه الدوائر بهذا الواجب لكن بشيء متفاوت. وأنا أرى الأيام هذه يعني معالي وزير الأوقاف الدكتور محمد الكلايل حفظه الله يعني مهتم في هذا الجانب.
1: صحيح.
0: ونجد يعني الدورات والدبلوم المهني المتعلق بالمذاهب الإسلامية سواء الشافعي أو الحنفي أو المالكي الذي تعقده جامعة العلوم الإسلامية العالمية ووزارة الأوقاف بالتشارك والتعاون مع وزارة الأوقاف. أنا أجد إنه هذا عمل جاد في الاتجاه الصحيح، لكن آمل إنه الأعداد تكون مناسبة لعدد المواطنين وعدد المساجد في المملكة. يعني بدل ما تكون الدورة تشتمل على 50 مشترك، لماذا لم تكون 500 مشترك، 1000 مشترك؟
1: تمام.
0: لكن هذا أيضا يحتاج إلى دعم، يحتاج إلى يعني مقومات، يحتاج إلى دعم لوجستي كما تعلم ذلك سيدي، من خلال المكافآت، من خلال الأجور، من خلال التدريس، من خلال يعني الجامعة، من خلال وزارة التربية والتعليم، مواصلات. وهذا يحتاج أيضا إلى جهد. وأقول أنا ليت مؤسسات المجتمع المحلي تقوم أيضا تشارك في هذا الجهد.
1: ما في دعم من المؤسسات
0: الوسط الإسلامي،
1: ما في دعم من المؤسسات خاصة، من رأس المال الوطني، من الشركات العامة.
0: نعمل ذلك شايف. وأنا يعني أدعو لي يعني تشكيل صندوق، يعني إن وافقتني هذا الأمر سيدي.
1: نعم.
0: أن نشكل، ندعو إلى تشكيل صندوق أو وقفية أو مركز أو ما يسمى، ليس يعني لا مشاحة في الاصطلاح.
1: نعم.
0: أن تقوم بدعم مثل هذه المشاريع التنموية العلمية الثقافية اللي بتهتم في هذا الجانب الفكري.
1: لأنه في بعد
0: الفكر يحتاج إلى ذكر، والحجة تحتاج إلى حجة، والدليل يحتاج إلى دليل.
1: صحيح.
0: وأنا أقول لك سيدي، دائرة الإفتاء العام.
1: نعم.
0: الآن عنده حلقات لمراكز التأهيل وفي
1: مراكز الإصلاح
0: والتأهيل.
1: نعم.
0: لمن يحملون هذا الفكر المنحرف وتقوم بمحاججتهم ومحاورتهم، وكثير منهم بفضل الله عز وجل يرجع إلى الوسطية ويرجع إلى هذا الفكر الصافي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن الغلو والإرهاب والفكر المتطرف. يعني حقيقة في بصمة واضحة، لكن نحن نحتاج إلى تعزيز هذه البصمة، نحتاج إلى أن يكون هذا الجهد ليس مقصورا على دائرة الإفتاء وزارة الأوقاف

0: صحيح.
1: بل أن تكون يعني هبة مجتمعية تشارك فيها المؤسسات والوزارات والقطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المحلي لنحقق الأمن والأمان. وكما قلت يا سيدي، نحن في سفينة، إن نجحنا وإن نجونا نجونا جميعا، سواء مؤسسة، وزارة، دائرة حكومية، دائرة أهلية، مجتمع محلي، مواطن، كل من يعيش على تراب الوطن ينجو.
0: أشكرك.
1: وإن غرقنا غرقنا جميعا، وأسأل الله عز وجل أن ننجو وننجو جميعا.
0: جزاك الله كل خير فضيلة الدكتور، وشكرا جزيلا لك، وأتمنى لكم مزيد من النجاح ومزيد من العطاء، وإن شاء الله بتكون الميزان حسناتكم دائما، وإن شاء الله بنشوفها تتوسع كما قلت لتصبح مؤسسة تعتني بأمن بلدنا في مناحيه ومجالاته كلها، الفكرية والاقتصادية والصحية والاجتماعية وغيرها. شكرا جزيلا لك.
1: باسمك شخصيا استاذ حسين، دكتور حسين، اتوجه لك بجزيل الشكر.
0: الله يبارك فيك. هذا
1: منبر اذاعه عمان الحبيبه الغاليه، ولسماحه المفتي العام الدكتور احمد الحسنات، والامين العام الدكتور زيد الكلاني، ومفتي البلقاء الدكتور محمد السعد، ولكل اصحاب الفضيله الذين يعملون على غرس وتنميه هذا التوجه النبيل والمحافظه على امن وطننا. وأتمنى دائما السلامة والأمن من أجل وطن آمن ومواطن مطمئن.
0: والله يا دكتور، وأنا بدوري أيضا أشكر مؤسساتنا الدينية كافة، سواء وزارة الأوقاف أو دائرة قاضي القضاء أو دائرة الإفتاء، للدور الذي تقوم به في توعية المجتمع، في الحفاظ على أمن المجتمع. كل هذه القيم نحتاج إلى مؤسسات فعلا قادرة على مخاطبة المواطن الأردني، وقادرة على أن تأخذ الثقة من المواطن الأردني، وهي كذلك. أشكرك مرة أخرى. كان معي فضيلة المفتي الدكتور خالد البراج، مدير مكتب إفتاء لواء الشؤون الجنوبية. أشكرك شكرا جزيلا. أشكر أيضا زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: فارس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
3: قراءة العالم خليل النعيمي، مخيلة الأمكنة، إسطنبول، الجزء الثاني.

0: في الحلقة الماضية بدأ رحالتنا خليل النعيم كلامه بالقول سافروا سافروا، ثم تابع يقول
1: للسفر وجوه، والوجه الذي يهمنا هو الذي يجعلنا نتشبث بمشاهد الكون وكأنها لم تكن إلا لنا.
2: بهذه الرؤية يكتب المسافر، والرحالة بالنسبة إليه لا يجوب العالم بحثا عن الصورة وإنما عن الجوهر. تعال

يا شيماء نعود من حيث ودعنا بالأمس وإلى حيث بقي هو متأملاً مكتشفاً ومنقباً، إلى اسطنبول من جديد مع رحالتنا خليل النعيمي.

0: أين وصلت أيها الرحالة؟
1: إلى الأزقة الضيقة والمشجرة، إلى فناءات الورد والريح.
0: عن أي منطقة تتحدث في اسطنبول؟ ففناءاتها كلها مملوءة بالورد والريح.
1: أنا الآن حيث يتربع الجامع السليماني المهيب، جامع المنارات الأربع، هنا على الهضبة المطلة على البوسفور.
2: شيماء، رحالتنا يحب أن يتحدث إلى نفسه بهدوء، فلا تكثري من الأسئلة ودعينا نصغي إلى ما يقوله دون ما تدخل.

أحس بجلال التاريخ ونقائه، لكأن ما يضعه البشر منذ أن ينجز يستقل عن أهوائهم ونواياهم، يحيا بذاته ولذاته، سبحان من خلق. في هضبته أقف وأنظر، جوامع وأساطير، أشرقت الشمس منذ متى؟ وها هي تغرب الآن، وما هم إن تشرق أو تغرب، وأنت في حضرة البردة والتاريخ. جسور البوسفور الطويلة المدى هي التي تربط عينيك بالنوء، وهي التي ترفعك إلى أغمامها المتطايرة بهدوء. أدع الشمس تغرب ولا أترك السليماني، فمن أعاليه أطل على كل شيء، على ما أرى وعلى ما لا أراه. أطل على ذاتي المختبئة، زرقة الماء تغريها بالسفر وبالخروج، ومع ذلك لا أجد سوى المرارة. يمكن أن تضيع نفسك بالصدفة في أي مكان، وليس عليك أن تعثر عليها. هذا ما كنت أفكر فيه وأنا أجوب البازار الكبير الذي يحتل قلب الأستانة، أجوبه متمليا وجوه الناس حولي. الباعة يقفون بصلافة أمام دكاكينهم الملأة بالقسمات بالآيات المزخرفة، أثيابهم نظيفة، ولا يتكلمون إلا بلغة الدولار.

0: في الجامع الكبير كانت المفاجآت تتوالى على النعيمي وهو سائر في صحن الجامع الكبير.
1: كانت جموع البشر تتهادى بين أجنحته الحجرية الصامتة، خلق وتعابير ضوء وصمت ومشي متهاد كمشي الحجل بين أفناء الجزيرة الغابرة، حتى لا تحس بأن روح العالم انبثقت ها هنا أول مرة.
2: عدنا إلى فلسفة الرحالة.
1: تشرب رغدا مما بين يديك، وروحك ضمأة إلى ما أردت أن تسقى منه ذات يوم.

0: يبدو أن رحلتنا خليل النعيمي الآن في آيا صوفيا، الكنيسة التي صارت جامعاً، فلنسترق السمع إليه. ها قد بدأ كلامه.
1: أخيراً آيا صوفيا، آيا صوفيا الحمراء الباذخة ذات الأحجار الياقوتية الملمس، هي تتربع بأبهة على هضبة الجناح الأوروبي من البوسفور، تعلوها مئذنتان من أحجار بيض غير أحجارها، وهما مع ذلك شامختان. في الداخل لا زالت الكنيسة الجامع حية، تزينها رسومها الأولى بامتنان. في سقف القبة الملاصق للسماء آيات قرآنية محاطة بالتدوير.

0: إلى مدرسة علي باشا التي تحولت إلى مقهى شرقي جميل يذهب النعيمي.
1: أعجب بكنباتها ذات الألوان الهادئة، ورأى الناس يجلسون فيها متمازجين بلطف، فانطلق يقول:
2: شرق وغرب هنا يلتقيان، شرق وغرب وأساطير. الناس وخصوصا اليابانيين لا يتوقفون عن تصوير المكان. بما يفكر هؤلاء البشر القادمون من مشرق الشمس؟ وكيف لا يسلبهم هذا السكون العميق النابع من أرض محشوة بالتاريخ؟ أنا ذا أراهم أكثر هدوءا مني وأسعد.
1: لما وصل إلى آخر الهضاب الآسيوية في إسكودار مشى يتلفت بحنين، لقد أحس بطعم التراب الآسيوي. يصف المكان ويقول:
2: أمواج المضيق تلاعب إسكودار بمودة وبنعومة، يمتد لسانها، لسان القرن الذهبي جولدن هورن، ليفرج الضفتين، لكأن الماء أحست بتأنيب الضمير فأصبحت ألطف ألطف، وهي تقسم هذه الأرض إلى هضبتين، هضبة تكسيم الباردة وهضبة آيا صوفيا الساخنة. المكان الوحيد الذي سأعود إليه مرتين هو البازار الكبير، وهو سوق الحميدية الدمشقي، وسأجده هذه المرة موصد الأبواب. أدع السوق ينغلق على نفسه وأروح إلى التربة المجاورة، تربة بايزيد. هجر الناس السوق وتجمعوا حولها، وبدلا من ذهب البازار الكبير وفضته وسجاده الثمين، هنا يعرضون الأقمشة الرخيصة والحلى المزيفة. وعوضا عن الصمت الفاخر في ذلك السوق الذهبي، تصدح في فضاء التربة الأغاني العاطفية التي ذكرتني بغناء صباح عندما كانت صبية. شيء واحد يعوض هذا التغيير الجذري ويعطيه معناه ومتعته أيضا: اللطف، اللطف المنبعث من وجوه البشر البؤساء، لكأن البؤس نعمة. صرت أتذكر خبز أمي فجرا، أتذكر وجهها الضامر وعينيها الدامعتين من البرد والخوف والدخان، أتذكرها وهي تغالب الفجر الساقع وتسأل إلى أي فج سنرحل ومن أي ماء سنشرب. أما الآن فأنا أعرف من أي قارة جئت وإلى أي قارة سأروح. أي برهان أكبر من هذا يؤكد عبث الوجود ومتعته؟ في المساء الأخير أجلس في مادو الذي يتربع فوق كتف فندقزادة، وهي أعلى هضبة في القسم الأوروبي من اسطنبول. أجلس وحيدا، لون المساء المشع يغريني بالتبعثر والانتشار. أحسست بروحي تكاد أن تقفز خارجة من صدري لتطوف في الأنحاء، ولأي غرض كان لساني يلهج ببيت الحلز اليشكري في مديح الرحيل: آذنتنا ببينها أسماء، رب ثاو يمل منه الثواء. كنت أعرف أنني سأسافر غدا، لكن العودة إلى المكان الذي تقيم فيه ليس سفرا وإنما امتثال، امتثال للحركة والسكون والاكتشاف. فماذا يبقى لنا في هذه الحال غير الانتظار، غير انتظار الرحيل قبل أن يملنا الخليل؟

0: أيها الراوي، كلمات رحالتنا تنبض حكمة وفلسفة. لقد قال: إن العودة إلى المكان الذي تقيم فيه ليس سفراً لكنه امتثال.
1: ولكنه قال أيضاً: كنت أحسب أن البعد سيكفيني مشقة العودة والحنين، سيخلصني من سيطرة المكان علي.

هكذا تعرفين أننا لا نستبدل مكانا بمكان آخر، وإنما وعيا بوعي آخر. فالمكان كالكائن لا يمكن استبداله. سلاما دمشق، سلاما.

0: ويبقى السؤال الذي طرحه صاحب هذه الرحلة: كيف نبدع الأمكنة؟
1: أما الجواب فهو ذات الجواب الذي قاله النعيمي: سافروا سافروا، تكتشف المكان الذي تبحثون عنه ذات يوم.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة

آذانهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ

غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.

الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض

أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياكم

وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين

ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين.

ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.

ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟

كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن

الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.

فإذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر